0: إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. إذاعة قفصة مراية تتكلم. من أنا؟
1: مين أنا؟
2: أنا مين؟
3: من

0: غضب، سخط، مزاج متقلب، ألم وردود أفعال غير متوقعة.
1: إذاعة قرصة، مرايا تتكلم.
2: مرايا تتكلم.
0: مرحبا، من أنا؟ تنمو شخصية الإنسان منذ الصغر وتتشكل حسب المعاملة وحسب القدوة اللي يجدها في محيطه. في الجو الأسري عنده بالغ التأثير في شخصية الطفل، جو تسوده المحبة يمنحه الطمأنينة والأمان، وجو المشاحنات والمشاكل قد يجعل منه إنسان عدواني وشكاك. صعوبات الحياة وقسوتها أو التعرض للصدمات قد تحول الإنسان من حالة الهدوء والود إلى حالة العدوانية. أيضاً صعوبة فهم الذات اللي تواجه بعض الأشخاص قد تكون دافع وجيه للسلوكات عنيفة قد تصدر من شخص أصابه الإحباط وفقد الأمل. شخصيتنا اليوم إذن هي شخصية معقدة في تركيبتها وغامضة في تصرفاتها، عنيفة، ساخطة، عدوانية. والسؤال يطرح هنا عن حالة الاضطراب اللي تسيطر على شخصية اليوم، كيفاش تتعامل مع محيطها وشنو مرض تصرفاتها وأفعالها الصادمة. نغم ثم لنعود للموضوع.

0: من؟
1: من؟
0: أنا.
1: أنا.
2: شخصية اليوم هي الشخصية العدوانية أو العنيفة. وقبل كل شيء نعود لطريقة تفكيرها. يسيطر على تفكيرها انعدام الثقة بالنفس، وتحاول إخفاء ذلك من خلال السخرية والتقليل من شأن الآخر. متعالية، متكبرة، يملأها الشك وسوء الظن، وتحكمها نظرية المؤامرة. كما تشعر أنها مضطهدة في مجتمعها، مما يزيد من عنفها وهجومها. حتى نعرف الدوافع والأسباب، معنا الأستاذ الهادي علوي، أخصائي علم اجتماع. نرحب به ونسأله مفهوم العنف وأشكاله.
3: مفهوم العنف الشخصي، مفهوم العنف أو عند بعض الناس، ليس مفهوم العنف في حد ذاته، لأن العنف فيه كثير من الأسباب. يمكن أن نفكر العنف عند العنف بشكل عام هو الخروج عن نمط السلوك العادي في مجال التعامل، والانتقال إلى مرحلة من استعمال وسائل تضغط على الآخرين وتؤلمهم. هذا ربما الجانب اللفظي في تفسير مفهوم العنف، ولكن العنف الحقيقي. نحن في ظروفنا العادية قد نكون مشحونين بأي شكل من أشكال العنف، ولكن لا نمارس العنف الشديد أو لا نمارس أي شكل من العنف. بمعنى أننا كثير من الناس قادرة على ضبط العنف، ومجموعة أخرى من الناس غير قادرة على ضبط العنف، وخاصة في التحكم في درجاته من الدرجات الدنيا إلى الدرجات القصوى. وخاصة وهنا موضوع حديثنا اليوم هو التركيز على العنف، بمعنى أن خاصة الانتقال إلى الدرجات القصوى من العنف التي تتحول إلى كره شديد إلى الآخرين، والعمل على إيذائهم حتى الموت أو التنكيل بهم. وهذه مسألة في الواقع هي ما لا نتحدث عن مسألة اجتماعية، وإنما نتحدث عن مسألة مرضية خطيرة جدا، وصلت إلى حد كبير بحيث أن الإنسان انتقلت من تجاوز القيم الاجتماعية التي تربينا عليها إلى مرحلة عصابية خطيرة جدا، بحيث أن الإنسان لم يعد في حالة الغضب قادرا على التحكم في ملكاته، وينجر بصفة أساسية إلى عنف، إلى التصرف بدرجة عنيفة. فحتى هذا الإنسان الذي يمارس العنف في أقصى درجاته أو في تلك خاصة في تلك الفترة، هو في الواقع لا يقدم ما يفعل، لأنه خرج من نمطية المجتمع وقواعده الاجتماعية التي تضبط سلوكه وتحدد حاجياته.
2: أستاذ، اللي يهمنا الحلول، كيفاش نحد من هذه الظاهرة؟
3: كيف نحد من هذه الظاهرة الخفية؟ كيف نحد خاصة من هذه الظاهرة؟ كل الأشخاص لابد في شكل عام إن الغضب أو العنف المنجر على الغضب هو في الواقع هي مسألة مرتبطة فيها جانبين. هناك جانب اجتماعي، وهناك جانب نفسي. الجانب الاجتماعي هو أساسا هو أن نساعد أبنائنا والأشخاص العنيفين وكل الناس على القدرة على الفضفضة والحديث معهم، أيضا أن نتقبل اختلافاتهم بكل ما رغم ما فيها من استفزاز. هذه نقطة مهمة جدا أن نتقبل هذا. النقطة الثانية أن نتحمل أن نحمل كل مسؤول عن مسؤوليته في مجال اختصاصه. فالأب والأم وبقية أفراد العائلة مسؤولين على كل تصرفات أبنائهم، ويجب القيام بكل ما يجب أن يكون، ويجب أيضا أن تتوفر النصائح الأساسية من الأخصائيين لإرشاد الأولياء كيفية التعامل مع أبنائهم. أيضا هذا معني به كل مؤسسات الضبط الاجتماعي من مدارس ودور ثقافة ودور شباب ومراكز التكوين المهني ومعاهد وكليات، هي كلها أيضا مؤسسات للضبط الاجتماعي. لابد من الخضوع إلى نظام اجتماعي يفرض احترام الناس بعضهم البعض وتعاملهم تعاملا إيجابيا مع بعضهم البعض للوقاية من العنف بشكل عام.
2: الشخصية العدوانية إذن لم تنشأ من فراغ، شخصية تتشكل حسب المعاملة وحسب الحالات اللي تعيشها، ولكن هشاشة هذه الشخصية وضعفها وحتى عجزها على المواجهة هو اللي يحول سلوكاتها ويخليها تسقط في الجدال بسهولة، تتشاجر على أتفه الأسباب وسريعة الغضب.

0: بعد قصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: معود العلامات تتعرف بيها على الشخص العدائي، شخص يحب إثارة المشاكل ويتمسك برأيه ويماطل، يتعمد الخطأ ولا يستجيب لأوامر غيره، دائم الشكوى من شعوره بعدم التقدير أو الخداع، يكثر من النقد والمجادلة. هذه العلامات قد تبدو بسيطة أمام نوبات الغضب اللي لازم تتفهمها وقت اللي تتواصل معاه. لذا فالتعامل مع شخصية عدوانية يتطلب منك هدوء وذكاء، تعامل معاه بشكل طبيعي، ما تنتقدش تصرفاته، حاول معرفة السبب الدافع للعدوانية، وحاول توصل له إحساس قبوله في المجتمع وقيمته في محيطه وعند عائلته وأصحابه. التعامل مع الشخص العدواني يتطلب صبر كبير ومحبة كبيرة، ولأنه قربك منه وتعرفك على جوهره كإنسان ومعاملته بالحسنى باش يعزز ثقته فيك ويعطيك مكانة في حياته.

0: معنا السيدة منية بن طالب، أخصائية نفسانية، اختصاص علم النفس، التربية والنمو. نعود معها لحالات وضعيات تدفع بالشخصية للعدوانية، ثم السبيل لاسترجاع توازنها.
1: مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكل. فينا نحن اليوم باش نرجعوا على موضوع العنف بحد ذاته والسلوكات العدوانية في المجتمع بصفة عامة. بالنسبة لعلم النفس، كيف نعرفوا بالعنف قبل ما نخلصوا للسلوكات العنيفة، هي موضوع في أوله حالة طبيعية تكون أنه نحن عندنا حاجات للدفاع عن نفسنا اللي تكون موجودة في النفس. النجم نصنف الأجريسيفيتي في أنها تابعة لبلسيون دو مور اللي في العادة من المفروض أنه نحن نعتمدوها للدفاع عن النفس. مثلا أنت في حالة فما شكون باش يهجم عليك ولا فما شكون باش يسبب لك ضرر، بالطبيعي انك انت باش تدافع على روحك وتستعمل الطريقة هذية باش تدافع على روحك. لكن وقت ينجم يتم توجيهها للخارج وتوظف في حاجات أخرى، وقتها نخرجوا بسلوكات عنيفة وإلا اعتماد على العنف في التعامل في المجتمع. الاعتماد هذية يختلف، يكون العبد يعني كهل كبير بين أنه عند الطفل والمراهق. بالطبيعة فترة المراهق هي فترة خاصة وين الاعتماد على العنف هذية عنده برشا أسباب ومسببات، كما أنه الشخص هذيك بطبيعته في حالة ماهوش مازال ما شخصيته ما تكونتش، ماهوش عارف إذا هو ينتمي للكبار وكهل وإلا مازال ينتمي للصغار وهو بطبيعته الطفل. لازم يتم التعامل معاهم بطريقة خاصة. فما حاجة مهمة جدا هو أنه رانا ما لازمش في حتى مرة نجاوبه على العنف بالعنف، على خاطر عند الصغير مثلا هو إذا بداية دبتي في الموديل هذي العنيف يعني نحنا لازمنا نبدله، خاطر ينجم يكون الصغير هذيك قاعد هو أصلا معرض لبرشا عنف وقاعد جيس يعاود لبخودكسيون تاع العنف هذيك. بطبيعة الحال باش نجمو نقصو لازم نقدمو له موديل على العنف، وبالطريقة هذيك تنجم تكون أحد الطرق اللي تنجم تعاون الصغير باش يخرج من الحالة العنيفة هذيك. عند الكبار حاجة أخرى مختلفة، معناها مضادة للحالة الاجتماعية اللي تنجم تزيد الدعم السلوكيات وطريقة الرد العنيفة نتاع الشخص هذيك. بطبيعة باش يخرج من حالة عنيفة لازم برشا مراحل، فما نجم نوصل حتى للثيرابي بسيكولوجي كاملة باش ينجم الشخص هذيك يعدل الكومبورتمون هذيك. بطبيعة لازم يتم إبعاده من البلاصة هذيك. ينجم زادة حتى العنف تنجم تكون نتيجة إنه الشخص هذيك تعرض لشوك كبيرة اللي سبب عنها إنه يجاوب ولا يعتمد العنف. بطبيعة لإخراج الشخص من الحالة هذيك لازم يتوفروا ظروف بين هو وين موجود، الأشخاص الموجودين معاه، كيفاش ينجموا يعاونوه، كيفاش ينجموا يحكيوا معاه، كيفاش ينجموا يفهموا شنو هي الوضعية اللي وصلته للدرجة هذيك وللاعتماد العنف. ومن طريقة هذيك نجموا نحن نغير الوضعية اللي موجود فيها الشخص واللي تخليه يعتمد على العنف وإلا يعتمد العنف كطريقة رد وجواب.
0: إذن بعض الأشخاص يفضلوا السير في الطريق السهل دون الحاجة للتعامل مع مشاعرهم ومواجهة مصادر غضبهم، وعلى المدى البعيد قد تصبح السلوكات من أكثر العوامل تدمير للعلاقات وإرباك ليها، إلى حد يصل إلى مرحلة يحتال فيها الشخص العدواني على نفسه بل ما يحتال على الآخرين. يكون ذلك وقت اللي يخفي دوافعه ما يعترفش بيها، قد يتمرد أو ينتقم لأن الاعتراف يشعر بالذنب وهذا غير مقبول بالنسبة ليه. إذا عدنا إلى بعض الدراسات فإنها تأكد على أن السلوكات العدوانية هي بالأساس وسيلة للتعبير عن الذات والمواقف بشكل متناقض ومزدوج، وعادة ما يسهل تحديد هذه التصرفات مثل التسويف والسخرية والعناد والاستياء واللامبالاة والنقد، قد تأتي في شكل فشل يتعمد الشخص العدواني في إنجاز المهام الموكلة له، وذلك لإلحاق الضرر بغيره.

جرح ما شفي بعد الوجع مهما غفي جرحي مهما تعتذر عذرك على الرحم الممحي.

العدوانية. العدوانية قد تعود إلى تعرض الشخص إلى موقف مرفوض في محيط معين، مثال سخط وغضب في مقر العمل، أو انتماء الشخص لبيئة يتم فيها إحباط التعبير المباشر على المشاعر أو قمعها، حينها يلجأ الشخص إلى طرق ملتوية للتعبير عن استيائه أو غضبه. وهنا حبيت نفتح قوسين، لأنه غالباً ما يقرن الناس بين الغضب والسلوك العدواني، بينما الفرق واضح. الغضب يكون عادة بشكل تلقائي، استجابة لحدث مؤلم أو تهديد خارجي، وعادة منلوم أنفسنا ونراجعها، ونقف في كثير من الأحيان أن ردود أفعالنا ضخمة، وأن الحادثة ما تستحقش رد فعلنا، وكان بالإمكان التصرف بطريقة مغايرة وأكثر اتزان. ومهما كان السلوك الانفعالي الصادر عن الغضب، فإن العدائية وخاصة الخفية منها سلوك يستهدف الشخص المقابل ويسبب له بالضرورة ضرر وأذى نفسي.

0: قفصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: خلاصة القول، حاول التعرف على جوهر الشخص العدواني. إذا كان شخص يهمك بالطبيعة، شنو يفكر؟ لامتصاص غضبه وسخطه، ومن ثم خلق جو من المودة والمحبة.

0: المهم الضمير حي والقلب صافي، يحيى الإحساس وتعيش المشاعر. مع تحيات نسيمة أحمد.
1: من أنا؟
2: مين أنا؟
3: أنا مين؟
4: من؟
1: من؟
4: أنا؟
1: أنا؟
3: أنا؟ أنا؟
1: من أنا؟
0: من

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: في ولاية جفصة تم نشر طلب العروض الخاصة بمشروع حماية مدينة الإكسار من الفيضانات بكلفة جملية تقدر بعشرة ملايين دينار، ويهدف المشروع إلى تعزيز منظومة الحماية من الفيضانات وتحسين تصريف مياه الأمطار من خلال تنفيذ جملة من التدخلات من بينها تهيئة مجاري الأودية وإنجاز منشآت مائية. في ولاية جبل افتتاح دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز هذا الأسبوع من جديد بعد الانتهاء من إعادة تهيئتها بكلفة جملية فقط 1,500,000 دينار. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تفيد بأن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة القادمة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي تبلغ 5.4% وفق المعهد الوطني للإحصاء. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 55 إطارا وعونا وعاملا، حيث أوضحت أن فتح التسجيل الإلكتروني يتواصل لغاية 30 من سبتمبر الجارية عبر موقع الشركة sentry.com.tn أو عبر البوابة الوطنية لمناظرات القطاع العمومي concour.gov.tn. إلى أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول أن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية جاء ردا على استهداف القوات الأمريكية لثلاث ناقلات إيرانية. والمبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يصلان إلى موسكو في محاولة جديدة لدفع جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: يا خير أمة أخرجت للناس، صخرة الشريفة والحرم المنداس. يا خير أمة أخرجت للناس.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. جبران خليل جبران.
3: في هذه الحلقات نقرأ وصايا الحكماء. الحكماء هم فلاسفة عصرهم، وهم أيضاً رجال فكر عاشوا واستفادوا من الزمن ومن القراءات والثقافة.
2: هناك الكثير من الأدباء وضعوا فلسفاتهم في كتاباتهم، وكانت هذه الكتابات بمثابة وصايا تركوها للأبناء والأحفاد والأجيال كافة.
3: جبران خليل جبران هو أحد فلاسفة القرن العشرين، عرف بثقافته الواسعة، وكان شاعراً متميزاً عاش في الولايات المتحدة.
2: جبران هو من أشهر شعراء المهجر في القرن العشرين، امتلأت كتاباته بالمعاني العميقة، وقد اتضح ذلك في مؤلفاته المشهورة.
3: عاش جبران خليل جبران بين لبنان والولايات المتحدة. ولد عام 1883 ورحل عام 1931.
2: ارتبط بصداقة مع أبناء عصره من شعراء وأدباء المهجر أمثال ميخائيل نعيمة وأمين الريحاني وإليا أبو ماضي.
3: ومن أشهر كتب جبران خليل جبران الأجنحة المتكسرة، الأرواح المتمردة، عرائس المروج، ورمل وزبد.
2: ومن أشهر قصائده أعطني الناية وغني التي غنتها فيروز، وله العديد من دواوين الشعر.
3: في كتابه البدائع والطرائف وضع خلاصة حكمته وأفكاره في صورة مقالات وكلمات مأثورة. هذا الكتاب منشور عام 1923.

0: في هذه الحلقة سنتوقف عند أشهر الوصايا الفكرية والأقوال المأثورة التي تركها جبران خليل جبران في مؤلفاته.
1: إنها بمثابة وصايا حفظتها الأجيال المتتالية التي أعجبت بجبران خليل جبران ورجاحة عقله وأفكاره.
0: ومن هذه الأقوال:
1: أنت أعمى وأنا أصم أبكم، إذن ضع يدك بيدي فيدرك أحدنا الآخر.
0: يا له من قول مأثور مليء بالمعاني الجميلة.
1: المعنى ينحصر في أن الإنسان منا ليس كائنا منعزلا لا يعيش وحده في الدنيا، إنه يحتاج إلى الآخر خصوصا المعاقين.
0: كما أن ليس البشر جميعا في أحسن حال، هناك أناس السوء، كما أن هناك المعاقين فاقدي البصر
1: وأيضا فاقدو السمع أو فاقدو القدرة على النطق.
0: هؤلاء البشر لا يعيشون وحدهم ولا يمكنهم أن يعيشوا بمعزل عن الناس.
1: يرى جبران خليل جبران أن البشر يمكنهم الاعتماد على بعضهم البعض مهما كانت حالاتهم. مثلا إذا كنت فاقد البصر فيمكن لأي إنسان آخر أن يرى نيابة عنك، إنه الأصم الذي يمكنه أن يشعر بيدك ويدلك على الطريق، كما الضرير يمكنه الاعتماد على الأصم في تدبير حياته.
0: هذا هو ما يقصده جبران خليل جبران، أن البشر في حاجة إلى بعضهم البعض.
1: الكسيح يمكنه أن يتعاون مع الضرير، يمكن للضرير أن يحمل الكسيح وأن يعبر به الطريق.
0: لكل إنسان دوره في الحياة أيا كانت درجة الإعاقة التي أصيب بها. وكم يمتلئ المجتمع بمثل هذه النماذج التي يحتاج بعضها إلى البعض الآخر.

0: ما زلنا نتعرف إلى وصايا الحكماء عبر الأزمنة والعصور. هذه الوصايا بمثابة النبراس الذي ينير لنا الحياة نحن والآخرون.
1: يقول جبران خليل جبران أيضا:
0: بعضنا كالحبر وبعضنا كالورق، فلولا سواد بعضنا لكان البياض أصم، ولولا بياض بعضنا لكان السواد أعمى.
1: هذه هي الحكمة المأثورة التي عبر عنها جبران خليل جبران. المعنى متقارب مع القول المأثور السابق.
0: كلا القولين يرى أن الناس في حاجة إلى بعضها البعض،
1: لكن هذا القول الجديد له معان أكثر اتساعا، إنه عن حكمة الاختلاف في الخليقة.
0: بعضنا كالحبر وبعضنا كالورق،
1: وكما يرى جبران فإننا لا يمكن إدراك اللون الأبيض إلا من خلال اللون الأسود، إنه التناقض بين اللونين.
0: من خلال التناقض ندرك قيمة الأشياء وأهميتها.
1: نحن في قلب ظلمات نبحث عن بقعة نور بيضاء، ندرك منها كيف يكون الطريق.

0: ما زلنا نسير في ضوء الكلمات والعبارات المأثورة التي كتبها جبران خليل جبران في مؤلفاته.
1: سواء كانت هذه المؤلفات هي دواوين الشعر أو الكتب النثرية المليئة بالمعاني الكبيرة، ومنها
0: من هذه الأقاويل ما ردده جبران خليل جبران في كتابه البدائع والطرائف:
1: ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك، بل بما لا يستطيع أن يظهره. لذلك إذا أردت أن تعرفه فلا تصغي إلى ما يقوله، بل إلى ما لا يقوله.
0: يا لها من مقولة مليئة بالحكمة، من وجهة نظر صاحبها تعكس وجهة نظره وخلاصة تجربته في الحياة.
1: الإنسان كائن حي مليء بالغموض والأسرار، وهو يعبر عن رؤيته من خلال ما يقوله من كلمات للآخر، إنها لغة التعبير بالحوار.
0: وعن طريق الكلام والحوار يمكن للإنسان أن يظهر مشاعره وأفكاره تجاه الآخر.
1: كلمات الحب والغزل، كلمات المدح والشكر، بالإضافة إلى تصرفات الإنسان التي توحي أن هذا الإنسان يكن لك مشاعرها.
0: يقول جبران: ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك، بل بما لا يستطيع أن يظهره، أي بما يكتمه ويخفيه.
1: هناك من البشر من هو كتاب مفتوح، من السهل قراءة أفكاره في تصرفاته وأفعاله وأقواله.
0: وجبران خليل جبران لا يعني هذا الشخص، بل الإنسان الذي يعتبر نفسه كتابا غامضا.
1: هذا الإنسان الغامض لا يعبر عن مشاعره بسهولة، فهو يخفي مشاعره وآراءه ولا يعبر عن أحاسيسه بكلمات واضحة.
0: بحسب قول جبران خليل جبران، فإن هذا الإنسان الجواني يحتاج إلى أن نحاول فهمه من خلال ما لم يقله.
1: ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك، بل بما يستطيع أن يظهره. لذلك إذا أردت أن تعرفه فلا تصغي إلى ما يقوله، بل إلى ما لا يقوله.
0: نعم، وهكذا حال بعض البشر. كتب مغلقة.

0: ما زلنا نتحدث عن أشهر وصايا الشاعر اللبناني جبران خليل جبران التي ظلت حية حتى الآن قرابة قرن من الزمان وأكثر.
1: الآن نتعرف إلى قول مأثور من أقوال جبران خليل جبران، إنه يقول:
0: لقد تعلمت الصمت والتساهل من المتعصب واللطف من الغليظ، والأغرب من كل هذا أنني لا أعترف بجميل هؤلاء المعلمين.
1: يا له من قول مليء بالحكمة، فالإنسان لا يتعلم بسهولة، إنه يتعلم من خلال الاحتكاك بالآخرين.
0: نعم، جبران خليل جبران يعني أنه إذا استمع إلى شخص ثرثار فإنه يتعلم منه. الثرثار كلامه كثير، الثرثار كثيرا ما يخطئ في الكلام،
1: إنه يقول كلمات أو عبارات لا معنى لها، فالوصايا الحكيمة تقول إن خير الكلام ما قل ودل، لذا فالثرثرة تتبعها الأخطاء.
0: عندما ترقب المتعصب تصرفاته أسلوبه في الحياة تتأكد أن حياته بالغة الصعوبة، وعليك أن تتعلم ألا تكون متعصبا مثله،
1: بل أن تكون متساهلا. انظر مثلا إلى المتعصبين في كرة القدم، إنهم يتصرفون بشكل يثير الضحك ويدفع المرأة إلى أن يكون أقل تعصبا،
0: أي متساهلا.
1: لذا فإن المرأة يتعلم أن يكون لطيفا كلما اقترب من شخص غليظ، هذا ما يقصده جبران خليل جبران.
0: لذا فإن جبران يختتم عباراته قائلا: الأغرب من كل هذا أنني لا أعترف بجميل هؤلاء المعلمين.
1: وكم يحتاج المرء في حياته إلى أن يتعلم من أشخاص يمتلكون صفات ما غير محببة.
0: هذه الأقوال قالها جبران خليل جبران ولا تزال تعيش بيننا حتى الآن.
1: إنها ما نسميه بوصايا الحكماء التي استفاد منها الأبناء والأحفاد والتلاميذ والمريدون والأجيال المتعاقبة.
0: وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. عندما يتعثر الضعيف ويتلاشى أمله في الحياة، وعندما تنعدم طموحاته وتغيب كل أحلامه، عندما يختفي من حياة الضعفاء كل جميل، فاعلم أن هناك ظلما يخيم على طموحاته ويعتلي قمم آماله. فلا تكن سببا لكل ذلك، ولا تظلم أحدا يوما ما حتى لا تقع دعوته عليك كالسيف. فالظلم في قلوبهم وأرواحهم موطن يشعل فيها نارا لا تنطفئ. فارحم الضعفاء يرحمك الله.

0: بوح الحروف. إذاعة قفصة،
1: مراية تتكلم.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: عندما تشرق أنوار الصباح
1: تتفتح الأزهار مستقبلة أشعة الشمس الذهبية،
0: تلقي علينا نوراً من المحبة والسعادة
1: لنستقبله بالأمنيات الجميلة،
0: ولنملأ أرواحنا ببياضه وتغريد عصافيره ونقاء سمائه الصافية.
1: فلنستقبل هذا السائر الجميل الذي يأتي كل يوم في موعده مبتسماً مشرقاً
0: بفنجان قهوة.
1: فنجان قهوة مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

0: الصباح، صحة نفسية وعافية. تنفس الصباح ما أجمله وأروعه، نمارس فيه عباداتنا ومنها عبادة التأمل في هذه الظاهرة الكونية العجيبة. يقول أهل العلم إن الله جعل للصبح روحاً وحياة، إنها الأنسام العليلة التي تهب معه، رقيقة حالمة تثلج الصدر وتبهج النفس وتمنحها قوة ونشاطا وتملأ الأرواح حيوية وإقداما، روحا حية تملأ الكون حياة وتسهم في تفتح الزهور وتغريب الطيور وإيقاظ البشر. فالصباح شهيقه وزفيره منحة ونومه محنة، ما أمتعه في كل زمان ومكان، في الساحات وفي كل اللحظات، على امتداد البساط الأخضر أو على شواطئ البحار. يحكى يا أصدقائي أن سلطاناً ظالماً رأى في منامه بأن جميع أسنانه سقطت ولم يبق منها سوى سن واحد فقط، فاستدعى مفسر الأحلام الذي أخبره بأن جميع أفراد عائلته سيموتون ويبقى هو وحيداً في نهاية عمره. فلم يعجبه التفسير فأمر بقطع رأسه وتوظيف مفسر غيره، غير أن مفسر الأحلام الجديد أخبره أيضاً بنفس الكلام، فأمر أيضاً السلطان بقطع رأسه، وهكذا أمر بقطع رؤوس 3 مفسري أحلام قالوا الشيء نفسه. وحين أتى الدور على مفسر الأحلام الرابع وكان قد سمع بما حصل لمن سبقه، قال للسلطان: هذا حلم رائع يا سيدي، ويعني أنك أطول أفراد عائلتك عمرا. ابتسم السلطان لأول مرة وأغدق عليه بالهدايا وعينه مفسرا خاصا في قصره. القصة يا أصدقاء بالطبع خيالية، ولكنها توضح الفرق بين استخدام كلمات سلبية تسبب القلق والنكد وكلمات إيجابية ترفع المعنويات وتخلق الأمل. فالكلمات تملك تأثيراً لا واعياً على مشاعرنا وتصرفاتنا وطريقة تفكيرنا، فنحن نستخدمها لوصف فهمنا الخاص للأشياء، فنقول عن هذا جميل ولطيف وسهل، وعن ذاك بشع وقاس ومستحيل. وفي المقابل حين نسمع هذه الكلمات بصورة معاكسة نتأثر بمعاني الجمال والقسوة والبشاعة التي توقعناها مسبقاً، فنفس الظاهرة تحدث أيضاً في داخلنا في حال استبدلنا الكلمات اليائسة التي نرددها مع أنفسنا بكلمات مشجعة ومتفائلة وتدعو للأمل. سنلاحظ بمرور الأيام أن ما يراه الناس مستحيلاً أصبحنا نراه ممكناً، وما يراه الناس ممكناً أصبحنا نراه معتاداً ومضمون النتائج. إذن نصيحتي لكم يا أصدقاء: لا تستخدموا الكلمات السلبية في ألفاظكم وتفكيركم أو حتى في وصف لظروف صعبة، كونوا إيجابيين في كلماتكم ومتفائلين في توقعاتكم. لنتوقف من هذا اليوم عن استعمال ألفاظ مثبطة تشعرنا قبل أن نبدأ بالضعف والفتور واستحالة التنفيذ. لا بد لنا من التسلح بالمعرفة والقدرات المناسبة ويجب أن ندرس ما يدعوه الناس مستحيلاً لكي نتعرف على نقاط ضعفه وقوته وكيفية قهره. فحين نؤمن بقدراتنا على فعل شيء سنكتشف ألف طريقة لفعله، وحين نماطل ونتقاعس سنخترع ألف عذر للتراجع عنه. حين نراجع سير القادة العظماء سنكتشف أنهم لم يكونوا يؤمنون بالمستحيل، بل أقنعوا أنفسهم ومن حولهم بأنه ممكن.
1: الصباح ولادة الأمل وإشراقة العمل، الصباح أمنيات القلب وانتعاش الروح وبعث جديد للحياة. أيها الصباح، نصحو من جديد، يرافقنا الأمل، نرى زهورا تتفتح، نلمح فراشات تتراقص للحياة، ورائحة القهوة تنعشنا من جديد. فنجان قهوة مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: في ولاية جفصة تم نشر طلب العروض الخاصة بمشروع حماية مدينة الإكسار من الفيضانات بكلفة جملية تقدر بعشرة ملايين دينار، ويهدف المشروع إلى تعزيز منظومة الحماية من الفيضانات وتحسين تصريف مياه الأمطار من خلال تنفيذ جملة من التدخلات من بينها تهيئة مجاري الأودية وإنجاز منشآت مائية. بولاية جبل افتتاح دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز هذا الأسبوع من جديد بعد الانتهاء من إعادة تهيئتها بكلفة جملية فقط 1,500,000 دينار. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تفيد بأن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة القادمة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي تبلغ 5.4% وفق المعهد الوطني للإحصاء. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 55 إطارا وعونا وعاملا، حيث أوضحت أن فتح التسجيل الإلكتروني يتواصل لغاية 30 من سبتمبر الجارية عبر موقع الشركة sentry.com.tn أو عبر البوابة الوطنية لمناظرات القطاع العمومي concour.gov.tn. إلى أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول أن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية جاء ردا على استهداف القوات الأمريكية لثلاث ناقلات إيرانية. والمبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يصلان إلى موسكو في محاولة جديدة لدفع جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا.
2: إذاعة جفصة معك
3: راديو جفصة .tn.
4: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
5: ما خط القلم.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. بعثة للهدى فوجه حرائي، يتجلى نورا على كل ساحي، دعوة يا ربوع مكة تتيهي، وابدئي رحلة الهدى والكفاح، هجرة يا رياح هبي رخاء، واهتفي يا بحار للملاح، ثاني اثنين يا خيول قريش، هل سيجدي فيكن كبح الجماح، ثاني اثنين والعدو قريب، وحفيف الأشجار صوت نواحي، ثاني اثنين أيها الغار بشرى، صرت رمزا على طريق الفلاح. خرج ميمون بن مهران إلى جنازة، فلما فرغ من الصلاة قال لجلسائه: إن صاحب الجنازة ليس أحق بالموت منكم، ولا أنتم بالحياة أحق منه، ولكنها آجال قريبة بعضها إلى بعض، فاشتغلوا بالطاعة واجتنبوا المعاصي، فإن الموت يأتيكم بغتة. المؤمن مفطور على العزة وكرامة النفس، ولذلك فمن الضروري أن تكون تربيته موافقة لفطرته، فلا ينبغي له أن يذل نفسه بالوقوف أمام الناس واستجدائهم والطلب منهم في خضوع ومسكنة، ولكن عليه أن يقوم بأي عمل شريف يحفظ لنفسه كرامتها وعزتها.
4: ما خط القلم.
6: إن للذنوب كفارات، وإن الحسنات يذهبن السيئات، وإنه لا أنفع من الصالحات ولا أضر من الموبقات. من كان في الناس عاقلا ورعا أخرس عن عيوبهم ورعه، كما المريض العليل يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه.
4: ما خط القلم.
5: ما خط القلم.
4: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: فأطل فجر من جديد،
1: فتناثرت كل الورود،
0: وعبقت من عطرها هذا الوجود،
1: وأطل قلبي من جديد
0: يرنو إلى الأفق البعيد
1: حيث

0: ترانيم الشروق، يكتبه أحمد بن سعيد الأزكي.
1: يقدمه أحمد بن درويش الحمداني وأحلام بنت سيف العتبي.

0: صباح يا العزيز.
1: أهلا بك يا شمسي يا العزيزة، يا نوري الدفاق، يا شوقي الرقراق، يا أمل العباد ومهجة الزهاد. تراكمت ودادا في وداد، أشرقت نورا وبهجة وحبورا، تألقت في سماء الكون عزا وسرورا.
0: كثيرا ما تنعتني أيها الصباح الحبيب، ولا أجد ما أعبر به عن شوقي لك وسروري بلقائك يا أعز صبح في الوجود، يا أيها المختال الودود، يا نسيم الشوق، يا بديع الذوق، يا صبحا تترقص فيه الأمال، ورجاء تتناغم فيه الأعمال.
1: أنا وأنت يا شمس نكون في شوق دائم، وهناك في الطبيعة والحياة من يشتاقنا معا كاشتياقنا بعضنا البعض أو أكثر.
0: أنت وأنا أيها الصباح نزرع الحب في كل الدروب ونعمر به كل القلوب، فمن يزرع حبا لا يحصد شيئا آخر سوى الحب. ولكي تحب صديق الصباح ابدأ بالحب، سيحبك الآخرون.
1: أصدقائي، اشتياقي للشمس المنيرة البهيجة أصله من الحب، واشتياقكم لي أنا الصباح وللشمس أصله الحب، فليكن أصل اشتياقكم لعملكم وأصحابكم هو الحب أيضا.
0: أصدقاءنا أصدقاء الصباح، صباح الخير.

0: تعلمين أيتها الشمس أن أجمل ما في هذا الكون، ولا سيما عند بني البشر، القيم العظيمة التي يعملون بها ويحافظون عليها.
1: لكل إنسان قيمة أو أكثر في حياته، ولكنها تختلف من شخص لآخر، وفي اختلافها تنوع من أجل الفضيلة. وكلما زادت القيم كلما كانت الحياة أسهل وأيسر.
0: أتذكرين يا عزيزتي شيئا من أقوال الحكماء أو البلغاء في القيم؟
1: أحفظ الكثير منها، فلست أنسى عندما أرسل أرسطو إلى الإسكندر رسولا حكيما.
0: لعلك تقصدين ذلك الحكيم الذي سأله الإسكندر كيف عمل أرسطو في الرعية من بعده؟
1: نعم هو بعينه، ولكن أتعرف ماذا كان جواب الحكيم؟
0: نعم أعرف، لكنني أحب سماع ذلك منك.
1: قال: إن أرسطو أنار القلوب المظلمة في الصدور الخربة، وكنز فيها الحكمة وأمات الجهالة.
0: إنها قيمة عظيمة من قيم أرسطو المعلم، لكن هل تحفظين ما قاله ابن المقفع في القيم؟
1: أحفظ أيها الصباح، فأنا أسطع في كل ربوع الكون، أعرف ما يقولون وما يفعلون، لا سيما عندما يكون قولهم تحت نوري وأشعتي، فمن أحداث الزمن وأقوال أهل الأرض أحفظ الكثير الكثير.
0: لنتذكر معا ما قاله ابن المقفع.
1: قال ابن المقفع: اعلم أنك إذا جاوزت الغاية في العبادة فقد صرت إلى التقصير،
0: وإن جاوزتها في حمل العلم لحقت بالجهال،
1: وإن جاوزتها في تكلف رضا الناس والخفة معهم في حاجتهم كنت المحصر المضيع.
0: واعلم أن بعض العطية لؤم،
1: وبعض السلطة غم،
0: وبعض البيان عي،
1: وبعض الحلم جهل.
0: فإنك إن استطعت ألا يكون عطاؤك جورا، ولا بيانك هدرا، ولا علمك وبالا،

0: ترنيمة صباح.
1: أنا من تسمع عنه وترى، لا تكذب في غرامي خبرا. لحبيب كملت أوصافه، حق لي حبه أن أعذرا. حين أضحى حبه مشهرا، رحت في الوجد به مشتهرا. كل شيء من حبيبي حسن، لا أرى مثل حبيبي ما أرى. أحور أصبحت فيه حائرا، أسمر أمسيت فيه أسمرا. وتراني باكيا منتحبا، وتراه ضاحكا مستبشرا. أيها الواشون ما أغفلكم، لو علمتم ما جرى فيما جرى. قد أذعتم عن فؤادي سلوة، إن هذا لحديث مفترى. بين قلبي وسلوي في الهوى، مثل ما بين الثريا والثرى.
0: من شعر البهاء زهير. ما رأيك صديقي، صديق الصباح، في قول الشاعر: لا تصحب الأرض فتردى مع الرديء، إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم؟
1: أعتقد أن صديقنا أيتها الشمس لا يعارض هذا المعنى، بل أنني أظنه يعمل به، فهو لا يصاحب إلا الأخيار من الناس، فكل إنسان يكون قرينه الأحسن، أليس كذلك عزيزي المستمع؟

0: صديق الصباح، لا يكون العبد محبا لخالقه حتى يبذل نفسه في مرضاته سرا وعلانية، فيعلم الله من قلبه أنه لا يريد إلا هو.
1: صديقي المستمع، لا تدع أحدا يسلبك كرامتك، فهي ثروتك الدائمة.
0: صديق الصباح، لا تقلل من الكسب القليل، الكسب القليل جميل عندما يتكرر.
1: وأخيرا، فكر في هذا القول واعمل به، واعرف كيف يمكن أن تستفيد منه.
0: لا تثبت نقطة الماء على ورقة شجر مائلة فتنزلق.

0: تذكر صديق صباح أن بحر الثقافة بحر عميق لا ينضب. المهم أن تتعلم في هذا البحر العميق فن العوم.
1: وفن العوم في بحر الثقافة ومحيطها هو القراءة. فإذا قرأت عزيز المستمع في اليوم الواحد معلومة واحدة فقط، فاعلم أنه في الشهر ستكون لديك 30 معلومة. فكم من المعلومات ستكون لديك في العام الواحد مضروبا بسنين عمرك الفتي؟
0: تذكر صديق الصباح أن القراءة ليست مقتصرة لأفراد بعينهم، بل هي حق مكفول للجميع.

0: الشمس تترنم.
1: ترنيمة اليوم هي كلمات من نور.
0: لمن؟
1: لجبران خليل جبران. ليست قيمة الإنسان بما يبلغ إليه، بل بما يتوق البلوغ إليه.
0: لا يستطيع صوت الحياة التي فيها أن يصل إلى أذن الحياة التي فيك، ولكن فلنتكلم على كل حال حتى لا نشعر بوحدة الانفراد.
1: ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك، بل بما لا يستطيع أن يظهر. لذلك إذا أردت أن تعرف فلا تصغي إلى ما يقوله، بل إلى ما لا يقول.
0: قالوا
1: وقلنا
0: ونقول لكم.

0: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ونقول ما قاله عليه الصلاة والسلام: مكارم الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ونقول لك صديقي صديق الصباح: اعمل دائما بإنسانيتك، ولتجعل الله نصب عينيك، حينها فقط ستسلك طريق الصواب.

0: أحمد بن سعيد الأزكي
1: وعبد الله بن علي العزري.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.

ربنا إنا نعوذ بك من هزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.

0: كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا رب سبحانك تباركت وتعاليت، الحمد لله الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، المنفرد بقدرته، المتعالي في سلطانه، الذي لا تحويه الجهات ولا تدركه العيون ولا تبلغه الظنون، البادئ بالإحسان، العائد بالامتنان، الدال على بقائه بفناء خلقه، وعلى قدرته بعجز كل شيء سواه سبحانه، المغتفر إساءة الذنب بعفوه، وجهل المسيء بحلمه، الذي جعل معرفته اضطرارا وعبادته اختيارا، وخلق الخلق بين ناطق معترف بوحدانيته وصامت متخشع لربوبيته سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن قدرته ولا يعزب عن رؤيته، فتبارك الله أحسن الخالقين.

تعاليت ربي، تعاليت، أنت الواحد المتعالي، تباركت موصوفا بكل كمال، وكل علي في الوجود علمته، فدونك في قدسية وجلال. تعاليك يا رب الخليقة مطلق بغير حدود أو بغير مثال، لأنك سر البدء، مالك أمره، وحافظه من ضيعة وزوال. وما الكون في بدء وعند نهاية سواك جمال ومشرق بجمال.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

0: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه، فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله تعالى للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق، وهو بيد الله تعالى لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار، وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه سبحانه وتعالى. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. مستمع الفاضل، مما قيل في الصداقة لا تؤاخي أحدا إلا على اختيار منك له، وارتضاء منك به، واتفاق منه لك. فإذا اتفق أمركما كذلك فاعلم أن كليكما يحسن ويسيء، ويصيب ويخطئ، ويحفظ ويضيع. فوطن نفسك على الشكر إذا حفظ، وعلى الصبر إذا أضاع، وعلى المكافأة إذا أحسن، وعلى الاحتمال والمعاتبة إذا أساء. فإن معاتبة الصديق إذا أساء أحب إلى الحليم من القطيعة في معاشرة من يؤاخيه. وأصاب الشاعر حين قال: وإذا عتبت على امرئ أحببته، فتوق ضائر عتبه وسبابه، وألن جناحك ما استلان لوده، وأجب أخاك إذا دعا لجوابه. واحرص على أن تعرف موقعك من كل أحد، حتى من أبيك وأمك، فإن من السخافة أن تكون لأخيك فيما يحب، ويكون لك فيما تكره، وما أقبح أن تكون له فيما يكره ويكون لك فيما تحب. واعلم أن من تنفعك صداقته ولا تضرك عداوته، الكريم أجل، الكريم الذي إن أحسنت إليه كافأك، وإن أسأت إليه عاتبك. وأما من تضرك عداوته ولا تنفعك صحبته، فهو الجاهل السفيه اللئيم، من الناس من إن يرضى لا تنتفع به، ولكن متى يسخط فما شئت من ضرر، ضعيف على الأعداء لكن قلبه أشد إذا لاقى الصديق من الحجر. نور الله صباحكم بالصحة والعافية.
1: الو الو كحلو.

كلمات مضيئة. الإخوان ثلاثة، أخ يخلص لك وده ويبذل لك رفده ويستفرغ في مهمتك جهده، وأخ ذو نية يقتصر بك على حسن نيته دون رفده ومعونته، وأخ يتملق لك بلسانه ويتشاغل عنك بشأنه ويشبعك من كذبه وأيمانه. قالت الحكماء: أعرف الرجل من فعله لا من كلامه، وأعرف محبته من عينيه لا من لسانه. كم من أخ لك ليس تنكره ما دمت في دنياك في يسر، متصنع لك في مودته يلقاك بالترحيب والبشر، فإذا عدا والدهر ذو غير دهر عليك عدا مع الدهر، فارفض بإجمال مودة من يقلي المقل ويعشق المثري، وعليك من حالاه واحدة في العسر إما كنت واليسر. إنك لن تعرف أخاك حق المعرفة، ولن تخبره حق المخبرة، ولن تجربه حق التجربة، وإن كنتما في دار واحدة حتى تسافر معه أو تعامله بالدينار والدرهم، فإذا بلوته في هذه الأشياء فرضيته فانظر، فإن كان أكبر منك فاتخذه أبا، وإن كان أصغر منك فاتخذه ابنا، وإن كان مثلك فاتخذه أخا، وكن به أوثق منك بنفسك في بعض المواطن. ليس من كان في الرخاء صديقا وعدو الصديق بعد الرخاء، عدة في إيخائه لصديق، إنما ذلك عدة الأعداء. لو ظفرنا بذي إيخاء أمين لاشترينا إيخاءه بالغلاء، لو وجدنا أخا متينا أمينا لاتخذنا إيخاءه للشفاء. أحدهم قال: غزل المودة أرق من غزل الصبابة، والنفس بالصديق آنس منها بالعشيق. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

إنا قد فوضنا أمرنا إليك، وإنك بعبادك خبير بصير. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم.

ربنا أتمم لنا نورنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا خسارا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهادة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي سبحت له الكائنات وخشعت له الأصوات وأشرقت له الظلمات، رفيع الدرجات مجيب الدعوات. مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذه المصافحة المتجددة مع برنامجكم والصبح إذا تنفس. وصبح اليوم يتنفس إن شاء الله بوصفات شافيات كافيات في مسألة تشكل على الآباء وتؤرقهم وتوقعهم في الحيرة والارتباك. ما هي هذه المسألة؟ هي كيفية التعامل مع الأبناء، أسلوب تربيتهم، طريقة محاورتهم. ومثالنا الذي نحتذيه ونبني عليه ونتأسى به وهو مثال قرآني هو وصايا لقمان الحكيم لابنه. سنرى هل نبلغها؟ هل نلتزم بها؟ هل نفكر أصلا في تطبيقها؟ ربي عز وجل قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن شنو أول سر في نجاح علاقة الآباء بالأبناء؟ هو الحكمة. لكن شنو معناها الحكمة؟ الحكمة تعني أحبتي الرصانة، إدارة الحوار، القدرة على الإقناع، تقدير العواقب. والحكمة نعمة ربي عز وجل يكرم بعض الناس بها وبعض من الناس لا يمتلكونها. إذن هي عطية ربانية. شنو الدليل على ذلك؟ قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهو سر آخر من أسرار النجاح. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما هو الوعظ؟ الوعظ هو الكلام اللي فيه توعية، فيه إرشاد، فيه نصيحة، ويكون بمرونة، بسلاسة، برفق. ما يكونش كلام جارح، ما تكونش شتيمة، ما يكونش الأسلوب متاع قمع، متاع ضرب، متاع تهديد. قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال في حديث آخر من حرم الرفق فقد حرم الخير كله. إذا عندنا توا زوز أساليب، حكمة وموعظة. وذاك علاش ربي عز وجل يقول في آية أخرى أدعو إلى سبيل ربك بالثنائية هذه بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد ذلك سيدنا لقمان يذكر ولده بمقامات الأبوة والبنوة، وهذا شيء يعني جميل وضروري جدا في الخطاب. قال يا بني لا تشرك بالله. ويا بني لفظ يسموه العلماء نداء استلطاف، نداء تودد واستمالة، يعني أنت تقول له يا وليدي، إذن كأنك تهيئة باش يقبل منك. ويتكرر هذا النداء مع سيدنا لقمان يا بني أقم الصلاة. إذن شنية الأولويات في عملية التربية؟ الأولوية الأولى هي تخليصه من الشرك، دعوته إلى التوحيد، خطر هذا سر من أسرار دخول الجنة، هذا مفتاح الجنة بامتياز، ثم دعوته إلى العبادة وخصوصا إلى الصلاة. ومن بعد تجي المعاملات، واصبر نفسك على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تعلم ولدك اللي المؤمن راهو مبتلى، واللي لكل جواد كبوة، ورانا ساعات سبحان الله نفشلوا، أما ما يلزمناش نسلموا، ما يلزمناش نأيسوا، لازمنا نتحملوا، لازمنا نكونوا قوى قدام الشدائد. ثم بعد ذلك يعلمه أخلاق التعامل مع الناس، يعلمه أن ما يتكبرش، ما يحتقرش غيره، ولا يعرض بوجهه عن الناس استعلاء، وهذا معنى قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أكرمكم الله. معناها خلي صوتك خافت، لا تكن وقحا، لا تتطاول، كن حييا، كن متأدبا. ونسأل الله عز وجل أن يستر أبناءنا وأن يصلح أحوالهم وأن يفتح عليهم وأن يبارك أعمالهم. وإلى لقاء قريب بإذن الله.
1: والصبح إذا تنفس.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: مستمعين الكرام، صباح الخير. صباح يولد من رحم السكون حين تكون الأرض ما تزال بين النوم واليقظة، وحين تتقدم الطبيعة لتقول كلمتها الأولى قبل أن يتكلم البشر. في ذلك الوقت يهبط الندى بهدوء العارفين، لا يستأذن ولا يعلن حضوره، لكنك حين تنظر إلى العشب تدرك أن الليل مر من هنا وترك رسائله الصغيرة.

تراه متعلقاً بأطراف الأوراق كحبات لؤلؤ نسيت على صدر الحقل، أو كدموع فرح ذرفتها السماء حين رأت الأرض تتنفس من جديد. الندى حكيم بطبعه، يعلم أن البقاء لا يكون بالقسوة، وأن الحياة لا تروى بالعجلة، قطرة بعد قطرة، يعلم الجذور الصبر ويهمس للتراب، ما يصل ببطء يثبت أكثر.

انظر إلى الزهرة عند الفجر كيف تميل قليلاً كأنها تنحني امتناناً، وكيف يلمع الندى على بذلاتها مرآة صغيرة للضوء. تلك الزهرة لم تطلب شيئاً، اكتفت بأن تكون في مكانها، فجاءها الرزق في صمت.

في الغابة يتسلل الندى بين أغصان الأشجار، يمس اللحاء الخشن ويرقق قسوة الزمن، كأنه يقول للأعمار الطويلة حتى الصلابة تحتاج لمسة لطف. الندى لا يفرق بين سهل وجبل، ولا بين زهرة نادرة وعشب بسيط، يعطي الجميع بالتساوي، وفي ذلك حكمة كبرى. العطاء الحقيقي لا ينتظر استحقاقا ولا يطلب مقابلاً.

متى نتعلم أن الكلمات اللينة تفتح ما تعجز عنه الخطب الطويلة، وأن الحضور الهادئ أعمق أثراً من الضجيج، وأن بعض القلوب لا تحتاج حلولاً بل تحتاج طمأنينة.

حين تشرق الشمس يتلاشى الندى بهدوء، لا يترك وراءه أثراً مرئياً، لكن أثره الحقيقي يظل في اخضرار الورق وانتصاب الساق وحياة بدأت يومها أقوى. هكذا الخير في حياتنا قد يمر عابراً وقد لا ننتبه إليه لحظته، لكننا نراه لاحقاً في تغير المزاج، في اتساع الصدر، وفي خطوة كانت أثقل فأصبحت أسهل.

مستمعي الكريم، كن اليوم مثل الندى، قريبا دون اقتحام، حاضرا دون إثقال، معطيا دون انتظار شكر. دع أفعالك تسبق كلامك، ودع لطفك يصل قبل أسئلتك. وإن ضاق بك الطريق، تذكر أن الندى لا يحمل هم النهار، يؤدي دوره ثم يسلم المشهد للنور. ليس عليك أن تتحمل كل شيء ولا أن تصلح كل شيء، يكفي أن تكون سببا في لحظة راحة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، خواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا الوقاية من الأمراض اللي تصيب شجرة الزيتون. الزيتونة عندها مكانة مرموقة بين الأشجار المثمرة الأخرى لقيمتها الغذائية والطبية، وتعتبر ثمارها غذاء رئيسي وشعبي، وزيت الزيتونة رو غذاء ودواء في نفس الوقت. تنسوش الخبز السخون وزيت الزيتونة رو ما يعليه حتى شيء. ثم بعض أمراض تصيب شجرة الزيتون ويلزم الفلاح يعرفها ويعرف كيفية الوقاية وطرق التدخل باش يحمي الشجرة ويحمي الصابة متاعه. عندنا الوقاية من مرض عين الطاوس، هنا نستعمله مبيد فطري في بداية موسم الأمطار في الخريف، وتكرار عملية المكافحة عند ملاحظ ظهور العوارض من جديد خلال فصلي الخريف والربيع. يمكن زادة استخدام المركبات النحاسية والمانكوزاب ولا بعض المبيدات الفطرية الجهازية كما الكازين دازيم. التقليم الجيد زادة راو يسمح للهواء والشمس بالدخول بين الأوراق ويساهم في الحد من انتشار المرض. زادة تقوية الشجرة عبر التسميد الجيد يساهم في التغلب على المرض. عندنا زادة الوقاية من مرض ذبول الزيتون، هنا يلزم عدم زراعة العقل الخشبية المأخوذة من أشجار مصابة ولا من مصدر مجهول. عندنا حرق بقايا التقليم وإتلاف الأشجار اللي قلعناها والمصابة بالمرض، ومكافحة الأعشاب النامية في البستان اللي أن الفطر يتكاثر في الأعشاب هذه. بالنسبة لزادة الفلاحة بين الأشجار تكون سطحية ونجنبه ماذا بين الحراثة العميقة، عدم الإفراط في وضع الأسمدة الكيميائية وعدم الإفراط في السقي. بالنسبة للوقاية زادة عن من مرض السل الزيتون، هنا تقليم الأغصان المصابة ونحرقوها في الوقت ونرشوا الأشجار بمحلول عنا كما كلس مع سلفات النحاس. ماذا بينا زادة تعقيم أدوات التطعيم ولا التقليم بالكحول ولا الجافيل، وهنا استئصال الأورام الشجر من شهر جوان، وذلك ماذا بينا يكون سكين حاد ونطلو المكان متاعها بعجينة تاع القطران مع كبريت النحاس. طوى ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: السادسة صباحا باستوديوهاتي إذاعة جفصة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية جفصة تتواصل اليوم الأحد أشغال والملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية ببادرة من المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة تحت شعار الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر وعياً. هذا الملتقى انطلق أمس السبت ويهدف إلى التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الإعلامي واستكشاف سبل توظيفه في تطوير العملية التعليمية إلى جانب تعزيز وعي الأسرة بالتحديات والفرص التي تطرحها التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات. تنظم اليوم الأحد الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بتوزر يوما تحسيسيا توعويا مفتوحا حول السلامة والإسعافات الأولية بدار الثقافة حماة الجريد، متضمنا ورشات عمل وتدريب تطبيقي حول أساسيات الإسعافات الأولية. أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بأنها تسعى إلى رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في السنة خلال السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس هذه الصائفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. نفذت الطائرات الحربية الصهيونية فجر اليوم الأحد سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار الجيش الصهيوني إنذار عاجل لسكان أحد المباني في بلدة عرب صليم طالبهم فيه بالإخلاء. أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان أمس السبت استهدافها 3 ناقلات نفط كانت تعبر ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة. أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني نداء عاجلا بقيمة تقارب 50 مليون دولار لدعم الاستجابة الطارئة في نيبال عقب الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية الكارثية التي شهدتها البلاد مؤخرا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

صباح الأنوار، صباح الخيرات، صباح الفل والياسمين لكم الناس الكل. أولى الفضاءات المباشرة برنامج نسيم الصباح يبدأ معاكم من توا حتى للعشرة كيما كل ويكاند. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع عشاق إذاعة قفصة في كل مكان، في قفصة، الجهات المجاورة، خارج حدود الوطن أيضا مرحبا بكم، وإن شاء الله نهاركم مزيان وبالخير مليان. أحلى تحية صباحية، برشا استضافات، برشا متابعات، وأيضا برشا أخبار تسمعوها مع أنا سواء من خلال هذا البرنامج أو من خلال المواجيز الإخبارية. تعرفوا زادة أخبار السبور، أحوال الطقس، كل شيء تعرفوه معنا في نسيم الصباح اللي فريقه كامل ومتكامل. نصبح عليه بالورد والفل والياسمين. صباح الأنوار صدقي عارفة، صباح الخيرات ليك على أدي الرضواني، صباح الفل كمال التومي. هذه تحياتي نس حمادي الويسي في التعويض لزميلة نهاد الدالي.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح، يصبح عليكم بالفل والياسمين. الناس الكل نتمنوا لكم يوم سعيد، للناس اليوم اللي تحتفل بمناسبات سعيدة، خاصة اللي ديما تقترن المناسبة هذه بعيد ميلادهم اليوم 6 سبتمبر 2026. كل عام وانتم فرحانين، كل يوم يتجدد هكا، تتجدد فيه برشا طاقة، برشا أمل وبرشا نجاحات. اليوم لحد 6 سبتمبر 2026، موافق ل 24 من ربيع الأول 1448 هجري. اليوم هو رقم 249 من عام 2026. احنا في الأسبوع 36 من نفس العام، 8 أيامات من فصل الخريف. الطقس قاعد يتبدل شوية، من أمس ماشيين للانفراج هكا ما يأكده المعهد الوطني للرصد الجوي. نعرفوا أكثر تفاصيل حول أحوال الطقس بالنسبة لقفصة الجهات المجاورة اليوم والأيامات القليلة القادمة بعد موجز أخبار 7 من المعهد الوطني للرصد الجوي. فكرة حول أوقات الصلاة. صلاة الصبح لليوم كانت في 4:32، صلاة الظهر إن شاء الله بتكون مع نص نهار ونص بالضبط، صلاة العصر 9:59 بعد 3، صلاة المغرب 6:49، وبالنسبة لصلاة العشاء إن شاء الله بتكون مع 8:13. ربي يتقبل صلاتكم جميعاً.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: أينما كنت صباح الخيرات، صباح الأنوار، صباح المسرات. زعم الطقس كيفاش باش يكون اليوم، وإن شاء الله ديما نذكركم اللي أكثر التفاصيل تعرفوها مباشرة بعد موجز أخبار السبعة من المعهد الوطني لرصد الجوي. سينو اليوم في قفصة والجهات المجاورة الطقس سخون شوية، صحو بصفة عامة. في قفصة تحديدا الحرارة حوالي 23 درجة صباحا، توصل إلى قرابة 37 درجة خلال النهار. الأجواء جافة واحتمال الأمطار يكون ضعيف برشا. مرحبا بكم من جديد، بعد شوية نعطيكم فكرة على الأبراج الفيل شنو مخبيلكم بالنسبة لليوم لحد نسمة صباح. هاي اليوم لحد 6 سبتمبر 2026. حميد الشاعري نسمة صباح، تحية لكل مستعملي الطريق. أثنية آمنة وأثنية زينة.

0: hepsini.
1: نساء الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.
7: في كل وقت تسمع فيه نسائم الصباح وقيت باش نقولكم حركة الأبراج.

0: والكواكب، شنو مخبيت لكم اليوم؟ ربما برشا منكم هكا ديما نقولوا راه ما يعلم بالغيب الا صاحب الغيبه، لكن تبقى ديما التوقعات اليوم شنو باش يصير لاصحاب برج الحمل. فكر مليح قبل اي قرار مهم بالنسبه ليك يا صاحب برج الثور اليوم، رتب أمورك، خطط لخطواتك القادمة. الجوزاء، حاول تتخلص من التشتت، ركز على هدف واحد. بالنسبة لأصحاب برج السرطان، نقولك اليوم عندك فرصة لتجربة عاطفية وإلا موقف يقربك من شخص معين. الأسد، استغل طاقتك بطريقة إيجابية. أصحاب برج العذراء، رتب أولوياتك وما تخليش التفاصيل تشتك. الميزان، اليوم راهو يوم مناسب لاتخاذ قرار كنتم أجله. العقرب، ركز على أهدافك، تجنب التسرع في الثقة بالآخرين. القوس، خطط قبل التنفيذ خاصة في القرارات الجديدة. أصحاب برج الجدي، ما تأجلش أهدافك، خطوة صغيرة اليوم تنجم تعمل فارق. الدلو، خذ وقتك وفكر بهدوء قبل الاختيارات المهمة. نختم برج الحوت، أسمع لحدسك لكن خليه متوازن مع التفكير المنطقي. حظ موفق ليكم الناس الكل، مرحبا بكم من جديد في نسائم الصباح.
1: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم، والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي، والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ.

بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخلش

حتى حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

ميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتماير ونسمع ليلة، وميك الفضة طهرها.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: الفرصة الجديدة، الأمل الجديد، إن شاء الله يكون ناجح وإن شاء الله يكون مثمر وبداية يوم سعيدة نرجوها للجميع. اليوم حبيت نصبح بالفل والياسمين على الناس اللي قاعدين يبعثونا عن طريق صفحتنا الرسمية للإذاعة الفيسبوك. سي محمد سعد، شكرا لك. محرز عباسي، نجح المنصر، شكرا. أروى، صباح الخيرات. سي كريم، شكرا لك. محرز عباسي، صباح عليكم الناس الكل، يقول كل الشكر، شكر والاحترام وتقدير لكم جميعا. عبيد رمضاني يسلم عليكم ويتمنى لكم نهار مزيان، شكرا لك الزير، يعطيك الصحة. ماستوري فوزي يسلم عليكم من صفاقس، يقول صباح الورد والياسمين لكم ولكل المستمعين المتابعين إذاعتكم إذاعة قفصة الموقرة. فتحي بشتنية، صباح النور. فاطمة علوي، صباح الخيرات، تحية لكم. منيرة معاتي، صباح السعادة، نهاركم من أسعد الأيام. أنتم زادة نجموا تتواصلوا معنا وانتلقوا المعلقة الخاصة ببرنامج نسيم الصباح، أيضا بالإضافة إلى دعواتكم الصباحية، بطاقاتكم وكلماتكم الجميلة وتحياتكم الكل. إذا كان عندكم إشارة مشغل من المشاغل في مختلف الجهات، مرحبا بكم. احنا مازلنا مواصلين معكم بأحلى الإيقاعات.

0: اليوم في أوتوماج استشارات حول إشكاليات ميكانيك السيارات. أول سيارة عربية تنال الاعتماد الأوروبي. نصائح في تأمين السيارات. أوتوماج من 11 الماضي ساعة على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
2: السابعة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة. تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تم نشر طلب العروض الخاص بمشروع حماية مدينة الأقصر من الفيضانات بكلفة جملية تقدر بعشرة ملايين دينار. المشروع يهدف إلى تعزيز منظومة الحماية من الفيضانات وتحسين تصريف مياه الأمطار من خلال تنفيذ عدد من التدخلات، من بينها تهيئة مجاري الأودية وإنجاز منشآت مائية. بولاية قبلي سأنف النشاط بفضاء دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد الانتهاء من إعادة تهيئتها بكلفة جملية فاقت المليون دينار، وفق ما ذكره رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للثقافة بقبلي محمد الأنور حامد. تفتح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح لإفادة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع خاصة أو توسعتها، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. شارك السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ضياء خالد في الاجتماع الإعلامي للمنظمة لعرض خلاصة المشاورات التي امتدت على مدى 6 أشهر بين أمانة المنظمة والوفود الدائمة للدول الأعضاء حول مشروع الإصلاح اليونسكو. ويهدف هذا الإصلاح وفق بلاغ صادر أمس السبت على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يهدف إلى إعادة هيكلة المنظمة وتطوير أساليب عملها. نقلت هيئة البث الصهيونية عن مصادر أمنية صهيونية قولها أن الجيش الصهيوني يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق بمنطقة علي الطاهر، مشيرة إلى أن خطط إعادة انتشار الجيش تسمى الخط الرمادي وستقام فيه مواقع لشن عملية عسكرية. أعلن الوكيل المساعد لوزارة الأعلام اليمنية فياض النعمان أن القوات الحكومية أسرت العشرات من عناصر الحوثي خلال المعارك الدائرة في مديرية الجراح جنوب الحديدة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مباشرة المعهد الوطني لرصد الجو. صباح على سي سرحان الرحالي. صباح الأنوار سي سرحان.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك هذا الصباح.
1: شكرا ليك. طقس قاعد يميل هكا شوية للانفراج، لاحظوا فما انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يظهر لي توصل القصوى 37 درجة ولا 38 درجة اليوم في قفصة سي سرحان.
2: الحمد لله، يعني تنفسنا بالباهي والحرارة تتراجع يعني بصفة ملحوظة، خاصة عندما نشوف اليوم أغلب مناطق البلاد مستوى الحرارة أقل من 40 درجة، وهذا مؤشر طيب جدا نعود إلى الاعتدال، خاصة ونحن في الأيام الأولى لفصل الخريف. هذا ما يعنيش صحيح لكونه غادرنا نهائيا فصل الصيف، ما زالت أيامات سخونة، ولكن ديما نأمل لكونه المعدلات في الحرارة ما تتجاوزش المعدلات اللي مستنسين سجلوها في هذه الفترة. اليوم وغدوة، علاش قلت اليوم وغدوة؟ تقريبا نفس حالة الطقس ستتكرر، طقس صافي نيلة قليلة سحب، رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر قليل اضطراب، الحرارة القصوى ما بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 36 و 39 ببقية الجهات. أجواء من الاستقرار قاعدين نسجلوا فيها، ما فماش حاجة كبيرة، لكن بداية من يوم الثلاثاء مؤشرات الخلايا الرعدية والأمطار ستعود من جديد، خاصة بالشمال والمناطق الشرقية، تكون جلية أكثر يوم الأربعاء والخميس، وبالتالي نعود إلى التقلبات الجوية. أكيد هذه الأمطار ستكون بكميات متفاوتة نتيجة الخلايا الرعدية، إن شاء الله سلامة للناس الكل. أكيد يعني أيضا مناطق الجنوب باش تشملها هذه الأمطار، خاصة ونحن يعني مع ارتفاع ملحوظ سجلناه في درجات الحرارة خلال الأيام الفائتة أو خلال فصل الصيف، وبالتالي هنا نتحدث على أمطار قد تكون يعني في ظرف زمني وجيز بكميات كبيرة، إن شاء الله ربي يسترنا، وإن شاء الله غيث نافع في بداية الخريف، مؤشر طيب لموسم فلاحي إن شاء الله يكون واعد.
1: إن شاء الله، يعني مؤشرات الأمطار إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم تقريبا نهار الأربعاء كما تفضلت سيادتك. حبيت نشكرك برشا، نقول لك نهارك زين، إلى اللقاء.

صباح الأنوار، صباح الخير من جديد ليكم الناس الكل. كنا نسمع في غازي العيادي من بكري كانت مداخلة المعهد الوطني للرصد الجوي الطقس خريفي ميل شوية للبرودة للأيامات الجاية، ذاك علاش توا باش نسمع أغنية جديدة قربت الشتوية. الأغنية جديدة خرجت أمس للنجم العالمي وائل كفوري مع اقتراب الشتاء، أكيد يتبدل الإيقاع، إيقاع الأيام، يرجع الدفاء للذكريات، ترجع المطر، تفتح لنا أبواب الحنين. أغنية باش نسمعوها توا، أغنية رومانسية في هذا الجو، يطلع علينا وائل كفوري بجديدة قربت الشتوية. أغنية تحمل في عنوانها وحده إحساس كبير، انتظار، حنين، ربما حكاية مازال صداها يسكن في الذاكرة. وائل كما نعرفوه بصوته المعروف بأحساسه الخاص يحول الشتاء من فصل في العام إلى حالة عاطفية. قربت الشتوية هي دعوة باش نعيشوا اللحظة بكل تفاصيلها، نسمعوا الكلمة ونعيشوا اللحن. الأغنية من كلمات سين، ألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عباس صباح، أول مرة حصريا على موجة إذاعة قفصة. قربت الشتوية للنجم وائل كفوري.

0: الأجندة الإذاعية. الأجندة الإذاعية اليوم حابينكم تفيقوا في عقلكم باش نعطوكم فكرة حول البرامج اللي باش تسمعوها اليوم على موجة إذاعة قفصة لحد 6 سبتمبر 2026. موعدكم مع الصغيرات كيما العادة من 10 للـ11 في براعم الأثير مع ريم مولا. من 11 حتى للماضي ساعة الموعد مع رياض دبوبي في أوتوماج.
1: اليوم في أوتوماج استشارات حول إشكاليات ميكانيك السيارات. أول سيارة عربية تنال الاعتماد الأوروبي. نصائح في تأمين السيارات. أوتوماج من 11 الماضي ساعة على موجات إذاعة قفصة.
0: جمهور الرياضة اليوم عندكم موعد في برنامج بين الملاعب تأمين زملائنا من قسم الرياضة من 4 إلى 6.
1: أحباء الرياضة، موعدكم هذا الأحد مع برنامج بين الملاعب بداية من 4 ونقل مباشر لمقابلة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
0: بعد أخبار 6 وحتى 8 نتاع الليل تجيكم ريم محمد في برنامج نسمة صيف والسهرية، سهر الليالي مع فاتن هنشيري من 10 حتى 30 إذن باش تسمعوا اليوم براعم الأثير أوتوماج بين الملاعب نسمة صيف سهر الليالي متابعة رائقة للجميع.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: نسائم الصباح بتطلع عليكم من جديد مع اقتراب العودة المدرسية. برشا جمعيات والعمل الجمعياتي قاعد يتواصل. تواصل الجمعية الخيرية بالبليدات من معتمدية قبيل الجنوبية حملة التبرع لمساعدة العائلات ذات الدخل المحدود لاقتناء الأدوات المدرسية، وين من متوقع أنه يتمتع نحو 60 تلميذ وتلميذة من جميع المستويات بهذه الحملة. بطبيعة الرقم هذية حسب ما أكده رئيس الجمعية الخيرية بالبلدات فرح بن يحيى في تصريح للزميلة ماجد عمارة. احنا مازلنا مصين معكم مشوارنا بعد شوية الموعد مع فلاش سبور في 7:30. خليكم في الاستماع لموجة إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة محبة دينا.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. كأس رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الإفريقي البارح يفوز على نادي جوليبا المالي بهدف مقابل صفر. بالنسبة للكأس الكاف، النادي الرياضي صفاقس ينقاد للهزيمة أمام نادي شوتينغ النيجيري بهدف مقابل صفر. وكان يوم الجمعة ترجي جرجيس فاز على نادي دونبارس السنغالي 3-0. في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، النادي البنزرتي تعادل مع الأولمبي الباجي هدف مقابل هدف، وتقدم سقيط الداري قدم في مردود متميز في بداية البطولة، فاز على النادي حمام لمف بهدف مقابل صفر. بالنسبة لبرنامج اليوم، الترجي الرياضي مستقبل مرسى بديس بن صالح حكم المباراة، النجم الساحلي شبيبة العمران منتصر بالعربي، ونجم المتلوي أمل الحمام سوسة بإدارة الحكم محرز المالكية. الهلال الرياضي برديف يعلن عن تعاقده مع الحارس ياسين ديناري قادما من الملعب الجابسية. في كرة اليد، انطلاقة البطولة الجولة الأولى دارت يوم أمس، نادي كرة اليد بجمال تنازم من النجم الساحلي 26-27، مكارم المهدية يفوز على بعث من خيار 26-23، جمعية الحمامات تفوز على سبورتيغ المكنين 32-29، اتحاد التميمي ينهزم من الترجي الرياضي التونسي ب 21-41، نصرة بولبا ينهزم من النادي الإفريقي 16-23، والمنزة الرياضي ولقاءه مع نادي سقيط الزيت تأجل إلى موعد لاحق. نبقى مع كرة اليد، بطولة إفريقيا اللي تدور بأبيجان، المنتخب الوطني التونسي للأواسط فاز على البنين ب 53-24، مع العلم أن هذه البطولة يشارك فيها 16 منتخب يتفرقوا إلى 4 مجموعات. بالنسبة لمجموعة تونس نذكر بها تونس ليبيا البنين وكينيا. على المستوى الأوروبي، الدوري الإيطالي الجولة الثالثة، فرونتينا تنهزم تورينو ب2-1، إنتر يفوز على نابولي 3-2، روما تفوز على أتلانتا 2-1. في البطولة الإنجليزية الجولة الثالثة، نيوكاسل يتعادل مع بروموث 2-2، برينفورد يتعادل مع ساندرلاند هدف مقابل هدف، برايتون يتعادل مع ليدز يونايتد هدف مقابل هدف، فولهام ينهزم كريستال بالاس 3-2، مانشستر سيتي يفوز على كوفنتري سيتي هدف مقابل صفر، نوتنغهام فورست يتعادل مع توتنهام 0-0، وهال سيتي يتعادل مع أستون فيلا 0-0. في البطولة الإسبانية، أتلتيكو بلباو يفوز على أتلتيكو مدريد 3-0، رايو فاليكانو بتسعة لاعبين يفوز على راسينغ سانتاندير 3-2، فياريال ينهزم ديبورتيفو لاكوروني 3-2، وباير ليفركوزن في البطولة الألمانية يفوز على أنيونيون برلين 4-0، بروسيا مانشنغلادباخ تنهزم أمام إلسبرغ ب4-3، هوفنهايم ينهزم بروسيا دورتموند 3-2، بايدبورن ينهزم من فريكبورغ بهدف مقابل صفر، فيرد بريمن يفوز على لايبزيغ 3-1، ولقاء القمة شالك وباير ميونخ يتعادلوا 0-0. نهاية هذا الموعد الرياضي، مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.

إذاعة قمصة محبة دينا. إذاعة قفصة ديما ترحب بكم. نذكركم ديما باللي أنتم تنجموا تتواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة الفيسبوك. إذا كان فاتتكم بعض الأخبار كما أحوال الطقس كما أخبار الرياضة تنجموا ترجعوا للصفحة الرسمية على الفيسبوك، وين بطبيعة تعرفوا كل ما هو مستجد. كذلك حبيت نقول لكم اللي وزارة التجارة تقولنا فما توزيع مكثف للمياه المعلبة باش يشمل كل الولايات اللي تشهد اضطرابات في التزويد. هذا ما فادت به وزارة التجارة أمس، إنه البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى باش يتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطراب في التزويد. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سي رمزي طرابلسي قال أمس أنه باش يتواصل في تصريح لإذاعة خاصة أنه باش يتواصل التدخل المكثف والاستثنائي خاصة بالولايات اللي تشهد طلب كبير. أوضح أنه 12 من جملة ولايات تونس 24 تشكو اضطراب في التزويد، في حين أنه نسق التزويد عادي في بقية الولايات. أضاف أن ولايات ساحلية من بينها المهدية سوسة المستير نابل مدنين تشهد طلب متزايد على المياه المعلبة، إضافة إلى زوز ولايات في الشمال الغربي هما جندوبة وبأقل درجة باجة. تابع أنه باش تكون فما أكثر عدالة في التوزيع بين التجار الجملة والمساحات التجارية الكبرى مع توسيع قاعدة التجارة للوصول إلى المناطق الأكثر. وقال إن وزارة التجارة دخلت بطبيعة بتنسيق مع السلطات المركزية والجهوية باش تعم معارض المياه المعلبة، وقامت بتسخير وحدات التعليب للعمل بأقصى طاقة لها. نذكروا إنه تم ضخ 9 ملايين لتر في 4 أيام الأسبوع اللي فات بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بإقليم تونس الكبرى اللي يضم ولاية تونس أريانة منوبة بن عروس، إجابة على سؤال حول حملات مكافحة الاحتكار اللي متميزش وإلا تفرق بين شكون يخزن المنتوج بطريقة غير مشروعة وشكون يخزن بطريقة منظمة. أفاد مدير المرصد أنه الخزن عنده ضوابط قانونية

ونحن نعتمد هذه الضوابط والفت أنه أكثر من نصف المخالفات اللي رفعتها مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للوزارة في أوت اللي فات في قطاع المياه المعلبة تتعلق بممارسات احتكارية وتجاوزات في الأسعار. قالوا إنه زاد المخازن العشوائية اللي تخدم دون تصريح هي محل متابعة من طرف الوحدات الرقابية المختلفة، يعني مصالح الأمن ووزارة التجارة كذلك، وأشار إنه الهدف من عملية المراقبة هو بالأساس التصدي لعمليات الخزن العشوائي والمعاملات التجارية المشبوهة خارج الأطر القانونية. أكد أن وزارة التجارة تشجع على تخزين المياه المعلبة وفق الضوابط الموجودة والتراتيب الجاري بها العمل. تونس صيف سنة كما نعرفوا تشهد أزمة تزويد غير مسبوقة بالمياه المعلبة، أرجعت السلطات ومهنيو أن أسبابها الأساسية إلى استنزاف مخزون تعديلي مقدر بحوالي 70 مليون لتر جراء طفرة في الطلب بفعل موجة الحر القياسية في جويلية وأوت والانقطاعات المتكررة في التزويد والتزود بمياه الحنفية، إضافة إلى تعطل الإنتاج مؤقتا بعدد من وحدات التعليب بسبب انقطاع الكهرباء. هذه كلها الأسباب. البلاد تضم 31 محطة لتعبئة المياه بطاقة إنتاج تتجاوز 520 ألف قارورة في الساعة وفق آخر أرقام الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه المشرف على قطاع تعليب المياه. تونس تستهلك نحو 40% من إنتاجها السنوي في المياه المعلبة خلال فترة ذروة الطلب الممتدة بين جوان وسبتمبر، يعني بمعدل يومي يبلغ نحو 10 ملايين لتر مقابل حوالي 7 ملايين لتر خلال بقية أشهر السنة، هذه بحسب وزارة التجارة. احنا ما زلنا موصين معاكم ديما بأحلى الإيقاعات، توقيتنا 44 دقيقة بعد السبعة، خليكم في الاستماع لنساء الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. شنو رايك؟ هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.

0: اليوم في أوتوماج استشارات حول إشكاليات ميكانيك السيارات. أول سيارة عربية تنال الاعتماد الأوروبي. نصائح في تأمين السيارات. أوتوماج من 11 الماضي ساعة على موجات إذاعة قفصة.
1: الثامنة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر وعيا، محور الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي المنتظم في دورته الثانية بمدينة قفصة. استعدادات مكثفة بولاية توزر لتأمين العودة الجامعية في أفضل الظروف. وزارة التجارة تسعى إلى رفع المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى 200 مليون لتر في السنة القادمة. وإيران والولايات المتحدة الأمريكية تتبادلان قصف ناقلة النفط والسفن بمضيق هرمز. تفاصيل هذه النشرة: بولاية قفصة تتواصل اليوم الأحد أشغال الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية ببادرة من المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة تحت شعار الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر وعياً. هذا الملتقى انطلق أمس السبت ويهدف إلى التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الإعلامي واستكشاف سبل توظيفه في تطوير العملية التعليمية، إلى جانب تعزيز وعي الأسرة بالتحديات والفرص التي تطرحها التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات. عبد الرزاق فرح رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بقفصة يتحدث عن هذا الملتقى.
3: نظمت المنظمة التونسية للتربية والأسرة بالشراكة مع مركب الشباب وجامعة قفصة والمندوبية الجهوية للتربية ومندوبية الثقافة ومدينة الشباب والرياضة هذا الملتقى لإعطاء أكثر أفكار مبسطة حول الذكاء الاصطناعي والمامه، وذلك تحت شعار الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر وعيا. هذا الشعار متاعنا حابين ناخذوه سنة ليكون موجه للإطار التربوي والأسرة ككل. المشاركين تلامذة طلبة أولياء إداريين قيمين أساتذة. الملتقى باش يدوم على يومين 5 سبتمبر و 6 سبتمبر، تتخلله تمكين المشاركين من شهادة المشاركة ومضاة من جميع الأطراف اللي بالاشتراك معه.
1: الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية المنتظم على مدى يومين بمدينة قفصة شهد في يومه الأول أمس السبت حضور عدد من التلاميذ والطلبة والإطار التربوي، وتضمن عدة مداخلات علمية حول الذكاء الاصطناعي ومجالاته والأمن السيبراني ورشات تطبيقية موجهة للحضور لإنتاج المحتوى الرقمي. الزميل أحمد حراثي وكب الملتقى والتقى يونس بن مصباح مكون في مجال التكنولوجيا الرقمية والمنسق التقني للملتقى.
4: بالنسبه للمنطقه الجهويه للذكاء الاصطناعي الدوره الثانيه، عملنا الدوره الاولى وكانت دوره ناجحه. هذه السنه وصلنا في الدوره الثانيه، قمنا بمداخله اولى حول الذكاء الاصطناعي ككل واهم مناهج الذكاء الاصطناعي. مداخله ثانيه تتعلق بالامن السيبراني وورشه تطبيقيه مع مجموعه الحضور. اليوم الثاني ورشات تطبيقيه ترتكز على انتاج المحتوى الرقمي ككل، يعني انتاج الدروس التقييمات التمارين القصص الرقمية الفيديوهات مع مجموعة الحضور ككل.
1: استعدادا لاستقبال الطلبة بالحي الجامعي بتوزر للسنة الجامعية القادمة في أفضل الظروف، شهد المطعم والمبيت الجامعيين خلال هذه الصيفة أشغال تهيئة وصيانة شاملة، وفق ما أفاد به أحمد عبد القادر مدير الحي الجامعي بتوزر.
5: انطلقنا في استعدادات لاستقبال الطلبة خلال السنة الجامعية الجارية 2026-2027. عملية الصيانة كانت على امتداد صيفة كاملة، شملت المطعم والمبيت سواء كان فيما يتعلق بالإنارة، صيانة الشبكة الكهربائية، الشبكات الصحية، دهن. كنا في الأجال حاضرين، قمنا كيف بعملية تزود. بالنسبة للطعام الجامعي احنا على أكمل استعداد لاستقبال الطلبة، تواصل عملية الترسيم تكون على دفعتين، الدفعة الأولى معنيين بها اللي ينطلقوا في الدراسة يوم 1 سبتمبر، وعندنا الدفعة الثانية في الترسيم اللي هم معنيين بالدراسة يوم 2 سبتمبر بالتحديد طلبة شعبة التربية والتعليم والفرنسية. عندنا على مستوى طاقة الاستيعاب المادية 586 طالب وطالبة، على مستوى الإطعام تقريبا في حدود 1200 إلى 1500 إن شاء الله طالب نستقبلوهم في الوجبات اليومية اللي باش يتم توزيعها بداية من يوم الاثنين القادم إن شاء الله. سنة جامعية موفقة للجميع.
1: في الجهات أيضا وبولاية سيدي بوزيد نظمت أمس السبت دار وشباب برقاب بالإشراك مع عدد من الهياكل الجهوية والمحلية والمركز الثقافي برقاب تظاهرة تنشيطية في إطار مهرجان الشباب بسيدي بوزيد. التظاهرة تضمنت عددا من الفقرات ومعرضا لحرفيات وباعثات شابات من المنطقة. جميلة غانمي منسقة مهرجان الشباب برقاب تتحدث في متابعة لألفة خصخوصي.
6: مهرجان الشباب برقاب حبيناه يكون في إطار تنسيق الاستراتيجية الوطنية للشباب أفق 2035 وفي إطار دعم الشباب وتشجيع المبادرة وبعث المشاريع التعريف بالفرص وباعثين الشبان الصغار اللي موجودين في الرقاب. بالنسبة لأهم الفقرات عملنا معرض لنساء الحرفيات الباعثين الشبان الصغار اللي مازالوا كيغير حلوا المشروع متاعهم، كيف عاملين دورة باللي حرق ورجع وكيف الشباب اللي يحب يتكون استدعينا كيف المؤسسات والمنظمات المانحة والمكونة في ريادة الأعمال وبعث المشاريع. عملنا سكسس ستوري الرائدات الأعمال اللي ناجحين على مستوى ريادة الأعمال وبعث المشاريع كانوا بحذينا. كيف حلينا ديبا ما بين المؤسسات المانحة وإلا المكونة مع الشباب باش يطرح الأسئلة متاعه. بالنسبة للهدف متاعنا أن نحن نكونوا همزة توصل ما بين المؤسسات والجمعيات اللي تحكي على ريادة الأعمال وبعث المشاريع باش نقربوا الصورة وباش نوضحوا الغموض. بالنسبة للهدف متاعنا هو دعم الشباب وتشجيع المبادرة وريادة الأعمال والتعريف بالفرص المتاحة للتكوين والتشغيل.
1: في الشأن الوطني أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بأنها تسعى إلى الرفع من حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في السنة القادمة 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، وذلك بعد أن شهدت تونس خلال هذه الصائفة أزمة في التزويد غير مسبوقة بهذه المادة. وأفادت الوزارة أيضا بأن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي إن التدخل المكثف والاستثنائي سيتواصل خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا للمياه. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس السبت باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع خاصة أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. ولفتت الوزارة في بلاغ لها إلى أن فترة الترشح تمتد من 5 سبتمبر إلى غاية 5 أكتوبر القادم، على أن يتم تسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية الموضوعة للغرض والتابعة للبرنامج. كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسي تقدم أكثر تفاصيل.
7: فتح ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع متاحة، ينطلق مع 3 بنوك، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن، في 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة لشابات من 18 إلى 25 سنة 15 مليون بدون فوائد بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج الرائدات.
1: في أخبار العالم، حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري في إيران إبراهيم ذوالفقاري مساء أمس حذر من أن القوات المسلحة الإيرانية ستصعد ضرباتها ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة في حال استمرار ما وصفه بأعمال التخريب وإعاقة حركة السفن الإيرانية وفرض حصار بحري على إيران. هذا وأعلنت بحرية والحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز وثلاث سفن أمريكية. وقال الحرس الثوري إن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا 3 ناقلات إيرانية سابقا. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت إن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ بالستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. في الجبهة اللبنانية نفذت الطائرات الحربية الصهيونية فجر اليوم الأحد سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان أحد المباني في بلدة عرب صليمة طالبهم فيه بإخلائه حسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية محلية. وأفادت تقارير لبنانية بإصابة عدد من الأشخاص في هجوم استهدف دراجة نارية جنوب لبنان. من جهته قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن شهيدين سقطا في إحصائية غير نهائية جراء الغارة الصهيونية على بلدة عرب صليم. هذا ونقلت هيئة البث الصهيونية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن جيش الاحتلال يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق بمنطقة علي الطاهر، وأشارت إلى أن خطة إعادة انتشار الجيش تسمى الخط الرمادي وستقام فيه مواقع لشن عملية عسكرية. في ختام نشرة 8 نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر أمن وعيا، محور والملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي المنتظم في دورته الثانية بمدينة قفصة. استعدادات مكثفة بولاية توزر لتأمين العودة الجامعية في أفضل الظروف. ووزارة التجارة تسعى إلى رفع المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى 200 مليون لتر في السنة القادمة. نقطة ونهاية لنشرة 8، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزيزة في التقديم وصدق عرفة في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا على الدين رضواني. في الفقرة الموالية تتعرفون على أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.
8: أحوال الطقس
9: الحمد لله، يعني تنفسنا بالباهي والحرارة تتراجع يعني بصفة ملحوظة، خاصة عندما نشوف اليوم أغلب مناطق البلاد مستوى الحرارة أقل من 40 درجة، وهذا مؤشر طيب جدا. نعود إلى الاعتدال خاصة ونحن في الأيام الأولى لفصل الخريف. هذا ما يعنيش صحيح لكونه غادرنا نهائيا فصل الصيف، ما زالت أيامات سخونة، ولكن ديما نأمل لكونه المعدلات في الحرارة ما تتجاوزش المعدلات اللي متنسين سجلوها في هذه الفترة. اليوم وغدوة، علاش قلت اليوم وغدوة؟ تقريبا نفس حالة الطقس ستتكرر، طقس صافي نيلة قليلة سحب، رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر قليل اضطراب، حرارة قصوى ما بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 36 و 39 ببقية الجهات. أجواء من الاستقرار قاعدين نسجلوا فيها، ما فماش حاجة كبيرة، لكن بداية من يوم الثلاثاء مؤشرات الخلايا الرعدية والأمطار ستعود من جديد، خاصة بالشمال والمناطق الشرقية، تكون جلية أكثر يوم الأربعاء والخميس، وبالتالي نعود إلى التقلبات الجوية. أكيد هذه الأمطار ستكون بكميات متفاوتة نتيجة الخلايا الرعدية، إن شاء الله سلامة للناس الكل. أكيد يعني أيضا مناطق الجنوب باش تشملها هذه الأمطار، خاصة ونحن يعني مع ارتفاع ملحوظ سجلناه في درجة الحرارة خلال الأيام الفائتة أو خلال فصل الصيف، وبالتالي هنا نتحدث على أمطار قد تكون يعني في ظرف زمني وجيز بكميات كبيرة. إن شاء الله ربي يسترنا، وإن شاء الله غيث نافع في بداية الخريف، مؤشر طيب لموسم فلاحي إن شاء الله يكون واعد.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: إذاعة جفصة محبدينا
1: طريق السلامة. طريق السلامة،
2: احنا طريق السلامة نرجوها لكل مستعملي طريق في مختلف الاتجاهات. صباح الورد، صباح الفل والياسمين، رجعنا من جديد بعد نشرة اخبار ثمانية وعملنا هكا برشا ايقاعات. ديما نقول لكم خاصة مستعملي الطريق، قوة في الراديو، تسمعوا احلى موسيقى واخر الاخبار ونقصوا زادة في السرعة. اليوم في السلامة المرورية، في الفقرة الخاصة بالسلامة المرورية، سعيدة باستقبال المكون والخبير في السلامة المرورية صابر كرامتي. صباح الأنوار، صباح المسرات،
3: صباح الفل، صباح الياسمين على كل مستعمل طريق وكل مستمعي ذات قفصة.
2: احنا كي نقولوا مستعمل الطريق نقولوا السائق، لكن فما المترجل زادة ما ننسوش على خطر عنده دور كبير برشا في المحافظة على سلامة في الطرقات. صابرة،
3: نعم نعم، هنا المترجل زاد عنده حق باش يشق الطريق بكل أريحية وبدون خطر، عنده الإشارات اللي تخصه، عنده الممرات خاصة به، وهو المكان الطبيعي نتاعو المترجل هو الرصيف. للأسف الرصيف لم يعد للمترجل. هنا نلاحظوا أنه المترجل ولا عرضة للحوادث المرورية أثناء قطعه للطريق، وكذلك عدم احترامه وعدم المحافظة على نفسه وعلى بقية مستعملي الطريق. خاطروا هنا المترجل لاحظوا أنه يدخل للطريق وما يعرفش مدى الخطورة اللي تسببها معنا بقية
2: التجاوزات. انت سي صابر، احنا اليوم نحكو على المترجل اللي يجهل بحسن نية وأيضا بسوء نية قوانين قواعد معناها القواعد الطرقات، قانون الطرقات. سي صابر، فما ممر خاص بالمترجل، شنية مختلف التجاوزات اللي يقوم بها المترجل في استعماله لهذا الممر، ثم نحكو على بقية التجاوزات، يعني ما يحترمش إشارات المرور، يعني الحاجات هكية اللي نجموا من خلالها نعطوهم النصائح خاصة المترجل. اليوم
3: المترجل أول حاجة يلزمه يعرف أنه الإشارة الموجودة اللي هي الإشارة السطحية الممر اللي خاص به أمام المؤسسات، يلزم يعرف أنه هو يخصه، من حقه يمشي فيه. هذه أول حاجة، يلزم يعي أنه الممر راهو تابع المترجل. للأسف نلاحظوا فيه أنه المترجل يسيب الممر ويسيب المكان اللي يخليه أنه هو معناها آمن، واضح لبقية مستعمل الطريق، ويمشي في أماكن تسبب فيه الخطر. معناها هنا راه المترجل عنده ممر خاص به.
2: سي صابر سامحني أنا، خطر ديما الملاحظات، ما نرجعوش نفس الحكاية مرة أخرى. الممر المترجلين زاد في المقابل راه السائق لازم يحترم زاد.
3: علاش جبت يزمو يمشي فوق الممر اللي يخصه؟ إجباري على كل مستعمل سيارة أو كل مستعمل عربة أنه يتوقف عند وجود المترجل فوق الممر اللي يخصه.
2: نعم،
3: شوف الفرق ما بين أنه يمشي فوق الممر وما يمشيش على الممر.
2: يعطيك الصح،
3: هذا الفرق كبير يزمنا نعرفوه كمترجلين. إذا كان نمشي فوق الممر راهي إشارة هذه تدل على وجود مترجل يسير فوق الممر. معناها يلزم يستوجب كل سائق للتوقف واحترام المترجل عند قطعه فوق الممر الطريق.
2: نعم،
3: اذا كان المترجل دخل ديريكت للطريق، احنا اش نقولوا في معناها في بصفه عامه نقولوا راهي الاولويه المطلقه للمترجل.
2: ايوه،
3: مش صحيحه الاولويه المطلقه للمترجل. راه مش صحيحه قانونيا، راهو الأولوية للمترجل إذا كان مشى في الممر نتاعه.
2: نعم،
3: وإذا كان مشى في الممر نتاعه نولوا هنا كسواق، احنا نولوا نخفضوا من السرعة ونحافظوا عليه باش ما يصيرش الحادث. معناها هنا يا مترجل راهو مش عندك أولوية مطلقة تدخل للطريق وتحبس وتتكلم في التليفون وتقعد واقف وتلعب في الطريق تقول لا عندي الأولوية، راك غلط. انا لازمنا نوقف النقطة هذه. انا مترجل راهو عندك أماكن تعبر فيها الطريق وعندك ممرات تخصك، هنا يولي كل سائق يحترمك إذا كان مشيت في الأماكن اللي تخصك أنت. ما ننسوش زاد الإشارات مدام الناس اللي تخص المترجل. راهو المترجل إشارات تخصه، عنده علامات، عنده زون معناها خاص به ينجم يمشي فيه، كما علامات الإرشاد منطقة تدل على وجود مترجل، كذلك كما علامة الخطر يلزم اكثر وجود ممر خاص بالمترجل، كما علامة المنع ممنوع على المترجل أن يسير في المكان هذاك، يلزم يكون عنده فكرة على الإشارات اللي تخص المترجل.
2: نعم.
3: معناها هناك وراه الطريق خاص بالناس الكل، لكن كل واحد عنده إشارات تخصه تمنعه وتجبره ودل على وجود خطر. ماذا بينا كل مترجل يعرف العلامات هذه، منسالش راهو الكود دي لاروت راه مش خاص كان بالسواق.
2: أيوة.
3: الكود دي لاروت خاص بالناس الكل،
2: خاص بالناس الكل سي صابر. وحتى توا فئة أخرى اللي ما عندهاش رخص معناها سياقة، مثلا نلقوا اللي عنده الدرجة الهوائية، اللي عنده الفرزة معناها حتى اللي يسوق فيها من غير حتى رخصة، نلقوا اللي تروتينات توا يعني يقصوا طريق، هذوما اللي زابسي هذوما أبجديات معناها ما نغفلوش عليها، الممر الخاص.
3: بس ما كل مترجل حتى كانوا ما يعرف قانون الطرقات أو قواعد الجولان راهو هو يمشي على الطريق. هنا راهو كي نحكوا هكا يلزموا يعرف ويزم يشرشي ويعرف الحاجات اللي تخصه هو باش يحمي روحه ويحمي غيره. راهو ليه هو راهو مش معناها لا ما يهمنيش نمشي في الطريق كما جاء، لا مش كما جاء. برشا ضحايا على الطرقات مشوا جراء الاستهتار ولا مبالات وما يعرفش الطريق ويدخل وين يحب ويخرج في اي طريق. هك علاش نحن ديما ننصحه ونوعه ونقول له يا مترجل اعرف وين تمشي، ثم طرقات راه فيها سرعه كبيره ما تدخلش ديريكت للطريق، ثبت في اليمين ثبت في اليسار، تمهل عند دخولك للطريق، اترك الهاتف في الجوال وانت شاق الطريق.
2: يعطيك الصحه،
3: هنا يولي يجي يضيعك. نعم
2: سي صابر الهاتف في الجوال والسماعات رجاء، راهو مش نسيب التليفون ابدا حتى ليكوتر في وذني مثلا،
3: ثم تشتت راهو هو بالسماعات ولا بالتليفون، ثم تشتت ذهني، ما عادش يولي انت ريسيب الطريق، ما عادش يولي مركز الطريق، يولي هو داخل مش فاهم والماشي. ساعات يعرضك مترجل وهو يمشي وهز راسه مش عارف على روحه. انت كصاحب السياره ولا صاحب الدراجه
2: لازمك تفهمه،
3: اي عرب تولي تتوقف وتشوفه هو الناشي ساعه كان لحظوها في الطريق، نشوفوه ساعات نبدا نشوفوا بالمترجل وين باش يمشي باش نخلوه يمشي بعد نواصلوا السير. معناه هنا ماذا بينا المترجلين يعرفوا وين يمشوا، وعلاش لا راهو الرصيف زاد هنا بربي دعوه للسلطة المعنية أن الرصيف يرجعوه للمترجل،
2: ملك للمترجل.
3: عندنا عودة مدفية بالاكتظاظ كبير بالمدن، وعندنا ماذا بينا الرصيف يرجع للمترجل متاعه باش نقصوا من الحوادث المرورية اللي هي يروح ضحاياها المترجلين.
2: كل الشكر سي صابر. أي هذا الكل المترجل كي يمشي في النهار، فيما بالك يمشي في الليل، لازم على الأقل فما حاجات تبين باللي هو المترجل موجود، على خاطر ساعة على ساعة تبدأ الطريق ما فيهاش إنارة جملة، ما فماش حتى ضوء، معناها ما فماش حتى إشارة اللي فما شنو لازم يعمل المترجل.
3: هذا به اللباس يكون اللي لابسه يكون معناها عكس للنور، هذا به يلبس حاجة سيرتو اللي يخدم بالليل. احنا
2: نحكوا
3: على المترجلين مترجلين معناها ديبلاسي أبي،
2: يعطيك الصحة. أي
3: نعم، هنا يلبس لباس عكس النور ويمشي عكس السيارات، معناها سونس انفيرس، ما يمشيش
2: مع سياره ولا وراء اي اي
3: ويشوف وديما يثبت وديما يرد باله عند قطعه للطريق. وهنا مهم جدا راه يسمى اماكن ما فيهاش اناره، للاسف مازال في التو ما عندنا اماكن ما فيهاش اناره داخل مناطق العمران حتى خارج مناطق العمران.
2: هكا
3: علاش نحن ديما المترجم نقول له رد بالك، امشي على الحاشيه نتاع الطريق، ما تدخلش ديريكت في الطريق، وثبت زاده حتى في العربات حتى بالصوت راهو هنا الحواس. مهم جدا انه الانسان يلزم يسمع ويشوف، خاطر ساعات ما تشوفش اناره نتاع الكهرباء ليش انت تسمعها. مهم خاصة بالليل نحكو،
2: وثبت في إطار السيارة منين متجه لليمين لليسار ساعة على ساعة، ما يساش نغفل ونشوفوا حتى العجالي وين دايرة. يعني هذه الكل ديزاستوس وإلا نصائح النجم يفيدوا بها المترجل. حبيت نشكرك كل الشكر سي صابر، يعطيك الصحة، وفي الختام ونرجو السلامة لكل مستعملي الطريق، وثنية زينة لكل من قصد ربي ومسافر. شكرا ليك سي صابر.
3: العفو العفو، مرحبا بكم، مرحبا، وإن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق.
2: يومك سعيد.

0: التوينسة اللي البرة في الخارج وقت يكون فما نجاح طبي، نحاولوا إعلاميا نكونوا حاضرين معاه ونتقاسموا هل أجواء الفرحة على خطر فيها برشا موجات إيجابية ودعوة ديما للأمل، راهو عنا كفاءاتنا والحمد لله. باش نحكوا على نجاح طبي آخر ينضاف إلى المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة. أول مرة فريق طبي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان ينجح في عملية في إجراء عملية إذابة جلطة، عفا الله الجميع، جلطة دماغية حادة. الجلطة الدماغية الحادة هي كما نعرفوا حالة تستوجب ديما تدخل السريع لخاطر كل دقيقة تفرق في حياة المريض. سعيدة باستقبالك دكتور خالد محرز، نقول لكم ألف مبروك استقبال كل شيء. دكتور صباح الورد.
1: صباح النور، مرحبا بك وبالأهل المستمعي لإذاعة قفصة الكل.
0: الله يخليك، أنا بأحلى باقة ورد نصبح عليك، باقة ورد تهنئة ربما للفريق الكل وكذلك للزوار وإلا للناس اللي تقصد المستشفى الجامعي الحسين بوزيان. اليوم نحكو على حالة استوجبت التدخل ربما قرار الطبي زاد كذلك يرجع لكم بالأساس نعرفوا أكثر التفاصيل حول العملية اللي صارت في إذابة الجلطة الدماغية الحادة. دكتور
1: مرحبا، احنا يجونا ديما مع مرضى متعرضين لجلطات نشخصوهم، لكن في اكثر الحالات يجونا مخر، يعني هم يجوا مخر للمستشفى انطلاقا من بدايه الاعراض، يفوتوا سوايع ربما عينات وفي نفس الوقت معناها التشخيص يبدا شوي.
0: ايوه
1: احنا بالنسبه لي النجاح ان شاء الله كل شيء من توفيق ربي
0: الحمد
1: لله، انه المريضه زدت في يعني كنت في الساعه الاولى من اللي بدتها الاعراض.
0: ايوه
1: شيء مهم جابوها آلة وكانوا واعيين ونشكروا وعيهم ونشكروا معناها تعاونهم. المهم وقت اللي جتنا عندها الاعراض الكامله نتاع جلطة سر النصفي، معناها طيبه عندها الامراض المزمنه. المهم قمنا بالتشخيص التكنيكي والسكانير، وكان السكانير السريع النتيجه معناها الحمد لله. في بقيت باول مره انا في مجال خدمتي كان في كستاجير وتوا انه يوري السكانير جلطة في بداية تشكلها.
0: أيوة.
1: يعني وهذا ما يدل على أنه التشخيص كان بكري
0: سريع.
1: والمريض جاء بكري. هذا مهم جدا أن المريض وقت يجينا بكري هذا يعاون مليح. اللحظة هذه القرار معنا مع سادات من العلماء وصورنا الناس كله، صورنا المستشفيات الجامعية اللي يعملوا العملية هذه مع تمنيع الجلطات يكون الأجال أنا بكري يكون الكونديسيون موجودة ويكون يعني معناها قرار علمي بمقاييس معينة معايير ثابتة. المهم أنا وقتها اتفقنا جميعا أنه نعمل وقت التنميع هذايا لأنه إن شاء الله يكون في صالح الميزة، لأنه التجلط معناها مش إن شاء الله معناها كبير مش قديم، لابد أنه نحاول بكل جهدنا، وهذا فرصة نعطوها للميت أنه منها يعاود يرجع الخلايا المخ ترجع منها سليمة وأنا ما تتطورش الحالة. نعم قمنا بالعملية دي، قمنا بها هي عملية تجليد بمواد خاصة بأدوية خاصة في قنف العناية المركزة. نشكر كامل الطاقم الطبي والشبة الطبي والإدارة كذلك اللي وفرت المادة هذه معناها هي مادة مهمة وغالية على كل حال لازمة ربي يشفي مرضانا، وإحنا إن شاء الله ديما متوفرة وإن شاء الله ديما نجم نعمل الشيء هذا. إحنا فرحنا بالعملية دي، المريضة تو بدت إن شاء الله تراجعت للحركة تاعها بشوي بشوي، موجودة تو في قسم في المستشفى قفصة وإن شاء الله ربي يشفيها وإن شاء الله نحن نرجع وإحنا نعاونوا أبائنا وأمهاتنا مرضانا نوصوهم زادة أنهم كذلك يردوا بالهم إذا كان أي تغير في الحركة
0: يعطيك الصحة
1: جماس الوجه أن يزون على بكري
0: أي.
1: لأنه ما نجم نعمل عملية التنميع عليه إلا يجينا في اللحظات الأولى أو الدقائق الأولى، المهم قبل ما يكون فوت ساعتين ثلاث سوايع ما يكون موجود في المستشفى

0: في الليفانس.
1: نعم،
0: وهذا
1: يعني
0: مهم جدا.
1: العامل المهم لهنا اللي لعب دور زاد مهم اللي هو عامل الوقت، يعني ديما التايمينغ
0: طبعا
1: مهم في أي حاجة خاصة
0: أكيد أكيد
1: الصحية. أي أعراض هذه اللي راهو ديما الملاحظات نقولوها يعني للناس اللي عامة الناس راهو ساعات تبدأ داري ماشي كداري، فاهم الحكاية وتستبعدها، ما تستبعدوا حتى شيء لا قدر الله. هكا هنا شفنا يعني تدخل سريع كان من عند معناه المرافقين نتاع السيدة، هكا وصلوها مباشرة للمستشفى،
0: يعطيهم
1: والثقة
0: الصحة.
1: التامة أيضا في الإطارات الطبية والشبه الطبية في المستشفى الجامعي راهو بكفاءاته والحمد لله. شهادة وإلا نجاح ينضاف إلى المستشفى الجامعي الحسين بوزيان. سعداء ديما تكونوا أحسن فريق كأمانة وضمان، يعني نهزوا لأي أعراض بانت، نهزوا للأم ولا الأب ولا الخو ولا الأخت على جناح السرعة كما نقولوا، ونخلوا الأمر الكل في إيدينا كفاءتنا الطبية. شكرا ليك دكتور خالد محرز، إن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة وإن شاء الله في نجاحات طبية أخرى، وحضوركم ديما يشرفنا ويشرفنا احنا زادة نكونوا في بلادنا في قفصة كل مرة هكا ينضاف لنا نجاح طبي. شكرا ليكم،
0: شكرا شكرا.
1: العفو، إلى اللقاء.

يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك، يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه اليك ومساه وصباحه بيسالنا ليك وحشته افراحه من شوقه اليك ومساه وصباحه بيسالنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه.

اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي يا اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك

لي قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي هجروني وراحوا

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: اليوم في أوتوماج استشارات حول إشكاليات ميكانيك السيارات. أول سيارة عربية تنال الاعتماد الأوروبي. نصائح في تأمين السيارات. أوتوماج من 11 الماضي ساعة على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: التاسعة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. من المبرمج أن تحتضن مدينة قفصة من 9 إلى 11 من سبتمبر الحالي مؤتمرا دوليا حول الحضارة القبسية بعنوان القبسي 120 عاما بعد اكتشافه، أبحاث جديدة، معطيات جديدة وأفاق جديدة. هذه التظاهرة العلمية تأتي ببادرة من المعهد الوطني للتراث وتندرج في إطار الجهود الرامية إلى دعم وتعزيز ملف تسجيل الحضارة القبسية على القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو. تنظم اليوم لا حد الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بتوزر يوما تحسيسيا توعويا مفتوحا حول السلامة والإسعافات الأولية، وذلك بفضاء دار الثقافة حامة الجريد. هذا اليوم التحسيسي والتوعوي يتضمن ورشات عمل وتدريب تطبيقي حول أساسيات الإسعافات الأولية. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن إحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين والمختص في مجال الرخام، من المنتظر أن يدخل حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية القادمة. هذا المركز تم بعثه في إطار المساعي الرامية إلى إحداث وحدات خدمات مشتركة للبحث ومراكز بحث تطبيقية بعدد من ولايات الجمهورية التونسية، وفق ما أفاد به منور قسومي مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين. أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بأنها تسعى إلى رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر فقط هذا العام، بعد أن شهدت تونس هذه الصيفة أزمة في التزويد غير مسبوقة بهذه المادة. استشهدت امرأة فلسطينية اليوم وأصيبت 9 آخرون في قصف من قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة حسب ما أفادت به مصادر طبية. كما أصيب 9 فلسطينيين بجروح من بينهم طفلة جراء غارة جوية صهيونية قرب أحد المفترقات شمال شرقي مدينة غزة. توعدت إيران الولايات المتحدة برد أقوى إذا واصلت استهداف سفنها ومحاصرة موانئها، وذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي مهاجمة 3 ناقلات نفط إيرانية قال إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا. على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عن نجمة سهرة حفالي وغدوة لينا، شنو رايك؟ هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة. أحباء الرياضة، موعدكم هذا الأحد مع برنامج بين الملاعب بدايمين الرابعة، ونقل مباشر لمقابلة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

0: عسما عسما، صباح النور صباح الورد صباح الفل من جديد. حليتوا تواعينيكم، سمعتونا توا، مرحبا بكم. ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم فل حتى للعشرة. مواصلين معكم مشوارنا في نسائم الصباح وقيت تيك اكسبريس من تقديم الزميلة ريم مولا والدكتور سامي حيدوري، دكتور في السلامة المعلوماتية. اليوم باش يحكينا في تيك اكسبريس على حماية الفيسبوك من الاختراق البيراتاج، واكثر تفاصيل في تيك اكسبريس.
1: تيك اكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. اليوم حديثنا سلامة سيبرنية، كيفاش تحمي حساب فيسبوك من الاختراق حتى إن تم الحصول على كلمة السر الخاصة بيك. أهم الإجراءات والخطوات الضرورية باش تحافظ على أمان حسابك وتحمي معلوماتك الشخصية. الحل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم العباد كلها، اللي هو كيفاش نحمي حساب الفيسبوك من الاختراق. أهم حاجة في الفيسبوك هي كلمة سر، لازمنا نختار كلمة سر قوية تكون متكونة من حروف أرقام ورموز. الحروف تكون كبيرة وصغيرة ويكون العدد نتاعها مرتفع باش نصعبوا على المخترقين تخمين هذه الكلمات. ثاني حاجة تفعيل المصادقة الثنائية اللي هي 2FA. اش معناها تفعيل المصادقة الثنائية؟ يعني أنا كيف نكتب المودباس نتاع الفيسبوك نتاعي، يجيني مساج كود على تليفون نتاعي يقول لي فما شكون يحب يدخل الكونت فيسبوك نتاعك ولا حساب فيسبوك نتاعك، إذا كنت أنت أدخل الكود اللي بعثهولك على التليفون. نعود ندخل الكود هذاك، وقتها يتحل الكونت فيسبوك نتاعي. الثاني حاجة مراقبة الأجهزة اللي سجلت دخول على الحساب الفيسبوك نتاعي. هذه وين نلقوها؟ نلقوها في بارامتر. نمشي للبارامتر نتاع أي هاتف جوال ذكي، ندخل البارامتر، نمشي الكونفيدونسياليتي اي سيكوريتي، ونشوفوا الأجهزة المتصلة على الحساب هذا. نجم نعرفوهم، نعرف الموقع اسم الهاتف والموقع اللي صار فيها دخول للكونت نتاعك. إذا نلقوا أجهزة غير معروفة نقوم بحذفها فوريا وتغيير كلمة السر في الحين. كيف كيف؟ عدم الضغط على الروابط المشبوهة اللي تجينا على شكل مساجات، ولا نلقوها كيف كيف موجودة سيور دي بيبليكاسيون منشورات على الميور نتاعنا على صفحة الفيسبوك نتاعنا، ما ندخلوش للروابط هذه المشبوهة. عدم مشاركة رمز التحقق اللي تبعثه فيسبوك باش نتثبت اسكو انا هو اللي قاعد نستعمل في الفيسبوك نتاعي والا ثم مخترق. تسجيل الخروج من الاجهزة العامة، اذا انا صارت ودخلت على الحساب الفيسبوك نتاعي في مكان عام في قاعة عامة، اول حاجة نحاول نتحقق لي ما فماش تطبيقات قاعدة تسجل في الكلام الكلمات اللي نكتب فيها، خاطر فما تطبيقات سرية تمكن من تسجيل كل كلمة تكتبها وكل حرف تكتبه على الكلافي، ومن بعد يصير الاختراق من خلال هذه الكلمات. أول حاجة تسجيل الخروج من الأجهزة العامة، عدم استعمال الأجهزة العامة إلا للضرورة خاطر ما نجموش نعرفه شنو يصير فيها الأجهزة العامة هذه. كيف كيف إذا ثم شبكة واي فاي عامة ماذا بينا ما ندخلوش الشبكات هذه، نستعملوا لي دوني نتاعنا. هذه أهم المراحل اللي تمكننا من حماية حساب الفيسبوك اللي تعتمد بالأساس على الوعي المستخدم وحماية الخصوصية نتاعه، خاصة كلمة سر واللي كود اللي يبعثوهم فيسبوك على الهاتف الجوال نتاعنا.
2: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
1: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: في كل وقت تسمع فيه نسائم الصباح، رحبوا بيكم، أهلا وسهلا ومرحبا. حتى للعشرة مواصلين معاكم المشوار. وزارة الأسرة تفتح الباب بالترشح لبرنامج رائدات بعنوان 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس فتحت باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في أحداث مشاريع وإلا توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. الوزارة لفتت في بلاغ لها أمس أنه فترة الترشح تمتد من تاريخ أمس 5 سبتمبر إلى يوم 5 أكتوبر 2026، على أنه يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفيات الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. يستهدف البرنامج النساء الفتيات الراغبات في بعث المشاريع الجديدة وإلا توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. وأكدت الوزارة أنه الترشح يتم حصريا عبر المنصة الرقمية للبرنامج www.raidet.tn على أنه يقع إيداع الملف والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة. إذا كان فاتكم الاستماع لفقرة الحظ الأبراج الفعلي، شنو مخبيلكم بالنسبة لليوم الأحد؟ هذه الفقرة إعادة.
8: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا.
7: في كل وقت تسمع فيه نسائم الصباح وقيت باش نقولكم حركة الأبراج والكواكب شنو مخبيتلكم اليوم. ربما برشا منكم هكا ديما نقولوا راه ما يعلم بالغيب إلا صاحب الغيبة، لكن تبقى ديما التوقعات اليوم شنو باش يصير لأصحاب برج الحمل. فكر مليح قبل أي قرار مهم بالنسبة ليك يا صاحب برج الثور اليوم. رتب أمورك، خطط لخطواتك القادمة. الجوزاء، حاول تتخلص من التشتت، ركز على هدف واحد. بالنسبة لأصحاب برج السرطان نقولك اليوم عندك فرصة لتجربة عاطفية وإلا موقف يقربك من شخص معين. الأسد، استغل طاقتك بطريقة إيجابية. أصحاب برج العذراء، رتب أولوياتك وما تخليش التفاصيل تشتك. الميزان، اليوم راهو يوم مناسب لاتخاذ قرار كنتم أجله. العقرب، ركز على أهدافك، تجنب التسرع في الثقة بالآخرين. القوس، خطط قبل التنفيذ خاصة في القرارات الجديدة. أصحاب برج الجدي، ما تأجلش أهدافك، خطوة صغيرة اليوم نجم تعمل فارق. الدلو، خذ وقتك وفكر بهدوء قبل الاختيارات المهمة. نختم برج الحوت، أسمع لحدسك لكن خليه متوازن مع التفكير المنطقي. حظ موفق ليكم الناس الكل، مرحبا بكم جديد في نسائم الصباح.
9: إذاعة قمصة محبة دينا.
10: إشهار
11: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
12: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
11: ما لفش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
10: إشهار.

0: المتابعات. متابعتنا اليوم في إطار النسخة 17 للملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين اللي تنظمه دار الثقافة يوسف بن محمد برديف بالتعاون مع جمعية روافد للفنون الركحية والثقافية والإبداع وتحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بقفصة. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل حول هذه النسخة من الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين. شعارها سناء البيئة في أدب الأطفال واليافعين، التمثيل الأدبي والبعد التربوي. سعيدة باستقباله معي على طرف ثاني للخط سينور الدين بن مبكر مدير الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين برديف. صباح الأنوار.
1: صباح الخير أستاذة إيناس، صباح الخير كل مستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك اليوم الاستضافة في الحقيقة، خاطر الاستعدادات على قدم وساق. هذه النسخة كما قلت النسخة 17 من الملتقى. نأخذ أكثر تفاصيل حول مسابقة القصة بالنسبة للسنة وشروط المشاركة، آخر أجل، أكثر تفاصيل معك سينور الدين.
1: هي تندرج في إطار الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين برديف النسخة 17. إن شاء الله باش تكون برديف قبلة لكتاب أدب الطفل والأطفال اللي يحبوا الكتابة ويعشقوا الكتابة. إن شاء الله باش نستضيفوهم إن شاء الله أيام 21-22-23 ديسمبر 2026، وقاعدين نحضروا نحن وأطفالنا باش يشاركوا بنصوصهم وإنتاجاتهم الأدبية اللي في القصة. إن شاء الله يعني شروط المشاركة في هذه الدورة، أول شرط هو شرط العمر، يلزم الصغير باش يشارك معنا ما يكونش فات 17 سنة في 31 ديسمبر 2026، يعني من مواليد 2009 وبعد 2009. الشرط الثاني أن النص يجب أن يكون محررا باللغة العربية الفصحى أو بالفرنسية أو الإنجليزية ومنسوبا لشخص واحد، ما يكونش يعني مقتبس أو مترجم، يعني يكون النص هذا مبتكر لصاحبه ويجب أن لا يكون حاصل على أي جائزة أدبية.
0: أعد بالأساس يعني للملتقى هذية في نسخته، وإلا حتى يكون عمل قديم لكن ما هوش مشارك.
1: لا، يكون عمل جديد، عمل قديم ما شاركش به في جائزة أدبية أخرى.
0: واضح.
1: يبعثون النصوص صغيرات نتاعنا، يبعثون النصوص في 3 نظائر مرقونة ولا يتجاوز عدد الكلمات 900 كلمة، يعني في أقصى حد 4 صفحات، يعني النص هذا. المسابقة مفتوحة لكل أبنائنا في كامل تراب الجمهورية التونسية والموضوع حر، يعني
0: ما فماش مواضيع بعينها، معناها الموضوع
1: لأن الإبداع يحب الحرية، ونحن نحب نعطيهم حرية اختيار المواضيع اللي يكتبوا فيها صغيرات. إن شاء الله. ويعني زاد حاجة أخرى نحن لاحظناها يعني مؤخرا، أنا الكتاب بعض الكتابات تكون يعني مولدة بالذكاء الاصطناعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي. نحن نطلب من صغيراتنا يعتمدوا على قراءاتهم ويبعدوا على الذكاء الاصطناعي، يعني نص
0: أداء البشري
1: الذكاء الاصطناعي.
0: يعني
1: بالضبط هذا اللي نحبوه من صغيراتنا، لأن إبداع يكون إبداع شخصي. يعني ونحن هذه الشروط اللي نحطها، سنرصد إن شاء الله جوائز مالية للفائزين، 6 جوائز. يعني نحن عنا زوز فئات، الفئة الأولى للأطفال، الفئة الثانية لليافعين. الأطفال يعني أقل من 12 سنة واليافعين من 13 حتى 17 سنة، يعني عندهم يدخلوا في يعني مسابقة وحدهم، يعني باش نحترموا الأعمار ما بيناتهم، مش كيما التلميذ بعد 6 سنوات كيما التلميذ 17. نحن الجائزة الأولى باش تكون 200 دينار، الجائزة الثانية 150 دينار، والجائزة الثالثة 100 دينار لكل صنف. الأعمال هذه مرشحة ترسل عن طريق البريد في العنوان اللي حطيناه دار الثقافة يوسف بن محمد، الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين برديف، صندوق بريد 106 أرديف 2120 ولاية قفص.
0: نعم. وبالنسبة للأجل حجد معناها نهار 31 ديسمبر 2026،
1: الأجل لا 5 ديسمبر 2026
0: اي
1: باش نعطوا لجان الفرز ولجان
0: واضح.
1: القراءات فرصة باش أسبوعين يعني باش يفرزوا الأعمال نتاع الصغيرات ويقرأوهم ويصنفوهم، لأن ثم اختيارات المرة الأولى نحن باش نختاروا أفضل النصوص، يعني 10 نصوص من كل يعني فئة عمرية، هذاكم هما اللي باش نستقبلوهم لهنا في الريف إن شاء الله.
0: نعم موافقين إن شاء الله. بالنسبة للصغيرات الأطفال واليافعين باش يشاركوا في الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين في دورته 17، شكرا ليك سي نور الدين، أكيد باش تكون

الأجندة الإذاعية. نذكركم بمختلف المواعيد المباشرة اللي باش تسمعوها على موجة إذاعة جفصة في الأجندة الإذاعية. بعد شوية الموعد مع الصغيرات في براعم الأثير مع ريمولا من 10 للـ11، من 11 للماضي ساعة الموعد مع زميل رياض دبوبي في برنامج أوتوماك، من 4 حتى للـ6 من تأمين زملائنا من قسم الرياضة برنامج بين الملاعب. العشية بعد أخبار 6 وحتى 8 نتاع الليل نسمة صيف ترافقكم فيها ريم محمد، وسهرية سهر الليالي باش تكون مع فاتن هنشيري من 10 حتى النص الليل. اليوم مازال متواصل الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية المنظم بمدينة قفصة واللي نظمه المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة. الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي دورته الثانية تحت شعار الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر وعياً. ملتقى يهدف للتعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي، تطبيقاته في مجال الإعلامي، واستكشاف سبل توظيفه في تطوير العملية التعليمية، إلى جانب تعزيز وعي الأسرة بالتحديات والفرص اللي تطرحها التقنية الحديثة وتبادل الخبرات. الملتقى كما قلت هذه الدورة الثانية يتواصل لليوم، فما حضور عدد متلامذة طلبة الإطار التربوي، برشا مداخلات علمية حول الذكاء الاصطناعي مجالاته والأمن السبراني، وورشات تطبيقية موجهة للحضور لإنتاج المحتوى الرقمي. بالفكرة هذه حول الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي نكون أفيت معكم حصة اليوم من برنامج نسائم الصباح اللي كنت فيها تعويض للزميلة نهاد الدالي. تقبلوا أجمل تحيات كامل الفريق اللي رافقني، صدقي عرفة، شكرا على الدين رضواني، كامل التومي. نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم. زملائنا زادة من هني عزيزة من قسم الأخبار، فوزي نصيب من قسم الرياضة. دمتم إن شاء الله مستمعينا، إلى اللقاء.

0: اليوم في أوتوماج استشارات حول إشكاليات ميكانيك السيارات. أول سيارة عربية تنال الاعتماد الأوروبي. نصائح في تأمين السيارات. أوتوماج من 11 الماضي ساعة على موجات إذاعة قفصة. إشهار
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أورانج.
0: إشهار
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: العاشرة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تتواصل اليوم الأحد أشغال الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية ببادرة من المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة تحت شعار الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر وعياً. هذا الملتقى انطلق أمس السبت ويهدف إلى التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الإعلامي واستكشاف سبل توظيفه في تطوير العملية التعليمية، إلى جانب تعزيز وعي الأسرة بالتحديات والفرص التي تطرحها التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات. تعزز أسطول النقل العمومي بجهة سيدي بوزيد بثلاث حافلات حديثة جرى استلامها مؤخرا ضمن برنامج التعاون الثنائي بين تونس وإيطاليا. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن أمس السبت باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها، وذلك خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 أكتوبر القادم. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 6 أشخاص وإصابة 27 آخرين وانتشار الجثامين 11 شهيداً خلال 48 ساعة الماضية، كما أفادت بإضافة 160 شهيداً إلى حصيلة الحرب الإبادة بعد استكمال بياناتهم. نفذت الطائرات الحربية الصهيونية فجر اليوم سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار الجيش الصهيوني إنذارا عاجلا لسكان أحد المباني في بلدة عرب صليم طالبهم فيه بالإخلاء. أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان أمس السبت استهدافها 3 ناقلات نفط كانت تعبر ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة. أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني نداء عاجلا بقيمة تقارب 50 مليون دولار لدعم الاستجابة الطارئة في نيبال عقب الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية الكارثية التي شهدتها البلاد مؤخرا. انتهى الموجز، إلى اللقاء
0: أحباء الرياضة. موعدكم هذا الأحد مع برنامج بين الملاعب بديمن الرابعة ونقل مباشر لمقابلة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. إذاعة قفصة محبة دينا.
5: براعم الأثير
6: براعم الأثير.
7: مرحبا أصدقائي.

نور، صباح الورد، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا باطفالنا الكل في كل مكان. ديما نسال على احوالكم، ان شاء الله راكم ممتعين بالصحه والعافيه. ديما نسال على صحتكم النفسيه، ان شاء الله راكم في احسن حال. مرحبا بكم الكل في برامج الاثير كالعاده. برنامجنا يجيكم كل احد من 10 حتى لل 11. تابعونا ديما على موجة اف ام الاذاعه الجهويه بقفصه، تابعونا ايضا على كل محاملنا الرقميه، تطبيق في اذاعه تونسيه، موقع ويب اذاعه قفصه، صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. فقراتنا ديما متنوعة في برامج الأثير. اليوم باش نبدوها كالعادة بحوار مع الصغار، وموضوعنا أضرار الوجبات السريعة ومخاطرها على صحة الطفل. أطفالنا يقدموا لكم النصايح، والنصايح أيضا جينا من أهل الاختصاص اليوم تقدمها أخصائية التغذية فردوس الفاهم. فقرة محلها بلادي كالعادة من أعداد وتقديم مريم حكرمي وغياث تليلي. اليوم باش ياخذونا في جولة إلى مدينة نفطة الكوفة الصغيرة تابعة لولاية توزر. فقرة قصة وعبرة من أعداد وتقديم مريم قذومي، أمينة المكتب المتجولة 2 بقفصة. قصتكم اليوم بعنوان الكراسة الطائشة للكاتب حمدي هاشم حسنين. فقرة مواهب اليوم من نصيب الطفلة فاطمة الزهرة درغوثي. موهبتنا اليوم في إعادة تدوير البريكولاج، باش نكتشفوا إن شاء الله خلال حصتنا فاطمة الزهرة درغوثي كيفاش من خلال البريكولاج هذايا حاولت تحافظ على البيئة. أيضا نجمت تبعد على الشاشات. هذا هو كل ما عنا اليوم في براعم الأثير. نرحب بصغيرات اللي حاضرين معنا، مرحبا بكم أيضا مستمعينا اللي باش تتابعونا وتشاهدونا على موجاتنا وكل محاملنا الرقمية. نسلم على كامل فريق البراعم. ريم، ولا تتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات، إن شاء الله المتعة تكونوا معنا والفايدة زادة. مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل أطفالنا. هذا هو لقاء برعم الأثير، وننطلق بأولى الفقرات. نسمع شارع ورجعين.
1: حوار مع الصغار.
2: حوار مع الصغار.
0: حوار مع الصغار، هذه هو أولى فقراتنا. موضوعنا اليوم موضوع لذيذ ومقرمش. اليوم نحكو على البطاطا المقلية، نحكو على البيتزا، نحكو على المشروبات الغازية، نحكو على المثلجات. الأطفال الكل أكيد يحبوا الوجبات السريعة، لكن ثم سؤال فكرتوا فيه أصدقائي الأطفال وإلا ما فكرتوش فيه؟ كل ما ناكلوا وجبات سريعة، كل ما ناكلوا أكلات كي هكا نحبوهم برشا، نحسوا روحنا تعبين، نحسوا بالخمول. زعما علاش؟ هذا سؤال نسألوه. زعما علاش ايضا والدينا امهاتنا وابائنا الناس الكبار الكل يقولون راهي الاكله الصحيه اللي طايبه في المنزل راهي خير برشا من الوجبه السريعه. اليوم باش نكتشفوا اسرار الوجبات السريعه، شنو هو موجود في الكواليس داخل اجسامنا الصغيره، شنو يصير بالضبط بعد ما ناكلوا وجبه سريعه، شنو يصير لنا. زعما نكتشفوا مع صغيراتنا اللي حاضرين معنا في الاستوديو، حنين نكوع، حلا، وضيفتنا اللي تحضر معنا أول مرة إن شاء الله باش نستقبلوها بعد قليل في فقرة مواهب، فاطمة الزهرة درغوثي. نسمعوا رأيهم في موضوع الحوار، ومن بعد إن شاء الله باش نمشوا لأهل الاختصاص ونصايح اليوم تقدمها أخصائية التغذية السيدة فردوس الفاهم. ننطلقوا معاك حنين، مرحبا.
3: صباح الخير لكل من يستقبل هذا الصباح بقلب مفعم بالأمل، ولكل من يجعل من كل يوم فرصة جديدة للحلم والعطاء. صباح تشرق فيه الأمنيات كما تشرق فيه الشمس، وتظهر فيه الكلمات دفئاً وفرحاً. مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير وملأ يومكم نجاحاً وطمأنينة وأوقات جميلة. نحييكم من إذاعتكم ونرحب بكم في موعد جديد، نرجو أن يكون رفيقكم الأجمل في هذا الصباح. فابقوا معنا، فمعكم يحلو اللقاء وبكم يكتمل الأثير.
0: شكراً لك على التحية الحلوة حلا.
4: صباح الخير، فكل صباح جديد يهمس لنا بأن الحياة لا تعيد الأمس، لكنها تمنحنا فرصة لنكتب بداية أجمل.
0: شكرا لك حلاء. فاطمة الزهرة درغوثي، مرحبا بك.
5: صباح الخير، تشرفت بمعرفتكم، أظن أنكم سعداء بحضوري للإذاعة بقفصة.
0: سعداء جدا بحضورك معنا، وفرحانين برشا وشرفتينا اليوم في برعم الأثير. أصريتي حبيتي تجي البرنامج، سمعتي البرنامج وحبيتي تجي بحذنا، تنكتشفوكم بعد في فقرة جميلة برشا، فقرة مواهب. فاطمة الزهرة درغوثي عندها موهبة كبيرة برشا في البريكولاج، هكا ولا لا؟
5: واضح.
0: به خلينا نتلقوا في موضوع حوارنا اللي هو أضرار الوجبات السريعة ومخاطرها على صحة الطفل والانطلاقة. معاك حنين، تفضلي.
3: الوجبات السريعة قد تكون مقبولة أحيانا وبكميات محدودة، لكن الأكثر منها لدى الأطفال قد يسبب عدة أمراض، خصوصا لأنها غالبا غنية بالملح والدهون المشبعة والسكريات والسعرات وقليلة الألياف والعناصر الغذائية.
0: هذه هي المخاطر متاعها، هكا ولا لا؟
3: لا، هذه أهم أضرار مخاطر
0: أضرار الوجبات السريعة. قبل ما نمشوا للأضرار خلينا نعرفوا شنو هي الوجبات السريعة. حلا، شنو هي الوجبات السريعه حسب رايك؟
4: نظن ان الوجبات السريعه هي حوايج، هي حاجه نفضلوها ديما على ماكله الدار.
0: الحاجه هذيك خلينا نعرفها، الوجبات السريعه اللي نعرفوهم اللي ناكلو فيهم كل يوم شنو هما بالضبط؟ هل هو الكسكسي؟ هل هي سلطه؟ هل هي الخضر الوجبات السريعه؟
4: لا، البيتزا والفريكاسي
0: والمشروبات
4: هذوكم الكل.
0: هذوكم الكل. فاطمة مرحبا بيك من جديد، الوجبات السريعة شنو هما بالضبط؟
5: هما البيتزا، قربي الميكرو،
0: قربي الميكرو فاطمة،
5: اللي في البواط والكلاميات والحلوى اللي يعملوا فيها في الإشارات. أذوكم الأكلات السريعة يلي ما عندهمش حتى فايدة،
0: ما عندهمش حتى فايدة على البدن. فاطمة الزهرة تاكل وجبات سريعة وإلا لا؟
5: ساعات
0: مرات ننفحوا فيهم الوجبات السريعة، طعم لذيذ ومقرمش كيف ما ذكرت منذ بداية اللقاء، يسر طعم بنينه.
5: اما نشاركوا في نظام الطيبات، فيه رز.
0: ما نحكوش احنا على الانظمه، ما ندخلوش، احنا مازلنا اطفال صغار، نحكوا على اضرار الوجبات السريعه، ونحكوا ايضا على وجبه متوازنه هكا ولا لا، اللي فيها فطور وغداء وعشاء، فيها اللمجة نتاع الصغير. توا موضوعنا اليوم هم اضرار الوجبات السريعه ومخاطرها على صحه الطفل. فاطمه تاكلي مرات، شنو تاكلي بالضبط؟
5: مرات مثلا بيتزا، مرات مثلا بطاطا مقرمشة.
0: كيفاش يجيك الطعم؟ طعمها كيفاش؟
5: روتات اكل معبيه ومشخشخه،
0: حباها كل مشخشخة هذيك.
5: أنا مش برشا مشخشخة وحارة، الحارة يعملك العذر.
0: أي الطعم متاعها كيفاش يجيك فاطمة؟
5: يجيني مثلا حلو
0: بنينة، تحبي تعاودي تاكلي منها؟ أه؟
5: ناكل مرة واحدة في النهار كهو،
0: مرة في النهار أكهو. به نرجعوا لك حنين، قداش من حلا قداش من مره تاكلي وجبات سريعه في النهار والا في الاسبوع؟
4: لا لا انا في الاسبوع لا في النهار. أنا
0: فاطمه فاطمه الزهره درغوثي قلت لك ما نكثروش، مره في النهار زعما صحيح والا لا؟ نكتشفوا بعد مع اخصائيه التغذيه فردوس الفاهم. معك انت شنو تاكلي بالضبط وقداش من مره في النهار؟
4: بصراحه انا ما ناكلش الوجبات السريعه كل نهار، ولا ما ناكلهاش كل اسبوع اصلا. يعني تجي مره كالخرجه اكلي كيف نخرجوا، مانيش من العباد اللي تخرج يعني برشا باش ناكل كل نهار مثلا، ولا نعدي كوموند في حاجه يعني تولينا بالكوموند ولا يعني بانهم يوصلوا لك للدار. من ناكلها كان في خرجه هكا، كان اما مرات تحل الشاهيه مرات لا.
0: بنينه والا لا؟
4: طبيعه اي حاجه، اي حاجه لبرا مش تكون بنينه يعني،
0: مش تكون بنينه. باهي نرجعوا لك حنين، الوجبات السريعه حسب رايك انت شنو ما بالضبط وانت شنو تاكلي بالضبط؟
3: انا الحق ما ناكلش برشا الوجبات السريعه، حتى نعرف الاضرار نتاعها وتنجم تعمل برشا امراض. الوجبات السريعه تمثل في بيتزا، ساندويتش.
0: اكثر حاجه تحبها حنين شنو تحب حنين؟ قلبي الميكرو حنين.
3: الوجبات السريعه نحب بيتزا.
0: تحبي البيتزا انت؟ قداش من مره ناكلوها في الاسبوع؟
3: الاسبوع مش كل اسبوع.
0: قوي شوي في الصوت خاطر الصوت التو مش واضح بالكدا.
3: ما ناكلش كل اسبوع.
0: صحيتي صوت توا قوي. باهي ما تاكليش كل اسبوع، ماهوش كل اسبوع معنا ناكلو بيتزا.
3: لا.
0: قداش من مره في الشهر؟
3: مرتين هكاك.
0: مرتين في الشهر؟
3: ساعات مره ساعات ما ناكلش في الشهر.
0: مع انك انت من محبي البيتزا، وعلاش ما تحبيش معناها تتجنبي انك تاكليها حنين؟
3: خاطرها مضره ونجم نعملوها في الدار وتجي صحيه اكثر.
0: معناها انت عندك وعي اللي هي راهي مضره بصحتنا الوجبه هذيك، برغم انها لذيذه وبنينه البيتزا ونحبها برشا، اما انت عندك وعي ان الوجبه هذيك ما لازمناش ناكلوها كل يوم والا كل اسبوع كيف ما انت عامله بالنسبه لها. فضلتي انها مره في الشهر والا مرتين في الشهر؟
3: اي.
0: علاش؟
3: خاطر كنت ناكلها نقعد كل نهار ولا
0: قوي صوتك.
3: خاطر كنت نقعد كل نهار ولا مرتين في الاسبوع ناكلها، ولا تتسبب لي برشا امراض.
6: معاك تطوى مرايتنا. اشهار
7: مع اورانج بوستي الغونتري بالوفروات.
8: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
7: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالوفروات. عندك اورانج.
6: اشهار إذاعة قمصة محبة دينا.
3: لو هن فايت وقت نشو نسبب لنا أمراض.
0: باهي نواصلوا في موضوع الحوار، نواصلوا معاك حنين تفضلي.
3: نعطيكم أهم الأضرار والمخاطر على الطفل.
0: باهي أهم الأضرار ومخاطر الوجبات السريعة على الطفل إذا كان يأكلها بشكل
3: يومي ولا أسبوعي ولا
0: بشكل يومي نقوله. باهي تفضل.
3: زيادة الوزن والسمنة وما قد يرتبط بهما من مشاكل صحية. تسوس الأسنان بسبب المشروبات المحلات والحلويات وكثرة السكريات. ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول مع الإفراط في الأطعمة المالحة والدسمة. نقص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد والألياف والفيتامينات إذ حلت بالوجبات السريعة مثل الطعام المتنوع. زيادة خطر مقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني على المدى الطويل، خاصة مع زيادة الوزن وقلة النشاط، الإمساك واضطرابات الهضم بسبب قلة الألياف. زيادة خطر وقد تؤثر كثرة تناول الأطعمة فائقة المعالجة على جودة النظام الغذائي والصحة العامة للطفل. تكوين عادات غذائية غير صحية وتفضيل الأطعمة شديدة الملوحة أو الحلاوة على الطعم الصحي. الأفضل جعل الوجبات السريعة استثناء وليس عادة يومية، وتشجيع الطفل على تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والبيض واللحوم أو الأسماك منتجات الألبان المناسبة لعمره مع الماء بدل المشروبات السكرية. خاطر العصائر المصنعة تبدأ ساعات الفاكهة نعمل مثلا جو دورانج مصنع البرة تبدأ من الفاكهة اللي نعمل
0: قرب جيم البكرو حنين
3: الفاكهة اللي نعمل بها العصير تجن تبدأ خايبة ماهيش صحية تبدأ خامل
0: تنجم. ونسبة السكر حنين ما حكيناش عليها نسبة سكر. السكر الكبيرة الموجودة في العصائر هذيك
3: كمية سكر عالية باش يحلوا بها العصير هم يحطوا فيه مادة تخليك قد ما تشرب من العصير هذاك تحس عنك تزيد
0: تحب تزيد منه خاطر فيه كمية متاع سكر أكبر وإلا
3: فيه كمية متاع سكر تحليه وفيه مادة تخليك ما تشبعش منه تبعث إشارة للمخ باش يزيد يعاود يشري من العصير ويولي ديما يشري في العصير هذاك ومشروبات الغازية زيد تعمل هشاشة العظام وتعمل برشا أمراض أخرى تلاجم تعمل حتى السكري وأنا الحق المشروبات الغازية ما نشربهاش أصل وعندي توجي 3 سنين لا أكثر ما شربهمش أصل
0: معناها أنت ما شربتيهمش ديما نذكر حنين عمرك 12 سنة ليك 3 سنين عندك وعي أني ما نشربش المشروبات الغازية خطرها تضر لي بصحتي هكا ولا لا؟ يعطيك الصحة حنين تفضلي حلا
4: يعد الإفراط في تناول الوجبات السريعة من العادات الغذائية التي قد تهدد صحة الطفل وتؤثر في نموه بصورة تدريجية فهي غالبا ما تكون غنية بالدهون والملح والسكريات وفقيرة بالعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاج إليها جسمه في مرحلة النمو وقد يؤدي استهلاكها المتكرر إلى مشكلات في الأسنان واضطرابات في الهضم كما قد يساهم على المدى البعيد في زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة ولا يقتصر خطر الوجبات السريعة على الجسد بل قد تتحول إلى عادة يصعب التخلي عنها خاصة مع كثرة الإعلانات وسهولة الحصول عليها فينشأ الطفل على تفضيل الطعام السريع على الغذاء المتوازن لذلك فإن حماية الطفل لا تعني حرمانه تماما من هذه الأطعمة بل تعليمه منذ الصغر ثقافة الاعتدال واختيار الغذاء الصحي
0: شكرا لك يعطيك الصحة حلاء ختمتينا بثقافة الاعتدال والغذاء الصحي عندك اعتدال في الأكل متاعك ثم ثقافة متاع غذاء صحي حلاء
4: مرات مش مرات. ديما مرات مرات تكون عندي اعتدال مرات لا
0: غذاء الصحي كيف شنو
4: مرات تجيني حتى انه مثلا ياغورت ناتوريل في عوض ما ناكل ناكل حاجة مثلا حتى فما عباد تعمل تديج في اي يعني بلاصة انا لا انا كعبة يغرد ناتوريل اي حاجة
0: طبيعي تحبي حاجة من غير اقل سكريات أي.
4: اقل سكر وزاد
0: عندك وعي انه السكر مثلا مش باهي لصحتنا كثر التكثير معناها الكثرة متاعها بطبيعة الحال والا انت تفضلي الحاجة هذيك من غير سكر
4: انا نفضل الحاجه هذيك من غير سكر خاطر مرات اصلا كيف نكثر في السكر ما انا من العباد اللي من لازمني الكميه المثلى يعني لازم الكميه الكافيه لان
0: خاطر كثرت تعب اذا كانك انت برشا في السكر تتعبي وقت تعب تحبي تركضي
4: اي
0: ما عادش فما نشاط
4: ما عادش فما حتى نشاط خاطر دي مرات حتى اني نمشي كيف نمشي نقرا كيف نرجع نقرا نمشي من غير فطور نفضل اني نمشي من غير فطور خير من اني ناكل سكريات شنو
0: الفطور الصحي وقت القرايه كي تبدا سنه دراسيه اكيد باش نحكوا على الفطور الصحي وما يلزمنيش نمشي من غير فطور غلط المعلومه هكا ولا لا
4: اي انا حلا. يعني انه
0: وين رواحنا باش نفطر الفطور الصحي يعطيك الصحه حلا نرجعوا لك فاطمه الزهره درغوثي تفضلي
5: انا نمشي مثلا مدرسه من غير فطور وتجينا العشره في الراحه نبدو نفطروا بالكدا ونرجعوا للقرايه ناشطين من غير حتى كسل نقروا نخرجوا نلقوا روحنا ذكياء
0: من يلزم يلزمش نمشوا للمدرسه من غير فطور هكا ولا لا فاطمه ما نمشوش للمدرسه من غير فطور الفطور الصحي واهميته بالنسبه لصغيراتنا باش نحكوا فيه ان شاء الله في حصص قادمه خاطر مهم برشا انه صغير يفطر بالكدا صباح ويفطر وجبه صحية نرجع للوجبات السريعة أكثر وجبة مفضلة عند فاطمة
5: أنا الوجبة اللي عندي المفضلة اللي هي البيتزا أما ولت ما عادش نحب ناكلها ولت نحب نصنعها في الدار خير ما نمشي ناكلها من أكل الشوارع
0: يعطيك الصحة شكرا ليك فاطمة زهرة درغوثي كيف ما ذكرت بعد قليل باش نستقبلوك إن شاء الله في فقرة مواهب شكون عندها إضافة في موضوع الحوار
3: أنا عندي إضافة
0: فضلي
3: على فطور الصباح باش يكون صحي ومتوازن. نجم نعمله فيه كل شيء، نجم نعمله خضروات كما مثلا ناكلو طماطم، ناكلو حاجة باهية، ونعملو الغلال نجم نزيدو عليهم حتى شوية زيت شوية عسل. والعظام أهم حاجة، يلزم على الأقل في النهار الواحد ياكل أقل حاجة عظمة واحدة، خاطرها فيها برشا بروتينات. وبالنسبة للنومشة الصحية يلزم العضو يهزو معنا حاجة في الدار، ما نهزوش حاجة من الشارع على خاطرها مضرة.
0: إن شاء الله باش نحكوا عليهم في حصص قادمة، الوجبة اللمجة الصحية وأيضا أهمية الفطور الصحي بالنسبة للصغار. ما حكيناش على مناعة الجسم، هل هي الوجبات السريعة تخلي مناعتنا قوية وإلا ضعف المناعة؟ شنو حسب رأيكم شنو تعمل بالضبط الوجبات السريعة؟ ضعف المناعة شنو معناها؟ مناعة حلا، مناعة الجسم شنو معناها بالضبط؟
4: نقص في الحديد وال يعني انه يكون
0: مناعه كتعود قويه نتاع نتاع الطفل، معناها يمرض يمرض ولا ما يمرضش؟
4: لا ما يمرضش،
0: لازم يقاوم الامراض. وباش نقاوم الامراض هذيك
4: مرات انه حتى
0: بالوجبات السريعه والا بالخضر والغلال؟ لطف عليك فاطوم،
5: شكرا جزيلا.
4: مرات انه تكون يعني لا اله الا الله
0: محمد رسول الله، اي
4: يعني
0: نحكو على المناعة نتاع الجسم، كيفاش نجم نقوي مناعة اجسامنا باش ما نمرضوش؟
4: نقاوموا
0: الوجبات السريعة تقوي المناعة تخلينا ما نمرضوش، نقاوموا الامراض.
4: بالعكس، مرات الوجبات السريعة تنقصنا من مناعتنا، تخلينا حتى انك يعني هي تسبب لك الخمول حتى مرات تسبب توتر زادا بخلاف الخمول.
0: شنو الحاجه اللي تقوينا المناعه متاعنا ويلزم ناكلوها ونعوضوها بالاكلات السريعه حسب رايكم؟
3: الخضر والغلال.
0: الخضر والغلال حلا،
4: هذا المكسرات
0: والمكسرات. هذا رايكم، شكرا لك حلا، شكرا حنين، فاطمه الزهره، هذا رايكم في موضوع حوارنا اليوم، اضرار الوجبات السريعه ومخاطرها على صحه الطفل. نمشوا نشوفوا اهل الاختصاص اخصائيه التغذيه السيده فردوس الفاهم، نسمع مع بعض.
9: حوار مع الصغار، صحة وعافية. صباح النور، برا عامل أثير، باش نحكي مع الوليدات الصغار على أضرار الوجبات السريعة ومخاطرها. دونك نقول وجبات سريعة، نحكو على ماكلة غنية بالدهون المشبعة والدهون المهدرجة اللي هي عندها تأثير سلبي على صحة القلب والشرايين. دونك الوجبات السريعة فيها برشا مايونيز صناعي مستحضر، معناها زيوت نباتية، مارغرين، مقليات، لحوم مصنعة، وهالحاجات تضم الكل فيهم نسبة دهون مشبعة ودهون مهدرجة بكثرة، مما يسبب ينجم يتسبب في السمنة كما ينجم يتسبب في أمراض القلب والشرايين. دونك الحاجة الثانية الخايبة في الوجبات السريعة اللي هي الفرينة البيضاء اون جينيرال، معناها والسكريات سريعة الامتصاص اون جينيرال، معناها المخبوزات والأنواع الفطائر والخبز اللي يستعملوه في الوجبات السريعة هي من الفرينة البيضاء اللي تتسبب، معناها استهلاكها بكثرة يتسبب في ارتفاع ثلاثي الشحوم ومقاومة انسولين والسمنة. وبطبيعتها السمنة هي باب على مرض الكل، معناها السمنة في حد ذاتها تفاقم ولا تزيد في مخاطر إصابة الأمراض المزمنة على المدى البعيد كما السكري وضغط الدم. الحاجة الثالثة أن الوجبات السريعة هي وجبات ما فيهاش ألياف، تفتقر للألياف، دونك نجم تتسبب في أمراض الجهاز الهضمي كما الإمساك، الحموضة، سوء الهضم، وغازات وانتفاخات. ونقص الألياف مع الدهون يتسبب في ديسبيوز او خلل في البكتيريا الصديقه، والبكتيريا الصديقه هذه هي اللي كي تبدا معناها بكثره، دونك يبدا ثم ضرر في صحه الامعاء، وهذا اللي ينجم ياثر على المناعه، دونك معناها مناعه اقل، ينجم ياثر حتى على الحاله المزاجيه والنفسيه للطفل. الحاجه الرابعه انه الوجبات السريعه هي غنيه بالصوديوم، ملح الطعام، اللي نجم يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وضعف الكثافة العظمية وريتونسيون دو. ثم حاجة أخرى زادة ما ننسوهاش اللي هي المضافات الغذائية. الوجبات هذه فيها برشا مضافات غذائية كما الملونات والمصبرات والحافظات اللي نجموا يتسببوا في سرطان، كما مثلا الـ 129 لروج أليرا، الـ 122 الكرموازيني هو يستعمله في الشاركوتري، كما مثلا المواد الحافظة لي كونسيرفاتور الـ 250 و 251 اللي هما نتريت يستعملوهم في السلامي والكويكا ولي سوسيسون، يعطي الكولور روز، هو يتحول الى نيتروزامين. كذلك فما دي بارابان اللي هما دي كونسيرفاتور من الـ 214 و 219 اللي هما يستعملهم البدن كانه استروجين. فما لو جي ام اس او البليتامات مونوسوديك الـ 621 استعملوه في لي شيبس في لي فينيغر كوميرسيال اللي هو اكزوستر دوغو، معناها يظهر طعمه. ريتو الشيبس اللي خلي الصغار مدمنين عليه وما ينجموش يبطلوا عليه بسبب هالماده هذه، الطعمه ظاهره والصغير ما ينجمش يبطل على ماكلانه. دونك هالمواد المواد المضافات الغذائيه هذه نجم تتسبب حتى في حاله ربو وجيعة راس عند بعض الاشخاص الحساسه، كيما ينجموا يعملوا ديزالرجي ديزانتوليرونس، معناها يتسببوا في حساسيه غذائيه. فما فئه من الصغار ينجموا يكون معناها مجراء ليزاديتيف اليمونتير تكون عندهم حساسيه غذائيه، كيما ينجموا اثروا على السلوك والادراك. ثم دراسه تعملت في 2011 بينت ان ثم علاقه بين الملونات الغذائيه وفرط النشاط عند الاطفال، ودراسه تعملت في 2007 بينت ان الملونات الغذائيه كيما لوتراترازين والبريون بلو والكونسيرفاتور سوديوم بنزوات ينجموا يتسببوا في فرط الحركة للأطفال، فرط الحركة وصعوبة التركيز للأطفال من 3 إلى 9 سنوات. دونك كما شفتوا إني الوجبات السريعة الحاجات المصنعة الكل فيهم برشا مضار، ماذا بينا صغيراتنا يتجنبوهم ويميلوا لكل ما هو منزلي، لكل ما هي حاجات معناها المواد الأولية متاعها نخذوها من عند الخضار ولا من عند الجزار ولا من عند الدجاج ولا من عند الحواد. دونك ناخذ المواد الأولية ونصنع وجباتنا بيدينا في الدار. تكون استهلاكنا المواد المصنعة مرة في الفيل ما تضرش، أما الاستهلاك ديما يضر بالصحة العامة. دمتم بخير ونلقاكم عافية إن صحة أخرى إن شاء الله.
1: صحة وعافية.
0: صحة وعافية لكم صغيرتنا الكل. كانت هذه أهم النصائح اللي قدمتها أخصائية التغذية فردوس الفاهم عن أضرار الوجبات السريعة ومخاطرها على صحة الطفل. ديما مواصلين معكم المشوار في برامج الأثير، ونواصلوا مع فقراتنا. فقرة أخرى مهمة وتحبوها برشا، فقرة محلاها بلادي من أعداد وتقديم مري معكرمي وغيث تليلي. نشوفوهم وين باش يحطوا رحالهم اليوم.
10: محناها بلادي.
11: مرحبا مريم وكل متتبعي لقائنا الأسبوعي برامج الأثير على موجة إذاعة قفصة.
12: أسعد الله صباحك وبارك يومك غيث، نلتقي في رحلة جديدة مع بلادنا الجميلة، فأين ستحملنا؟
11: إلى الكوفة الصغيرة.
12: الكوفة الصغيرة، لكننا نتجول في البلاد التونسية لا غير، والكوفة تقع في العراق، هل وقعت في الخطأ يا غياث؟
11: لا يا مريم، أنا في تونس وفي ولاية توزر تحديدا وبدقة أكثر، أنا في نفطة، فنفطة يطلق عليها اسم الكوفة الصغيرة نظرا لتشابه المباني وكثرة علماء المدينتين.
12: شكرا على هذه الإضافة الرائعة يا غياث. أنا أعرف مثلا أن مدينة نفطة تعتبر بوابة الصحراء وتمتاز بواحاتها الغناء وبكساء نباتي متنوع وفلاحة خصبة، واكتشف بغرب مدينة سبتمبر 2016 موقعا أثري يعود إلى فترة ما قبل الميلاد.
11: كذلك تعتبر نفطة مركز إشعاع فكري وثقافي راق، وأنجبت عديد الأدباء والعلماء في مجالات متعددة كالفقه والأدب.
12: كذلك هي وجهة سياحية ساحرة يزورها آلاف السياح سنويا من داخل البلاد وخارجها.
11: إلى هنا تنتهي جولتنا في نفطة الجميلة أصدقائي الصغار.
12: شكرا على حسن المتابعة وبقية متابعة طيبة لفقرات برنامج براعم الأثير على موجة إذاعة قفصة.
1: محناها بلادي.

0: محلاها بلادي
1: محلاها بلادي
2: محلاها بلادي محلاها تونس الخضراء. شكرا مريم عكرمي وغياثة ليلي في اعداد وتقديم الفقره هذه. اليوم حطوا رحالهم في مدينه نفطة الكوفه الصغيره التابعه لولايه توزر. نواصل معكم ومع الفقرات فقره اخرى مهمه في حصتنا، فقره قصه وعبره من تقديم مريم قبومي امينه المكتب المتجوله 2 بقفصه. قصتكم اليوم بعنوان الكراسه الطائشه للكاتب حمدي هاشم حسني. نسمع القصه وبعد نقشها مع صغيراتنا في الاستوديو.
3: قصة وعبرة.
4: مرحبا يا أطفال، قصتنا بعنوان الكراسة الطائشة، تأليف حمدي هاشم حسنين. أنهى حمدان مذاكرة دروسه ونام نوما عميقا. تسللت الكراسة الحمراء على أطراف أصابعها محاولة الخروج من حقيبته المدرسية. استيقظ القلم على صوت خطواتها فسألها مندهشا: إلى أين تذهبين أيتها الكراسة في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ أجابته الكراسة بصوت هامس: لقد مللت هذا السجن، أريد الهروب من هذه الحقيبة إلى الأبد، أريد أن أشعر بحريتي. ارتسمت علامات الحيرة على وجه القلم وهو يسألها: وإلى أين ستذهبين يا ترى؟ أجابته ضاحكة: الكون واسع، سأتمشى قليلا على البحر وأتنسم هواء الشاطئ العليل، سأذهب إلى المطاعم الفخمة ومدن الألعاب الرائعة، سأسبح في الماء وأطير في الهواء. رفع القلم إصبعه محذرا وهو يقول: فكري جيدا في قرارك، هذه الحقيبة ليست سجنا، بل هي مكاننا الطبيعي، هي بيتنا جميعا. تركته الكراسة وهي تردد: هذه وجهة نظرك أنت، ظل في سجنك وسأمضي لأستمتع بحياتي وأرى الدنيا الجميلة. سارت الكراسة على الرصيف، وما إن لمحت مطعما فاخرا حتى دخلته على الفور وهي تمني نفسها بعشاء لذيذ. لمحها مدير المطعم فأسرع يوبخ العامل قائلا: كيف تترك هذه الكراسة ملقاة هكذا على الأرض؟ فرحت الكراسة وظنت أن مدير المطعم سيطلب من العامل أن يهتم بها ويقدم لها وجبة ساخنة، ولكن وجهها امتقع حين سمعت المدير يتابع قائلا:

0: أدنى اهتمام. اتسخت الكراسة كثيرا وسارت حزينة حتى الشاطئ، كانت تلهث بشدة. استلقت على الرمال وهي متعبة. فجأة تناهى لسمعها صوت طفلين يشيران إليها ويتهامسان. يقترب الأول ويقترح أن يمزقها ويصنع منها طائرات ورقية، ويقترح الثاني أن يمزقها ويحولها إلى قوارب ورقية. شحب وجه الكراسة فأطلقت ساقيها للريح تجري بأقصى سرعتها هربا منهما. عادت الكراسة إلى الحقيبة بعد رحلة طويلة من المتاعب. استقبلها القلم هاتفا: حمدا لله على سلامتك يا جارة العزيزة، يبدو أنك عانيت كثيرا هذه الليلة. أجابته الكراسة بصوت واهن: أعتذر لأني لم أسمع نصيحتك، هذه الحقيبة هي بيتي الحقيقي، ففيها الأمن والأمان. يكفي أن حمدان يعاملني برفق ويهتم بي، لن أغادرها بعد اليوم، فهي وطني الوحيد. انتهت القصة يا أطفال، أرجو أن تكون قد نالت أعجابكم. إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة.
1: قصة وعبرة.
2: كانت هذه فقرة قصة وعبرة، قصتكم اليوم بعنوان الكراسة الطائشة للكاتب حمدي هاشم حسنين، تقديم مريم قبومي، أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. هذه هي القصة. شنو رأيكم أصدقائي في قصة اليوم؟ نأخذ منها أهم العبر والقيم. تفضلي حنين.
3: رأي في قصة اليوم قصة رمزية ترمز للي يحبوا يخرجوا من موطنهم ومحبوش الاستقرار في بلادهم، يمشوا بطريقة غير شرعية، ما نجموش يعملوا حتى حاجة، يرجعوا للموطن بتاعها. والقصة هذه يمكن قراءتها على مستويين متكاملين، مستوى المبنى ومستوى المعنى. فبنيتها تقوم على سرد بسيط متدرج يعتمد على التشخيص والحوار، إذ تتحول الكراسة والقلم إلى شخصيتين تتبادلان الرأي والموقف، وتتنامى الأحداث من لحظة خروج الكراسة من المحفظة إلى سلسلة من المغامرات الفاشلة، ثم تنتهي بالعودة إلى نقطة البداية، وهو بناء دائري يجعل الخاتمة نتيجة طبيعية للتجربة التي خلطها الشخصية. وقد أسهم الحوار في تحريك الأحداث وكشف مواقف الشخصيتين، كما أدى التدرج من المطعم إلى الشارع في الشاطئ إلى تصعيد إحساس الكراسة بالضياع والخطر قبل أن تبلغ لحظة الوعي والاعتراف بخطئها. أما من حيث المعنى فالقصة تتجاوز ظاهرها الحكائي لتطرح سؤالا جوهريا يتعلق بعلاقة الكائن بمكانه ووظيفته وحدود حريته. الكراسة التي تنظر إلى المحفظة بوصفها سجنا لتدرك في البداية أن هذا المكان هو الذي يحفظها هو الذي يحفظها ويصون قيمتها، ولا تكتشف ذلك إلا بعد أن تصطدم بقسوة العالم الخارجي. ومن هنا يتجلى البعد الرمزي بوضوح، فالكراسة يمكن أن ترمز إلى الإنسان الذي قد تضيق نفسه بقيود الواقع فيتوهم أن الخلاص يكمن في مغادرة محيطه دون وعي بالعواقب، بينما يرمز القلم إلى صوت الحكمة والعقل والخبرة، وترمز المحفظة إلى البيت أو المدرسة أو المجتمع أو الإطار الذي يوفر الحماية والتنظيم، في حين يمثل خروج الكراسة منها رغبة الإنسان في التحرر والانطلاق وراء الملذات والمظاهر. أما المطعم الفاخر فيرمز إلى إغراء المظاهر والترف، والشارع والسيارات إلى عالم مضطرب لا يرحم، والشاطئ إلى حلم بالحرية والانعتاق، بينما تمثل سلة المهملات أقصى درجات الرفض والتهميش. وتطرح القصة جملة من القضايا أبرزها قضية الحرية وحدودها بين الحرية والمسؤولية، وأهمية معرفة الإنسان لذاته ولمكانه الحقيقي، وخطر الانسياق وراء المظاهر والأحلام كم غير الواقعية، فضلا عن قيمة الحكمة في مواجهة نزوات النفس، كما تبرز قضية أعمق تتمثل في ضرورة التوفيق بين الرغبة في الانطلاق وبين الحاجة إلى الأمان والانتماء. فالحرية كما توحي القصة لا تعني الانفلات من كل قيد، وإنما تعني أن يدرك الكائن ما يلائمه وأن يتحمل نتائج اختياراته. وتتمثل العبرة في أن لكل كائن مكانا ووظيفة تتناسب مع طبيعته، وأن ما نراه قيدا قد يكون في الحقيقة مصدر حماية وأمان، وأن التجربة وحدها قد تكشف للمرء قيمة ما كان يستهين به. ولذلك فالقصة لا تدعو إلى الخضوع الأعمى للمكان، وإن

0: ما إلى التعقل قبل التمرد وإلى عدم الاعتزاز ببريق المظاهر، لأن السعي وراء ما لا يناسبنا قد يقود إلى الضياع، في حين أن معرفة الذات وتقدير النعمة والإنصات إلى صوت الحكمة تقود إلى الطمأنينة والاستقرار.
1: شكرا لك حنين، شكرا على كل العبارة اللي خرجتيها من قصة اليوم الكراسة الطائشة للكاتب حمدي هاشم حسنين. نوصله معك حالات فضلي.
2: تبرز قصة الكراسة الطائشة في أحداثها البسيطة معاني عميقة عن الحرية والاختيار واكتشاف الذات. فقد ظنت الكراسة أن المحفظة مجرد سجن يقيدها، فاختارت مغادرتها بحثا عن عالم أوسع وحياة أكثر حرية، لكنها سرعان ما اكتشفت أن العالم الخارجي ليس دائما جميل كما تتخيله، وأن الحرية دون وعي قد تتحول إلى ضياع وخطر. ومن خلال ما عاشته من مواقف قاسية تعلمت أن الإنسان لا يعرف قيمة الأمان إلا حين يواجه الخوف، ولا يدرك قيمة ما يملكه إلا عندما يصبح مهددا بفقدانه. كما تدعونا القصة إلى عدم التسرع في اتخاذ القرارات وإلى الإصغاء إلى النصيحة قبل خوض التجربة. فبعض الأخطاء لا تعلمنا بالكلمات، وإنما تجعلنا ندفع ثمنها حتى نفهمها. وهكذا كانت عودة الكراسة إلى مكانها لحظة نضج ووعي، أدركت فيها أن ليس كل قيد سجن، وليس كل خروج حرية، وأن الحكمة الحقيقية هي أن نعرف قيمة المكان الذي يمنحنا الأمان قبل أن نبحث عن عالم قد لا يرحمنا.
1: شكرا لك حلا عليمي، شكرا حنين نكوع. كانت هذه قصة اليوم الكراسة الطائشة لحمدي هشام حسنين. نمشي لفقرة أخرى من فقراتنا، فقرة إن شاء الله باش تكون حاضرة فيها فاطمة زهرة درغوثي. نسمع شارة ورجعين.

0: مرحبا بكم في آخر فقراتنا في لقاءنا اليوم، فقرة مواهب من نصيب فاطمة زهرة درغوثي. مرحبا بك من جديد.
1: شكرا جزيلا.
0: قربي الميكرو.
1: شكرا جزيلا. نعرفكم خدمتي هو
0: نتعرفوا على فاطمة زهرة درغوثي. خلينا نتعرفوا عليك.
1: مشاركة في معارض الباعثات.
0: فاطمة زهرة درغوثي، قديش عمرك؟
1: عمري 9 سنوات، تعدت لسنة رابعة.
0: سنة رابعة، باش ندخلوا سنة رابعة.
1: المدرسة الابتدائية نهج ميلود بقفصة. تستقبلكم الناس الكل. ونعرفكم المشاركات اللي شاركتهم في المعرض.
0: قبل ما نمشوا المشاركات المعرض، خلينا نعرف شنو موهبتك. نذكر ان فاطمه موهبتها هي التدوير، هو اعاده التدوير، اللي هو البريكولاج، الكنز الاخضر. موهبتنا اليوم وفقت انها تصنع برشا اشياء رائعه جدا، اشياء جميله باش نكتشفوها ونشوفوها معاك، من مواد موجوده في المنزل، من بقايا بقط في المنزل، من لو بابي فترين اللي هو قماش الجوخ او قماش اللباد. هكا ولا لا؟ هذا هو القماش اللي تستعملي فيه، اللي هو ماما تخدم به.
1: هو الحقيقه من الصوف الملب.
0: من الصوف الملب. اي اما هو القماش هذا ماما هي خدمتها، تخدم به تزين به في برشا حاجات. البقايا اللي تقعد ما نلوحوهاش في سله البهوه، ليش ما تمشيش؟ فطومه اختارت انها تقوم بعملية إعادة التدوير. قبل ما نمشوا نكتشفوا الموهبة متاعك، علاش فاطمة اختارت أنها تقوم بالعملية هذه، عملية إعادة التدوير؟
1: مش الناس الكل يحبوني، وما عادش نتفرج على التلفزة هكا، وما نضيعش وقتي في طاقة سلبية وأوقات ضايعة.
0: قربي ديما الميكرو. معناها حسيتي أن إعادة التدوير بعدتك على الشاشات؟
1: بعدتني على الشاشات وبعدتني على الضياع. وما عادش نمشي لحتى بلاصه وللشوارع، ولا نحبها اكثر من حتى نمشي لبلاصه السمحه، ولا نخرج نعمل خرجه، وليت نعمل ما شاء الله الناس الكل قاعدين يشجعوا فيا ويهبطوا فيا. وشكرا جزيلا.
0: باهي، حنا كيما لوحناهمش في سله المهملات، اكل بقايا اللي تخليهم والدتك، شنو عملنا بالطريقه هذه يا فطومه؟
1: يعني عملنا إعادة التدوير، واستحفظنا على السلعة،
0: واستحفظنا على حاجة أخرى مهمة برشا،
1: واستحفظنا على العقل.
0: أي حاجة أخرى زيد؟
1: واستحفظنا على جسمنا.
0: كيما لوحوش الفضلات، شنو يصير؟ البقايا
1: تنظف
0: البيئة. حافظنا على حاجة مهمة برشا، اللي هي حماية البيئة. أنت قمتي بحماية البيئة، أنت صديقة البيئة فاطمة زهرة درغوثي. تو خاطر البقايا اللي كنت باش يمشوا للسلة المهملات، قامت فاطمة بإعادة التدوير وخرجنا منهم حويجات قاعدة تبيع فيهم. فاطمة هكا ولا لا؟ تشارك بيهم في معارض، خذت بيهم جوائز وشهاداتهم اللي هما جبتيهم معاك اليوم، هكا ولا لا؟ خلينا نتعرف على موهبتك توا، شنو تعملي بالضبط؟
1: موهبتي هو بالصوف الملبت. يعني
0: خبزينا حاجة خلينا نشوفوها، اللي هو لو بابي فاترين، الصوف الملبد اللي تسمي فيه فاطمه قماش اللي بدو، الا قماش الجوخ. خرجوا حاجه واحده، خرجوا حاجه. اي قربي ديما الميكرو. ايوه
1: نعمل هكا بورتكليات.
0: اي طلعها لفوق. هذيك البورتكلي، هذيك نتاع مفاتيح حكا ولا لا؟ بشكل حوته. ترى طلعي لفوق خلينا نشوفوها بالكدا. هذه هي السمكه. هذه هي السمكة اللي صنعتها فطومة بلو بابي فترين، هكا ولا لا؟
1: اي
0: محلاها حلوة. ايش رايك حنين وحلا؟ ايش رايكم فيها؟ سمحة كيفاش نصنعها هذه تو؟ بالنسبة لي انا صعيبة حاجة كي هكا، ما
1: انا نقصها مثلا بالاعوج، ماما تتعلم تقول لي راهي خايبة وفلتة، انا نقولها ماما راني فخورة بروحي ونحب نرجع كيف ما هكا ونحب نشوف مهارتي وحدي، اما هي ترتع لي.
0: حاول ديما انها تكون تحيط بيك، وتحاول انها تكون الحاجة في منظر لائق، معناها حلو ولائق، معناها تصنعي حاجة ما تعجبكمش، تعاودي الحاجة أخرى حتى لوين القطعة هذيك تجي حلوة وتنجمي أنت تشاركي بها في المعارض. أنت قاعدة تشاركي في المعارض هكا ولا لا فاطمة؟ وين شاركتي بالضبط؟
1: شاركت في معرض العارضات الجديدات، الدورة الأولى والدورة الثانية والدورة الثالثة، وشاركت في معرض الجزائر يعني تبادل الدورات، وشاركت في مهرجان في بالخير، وشاركت في معرض الترويجي، وتشكرت والناس وتشهرت والناس الكل قاعدين يشوا من عندي ما شاء الله. بديت ناخذ في شهايد
0: قوي ديما صوتك اي
1: بديت ناخذ في شهايد وقدرة الله ديما تلقوني وتشرح حوايج السمحة وتتلقوا قفصة معايا بالثقافة والامتياز. و
0: باهي فاطمة، بعد ما شاركتي في المعارض هذه كل ثم اقبال على المنتوج نتاعك؟ العباد يحبوا منتوجك؟ قربي لي شوي القفة نتاعك اللي هي معبية بمنتوجك الكل بشوي من غير ما نعملوا برشا حس هكا ولا لا خاطر ميكرو. باهي فاطمة، القفة هذه الكل ثم اقبال على منتوجاتك؟ ثم شكون يحب يشري المنتوجات نتاعك فاطمة؟
1: ما برشا ناس قاعدين يشربوا من عندي ما شاء الله. وديما نتهبط في الوحده بتاع الهوب مثلا ديما يهبطوني ويشكروني.
0: هذا شنو بالضبط فاطمه؟
1: اظن استوشيت تحطي فيهم الفلوس
0: تحل بسكراتش. هذا صوت السكراتش اللي تحل بيه المحفظه صغيره هكا ولا لا؟
1: تحطي فيها عشرات،
0: تحطي فيها الفلوس اوراق، والا تحطي فيها زاد اوراقك، بطاقه تعريف
1: ولا قطع نقدي ولا بطاقه تعريف ولا بطاقه باسبور، نجمي عليها كل شيء.
0: هذا مهمة، هذا مهمة.
1: المنتوج مازال عندي برشا سلعة، عندي ملح الهمالايا هذا اللي يرتحك وتنجمي تستمخي.
0: هذه شنية بالضبط؟
1: هذاك تحطي فيه مثلا ستيلواتك ولا تليفونك ولا نيوناتك.
0: ينجم يجي برشا حاجات معناها ستيلو سيلوات معناها تنجم تهزي معاك للمدرسة والا في الدار.
1: ولا الاتيود ولا حتى مثلا الفورماسيون مش تكتبي بها. وتنزها معاك لحتى بلاص لحتى خرجة وتنجمي عليك
0: تحطي فيها زادة اللونات. هذه شنية بالضبط؟ بورتكلي.
1: هذه هي بورتكلي تحطي فيها البركية وتعلقها في الكوشينة، فما برشا أنواع. وهذيك تحطي فيها الأقلام زينة صغيرة ولا مثلا بطاقة تعريف ولا فلوس.
0: وهذيك
1: يلفوا بها الشارجر والكيت مش ما يضيعوش.
0: معناها الخيط تدور على هذه هكا.
1: أي
0: يعطيك الصحة في الأفكار، يعطيك الصحة يا فاطمة الزهرة. درغوثي مش صعيب البريكولاج هذا والصنع هذا؟
1: أي سهل والنجم دبر به برشا أوقات ممتعة. وهذوكم براسليات،
0: هذه براسليات
1: أي والأسوام والأسوام أسوام عادية ومتناسقة وكل شيء سمح ومصنوع من إيد فاطمة.
0: منين تجيك الأفكار فاطمة الزهرة؟
1: الأفكار تجيني من دماغي لأني بقى لاني ديما نشوف امي تخدم بالبريكولاج هكا ما شاء الله تعلمت منها برشا بريكولاج ووليت نخدم هكا والناس الكل استغربوا ولوا يشوا من عندي. اما بقيه العباد في المعارض ولوا
0: ولتي معروفه مشهوره، يجوك العباد بالذمة باش يشروا من عندك في المعارض
1: ما شاء الله. الصغار ولوا يبكوا مش يشروا من عندي وامهتهم تبدا ما عندهمش فلوس. انا نجم نعطيهم مجاني.
0: يعطيك الصحه يا فاطمه.
1: انا نحب الصغار ومغرمه بالعطاء وعطاء الخير ونحب قفصه البيع وان شاء الله نلقاها فخوره بي.
0: يعطيك الصحه، شكرا لك فاطمه. موهبه كبيره في البريكولاج بالحق، حاولت كانت صديقة للبيئة، حافظت لنا على البيئة، كل فضلت الكل هل باش تفضل من عند أمها وباش تمشي للقمامة، حاولت إعادة التدوير ومحلاها الأفكار اللي عملتهم في إعادة التدوير. فاطمة زادة في الصيف ما بقتش شادة التليفون وإلا بقت شادة الشاشات وإلا بقت.
1: أنا عمري ولا شدت التليفون في الصيف، كان ملي كنت صغيرة صيف
0: خاطر برشا خدمة ما يكفيكش الوقت هكا ولا لا؟
1: اي عندي برشا خدمة
0: برشا خدمة
1: في خدمة ما نلعب مع كذري مثلا نجيب فيهم امهاتهم نقول لهم راني نحب نخدم وهم يبقوا يمجوا انا نقول لهم راهو
0: قرب ديما الميكروفون. انت تحبي برشا البريكولاج؟
1: نحب برشا البريكولاج.
0: شنو تحبي كي تكبري كيف شنو تحبي تخدمي كيف تكبري؟
1: نحب نخدم مرأة اعمال كيف ما امي ما شاء نحب مثلا هكا نصنع ونعمل
0: ديكور. ديكور مهندسة ديكور مثلا؟
1: مهندسة ديكور نعمل قصص نكتب ونشكلهم متاع شايد ومحتويات جديدة.
0: هذه شنو بالضبط؟
1: هذه تعلقها في الكوشينة على شكل طبلية لأنها محتوى متاع المطبخ.
0: وشنو نحطوا فيها بالضبط؟ نحطوا فيها البريكية. باهي والله مش ما تضيعش هكا ولا لا؟ يعطيك الصحة، محلاها من الأفكار، تناسقها كبير في الألوان. يعطيك الصحة ما شاء الله عليك فاطمة زهرة درغوثي. شنو تنصحي الصغيرات فاطمة؟
1: ننصحهم ما يتفرجوش برشا على الشاشات لأنهم تضر لهم العيون ولا الدماغ ولا الحديد. ما يزنش باش نتفرج على التلفون يضركم الحديد، وعينيكم تبدا توجع فيكم نهار وليل، ويلزمكمش تعملوا ويلزمكمش تقرب
0: قرب الميكرو قوي ديما الصوت اي نقصوا شوي من الشاشات. معناها انت الحاجه هذه معناها تو الفلوس تاع القرايه عندك موجوده، انا نقول باش نشروا الكتب والمحفظه وكل شيء هكا ولا
1: نساعدوا انا وماما وبابا ونشروا هكا.
0: ويعطيك الصحة فاطمة، ما بقاش عنا برشا وقت، مازال حديث شيق برشا مع فاطمة زهرة درغوثي. تحية صغيرة لشكون ونختم المشوار؟
1: تحية للطاطا والناس الكل، وتحية للقفصة البية، وتحية للأعزاء المشاهدين، وإن شاء الله كان عجبتكم المشاهدة وبقدرة الله.
0: جو تشروا من عندي فاطمة زهرة درغوثي، تلقوني في المعارض الكل هكا ولا. شكرا لك فاطمة، شكرا الحلا، شكرا الحنين، هكا نصل لختام مشوارنا اليوم في براعم الأثير. شكرا لكل الأطفال اللي كانوا في الاستماع، اللي كانوا في الموعد، إن شاء الله الإفادة والمتعة تكون حصلت. كل من التحية الكامل فريق براعم الأثير، ريمولا تحييكم، تمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات. إلى اللقاء.

0: برايمو
1: برايم الأثير. إشهار
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
3: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
3: عندك أورانج.
1: إشهار اليوم في أوتوماج، استشارات حول إشكالية ميكانيك السيارات. أول سيارة عربية تنال الاعتماد الأوروبي. نصائح في تأمين السيارات. أوتوماج من 11 الماضي ساعة على موجات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
5: الحادية عشرة صباحا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: من المنتظر أن تحتضن مدينة قفصة من 9 إلى 12 من سبتمبر الحالي مؤتمرا دوليا حول الحضارة القبصية بعنوان القبصي 120 عاما بعد اكتشافه، أبحاث ومعطيات وأفاق جديدة. التظاهرة العلمية تأتي ببادرة من المعهد الوطني للتراث وتندرج في إطار الجهود الرامية لدعم وتعزيز ملف تسجيل الحضارة القبصية على القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو. تنظم اليوم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بتوزر يوما تحسيسيا مفتوحا حول السلامة والإسعافات الأولية بدار الثقافة حامة الجريد. هذا اليوم التحسيسي يتضمن ورشات عمل وتدريب تطبيقي حول أساسيات الإسعافات الأولية. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي لدراسات تكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام في منتصف السنة الجامعية المقبلة. هذا المركز تم بعثه في إطار المساعي الرامية لأحداث وحدات خدمات مشتركة للبحث ومراكز بحث تطبيقية بعدد من الولايات، وفق ما أكده منور قسومي مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين. أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنها تسعى إلى رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس هذه الصائفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات الاحتلال اليوم أدت إلى تدمير مستشفى في النبطية بشكل كامل، مؤكدة أن تدمير الكيان المحتل المستشفى يشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا، شنو رايك؟ هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.
10: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: أوتوماج.

لحد 6 سبتمبر 2026 مستمعين مستمعاتي بعد قصة، أهلا وسهلا بكم معنا في أوتوماج المنوع على رفقتكم منذ بداية الشبكة البرامجية الصيفية صيف 2026. اليوم حلقة جديدة إن شاء الله، وأنتم قدام الفولون ولا تسمعوا فينا في كرهبكم ولا وسائل النقل الكل وين ما أنتم موجودين، مرحبا بكم سواتين من البث المباشر بين الخدمة، المعلومة، الكادو، المسابقة، نسترجعوا فيها شوية هكا الثقافة العامة متاعكم على السلام المرورية، قانون الطرقات، نتحدثوا كيف على ميكانيك الكرهب، الدراجات. مرحبا بكم، اليوم عندكم ما تسمعوا معنا، خصوصا وأنه اليوم بشي يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل ومضة تحسيسية حول السلامة المرورية. عدد كبير من المشاركين المشاركات فيديوهاتهم صنع للمحتوى الرقمي المفيد والإلهام. اليوم بشي يتم الإعلان على صاحب وإلى صاحبة الحظ معنا بجائزة أفضل ومضة تحسيسية حول السلامة المرورية من تنظيم إذاعة قبصة وبرنامج أوتوماج. مرحبا بكم أوتوماج، إن شاء الله بشي يتواصل معكم في الشبكة البرامجية الجديدة إن شاء الله تنطلق نهار 14 سبتمبر، إن شاء الله بشي تبدل موعد آخر وتوقيت آخر، إن شاء الله باش يكون معاكم كل نهار خميس في سويعة من 11 حتى النص نهار إن شاء الله في الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027. مرحبا بكم، فريق الكل يسلم عليكم، رياض دبوبي معاكم في الأعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج التقني كوكب إبراهيمي، الإخراج الرقمي على أدين رضواني، باش يستقبل مكالماتكم الهاتفية كمال تومي على 31-376-730 وقت اللي نعطوكم الإشارة باش تتصلوا بينا. نبدو بأول لعبة معنا، لعبة سيري كرهبتك، سيري كرهبتك كوكب، يلا اخترنا رقم من 0 حتى 9. 7 7 على يلا من 0 إلى 9 رقم 9 9 كوكب اخترت 7 وعلى اختار رقم 9 يعني 97، كان في السيري الكهرباء متاعك رقم 97 وجينا أول شخص جينا بالكهرباء متاعك وبالسيري 97 لازم يكون في السيري رقم 97، زوز الأرقام يعني من اليمين لليسار 7 وبعدها 9 97، أول كهرباء جينا فيها 97 تتحصل على جائزة من إذاعة قبصة كيف عن كاروش لغسيل السيارات الموجود في راس الكهف قفصة، كيف الجراج الموجود في طريق سيد أحمد زروق، كافي فيه اللمسة والخصوصية الخاصة بالدرجات والكراهب. مرحبا بكم الكل معنا، عندكم ما تسمعوا، أبقوا معنا.

0: موصينا معكم المشوار في منوعة أوتوماج على إذاعة قفصة. كان السيري الكرهبة متاعك في 97، جينا توا المقر إذاعة قفصة وتتسلم الهدية. إن شاء الله ديما فرحانين وربحين معنا. فات الخليفة تتجول بميكرو إذاعة قفصة على الكياس، وبعد شوية وقت اللي تكون حاضرة ناخذوها معنا في المباشر. شوفوا فات اليوم وين باش تكون حاضرة إن شاء الله، وقت تحاور مع صناع الميكانيك وعالم الدراجات النارية والسيارات. خلينا نمشي معاكم لسياقة ولباقة، وخاصة في السلامة المرورية، بعض النصائح اللي يقدموها المشاهير. نمشي لكوثر باردي. كوثر باردي بطريقتها الخاصة باش تحدث على السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرقات.
1: انا كوثر الباردي، ساعة ساعة نشوف امرأة ولا راجل يمشي في الكياس، ولده صغير في شيرة الكياس وهو من الشيرة متاع المادة، يعني باقي مش الكراهة، وسائق السيارة هو اللي معناها سبب في الحادث بركة، حتى المترجل زادة يظهر لي عنده دخل كبير. نحترموا الخط الأبيض هذيك اللي يشقوا فيه الكياس، نمشيوا على المادة، ننتبه قبل ما نشق الكياس باش هكيكة تنقص الحوادث، والله لا يورينا حادث إن شاء الله. كوثر البرد.
2: La prévention routière vous souhaite bonne route.
0: بون روت. يلا نوصلوا مع المشاهير، نصائحهم وحكايتهم الخاصة مع الطريق. نمشوا للممثل محمد علي بن جمعة.
3: ثم مرة واحد مروح من داره متوحش صغاره، مروح بالقضية، كلم مرته في التليفون قالها ربع ساعة ونكون بحذاكم.

وصمة واحد يسوق متهور يتكلم في التليفون، قال له ماني جاي، القاعدة حاضرة، وهو هكا يتكلم في التليفون من غير ما يشعر، يلقى روحه طلع على المادة وقضى على روحه وقضى على بو الصغار صاحبنا اللي ماشي على المادة ضربته الكهرباء مات. وقتل قصة حب مع الصغار والمرأة وخلى أيتام.

هذا الكل الشاب الطموح اللي يجري بالكرهب ويسمع في الموسيقى ويحكي في البورتابل ويحكي لولاد القاعدة هاني جاي جبت معاك شنو هزيت روحك وضيعت مستقبلك وبرشا ناس حزان تبكي. باه تحبوا نتفاهموا على حاجه الاولاد يا شباب، باه هو الشباب والسهريه والشطحه والنصبه وكل شيء، ما خمم في غيرك على خاطر كنتي باش تتسبب في كارثه هذيا غدو الصباح وانت فايق. قول شعملت امبارح تندم راك، ركز ما تسوقش وانت ماكش في حاله على خاطر باش تفقد التركيز نتاعك وباش تجري وما تفيق بروحك كان لا قدر الله اكسيدون، توفى معاق مقامش في الكوما نقص دم اهله فزعول امه طاح ما عادش تكلم. وين ماشيين وين شاردين زعما وين الاختر؟ الاختر واضح، الاختر في واحد يسوق وهو تعب، يسوق وهو شارب، يسوق وهو مش مركز، ويسوق وهو ما يعرفش كرهبتوش فيها وش ما فيهاش وشنو نقصها زيتها الفران هو العجالي، يسوق وهو يتكلم في التليفون يا مجنون. انا مواطن فنان ممثل تونسي بو عائلة نخاف على روحي ونخاف عليكم. نصيحة من محمد علي بن جمعة، ردوا بالي.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إشهار مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
3: إشهار.

0: o tua madre.
1: لحداش و 22 دقيقة بتوقيت إذاعة قفصة. سيسوا رواحكم سيسوا رواحكم، شدوا يمينكم، التزموا بقواعد المرور، إن شاء الله توصلوا وين ما أنتم قاصدين، ربي بكل خير يا ربي. مرحبا بكم، مازلنا مواصلين معكم المشوار في أوتوماج مع لعبة السيري متاع الكهرباء متاعك المنوعة هذه، كل أسبوع كل نهار حد عودكم باللعبة هذه. كان في السيري متاع كهربتك اليوم اخترنا رقم 97 كان في سيري الكهرباء متاعك. الحقيقة من بكري طلبنا مستمع من سند، قال أنا رو في الكهرباء متاعي في السيري متاعها فيها 97، نجم نخلط زعما نجيكم وإلا تعتمدوا بالتليفون والكل. احنا الشرط متاعنا اللي يخلط بالكهرباء متاعه أول واحد اللي ذاع قوصة هو اللي بش نربحه. تحياتنا للمعتمديات الكل، كان نجم يخلط من سند حتى للقوصة مرحبا بي. على كل حال او شب حذينا صاحب تاكسي، اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: السلام عليكم،
1: صباح النور، مرحبا بيك،
2: يرحم والديك.
1: اهلا وسهلا، تعرف عليك،
2: اسمي مهند كيت،
1: مرحبا شوفر تاكسي. مرحبا، رقمك قديش التاكسي؟
2: 97 37 97 37.
1: احكينا وين سمعتنا وقت سمعتنا كيف سمعتنا.
2: طالع الحي نور هالسليونات، سمعتكم اللي انتم طالبين نعطي في السيريه تاع الكهرباء يكون نمره 97. يرحم والديهم الكليونات، قال برا اخ الحق معناتها على المسابقه. هبطهم ورجعت الحمد لله، حلفني الحظ ان شاء الله نكون رابح.
1: اول مره تسمعنا؟
2: لا، ساعات نسمع معناتها البرنامج اللي جا عندنا زميلنا معناتها كلمنا احنا باش يجري وشجعناه مع المره فاتت باش هو يربح.
1: ما تسمعت قبل البرنامج هذا؟ شنو رايك فيه طبيعه البرنامج هذا؟
2: الحمد لله منوع،
1: خاص بالميكانيك وال
2: واحد ياخذ فكره حتى كذاك عنده معلومه الواحد اذا نقصتها معناتها هنا الحمد لله يسمع ويستنفع. وانا معناتها كيف تقولوا فيها معناتها في الكهرباء معناتها واحد هانا كل مره تجي معلومه متنوعه يستفح منها ومعناتها وكيفاش تقول فيها تونسه البرنامج مونس. يرحم والديكم على البرنامج.
1: عايشك مرحبا بيك. احنا كروش مغسله السيارات موجوده في راس كيف قفصه، صاحبها نضال، الهديه من عنده، لافاج كومبلي للتاكسي للكهرباء كلها باش ندلوها لك باش نفرحوا لك بها.
2: يرحم والديكم يعيشكم،
1: مبروك عليك. اول مره تربح جائزه ولا
2: اول مره؟
1: اول مره. أول مرة جيل للإذاعة؟
2: أول مرة جيل للإذاعة.
1: أدخل شنو رأيك هيك في استوديو جديد؟
2: بارك الله وربي بارك وإن شاء الله ربي ينوركم إن شاء الله، منورين به الاستوديو.
1: عايشك، شكرا لنضال صاحب مغسلة السيارات كاروتش الموجودة في راس كيف قفصة في حصة أوتوماج على إذاعة قفصة. باهي، هاو بحذنا الخبير في تشخيص السيارات، عندكش مشكلة في التاكسي؟
2: مشكلة ديما الزيوت يا موتور يا الدخان في الكهرباء.
1: اعطيني ترى المشكله اللي موجوده توها وبحذانا سي عمر. مرحبا عمر، اهلا وسهلا بيك. شنو حوالك؟
3: مرحبا بكيف المستمعين الكل.
1: مرحبا
3: بخون،
2: عايشك يرحم والديك.
1: اكثر اشكاليات اللي تعترضك في التاكسي؟
2: تعرف الطرق تاع قفصه كيفاش؟ خاصه احنا ديما
3: لافونتران
2: مشكله في لافونتران وفي البي اس ساعات واحد وفي البان الكتريك زاد.
3: فهمتك،
2: فهمني. واكيد كهرباء كسيارة أجرة نستعمل ياسر غازة،
3: اي بيان سور، اي
2: سي نورمال غازك تعرف معناتها مش كما ليسونس. ليسونس
3: بيان سور لازم
2: الموتور ذاك متفرهد يخدم
3: اكيد،
2: الغاز الموتور يتخنق مع الامبوتياج مع بلادنا صغيرة. ان شاء الله نلقوا حل معناتها
3: ان شاء الله اخوي، ان شاء الله حتى هذا بينا مع الوقت ديما تكون موجودة البي اس متوفرة. حتى احنا زاد بينا اللي ميكانيسيان معناتها والليزيلكتريسيان عندنا مشكلة كبيرة في الحكاية هذه، فهمتني؟ قطعة كذا مش موجودة في قفصة تقعد تستنى، يزمك يمشي من صفاقس ولا من تونس، فهمتني؟ إن شاء الله نلقوا فيها إشكالية حل معناتها في الإشكالية هذه
2: إن شاء الله.
3: وبيان سور كان عندك أي نوع حاجة تنجم تصل بي نشوف لك
2: مشكلة
3: في سيارة، فهمتني؟ مرحبا بيك في كل وقت،
1: يعطيك الصحة. ذكرنا بالاسم من جديد،
2: اسم مهند كيد،
1: نتشرفوا بيك سي مهند، يعطيك الصحة. أنا باش نخرجوا نغم، نسلموا الجائزة للفائز ونواصلوا معاكم في أوتوماك.

0: 어떠나게.
1: 이샤르.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفرويت
3: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
2: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفرويت عندك أورانج
1: إشهار
4: معاك تضوى مرايتنا
5: صنع محتوى أو مغروم بالتصوير
6: مرحبا
5: شارك بفيديو قصير ما يفوتش دقيقة موضوعه السلامة المرورية واربح جائزة مالية شارك معنا في برنامج أوتومان
6: كل نهار حد من 11 حتى الماضي ساعة
5: أرسل الومضة في رسالة خاصة على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك راديو قفصة إذاعة قفصة حظ سعيد
6: أوتوماك كل نهار حد من 11 حتى للماضي ساعة في إذاعة قصر
7: برنامجك لي همك
8: مسابقة أفضل ومضة تحسيسية حول السلامة المرورية المسابقة هذه اللي تواصلت معكم بداية من شهر جوليا مع الشبكة البرامجية الصيفية صيف 2016 على موجة إذاعة قفصة وبرنامج أوتو ماج عمر راجدي أهلا وسهلا ومرحبا بك
9: السلام ومرحبا بك
8: مرحبا احنا توا باش نعلنوا رسميا عن الفائز بالمسابقة للفيديو أفضل ومضة تحسيسية شفنا مع بعضنا مع لجنة التحكيم في الاختصاصات متنوعة بالنسبة للمشاركات عمر وانت شفت الفيديوهات والمشاركات كيف شفتك المشاركات بصفة عامة
9: فما برشا دي فيديو معتها ما شاء الله مع عباد معتها قاعدة تبدع في قفصة فهمتني
8: قفصة برشا حتى ولايات معناها
9: بيصير برشا ولايات بعثونا
8: فما القصرين بوزيد سيدي بوزيد توزر جابس عدد من الجهات
9: عدد محترم جدا معناتها من الجهات والحقيقه كانت فما برشا معناتها دي فيديو ما شاء الله
8: المستوى المستويات
9: المستوى هو لمحاله متقارب فهمتني فما المتقارب فما اللي المتوسط فهمتني اما سيبيا معناتها حاجه باهيه
8: المشاركات نتاع الفيديوهات الجديه الجاده بين لمجرد المشاركه فما المشاركه الجديه انه يلزمني نربح ونشارك
9: هو الحقيقه ريت ما شفناش برشا معناتها يمكن فما اربعه ولا خمسه كيكه معناتها نتاع عباد تحسهم بالرسمي معناتها تعبوا باش خدموا معناتها الكونتينيو الومضه هذه فهمتني يعطيهم الصحة نشكرهم على المجهود تاعهم
8: عمر كان الأساس لاختيار الفيديوهات والفيديو الأفضل شنو هي المعايير اللي تم اعتمادها لاختيار الفيديوهات
9: المعايير اللي معناتها تم اعتماد عليها هي قوة الرسالة والتأثير متاعها
8: أي أصلا جانب التحسيسي والتوعوي أي
9: والابتكار ابتكار معناتها متاع الفكرة أداء الصوت والتصوير زادة
8: صورة زادة
9: كثير مهمة ياسر وكيف كيف جمالية الصورة
8: وجمالية المهمة كانت صعيبة باش يتم الاختيار على الأفضل لأنه عدد كبير الحقيقة من الفيديو المسألة صعيبة وإلا من الأول ظاهرة شكون باش يربح
9: لقينا شوي إشكالية لمحالة الحقيقة في, في الاختيار معناتها على الفائز فهمتني اما
8: فما منافسة
9: جدية زادة
8: نعلنوا على اسم الفائز وإلى الفائزة وخلي زادة المستمعين يتابعوني فينا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة باش يخرج لهم تو الفيديو المتوج وأفضل ومضة تحسيسية وهاكم قاعدين تشوفوا فيها
9: ماذا بينا زادة المستمعين يعطونا الرأي تاعهم معناتها في الفيديو ونشجعوه السيد اللي يعمل حاجات اخرى معناتها ويبين معناتها
8: واحنا توا هكا في اللحظات الحاسمه قبل ما نعلنوا على الاسم خلينا نخرجوا الفيديو وانتم توا قاعدين تتابعوا فيه التفاصيل نتاعو على شنو اعتمد في الفكرة في الابتكار
9: اعتمد على البساطة قوة الرسالة والتأثير متاحها بحكم اللي معتها في قفصة برشا معتها فرز وبرشا ديزاكسيدون
8: وخاصة أنه كان بعدنا ضيف عن الجمعية التونسية الوقاية من حوادث الطرقات بقفصة قال قفصة تحت المرتبة الأولى في حوادث الطرقات فيما يخص درجة النارية
9: أي صحيح هي المرتبة الأولى وكمعتها كونسيبت اكسيلون معناتها بالنسبة لي أنا نشوف فيه
8: تحية لجنة التحكيم الكل اللي كانت حاضرة وكل واحد من الموقع متاعه ساهم باش تم الاختيار على الفيديو هذي الأفضل وانتم قاعدين تتشاهدوا فيه سمينا تول اسم صاحب الفيديو
9: صاحب الفيديو هو حيدر تليجاني
8: حيدر تليجاني ألف ألف ألف مبروك ليك حيدر
9: هو المتوج برافو
8: حيدر تليجاني هو صاحب أفضل فيديو توعوي حول السلامة المرورية من تنظيم إذاعة قفصة وبرنامج أوتوماك احنا تو باش نحاولوا نتصلوا به حيدر ويكونوا معنا في المباشر أو حاضر معنا حيدر تليجاني أهلا وسهلا ومرحبا بيك
0: هلو أسلام
8: مرحبا حيدر مرحبا بيك معك إذاعة قفصة برنامج أوتوماك وألف ألف ألف مبروك ليك التتويج
0: يعطيكم الصحة برشا والله فرحتوني بالخبر أنا فيه بصراحة فرحت برشا خاطر الفيديو نتاعكم عجبكم
8: احنا تو قاعدين نشوفوا حيدر احنا تو قاعدين نشوفوا على الستريمينج لايف اللي ذاعت قفصة في السيت وفي الباج اوفيسيال شنو تنجم تحكي لنا عليه الفيديو وقتاش صورته مع شكون تعاملت شنو الرساله اللي حبيت توصلها من خلال هالفيديو هذا حول السلامه المروريه
0: والله شو الفيديو عرضني في فيسبوك مهبطين انونس
8: اي
0: ديريكت فما اصحابي ماركوني خاطرني دي كل مره نعمل فيديو
8: اي
0: كلمت ولد عمي على اساس هو بشي مس كان معايا معنا في الفكر قال لي نمشي نعملو في نهارات عملنا الفيديو والمونتاج عملته مو غدوة ذاك عليه كل شيء تك تك
8: احكينا
0: بحكم الحوادث معنا نتاع الفرز اكثر عملنا الفيديو على الفرز اللي هي الدرجة النارية ذاك عليه حبينا نعمل فكرة بتاع فرز مش تعكرها بخاطر اكثر نسبة حوادث هي الفرز معنا تو في قفص خاصة
8: احكينا الفيديو شنو الخرافة الحكاية اللي فيه من خلال الصورة الكتيبة التقنيات اللي اعتمدتها
0: والله هو الفيديو مصور بالتليفون
8: بالتليفوني
0: والافتكارات وين عندي شوية معنا قاعد نعمل شيء فيديوهات نجم نعمل الافكت معنا بتاع الصوت نقوله كيف يعمل اكسيدون نجم نعمله الاضافات هيك
8: اي
0: فرد وقت الكتيبة ذيك عملت ريشيرش على السلامة المرورية بالباهي وحطيتها في الفيديو وعندي شوي خبرة في التصوير معنا اللقطات معنا بشتبان سينمائية شوي وحطيتها كلها مع بعض وخدمت
8: فيه برشا منافسة كبيرة الحقيقة بينك وبين بقية المشاركين احنا نستنوك لحد الجاي تجيب حذانة لإذاعة قفصة تتسلم الهدية متاعك ونفروا انت وين تسكن بالضبط حيدر
0: انا نسكن في امور بالسيمان اسمه سبط
8: اي تسكن في سبط تجيب حذانا لحد الجاي ان شاء الله
0: والله ان شاء الله سيريا
8: اي مرحبا بك يا سيدي ونهنوك والف مبروك كما وعدناكم ويستحقها
9: يستحقها يستحقها بالحق
0: يعطيك الصحه
9: ان شاء الله كل شيء بالبركه ومبروك الف الف مبروك
8: الف مبروك وكما قلت تنجموا تتابعوا الفيديو لايف هذا تشوفوا الفيديو التوعوي كامل حول السلامه المروريه شكرا لك حيدر تليجاني ان شاء الله موعدنا لحد الجاي تجيب حذانا المقاري اذا عاد قفصه تسلم الهديه

0: وصلنا معكم المشوار في أوتوماج على إذاعة قصة. نذكره حيدر تليجيني هو المتوج معنا بجائزة أفضل ومضة تحسيسية حول السلامة المرورية من تنظيم إذاعة قصة وبرنامج أوتوماج. نواصلوا معكم وبشمشوا لصنعة في تونس. صنعة في تونس سيارة محلية تم صنعها في تونس بريادة وإشعاع عربي. نسمع معكم التفاصيل في العين الصوتية.
1: واليسكار هي مؤسسة تونسية تأسست في 2006. أنا زياد جيجا مؤسس شركة واليسكار. واليسكار هي ماركة تونسية تصنع في السيارات. الخدمات متاعنا باش نكون أكثر دقيق، نصمم ونعملوا يعني الهندسة متاع السيارات حسب المعايير الدولية، يعني السيرتيفيكيشن والهومولوجيشن متاعنا يصيروا في أوروبا، وبعديك التصنيع والتركيب والتوزيع يصير من تونس. عندنا أكثر من 80 شخص يعني يخدموا في هذه المؤسسة، وعندنا توا في المنتوجات عندنا أكثر من 4 منتوجات. فكرة واليس جت في جزيرة اسمها واليس وفوتون في المحيط الهادي. قابلت صدفة مصنع فرنساوي اسمه غوني بوش. هذا المصنع كان يصنع في فرنسا في السبعينات وفي الثمانينات سيارات اسمهم جيب دالاس. فأخذت الفكرة من عنده وبدينا نتحدثه، فسألي كيفاش نجم ندخله بصفة تقليدية في عالم تصنيع السيارات، يعني عالم السيارات كما أي عالم صناعي. نجم نبدأ بإمكانيات متواضعة وبرؤية كبيرة. بدينا بمنتوج واحد فقط كان اسمه الإيزيس. الإيزيس المنتوج هذا كان يعني الهدف متاعه كيفاش نقدمه للسوق سيارات اللي ما عادش مصنوعين عند الماركات الكبرى، خاطر منتوج يعني الطلب صغير برشا، يعني 10,000 20,000 سيارة في العام. فالكمية هذه ميهاش سوق وافي للشركات الكبرى. كنا شركة 100% للتصدير، كنا نصنع سيارات في تونس لكن نسوق فيهم الكل في أوروبا. ما كانتش مهمة يعني للأوروبيين منتوج تونسي أو أوروبي أو أمريكاني، هما يأمنوا بجودة يعني بالطابعة تاع سيرتيفيكيشن تاع بلادهم، يخموا يقولوا كان هذه السيارة والماركة موجودة في السوق الأوروبي يعني ذات جودة وفما برشا جارنتي. التحديات الكبرى كانوا مالية إدارية، وخاصة

0: ثقافين، ثقافين يعني التونسي أو العربي بصفة عامة ما يقبلش الفكرة اللي فما منتوجات فيهم طابع تكنولوجي كبير مصنوعين في بلدان عربية. هذا نجم نقوله حتى عقدة، عقدة ثقافية، استعمار جديد، خاطر في مخاخنا نستنسين نشوفوا الماركات والمنتوجات فيهم طابع تكنولوجي بطبيعة الحال في الغرب. توا 20 سنة للفارتة يعني استنسنا بالماركوات الأسيوية، لكن مازلنا مناش مستنسين ماركة بمنتوج يعني عربي أو أفريقي. التحدي الثاني بطبيعة الحال احنا أول سيارة وأول ماركة تونسية، فالإطار القانوني ما كانش واضح ومازال حقيقة مهوش واضح. يعني وليس أول تجربة، رغم اللي احنا لنا 15 سنة يعني في السوق هذا. التحدي الثالث بطبيعة الحال هو مالي. المال يعني ديما نحتاجه أكثر استثمار باش نكبره، باش ننوعه يعني من الموديلات، باش نكبره في القدرة، القدرة الإنتاج بتاعنا. فمشروع هذايا مهم كونه نبدأ عندنا رؤية في مدى طويل. يأسوا الشركة هذه خموا بالقلب، يعني بطبيعة الحال مشروع عقلاني، خاطر الرؤية في مدى طويل تستحق برشا جهد، والجهد يجي بالغرام بصفة عامة. بالوقت وبالتجربة بعد 10 سنوات بدينا توا نصنع في تونس يعني سيارات ذات جودة، لكن 10% أرخص من المنافسين بتاعنا. هذا كان تحدي كبير، وصححنا برشا يعني agreements يعني contracts مع المصنعين الكبار كيما كيا، كيما سايبا، كيما بي اس اي يعني بيجو، باش نبداو عندنا يعني القطاع الغيار موجودين بسعر معقول، وخاصة بجودة عالية. احنا الفكرة بتاعنا كونه ديما نعمل السيارات مش قاعدين يتبعوا في الترند بتاع الديزاين اللي موجود، ديما نحبوا ديما نقولوا راني في ما فماش خيبة امل وقت نشوفوا الماضي. السيارات كانوا مصنوعين في بداية القرن هذا أو في آخر القرن العشرين، الجودة بتاعها والتكنولوجيا بتاعها كانت أكثر reliable، يعني الفيابيليتي بتاعها كانت عالية برشا. طول سيارات جدد فيهم برشا إلكترونيك، والإلكترونيك يعني يحطك في موقف اللي الكهرباء تكسبك مش الحريف يكسب الكهرباء. أنا حابين نبدلوا الفكرة هذه، نحبوا التوانسة والخرافة بتاعنا يكسبوا كهرباء يعني يتحاكموا فيها، كيفاش التصليح متاعها الافتر سيلز متاعها يكون معقول ويكون يعني موفر. احنا قدرة الانتاج بتاعنا 1200 سيارة في العام. من اللي تأسست الشركة حتى كشي التوى يعني حتى كشي الوقت الحاضر صنعنا وبعنا اكثر من 9000 سيارة. الهدف متاعنا كونه نطلع 3000 سيارة في العام سنويا، لكن الهدف متاعنا مش الكمية هو الجودة. 70% متاع الأوبريشن متاعنا معمولين يدوي باليد. في تركيب السيارات فما طابع أمني، وأمانة السيارات وجودة السيارات مهمة برشا. كما تعرف واحد مثل السيارات بصفة تقليدية، فالطابع الإنساني والطابع اليدوي مهم برشا، فتكوينهم من أولويات الاستثمار اللي موجود في شركة واليسكار. هي فكرة اللي تعني اللي حتى بإمكانيات ضعيفة وفي محيط اقتصادي صعيب برشا غرام وبرؤية واضحة وبعباد صادقة نجموا ننشحوا في تونس في العالم العربي بصفة عامة، والأفكار يعني بإرادة قوية تجم تتنفذ في أي بلاد.
1: معاك تضوى مرايتنا.

عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. شنو رايك؟ هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. البطوله الوطنيه الدفعه الثانيه من الجوله الثالثه الدور اليوم انطلاقا من الاربعة ونصف، النجم المتلوي يستضيف امل حمام سوسة بإدارة الحكم محرز المالكي، الترجي الرياضي مستقبل مرسى بديس بن صالح، والنجم الساحلي شبيبة العمران منتصر بالعربي. انفجر الرياضي بالكتار يعلن عن انتداب الحارس وليد كريدان، انتداب جديد للموسم الرياضي 2026-2027. وليد كريدان حارس مرمى كان يلعب ضمن فريق النجم الرياضي الساحلي. برنامج مباريات رابطة الأبطال بالنسبة لكأس أفريقيا للأندية، من بعض المباريات اليوم غورماهية مع بيراميدز، مايتي نوردا من ملاوي مع سيمبا التنزاني، الفريق سكوتلاند زيمبابوي مع هوسبيرز السواتيني، كولومب سبورتيف الكاميروني مع الملعب المالي، نادي ميديما مع الغاني مع تي بي مازيمبي، والزوز فرق هذوما يهموا النادي الافريقي في صورة ترشحه على نادي جوليبا المالي، نادي اسك التوغولي مع اسيك ميموزا الكوتيفوار، جمعية نيجلاك النيجر مع مولودية الجزائر، والمغرب الفاسي مع نادي رحيمو البوركيني. في البطولات الأوروبية من أبرز المباريات اليوم بالدوري الألماني في الجولة الثانية، هامبورغ مع ماينز، انترخت فرانكفورت مع أوغسبورغ. في البطولة الإيطالية الجولة الثالثة، بارما مع مونزا، بولونيا مع سواسولو، واللقاء القمة جوفنتس مع ميلان. البطولة الفرنسية الجولة الثالثة، تروا ستراسبورغ، أونجيرين مارسيليا مع نادي باريس. في الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الثالثة، إيفرتون مع مانشستر يونايتد، أرسنال مع تشيلسي. نختم بالبطولة الإسبانية اليوم في 3-4، فالنسيا مع برشلونة، ديفورتو فالافيس مع أوساسونا، مالاغا مع ليفانتي، وإسبانيول مع إشبيليا. نهاية هذا الموعد الرياضي مع التحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.

0: أحباء الرياضة، موعدكم هذا الأحد مع برنامج بين الملاعب بداية من الرابعة، ونقل مباشر لمقابلة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار مع أوغانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أوغانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أوغانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أوغانج.
3: إشهار.
0: إذاعة قفصة محبة دينا.
4: منتصف النهار، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي عزوز صالح أن نسبة تزويد مكتبات الجهة بالكتاب المدرسي تجاوزت 70%. في المقابل أعلن أن نسق تزويد الجهة بالكراس المدعم لا يزال ضعيفا، حيث تم تزويد الولاية بحوالي 50,000 كراس مدعم إلى حدود تاريخ 4 من سبتمبر الجاري، وأضاف أنه لا تزال المساعي جارية لضخ كمية أخرى من الكراس المدعم. من جهة أخرى، أكد المدير الجهوي للتجارة بقبلي أن الجهة شهدت أواخر شهر أوت نقصا طفيفا جدا في استهلاك المياه المعدنية مقارنة ببقية الولايات، وبالتنسيق مع وزارة الإشراف والوحدات الإنتاج تم تزويد الفضاءات التجارية الكبرى وتجار الجملة بالمياه المعدنية، حيث من المنتظر أن ترجع عملية التزود بهذه المياه عادية خلال هذا الأسبوع. تنظم اليوم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بتوزر يوما تحسيسيا توعويا مفتوحا حول السلامة والإسعافات الأولية بدار الثقافة حامة الجريد، متضمنا ورشات عمل وتدريب تطبيقي حول أساسيات الإسعافات الأولية. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس باب الترشح لفائدات النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في أحداث مشاريع وتوسعاتها خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. شارك السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو ضياء خالد في الاجتماع الإعلامي للمنظمة لعرض خلاصة المشاورات التي امتدت على مدى 6 أشهر بين أمانة المنظمة والوفود الدائمة للدول الأعضاء حول مشروع الإصلاح يونسكو 80. ويهدف هذا الإصلاح وفق بلاغ صادر أمس على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة شؤون الخارجية إلى إعادة هيكلة المنظمة وتطوير أساليب عملها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الخبير يجاوبك.
1: الخبير يجاوبك في منوعة أوتوماج على إذاعة قفصة. مرحبا بكم جميلكم اليوم ميكانسيا علي عانسي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا رياض خويا. مرحبا.
1: شنو حوالك؟
2: صافا لاباس.
1: مرحبا بك سيدي نورتنا. معنا زاد كيف المختص في تشخيص السيارات عمر راجدي. مرحبا.
3: مرحبا بك مرة أخرى عايشك. مرحبا بكافة المستمعين.
1: مرحبا. احنا جتنا مجموعة من الأسئلة الحقيقة نحبكم تجاوبونا عليها، وخلينا نخلو المواطن يفهم الكهرباء نتاعه ولا دراجته النارية وغيرها. جينا السؤال هذا يقول حبيت نشري كهرباء مستعملة، شنية أهم الحاجات اللي تنصحني بها كميكانيكي نثبت فيها من الأول قبل ما نهزها للفحص الشامل؟
2: به أول حاجة تعملها شنية؟ أول حاجة نثبت في اللي بودكاست على جنب شيرات هذوك ميكونوش معاودين.
1: أي
2: ثبت في النيمرو ساشي.
1: أي
2: تكونش معاود تكونش كهرباء معناها ماش معناها النيمرو متاعها مخروز أو فيه مشكلة.
1: أي
2: فهمتني. نثبت كوتي موتور كوتي بوات نشوف قبل معناها تدفع فلوسك، خاطر نشوف رياض عباد ضروا بالرسم. يعني يجيني شكون تلقى خسر فلوس ما فلوس يظهر موتور ومسكين تعب الكهرباء.
1: خلينا في الموتور، كيفاش نجم نعرف انه الموتور متكونسي ولا ياكل في الزيت قبل ما يتحايلوا عليا، على وخاصه شنو هي العلامات الظاهره اللي تخليني نتفطن لها؟
2: باه شوف، اول حاجه كلمه متكونسي معناها الموتور قومي، معناها ما يدورش الموتور، هذه الاشكال الاول.
1: اي
2: فهمتني. ثاني شيء انا باش نشوف موتور ياكل زيت ولا معناها ضعيف الموتور، عندي رونفلير نثبت فيه. عندي لي جوج يبدا يرم في الموتور.
1: اي
2: ثم باش ننصح العباد شوف، اما بيحطوا في قصبة في وسط الجوج، ديرت الجوج ينحوه يحطوا قصبة باش ما يجيش ترم في المدبنش. انت تولي ايش تعمل؟ تنحي ديري ترونفلير ثبت منه. فهمتني. هذوما الحاجات سهلين معنا باش تشوفهم، ولا تنحي البوشون تاع الزيت وتحط دوب ما ترخ في البوشون وتخليه فم. كان تنطر البوشون راه فما فويت كومبريسيون في وسط الموتور. فهمتني.
1: عمر كان فما معطى ولا معلومه تحب
3: تضيفها؟ لا صحيح كلامه كل اللي يحكي فيه صحيح، راه موجود معناته هو واقعي.
1: نمشي للكهرباء الشعبيه علي. الكهرباء الشعبيه الجديده كما الكويد ولا البيكانتو، شنو النقاط الميكانيكيه الضعيفه فيها اللي يلزم ردوا باله منها مع الكياسات نتاعنا ونعرفوا
2: الكل؟ شوفي الكهرباء هذه كهرباء شعبيه بوبيلر. واضح ماهيش نتاع فورس نتاع جري. يعني نشوف العباد تلقاها تمشي 160 170 كهرباء، هذيك كهرباء شعبيه معناها تاع وسط بلاد ماهيش نتاع صفر.
1: اي
2: اذا يسيسوا روحهم في الفيراجات فهمتني، خاطر ماهيش لي سيسبونسيون تاعها ماهيش كيف
3: ماهيش بيان ايكيبي معناتها. فهمت السيستم
2: باش نفهمك انه معناها باش تقارن لي، انت تحط لي مثال كهرباء، اعطيني كهرباء شعبيه اخرى مثال كيما سامبول، حط لي سامبول السيسبونسيون تاعها ماهيش تجيب لي مرسيدس ولا في الفيراجات ولا
3: عندك ليديس كرهب حتى في البوا تلقاها خفيفه معناتها. فهمتني.
2: في الفيراجات لازم تسيسوا رواحكم.
3: ماذا بيك ريت ماكسيموم تفوتش بها معناتها 130 ريت ماكس
2: زاد. بدي نشوف لعبه تلقاها ماشيه 160.
3: واهم حاجه انك تستحفظ على كرهبتك خويا.
2: مش
3: بلد تمشي بها 160 بعد تقول
2: روحك كل كرهبتك.
3: استحفظ على روحك.
1: نمشوا نحكوا على المعاينات الدوريه. كل قداش من كيلومتر يلزم نبدل الشين نتاع التوزيع، نحكوا على الكروا ديستريبيسيون باش ما تتقصليش فجاه وتخسرني في موتور كامل.
2: باهي لي شين فما زوز انواع شين، فما شين ميتاليك فما شين بلاستيك.
1: واضح.
2: لي شين ميتاليك تفيق بها الصباح كي تخدم الكهرباء تبدا تشرن شويه الصباح وبعد تركح.
1: اي
2: والشين الاخرى عندك مشيك من 60 لل 100 انت والكهرباء.
1: اي
2: كيما مثل كيما كليو، شين تاع كليو كيما شين تاع سيات ليون ولا حاجه.
3: صحيح. أي.
2: فهمتني ولا
3: هو ريت ديما مستحسن ديما ما تفوتش بها 80.
2: اي ما تفوتش 80.
3: ما تفوتش بها 80 خاطر ريت
2: اما شو اسمه
3: خاطر فما كرهب زادك اللي يدوروا بالزيت الكروات تاعهم
2: فتولي يا ريت اللي
3: بيعمل يهبط لك يسد لك البومباويل ترسيك في مشاكل اخرى. ديما اهم حاجه انك تحفظ على
1: علي. نمشي نحكوا على السخان بعد الموجات الأخيرة، مؤشر السخانة يطلع لفوق كل ما نطيح في المارشارير ولا نتبلوك في الزحمة، شنو السبب المقترح؟
2: هكا نشوف حسب ما نشوف أنا فما سخانة طالعة معناها السيركوي تاع الماء مش قاعد يدور.
1: إي
2: ثبتوا في البومبون، ثبتوا في الرادياتور، ثبتوا حتى في اللي ديريت تاع الروتور الصغير هذاك اللي تلقاه في الدبوزة من فوق نتاع الماء هذاك كي يدبوشة يولي تطلع سخانة تاع الكهرباء.
1: نمشوا لحكاية الماء. الماء نتاع الرادياتور ينقص كل جمعتين من غير ما نلقى قطره واحده تحت الكهرباء، وين قاعد يمشي الماء هذا؟
2: بالنسبه للماء هذاك اللي يضيع راهو ريت البلوك يكون سخون.
1: اه
2: فهمتني، ثم احتمال يكون يتبخر الماء هذاك.
1: اه
2: ثم احتمال اخر انه يكون اللي في وسط السيلندر عندك مشكله في وسط السيلندر، معناها الماء قاعد يدخل لداخل
1: فويت من الداخل.
2: صحيح. انت لهنا لازم تستي
3: كيما ينجم يمشي زاد حتى للراديتور شوفاش
2: بالطبيعه هذاك التقبيه تحت
3: تلقى الطبيب كلها ماء.
2: صحيح تحت الطبلو هذاك
3: يبان وتشم ريحه ندوه سيرتو كي تدخل الصباح الكرب. فهمت.
2: شنو اخر هذوما الحاجات اللي باينه؟ انت لازم فما تيست تاع فويت يبين لك. وراه نشوف العباد تصب في الماء سباله، فهمتني؟ عندك جيدوز، عندك فاليو، هذا باش تحافظ على الموتور نتاعك ويبان لك حتى
3: وحتى صحيح
2: التراس نتاع الماء
3: يبان لك
2: اذا فمك في
3: يسهل لك الخدمه اللي علينا احنا معاد.
1: علينا نمشوا حكايه الدخان، الكهرباء تخرج في دخان ازرق ابيض من تالي كي ننزل على الاكسيليراتور، شنو هو المعنى نتاعه ميكانيكيا؟
2: ميكانيكيا باه شوف الدخان ريت فيه حاجتين، عندك يا موتورك ضعيف قاعد ياكل في الزيت، فهمتني؟ عندك كعب انجكتور قاعده تعطي دوزاج بزايد
3: بزايد
2: تاع مازوت ولا حتى نتاع ايسونس كذا. فما الانجكتور تعطي دوزاج بزايد نتاع ايسونس تولي تخرج في دخان ابيض، تحس فما كونسوماسيون نتاع ايسونس زايده. لاحظها
3: حتى الحس يكثر زاده في تفيق باه كعب الانجكتور بالحس
2: زاده تحس فما تقرقير هكا في
3: قرقير.
1: خلينا في الحس، ثم حس نتاع التكتكه قوي يطلع من الموتور اول ما نشعل ونخدم الصباح، وكي نروح تسخن كي تسخن، هذه عادي ولا حاجه تخوف؟
2: هذه نورمالمون فيها شان الكهرباء حسب ما حكيت لي انت، شان ولا بسوارات.
1: اي
2: شان ميتاليك، تكون فيها شان ميتاليك صباح كي تخدم الكهرباء تسمع شويه قربيها تكتيك وبعد يتنحى. هذيك شان، الشان ضعفت شوي لازم تتبدل، مستحسن تمشي تريقلها ما تستعملهاش معها.
1: بدلت الزيت وقعدت اللومب نتاع الزيت تشعل في التابلو، شنو المشكل؟
2: بدلت الزيت يعني انت بدلت وبقت
1: تشعل
2: يثبت في اللي فلتر، فما اللي فلتر الزيت تو الكراب نوفو موديل فلتر الكرتوشه ماهوش بالفلتر حديد.
3: اي
2: فهمتني، في تيتون، كي التيتون هذيك ما تركبش في البلاصه تولي الزيت يضعف باش يطلع لفوق تولي تشعل لك تكتب لك ستوب معنا بريسيون دويل فابل.
1: كي نكبس الفران على سرعه عاليه على الفولون يولي ينفض في يدي، شنو يلزم يتصلح؟
2: ثبت لي ديسكات دو فران، ثبت في ديسكات دو فران، ثبت عندوش كاب
1: اي
2: اش اسمها روتيل ديريكسيون، حتى روتيل ديريكسيون كي تكون فيها جو زاده تولي تروح
3: فابري
2: الكهرباء كل تولي فابري. اما لا مكثرة البان هذا يمشي للديسك دو فران خاطر مربوط بالفران.
3: يا وي جاي صحيت
2: فهمتني.
3: نجم تكون حتى كبلاكيت ماهيش شكل قاعده كي ينزل مثلا الفران، فهمتني؟ البيستون ماهوش
2: يخدم
3: معناها ماهوش يخدم كوم الفو.
2: كان معناها ما جاش يخدم كوم الفو ما تشدش الكهرباء، وهو تو عنده مشكله نتاع كي يشد الفران
3: جوست فيبراسيون معناتها
2: فيبراسيون فيبراسيون هذيك ما ديسك الفران
3: ديسك الفران. صحيح.
1: نحكوا على الكهرباء تولي تشطح في الدودانات وتاكل العجالي من شيره بركه، هذية من الامورتيسارات والا مشكله اخرى؟
2: اذا الكهرباء تحسها تشطح في الدودان هذاك مرسلت
1: بين
2: اما امور باش معناها تاكل العجله هذاك ثبت يا مبدلش مثل روتيل ديريكسيون موش عامل باراليزم ولا الباراليزم تاعها ضايع الكهرباء.
1: نمشي للفيتيس، الفيتيس يولي يقرص ولا يهرب كي نجي نعدي الدوزيام ولا تروازيام؟ المشكل من الديسك والبلاتو ولا من حاجه اخرى؟
2: لا مش مشكله من الديسك والبلاتو، الفيتيس يدخل نورمال. اما ما حس ما حكيت لي غير وتاكل فيتيس هذيك تولي عندك مشكله في البواط فيتيس
3: السينكرونيزاسيون،
2: عنده سينكرونيزاسيون فيها مشكله.
1: نسمع في حس قوي يبدا من سرعه كيلومتر 70 كيلومتر في الساعه ويزيد كل ما نقوي في الفيتيس، هل هذايا من رولمو؟
2: اي هذا رولمو، وين تزيد في الفيتيس وين اكثر الحس
3: تسمع تغرويت
2: تسمع تغرويت هذاك رولمو.
1: كي ندور المفتاح نسمع تكتكة والكهرباء ما تحبش الديماري رغم البطارية جديدة، وين المشكلة؟
2: ديمارر
1: ميكانيسيان
2: ديمارر باين سهل
1: هاي
2: يتحل فيه بلانديكس في اندوي
3: هو نجم يكون ديمارر كم نجم يكون كابتر
2: كابتر شنو؟
3: بيامهاش
2: كابتر بيامهاش يدور الموتور وما يخدمش، هو قالك لنا تسمع تك
3: ساعات فهمت
2: مش قاعد يدور
3: صحيح.
1: الكهرباء تريزيستي وتفقد العزم التيراج كي نطلع في كوديا ولا نتعدى 80 كيلومتر في الساعه، هل المشكل من التيربو ولا الفلتر ديزل؟
2: شوف انت تو بالنسبه للتيربو عندك فالور ريال في الماكينه تتبع بانه يخدم يخدم معناها تيربو ميريجل ولا فهمتني. ضعف العزم فما احتمال يكون في الكراب النوفو فيلتر مازوت مستبعده فهمتني. كراب لونسيان معناها ماشي انجكسيون ممكن تعملها يضعف التيراج خاطر هي تثبت في الماء ما فماش مش مضغوط المازوت فهمتني تولي يضعف التيراج. وكذا زاد التيربو ضعيف زاد تعمل ام يولي عندك دخان راه عندك ضعيف فما معناها الاحتمالات الزوز يعملوها
1: تشعلي علامه الاف ا بي والا الدي بي اف التابلو والكهرباء طاح عزمها كيفاش ينجم الميكانيكي ينظفه ولا يلزم يتنحى.
2: بالنسبه للموضوع الفاب موضوع لوتو بوليسيون هذا عاملينهم للجماعه الاوروب ماهوش عاملين لنا احنا هذه الاولى. ثاني شيء الكهرباء اللي تو نتاع دار النقل نتاع تونس والكهرباء الخليجيه ما يجيش فيها فاب ما يجيش فيها اديتيف ما يجيش فيها دوبلو فهمتني. انا ننصح يلغيه يلغي الفاب صحيح تيخشن صوتها شويه الكهرباء اما يلغي باش يخسر
3: فيتي لمشاكل مع حتى هو غادي يخسر
2: في برشا فلوس
3: اما هو روزد من المستحسن ديما ماذا بينا من نبعدوا على خاطر نبعد معناتها على الغيان واحد اذا هو معناتها ما عندش بان كبير فهمت.
2: شوف انا باش تحكي لي امور معناها الموتور هو راهو لي في الفاب يسموه فيه كونسير للموتور في بالي
3: في بالي اي
2: اسمع ريت تو كنت تخدم الصباح الكهرباء وتخليها تخدم شوي شنو تتحل الجير تولي تخدم واضح ولا
3: صحيح
2: اش معناها تولي تدخلنا في انبعاثات في السيلندر واللي يعمل لي كلامي في السيركويدر يدبوشها فهمتني تولي يضرك الموتور. انت انا ننصح الانسان يلغيه يلغيه الكتريك وميكانيك
3: يلغيه
2: مثلا الكتريك بركه ولا ميكانيك بركه
1: بيه برشا شباب زدتوا قاعدين بحذانا دياغنوستيك ومعنا الميكانيسيان في البلاتو. كان عندكم سؤال عندكم إشكالية في الكهرباء متاعكم مرحبا بكم 31-376-730 بعد شوية خلينا نمشي معاكم الفاتن خليفة نشوفوها وين موجودة بالضبط يلا نغم وراجعين.

0: إذاعة جمسة محبة دينا عالكيان.
1: سلامتك عالطريق هي الأساس، في أوتوماك كل حد أحلى ناس.
0: عالكياس
2: عالكياس نمشي نشوفوا ميكرو إذاعة قفصة وين بالضبط مع فاتن خليفة. فاتن أهلا وسهلا بيك.
3: أهلا وسهلا بيك رياض، تحية ليك ولكافة المستمعات والمستمعين. اليوم ناخذكم كالعادة في جولة استثنائية من محل صيانة الميكانيكا العامة في واحد من أهم الشوارع تقريبا قفصة اللي كله محلات، ولليوم الحقيقة فما فيه شوية حركة. تابعنا في مدة الانتظار اللي تجاوز نص ساعة تقريبا برشا محلات كل واحدة فيهم تمثل جزء من عالم السيارة، الكهرباء، السيارات، الميكانيك عام، غيرها من الأخذ.
2: ربي عين الناس الكل
3: ويربي من الناس الكل. واستقرينا في واحد من محلات الميكانيكا العامة حتى نفهم أكثر العالم هذا، وين تفكك المحركات وتعاود صياغة القوة دوريا للميكانيكا العامة. نعرف اللي هي مش مجرد مهنة يدوية باش يغيروا فيها القطع، ولكن هذا مزيج من التكنولوجيا والدقة الهندسية. نشوفوا معنا إن شاء الله ربي يعينهم أول حاجة لأنهم لاهين توا في الخدمة، ومع ذلك أستنى باش نحكي معهم شوية. يعيشكم، شكرا لكم، اقتحمت عليكم المجال المحل وحتى الخدمة. بيك يعيشك، مرحبا.
4: عايشك، مرحبا بيك أختي.
3: قديش لك عام في الخدمة هذه؟
4: والله توا عندي قرابة 32 عام.
3: ما شاء الله ما شاء الله، مسيرة كبيرة.
2: خلينا نتعرفوا عليه فاتن.
4: جهاد
3: نتعرفوا عليك.
4: محمود بوعلاقي ميكانيك جنرال قفصة.
3: قفصة، مرحبا بك سي محمود. سي محمود ذا كما كنا نسمعه مسيرة أكثر من 32 سنة، كان نسألك شنو تبدل في مجال العمل نتاعك؟
4: والله مجال العمل تبدل اللي توا الميكانيك، احنا مهنتنا هذه تطورت برشا، ولا كل شيء مودرن معناها فهمتي، ولا ما عادش الميكانيك القديم، توا لنا نمارس الميكانيك جديد فهمتي، ولا معناها كلي تعب بدن وتعب مخ وتعب برشا، تعب برشا معاناة فيه.
3: وتعبكم الصيف هذا نصور مع الحرارة؟
4: تعبنا الصيف هذا، تعبنا بالقدا فهمتي، قاسينا برشا تعب وعانينا برشا تعب، مع هذا كله احنا مطالبين باش نخدموا، مطالبين باش نجزوا العباد، ومطالبين معناها باش نوفروا اليد العاملة، ومطالبين بكل شيء.
3: متوفرة اليد العاملة؟
4: مبدئيا الحمد لله، الحمد لله الحمد لله.
3: كان نسألك شنية الأسبوع هذا أغرب حاجة جاتك؟
4: والله إيش نقول لك، إحنا توا كل شيء غريب.
3: أغرب حاجة برشا حاجات غريبة جيك.
4: حاجات غريبة، برشا حاجات.
3: كيف شنو؟
4: مش حاجة بركة. والله إيش نقول لك، ما نجمش نوصف لك بالضبط معناها. الحاجة الغريبة كلها في دومان الخدمة، في دومان الميكانيك، فعجيك حاجة معناها ماكش ممارسها قبل فهمت لله، وتعبك وتعبلك مخك وتعبلك كذا باش توصل للريزلتا وتوصل النتيجة، معناها كان بالتعب
3: معناها. صحيح اللي يقول لك انه الدياغنوستيك اصعب من الخدمة.
4: بالطبيعة الدياغنوستيك صعيب، يس واحنا ديجا الناس في الدياغنوستيك فهمتني، وكهو يقصر علينا التعب ويقصر علينا برشا حاجات الدياغنوستيك فهمتني، هو اللي يعطينا العطب ويعطينا كل شيء، معناها ما يخليناش باش نتعبوا ونتعبوا مخاخنا ونتعبوا فهمتني.
3: تقول لك راهب الجدد اسهل شويه ولا اصعب؟
4: والله اصعب، مش اسهل، اصعب هيك معناها كل شيء، ولا الكتريك معناها، ولا الخدمه كلها حساسات، كلها كابتارات، كلها فهمتني، معناها كل شيء، ولا الخدمه نتاع التقنيات، والخدمه نتاع شو نقول لك، خدمه نتاع ذكاء ما عادش خدمه نتاع تعبتو اللي يقول سب مخ كرتا مرابك.
3: توا خدمة نتاعك. بي كي نسألوك على النصائح اللي تعطيها للمستمعات والمستمعين نتاعنا في ما يخص الكراهب قبل ما يحط حتى المفتاح، شنو تنصحهم؟
4: ننصحهم باش يتفقدوا، أول حاجة يتفقد كرهبته، وأول ما يعمل قبل ما يخدم يتفقد الكرهبة، الانترتيان نتاعو، يتفقد الماء ويتفقد الزيت فهمتني، ويتفقد العجل نتاعو الصباح، يتفقد الانترتيان جينيرال الكرهبة نتاعو، انترتين يخصه هو من عندك، تفقد الماء والحاجة ويتفقد الزيت فهمتني، ومن بعد يخدم كرهبته فهمتني، لا ويبقى شوية معناها مكلي ما يخرج ديركت، يخدم الكرهبة ويبقى يستناها حتى يسخن الموتور شوية فهمتني، ولا ومن بعد يعمل على ربي يخدم كرهبته ويخرج بلطف، يتعامل ميكانيكي، يتعامل بلطف كما يتعامل العبد بالضبط، ميكانيك هو كما العبد بالضبط، فهمتني؟ لازم يتعامل بلطف.
3: شكرا ليك، يعطيك الصحة، خاطر قاسين عليك الخدمة نتاعك. إن شاء الله ربي يعينك ويعين الأولاد اللي معاك. هذه نقطتنا الخارجية لليوم. رياض، نرجع لك للاستوديو.
2: يعطيك الصحة فاتن خليفة، كنت معنا في الكيس، واليوم صفحنا معاك الميكانيكي. تحية ليهم الكل، كل من عنده علاقة بالعالم السيارات والدراجات والسلامة المرورية، شكرا ليهم وربي يعينكم الكل. احنا مواصلين معاكم المشوار على موجة إذاعة قفصة. إن شاء الله بعد أذن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها، مش نبدو نستقبل مكالماتكم الهاتفية في لعبة زهرك مع البانيولا. زهرك مع البانيولا، عنا مجموعة من الأسئلة اللي تخص الميكانيك. كان تحبوا تربحوا معنا 100 دينار كاش، 100 دينار. إذا كان تحبوا تلعبوا تربحوا معنا، أطلبونا تقريبا بعد 5 دقائق، أطلبونا 31 376 730، وإن شاء الله ديما رابحين.

معاك غزوة مرايتنا. إذاعة قفصة محبة دينا.

0: Automarche. زهرك مع البانيولا.
1: زهرك مع البانيولا. البانيولا هي الكهرباء بالإيطالي. البانيولا اللي تنجم تربحكم 100 دينار كان تحبوا تلعبوا وتشاركوا معنا. اطلبونا توا 31 376 730 والا 76 229 600. عندنا مجموعه من الاسئله مش حاولوا هكا نسالوكم. وهو معنا الخبير المختص في دياغنوستيك الكراهب عمر الراجي باش ناخذوا معاه الاجابات. واذا كان زاد عندكم سؤال لعلي عانسي الميكانسيا حاضر معنا في البلاتو مرحبا بكم. اليوم حاليا الجراج احنا لنا في الاستوديو في ذاعه قفصه صلحوا كراهبكم وتويتكم ونفرحوكم بالكادوات. كما خليني نذكر بالفايز معنا بجائزه افضل ومضه تحسيسيه لبرنامج اوتوماك حيدر جيني. مبروك عليك حيدر، ان شاء الله لحد جاي يجي بحذانا ويتسلم الهديه نتاعو. وكيف كيف جاب حذانا في لعبه سيريل كهربا نتاعك خونا مهند كيد جاب الكهربا وزاد كيف تسلم الهديه. مرحبا بكم من جديد شباب.
2: مرحبا بك مره.
1: مرحبا. احنا نستنوا في المستمعين كان يحبوا يلعبوا ويشاركوا معنا ويربحوا الكادوات في منوعه اوتو ماك. السؤال الاولاني، أول سؤال إذا كانت تحبوا تجاوبوا عليه، سؤال الأولاني، أنا القطعة الوحيدة اللي نربط ما بين الكامبو
2: الاربركام
1: والفيلبركام والكارنك نحكوا على
2: الفيلبركام
1: عودها ترى ثلاثة مرات فيس
2: فيلبركام. أنا القطعة الوحيدة اللي نربط ما بين الاربركام والفيلبركام.
1: أي يلا خلينا ناخذ ترى مكالمة. ألو عسامة.
3: أهلا رياض.
1: أهلا وسهلا مرحبا بيك. عايشك
3: وبيك أكثر وانت والضيوف نتاعك.
1: عايشك ربي يفضلك. شكون معنا؟
3: عزيزة فجرام تلو.
1: مرحبا يا أختي عزيزة. يلا عزيزة أول سؤال يلا، والخبير تو يجاوب نصيحة ولا غلط. أنا القطعة الوحيدة اللي نربط ما بين الكامبو الأربر الكامبو والكرنك بحساب بالسنة، كانت تنحت ولا تقطعت الموتور يأكل بعضه في ثانية، شكون أنا؟ نحكو على الكروا دو ديستريبيسيون والا الكروا دالترناتور والا الشين دو بومب اويل. يلا انا والاقتراح الاول الثاني ولا الثالث؟
3: الثاني.
1: انا هو
3: الثاني.
1: عمر
2: الاجابه غلط، الاجابه صحيحه هي الكروا دو ديستريبيسيون.
1: شكرا لك عزيزه، ان شاء الله في مشاركه اخرى. نمشي للاتصال الثاني. الو
4: اهلا وسهلا، مساء الخير سوريا.
1: مرحبا، شكون معنا؟
4: تلي بن عبد الله من تزر.
1: مرحبا بك سي تلي.
4: وبيك عايش.
1: مرحبا بك. يلا سي تلي، السؤال نتاعك، انا نعدل ضغط الغازات المسكوبه ما بين باش نرجع الموتور يتنفس نظيف ونقلل من التلوث، واذا تبلوكيت نغم الموتور وتطيح ونطيح التيربو، شكون انا؟ الفان او جي ار والا الكاتاليزور والا الفلتر غازوال؟
4: فلتر غازوال.
2: الاجابه غلطه، الاجابه صحيحه هي فانوجير.
1: يعطيك الصحه. وكان عندك اضافه هك علي بالنسبه للاسئله هذوما، مرحبا، شكرا لك سي تلي، ان شاء الله مشاركه اخرى. الو
5: اهلا بك
1: يا مرحبا. مرحبا، شكون معنا؟
5: نورة. وين
1: يومك؟ عايشك ربي يفضلك. مرحبا بك. مرحبا بك نورة محمدي من متلوي. يعطيك الصحة،
5: نحيي الضيوف اللي معاك
1: خويا رياض. يعطيك الصحة. هيا نورة، هيا ركز لي مليح. وظيفتي نعدل قوة الفرامة بالعجالي القدامين ولا التلانين باش الكهرباء ما تدورش بيك كيف تفجع الفرام في الدورة، شكون انا؟ نحكوا على نظام ABS والاي بي دي والا السيرفو فران، نحكوا على الماستر فاك والا المايو المايو درو.
5: والله نقول الفران. هذا
1: الاقتراح الثاني.
5: أيه.
1: عمر
2: الاجابه غلط، الاجابه صحيحه هي لابيس والبي دي.
1: شكرا لك نوره، شاء الله يا رب يعطيك الصحة. ماذا بينا احنا نشاركوا معنا مستمعينا، واذا كان في مستمعين اول مره يسمعوا الاذاعه نذكركم بالنومرو 31 376 730، 31 376 730. اطلبونا توا تنجموا تلعبوا تربحوا معنا. يلا على مكالمه اخرى. الو عسامه. مرحبا بك، اهلا وسهلا سي مبروك.
6: تحية ليك ونضيفك الفرق
1: معايشك. مرحبا سي مبروك بن سعيد من حزوة. اي سي مبروك، اي السؤال نتاعك يقول نتحكم في دورة زيت الفران باش نسلط ضغط هيدروليكي على البلاكيت، واذا تخلي الهواء الفران يولي طري وما يشدش، شكون انا؟ نحكو على السيلندر درو والا البومب او موتور والا الكارتير؟ ثانية.
2: الإجابة غلط، الإجابة صحيحة هي سيلندر درو.
1: شكرا لك سي مبروك يعطيك صحة، إن شاء الله في مشاركة أخرى. يلا المتباري رقم 5. ألو.
7: ألو.
1: أهلا.
7: هلا عسلامة.
1: عسلامة، شكون معانا؟
7: هادي محفوظي.
1: مرحبا سي الهادي، منين سي الهادي؟
7: القصرين.
1: من القصرين، مرحبا سي الهادي. أي سي الهادي أي. يلا السؤال واللغز متاعك، أنا نعدل حرارة الماء ماشي للموتور، نسكر حتى يسخن الموتور ونحل باش يبرد في الرادياتور، واذا تبلوكيت مسكر الموتور يتسلق، شكون انا؟ نحكو على التيرموستا والا المانو دو تمبيراتور والا الفاست ديكسبونسيون؟ انا هي الاجابه الصحيحه.
7: الاجابه الاولى.
1: الاجابه الاولى
2: اجابه صحيحه.
1: والجواب صحيح، تيرموستا.
2: ترمستا.
1: يعطيك الصحة يا سير هادي، تدخل معنا للقرعة، شكرا لك. يلا نمشوا للمكالمة اللي بعدها. ألو.
8: عسلامة.
1: ألو عسلامة. يلا ألو.
8: عسلامة رياض.
1: عسلامة مرحبا، أهلا وسهلا. عايشة.
8: معك عايشة عيساوي.
1: عايشة عيساوي من أم العرايس. يلا
8: تحية لك بالعمر والفريق العام معك.
1: ربي فضلك، يعطيك الصحة. هاي عايشة. يلا اللغز متاعك يقول أنا نربط ما بين الفيتيس والعجالي باش ننقل الحركة الدائرية حتى والكرهب بتدور وتتحرك فوق الحفر، شكون أنا؟ نحكو على الكاردون وإلا التريونجل دو سيسبونسيون وإلا البيلات دو بيلانسي؟
8: إجابة الأولى.
1: إجابة الأولى.
2: إجابة صحيح كاردون.
1: والجواب صحيح، برافو عليك يا عائشة. علي إذا كان عندك تحب التدخل تحب تضيف حاجة معلومة الميكرو على ذمتك. باهي يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو.
9: ألو.
1: أهلا.
9: ألو عسلام.
1: عسلام، شكون معنا؟
9: عايش فضيلة. فضيلة.
1: فضيلة
9: مجوري.
1: فضيلة مجوري، منين؟ منين فضيلة؟
9: مسند.
1: أي أختي فضيلة. يلا السؤال متاعك، نصنع ضغط عالي ياسر لليسانس ولا المازوت باش ينزل في شكل رذاذ دقيق في وسط السيلندر، شكون انا؟ نحكو على الانجكتور والا الكاربيراتور القديم والا البومب اليسانس العاديه؟

0: disque de différentiel,
1: Différentiel.
0: différentiel ou le pignon de marche arrière. Zahra. Zahra. Zahra. باهي. إذا كنت حاب تعاود تصل بينا زهرة. يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو. ألو عسامة. مرحبا بكم. 31 376 730 والا 76 229 600. احنا في انتظار مكالماتكم الهاتفيه مشاركاتكم. كان تحبوا تلعبوا تربحوا معنا الكادوات في منوعه اوتوماج. يلا هاي جت مكالمه. الو الو عسامه.
2: الو عسلامة.
0: اهلا وسهلا
2: وبيك يا شكور. يلا تحيه لك الخبير معي.
0: ربي يفضلك. معنا اثنين اليوم ما شاء الله. اخونا عمر واخونا علي.
2: تحية
0: لهم. يعطيك الصحة. شكون معانا؟
2: فتحي عزيز سيدي ابو زيد.
0: هاي سي فتحي.
2: هاي.
0: يلا السؤال متاعك. تحكم في ثبات الكهرباء في الدورات ومنح من الميلان الحاد عبر ربط التعليق اليمين باليسار. شكون انا؟ نحكوا على البار ستابيليزاتريس. باهي. ونحكوا على السيلان بروك دو كارسوري والا البييل دو ديريكسيون.
2: الاحتمال الثالث.
1: الاجابه غلطه. الاجابه صحيحه اللي هي البار ستابيلاتري ستابيلاتريس.
0: عليه الاسامي هذه. يعطيك الصحه صفات. عليه الاسامي هذه معناها توا علي تحفظهم الاسامي هذوما معناها. وأما أسهل بالفرنسي ولا بالعربي المصطلحات هذه باش تجم
3: بالفرنسي خير
0: تتعامل مع
3: الكليون تعامل مع بالفرنسي.
0: ايه
3: فهمتني. فما ما يفهمش نولي فهمه بالدرجة يفهمني فهمتني.
1: هما خاطر ديمو تكنيك بالفرنسي معناتها فهمت. صحيح. بالعربي ريت تحسها بيزار حاجة بيزار.
0: تقول لك القطعة اللي تربط ما بين هكا وهكا والقطعة هذيك اللي
3: تربط الوريال والقطعة أصلا.
0: ايه فهمتني. خاطر فما بين وتحس توا علي أنه المواطن متثقف في المجال هذا نتاع الميكانيك
3: ولا شوي فهم اللي قاري تلقى يفهم فهمتني. اما اللي تلقى مش قاري ما يفهمش.
0: وانت تو تخلط فيهم
1: سافا فما
0: فما ثقافه فما كان فما ميكانيك نتاع القطايع الغيار وغيرها
1: شوف بحكم ريت اي انسان يكسب كهرباء اوتوماتيكمون راه باش يتعلم معناتها فهمتني بحكم اللي يصلح ديما وكذا وكل عرفت باش ياخذ فكره كبيره سيرتو في المجال هذا.
0: يلا عنا مكالمة اخرى.
1: اما الحقيقه راه في النفو راه مازال.
0: يلا عنا مكالمة اخرى. الو. اهلا وسهلا عسامه.
4: معك فدوى سعد من كسار خويا رياض. مرحبا.
0: عايش. هيا فدوى. يلا السؤال نتاعك يا فدوى. هي قطعه الكترونيه تقرا نسبه الاكسجين في العادم باش الكمبيوتر يحدد كميه الوقود المصبوبه. شكون؟ نحكوا على السوند لامبدا والا الكابتور دو ريجيم والا الديبي متر.
4: هي الاجابه الثانيه وما عنديش فكره ما نقول الاجابه الثانيه. وتحيه
0: الاجابه. يعطيك الصحه.
1: الاجابه اجابه صحيحه اللي هي سوند لامبدا.
0: شكرا لك يا فدوى. يعطيك الصحة. يلا مرحبا بكم. 31 376 730 معاكم في منوعة أوتوماج على إذاعة قصر. يلا نخرج نغم ونواصل معاكم.

0: يلا نزل موكيل ما خلوش استنى برشا. الو
1: الو
0: اهلا
1: اهلا عسى اخي علق تلفون الغال.
0: مرحبا زهرة من جديد. زهرة تليل هيا زهرة يلا السؤال مش نشوفك سؤال اخر
1: ان شاء الله كل
0: حسن. السؤال قطعة في سكوتير السكوتير الاوتوماتيك تعوض البوات دو فيتيس وتغير النسب اوتوماتيكيا باستعمال البوليات والكاليهات شكون نحكو على الفارياتور والا الشين دو ترانسميسيون والا البليون الماتريكس الفارياتور
1: الاولى
0: يلا ترى والجواب برافو اجابتك صحيحه

0: يا زهرة تدخل معانا للقرعة، برافو عليك. يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. أهلا وسهلا، إن شاء الله اليوم عدد كبير من المكالمات.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، عسلامة.
1: مرحبا أخوي رياض.
0: مرحبا بيك سيدي، شكون معانا؟
1: مازن حامد في سيدي بوزيد.
0: مرحبا سي مازن. يلا مازن وسنسنا في سيدي بوزيد الكل. أي يا مازن، أي السؤال نتاعك؟ أي
1: مرحبا.
0: سؤال يقول نظام في الموتورات القوية يمنع العجلة الخلفية من الانزلاق الباتيناج وقت تسارع قوي في الكياس اللي يبدأ مبلول، اش يتسمى؟ شنو يتسمى النظام هذا؟ نحكو على التراكشن كنترول تي سي اس، وإلا شانج رايدر، وإلا الكيك ستارتر. شنو اسم نظام في الموتورات القوية، نحكو على الدراجات النارية، ليمنع العجلة الخلفية من الانزلاق، شنو اسم النظام هذا؟
1: لا نتصور الإجابة الأولى والله أعلم.
0: والإجابة صحيحة، برافو عليك، تراكشن كنترول. يعطيك صحة يا مازن، تدخل معنا للقرعة، شكرا لك. يلا نمشوا للاتصال بعده. ألو
2: ألو.
0: أهلا
2: أهلين، سلام، صحيح فش حالك اليوم؟
0: عايش الحمد لله، لبس أنت
2: راضية بالهوشات مرديف؟
0: راضية
2: بالهوشات مرديف.
0: مرحبا بيك أختي راضية. أي راضية، يلا السؤال متاعك. قطعة في الدراجة نكبسوا بها السلسلة باش ما تخرجش من البينيون والكرونة، اشنو تتسمى؟ تسمى التوندور دو شين، وإلا البينيون دو مارش، وإلا سيلان بروك. يلا
2: سيلان بلوك.
3: الإجابة غلط، الإجابة صحيحة اللي هي الإجابة الأولى
0: توندور دوشان. توندور دوشان، إن شاء الله مشاركة أخرى يا راضية، شكرا شكرا ليك، يعطيك الصحة. نمشوا المكالمة اللي بعدها. ألو، ظل يسمع الميكانيك متاع الدرجات أصعب حتى من الكرة خاصة التسميات متاعهم. مرحبا بك سميرة.
4: ألو رياض، وينك؟ بس عليك رياض.
0: الحمد لله، شو حوالك أنت؟ لاباس
4: لاباس الحمد لله رياض. البرامج هذا حتى مرة ما حاب كل يوم البرامج هذا رياض، البرامج سمعته معك
0: اليوم أول مرة. أي مرحبا بيك.
4: أول مرة في البرنامج تاعك يا رياض، ومرحبا بالضيف اللي متاعك عمر والضيف اللي معك لوخ، مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك، عاملة كيف أنت على البرنامج وثقافة عامة في الميكانيك و ها؟
4: أنا ديما برا ما عنديش حتى فكرة على السيارات يا رياض، بعيدة تمام البعد على السيارات والكهرباء يا رياض.
0: إيه؟
4: ما عنديش فكرة، ما عنديش حتى فكرة، أما أتابع فيكم نسمع فيكم، أما أحب برنامجك برشا يا رياض وديما متألق أنت والضيف اللي معاك.
0: يعطيك الصحة يا سميرة. أي سميرة، يلا تحية ليك والناسنا في أملا في الرديف الكل. يلا سميرة، في مفترق طرقات بلاش علامات، وجهت كهرباء قادمة من اليمين وكهرباء قادمة من اليسار، وكهرباء قابلتك تمشي طول. أي ركز لي، ركز لي يا سمير، اش تعمل لنا لولوية المطلقة هنا لشكون؟ زعمة اللي جاي من اليمين، وإلا الجاي من اليسار، وإلا الجاي من الأمام، شكون عنده الأولوية المطلقة؟
4: اللي جاي هو اللي هو اللي هو السؤال على اليمين يا رياض. جاي أنا رب
0: اللي جاي والجواب
3: جاب صحيح،
0: والجواب صحيح، قلت لي ما عندي حتى علاقة لا بالكراهة هكا، اللي جاي من اليمين. يعطيك الصحة يا سميرة، برافو عليك. يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
5: ألو،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
5: عسلامة.
0: عسلامة، شكون معنا؟
5: علجية عبد السلام.
0: منين أختي علجية؟
5: باتيمات
0: قفصة. منين؟
5: باتيمات قفصة.
0: باتيمات قفصة، مرحبا بيك علجي. ياي يلا علجي، انت عندك برمية ولا؟
5: ما عنديش.
0: باه اسمع،
3: خليها على ربي،
0: خليها على ربي. ياي ركز لي، ياي ها معك الاولاد زد لهنا. اي هاي علجي، ياي اول مرة تطلبنا علجية ولا؟
5: اول مرة نطلبكم
0: علجية.
5: باه
0: باه، خط ابيض متصل في وسط الكياس، وقبل الكهرباء تمشي بشوية بشوي، اش يفرض عليك القانون هنا يمنع الجواز، نحكو هنا ملازمة المسار، وإلا يجوز المجاوزة بشرط استعمال الغماز، وإلا يجوز المجاوزة للشاحنات فقط. ركز يا علجية، ركز يا علجية.
5: بارخلي على الإجابة الأولى، خلي على ربي.
3: والإجابة صحيح.
0: برافو يا عالجية. برافو عليك يا عالجية. برافو عليك يا منع الجواز ملزمة المصاري. يعطيك صحة. شكرا شكرا لك. يلا نمشي ناخذ مكالمة أخرى. ألو.
6: السلام عليك.
0: عسلامة. مرحبا بيك.
6: شحالك شي
0: غباس؟ عايشك الحمد لله. شكون معانا؟
6: الناوي رضوان زنوش.
0: شكون؟
6: الناوي رضوان زنوش.
0: الناوي. مرحبا بيك سي الناوي. يلا تحية ليك وناسنا في زنوش الكل. يا سي الناوي السؤال نتاعك. كهربا دخلت الرون بوان وفما علامة افساح المجال. الأولوية لشكون يا سي الناوي؟ الكراهب اللي تدور داخل المفترق وإلا الكراهب اللي داخله جديدة وإلا صاحب الكهرباء الأكبر حجما؟ شكون عنده الأولوية؟
6: الأولوية الكهرباء الأولية اللي يدور وقاعدين يدور.
3: إجابة صحيح.
0: برافو. برافو عليك يا سي الناوي. برافو عليك. شكرا لك يا سي الناوي. يلا يلا يكفي نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية. خلينا نمشيو نعملوا عملية القرعة ونشوف شكون مش يربح. يلا

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ملا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج. مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأوفروات. عندك أورانج.
0: إشهار.
3: ما شاء الله عدد كبير برشا من المكالمات الهاتفية معانا لليوم، يعطيكم الصحة الكل على المتابعة، مازلنا معاكم في البرنامج هذايا إن شاء الله الحصة القادمة نهار الأحد، والبرنامج باش يتواصل معاكم إن شاء الله في الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027 بإذاعة قفصة. البرنامج باش يكون معاكم كل نهار خميس من 11 حتى نص نهار، سويعة خدمات تخص الميكانيك السيارات أوتوماك كل خميس إن شاء الله من 11 حتى نص نهار. يلا خلينا نعلن على اسم الفايزة ولا الفايزة معانا ب 100 دينار من إهداء إذاعة قفصة. علجية عبد السلام، علجية عبد السلام فازت معانا بال 100 دينار. علجية تتلحق بمقر إذاعة قفصة في التوقيت الإداري، تجيب معك بطاقة تعريفك الوطنية وتتسلم الهدية. علجية عبد السلام الفايزة معانا لليوم، مع حيدر تليجاني فايز معانا بجائزة أفضل ومضة تحسيسية حول السلامة المرورية، وأخونا مهند أكيد زاد كيف كيف ربح معانا لافاج كومبلي. شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحة. بعد شوية نشرة أخبار الواحدة ظهرا، شكرا لكم. هذا رياض دبوبي، كوكب إبراهيمي، على دين رضويني، كمال عبادي، تحية للطهر جبالي، شكرا لزينة حدي، شكرا لكم الكل، وفي الأمان، يعطيكم الصحة ضيوفنا الكرام، شكرا وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: الواحدة بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثانية لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيم. والبداية مع العناوين.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تواصل الاستعدادات بولاية جفصة وقبلي وسيدي بوزيد للعودة المدرسية من خلال تأمين التزويد وتوفير الكراس المدعم والكتاب المدرسية. مركز التكوين المهني الفلاحي بدقاش يحتضن دورة تكوينية في اختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية على مدى 3 أشهر. الدفاع المدني في غزة ينتشل رفات 100 من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون، بينهم 60 طفلا بعد 3 سنوات على استشهادهم. انعقدت مؤخرا بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية القادمة. وخلال الجلسة أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة سامي المرشاوي تسجيل تحسن تدريجي في التزود بالكراس المدعم مع توفر مختلف المواد والمستلزمات المدرسية بالمكتبات وعدم تسجيل نقص في عناوين الكتب المدرسية.
2: التزويد خاصة بالكراس المدعم بولاية قفصة في الوقت الحالي فما تحسن تدريجي، حيث تم بلوغ نسبة 19% من حاجيات الجهة المقدرة ما يفوق 330 ألف منها إجمالي كراس مدعم، تم توزيع ما يقدر ب 63 ألف وهو يعتبر رقم متوسط، لأن فما تطمينات على أن يتوفر تدريجيا الكراس وإن شاء الله يكون موجود من هنا لبداية العودة المدرسية بصفة تدريجية. على مستوى تجار الجملة موجود لجميع الأدوات المدرسية، ما فماش نقصان كيس سواء على مستوى الكتب أو الكراس المدعم أو الغير المدعم، وإحنا قاعدين نتبع كإدارة جهة التجارة وضعية التزويد واللي تعتبر جيدة. فيما يخص العمل الرقابي، عملنا برنامج عمل رقابي كثيف بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة على جميع مسالك التوزيع وللتصدي لأي إخلالات ومحافظة على نسق التوزيع وحماية المستهلك. الأسعار بقات في مستوى المعمول به، أسعار ما صارش فيها تغيير كيس سواء في الكراس المدعم أو في الكتب، نفس الأسعار المعمول بها في السابق، فماش أي تغيير لا زيادة لا شيء، وإن شاء الله تزموا لجميع التجار بالأسعار هذه وتصير معناها العملية البيع في كنف الاحترام الترتيب الجاري بها العمل.
0: أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي عزوز صالح لمراسلة إذاعة قفصة مجد عمر أن نسبة تزويد مكتبات الجهة بالكتاب المدرسي تجاوزت 70%. في المقابل قال إن نسق تزويد الجهة بالكراس المدعم لا يزال ضعيفا ولا تزال المساعي جارية لضخ كمية أخرى من الكراس المدعم.
3: حاليا بالنسبه للكتاب المدرسي نسبه الانجاز تقريبا 70%، معناها تزويد المكتبات. العناوين والنقص في العناوين، يوم امس كنا نحكوا على 46 عنوان ما بين التعليم الاساسي والتعليم الثانوي، نسقنا مع الاداره التجاريه مركزيا نتاع المركز الوطني البيداغوجي، تم تزويد الفرع المركز بقبلي بكميه هامه من العناوين والنسخ نتاع الكتب المدرسيه، اللي خلى النقص الحاصل اللي هو في 46 عنوان يكون لحد تاريخ 4/9 15 عنوان ما بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، اللي سيتم تداركها إن شاء الله خلال الأسبوع القادم وقبل انطلاق العودة المدرسية. تنسيقنا دائم مع فرع المركز بقبلي ومع الإدارة التجارية مركزيا بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي. بالنسبة للكراس المدرسي ديما الإشكالية تكون في كراس المدعم، احنا قاعدين نحاولوا مع وحدات الانتاج باش يكون نسق أسرع ونتحصلوا على نسبة مجزية بالنسبة للكراس المدرسي. نسق مازال ضعيف حتى لتاريخ اليوم، تزويد الولاية تقريب في حدود 50,000 كراس مدعم حتىش لتاريخ 4/9، تزويد يقع من طرف زوز تجار جملة بالنسبة لقبلي وتجار جملة آخرين من ولايات أخرى، هم لكل محل متابعة نتبعوا معهم في نسق التزود من وحدات الانتاج. إن شاء الله الأمور تتحسن بداية الأسبوع والنجم نتحصلوا على كمية مجزية اللي تنجم تنال رضا نسبيا المستهلك في قبلي.
0: تجاوزت نسبة توزيع الكتب المدرسية بولاية سيدي بوزيد 50%. وأكد مدير المركز الجهوي البيداغوجي أن توزيع العناوين المدرسية يتم في آجله، ومن المنتظر أن تعزز التطبيق الجديد التي تم إحداثها وتساعد في إيصال الكتب إلى مختلف مناطق الجمهورية. لحبيب صالحي رئيس فرع المركز الوطني البيداغوجي بسيدي بوزيد.
4: السنة في العودة المدرسية تولى المركز الوطني البيداغوجي طباعة بكمية 15.5 مليون، حصة سيدي بوزيد منها 547 ألف، وصلتنا منها في حدود 370 ألف، أي بنسبة تقارب 70%، نسبة تقدم البيع فاتت 55%، نسبة توفر العناوين عنا شوية نقص في السنة الثالثة من المنتظر باش يقع تداركها في الأسبوع القادم. بعض العناوين في الثانوي متمثلش كمية كبيرة، سيقع تدارك النقص هذا في الأسبوع القادم، وإن شاء الله من هنا 15 سبتمبر تكون استوفينا الكتاب متاعنا وقمنا بعملية التوزيع. حطينا النسخة الرقمية في مرحلة أولى اللي في صورة ما تعذر على ولي أنه يتحصل على النسخ الورقية ينجم يوقع تنزيلها مجانا، ثم في مرحلة ثانية ثم ابحث عن كتابي، إذا كان هو يحب يلوج فينا مكتبة ينجم يلقى الكتاب متاعه، ما عليه كان يدخل التطبيق متاع المركز الوطني البيداغوجي يختار وسيلة سيدي بوزيد، إذا كان يحب يقرب أكثر يختار المعتمدية متاعه، تهبط له القائمة متاع المكتبين القراب اللي هو يحب يلوج عليه بالعنوان، يعطيه تاريخ التزود والكمية اللي تزود به الكتبي في التاريخ هذاك، هكاك هو يسهل عليه عملية البحث ويمشي مباشرة كتابه. وإن شاء الله نحن نكلوا وصلنا الكتاب لأي تلميذ في بلاصة، وهذه كتبقى ديما الحل الاستثنائي. الأصل أنه النسخة الورقية توصل لأي تلميذ مهما كان البلاصة متاعو، خاطر نحن اللي هنا في المركز الوطني البيداغوجي نحاول نسعوا باش نقروا حسابك المناطق النائية باش الكتاب متاعو يوصل له من غير عناء.
0: بمناسبة افتتاح السنة التكوينية الجديدة بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش، تنطلق بالمركز بداية من يوم غد الاثنين دورة تكوينية في اختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية لتتواصل على مدة 3 أشهر. سامي بن عبد الله مدير المركز.
5: بمناسبة افتتاح السنة التكوينية 2026-2027 ينظم المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش بداية من يوم 2-7 سبتمبر 2026 دورة تكوينية في اختصاص زراعة الخضروات تحت البيوت المحمية. الدورة هذه تدوم 3 أشهر وهي موجهة أساسا للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص بداية من عمر 21 سنة مهما كان مستوياتهم العلمية. التكوين باش يكون نظري وتطبيقي، يأملوه مكونين المركز باش يكون فاعلين المكان في المركز في القاعات وفي الضيعة متاع المركز. التكوين هذا يكون هو بداية للسنة التكوينية الجديدة، في طبيعة الحال ستدخل بعده دورات أخرى في مختلف الاختصاصات اللي يقدمها المركز اللي هي الفلاحة الوحية، تربية الأغنام والماعز، وتربية دجاج الضيعة حسب المطالب اللي تكون موجودة وحسب طلب طالبي التكوين في الجهة إن شاء الله. المركز مازال يقبل في مطالب متاع التكوين حتى نهار الاثنين إن شاء الله يوم انطلاق الدورة التكوينية هذه. الاختيار متاع الاختصاص هذا هو بناء على المطالب الواردة على المركز من طالبي التكوين في الجهة اللي اختاروا أنهم يتكونوا في المجال هذا اللي يخص زراعة الخضروات تحت البيوت المحلية.
0: يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا الاثنين بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وستخصص هذه الدورة وفق بلاغ وزارته الوزارة اليوم للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية سيما في الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وستتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26-2000 إلى مارس 27-2000، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرسالة أو الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة. وذكرت الوزارة في بلاغها أن النفطي سيجري أثناء أشغال هذه الدورة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه في الدول العربية الشقيقة. توعدت إيران الولايات المتحدة برد أقوى إذا واصلت استهداف سفنها ومحاصرة موانئها، وذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي مهاجمة 3 نقلات نفط إيرانية قال إنها مرتبطة بالحرس الثورية. وتصاعد التوتر مرة أخرى في ظل استمرار الحرب بين الجانبين وبعد 81 يوما على توقيع مذكرة التفاهم بينهما. وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء للعمليات الإيرانية المشتركة أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف السفن الحربية الأمريكية بقوة وشدة أكبر من ذي قبل إذا استمر الحصار. في ملف آخر، انتشل الدفاع المدني في غزة نحو 100 شهيد من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتونة، بينهم 60 طفلا، وذلك بعدما يقارب من 3 سنوات على استشهادهم. وكان الأهالي قد ودعوا مساء أمس جثامين أبنائهم للمرة الأولى منذ فقدانهم، بعدما تمكنت الطواقم المختصة من انتشال جثامينهم من تحت أنقاض منازل مدمرة بعد سنوات قضوها تحت الركام جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة. ويواصل الدفاع المدني بغزة مطالبة الجهات المعنية بإدخال معدات ثقيلة لتسهيل عمليات البحث وانتشال الجثامين، إلا أن الاحتلال يرفض إدخالها بحسب المسؤولين في الجهاز. ووفق تقديرات محلية، لا تزال نحو 8000 جثمان ورفات لشهداء تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف مناطق قطاع غزة. تواصل الاستعدادات بولاية قفصة وقبلي وسيدي بوزيد للعودة المدرسية من خلال تأمين التزويد وتوفير الكراس المدعم والكتاب المدرسية. مركز التكوين المهني الفلاحي بيدقاش يحتضن دورة تكوينية في اختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية على مدى 3 أشهر. الدفاع المدني في غزة ينتشل رفات 100 من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون، بينهم 60 طفلا بعد 3 سنوات على استشهادهم. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان برامي، إلى اللقاء.
6: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. أحباء الرياضة، موعدكم هذا الأحد مع برنامج بين الملاعب بدايمين الرابعة، ونقل مباشر لمقابلة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات الشعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى

0: في قلب مدينة قفصة، حيث تتعانق ملامح الواحة مع امتداد العمران، تفتح حديقة عرباطة ذراعيها للزائرين لتمنحهم فسحة من الهدوء والهواء النقي بعيداً عن صخب المدينة وضجيجها. هنا لا تبدو الخضرة مجرد لون يزين المكان، بل مساحة للحياة واللقاء. أشجار ونباتات تتنوع في أرجاء الحديقة، وممرات تستقبل خطوات العائلات والأطفال في مشهد يضفي على المكان حيوية خاصة. تستقطب الحديقة أبناء الجهة من مختلف الأعمار، فهي متنفس للعائلات وفضاء للترفيه ووجهة لمن يبحث عن لحظات من الراحة وسط الطبيعة. أما الأطفال فلهم فيها عالمهم الخاص، حيث اللعب والحركة والركض، ويصنعون تفاصيل يومية بسيطة لكنها تحمل الكثير من الفرح. ولا تكتمل صورة الحديقة دون سكانها الصغار، حيوانات تضفي على المكان حياة وحركة وتجعل الزيارة أكثر متعة خصوصاً للأطفال، بينما تظل الأشجار شاهدة على ذاكرة المكان وعلى علاقة أهل قفصة بالفضاءات الخضراء. حديقة عرباطة ليست مجرد مساحة خضراء، إنها جزء من ذاكرة قفصة اليومية، مكان تلتقي فيه العائلات وتكبر فيه ذكريات الأطفال، وتجد فيه المدينة فسحة تستعيد من خلالها شيئاً من هدوئها. وفي مدينة ارتبط اسمها بالماء والواحات والطبيعة، تظل المساحات الخضراء أكثر من مجرد حدائق، إنها حاجة وذاكرة ورسالة تقول إن للمدن نصيبها أيضا من الطبيعة.
1: حكاية ذاكرة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سنسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: عروس الكاف بين السندس وشقائق النعمان.
3: ينشطر لها القمر وتتناثر أشعة الشمس فوقها كحبات اللؤلؤ، وعلى رأسها تاج من تبر البيادر الصيفية، إيذانا بنهاية الحصاد وانطلاق الأعراس. أميرة سيكافينيريا موسومة لابن عمها منذ الصغر، وحين يكتمل البدر تلبس حلتها التي حيكت بين قصص وحكايا زادتها غموضا وجمالا.
4: بنت العم اللي تولد تتسمى على ولد عمها ولا بنت الخالة، ولا مش تبقى الإرث في نفس العائلة، علاش يقول لك البنية على أمها، تبدا تحضر فيها وتعود فيها على حياتها الزوجية المستقبلية. أولا في الدار كيفاش تعمل أمها مع أبوها، هي تحاول باش تاخذ العادات الحسنة وتصرف أمها باش مستقبلا تطبقهم في عائلتها. ثم يبدو يجهزوا فيها من صغرها، هذيك بنت فلانة، هذاك كليم فلانة، هذيك زربية فلانة، يحضروا فيها اللبسة. ما كانش متوفر بصفة كبيرة كما تو، كانوا يمشوا لتونس ولا القروان باش ياخذوا النحاس، كانوا معناش أشكون يخدم النحاس هنا، خاصة وين يلموا الصابة يعطوا الفلوس باش ياخذوا الذهب، باش ياخذوا اللبسة، ما يسموه الزاز، رغم اللي هي مسمية أنا يخطبوها على عينين الناس.

بالنسبة للفاتحة يقع هدايا يجيبوهم لبسة قطعة ذهب، ثم في بعض الأرياف قطعة فضة مثلنا وجميلة، لكن تنتعدوا الملاك يقولي الزهاز كامل وغالبا مشروط. أمها تقول نحب كذا وخالتها تتدخل باش يجيبوا كذا كذا. ما ننسوش حاجة مهمة ياسر نضفنا تصيب عامة، المتبوع. المتبوع هي حاجة تهدى لأمها، أنو حولي باهي، جبة باهية، معناه لبسة. يجي ويقولوا المتبوع هذا ينتع فلانة، يجي العرس يزيد يعاودوا بالزهاز ذاك اللي هو مخبي، يزيدوا يزهزوا أكثر. والذهب قطعة الذهب مثمنة زيدة باش تفرح بهم العروسة، فيهم شرط مخلاف شرط الذهب ثم شرط مالي. حتى ما بين بنت العم خلي في المشوا مقراب لبعضهم ثم شروط تعجيزية.

0: في الكلاعرف هذاك تلم صبايا نتاع حيها ويمشي معاها للحمام بالحولي الاخضر والغناء والدنابيك وساعة ساعة الطبيل. بعد نجيو للوقت العرس،
1: وبما أنه العرس يدوم 7 أيام كانت غير 7 ملابس مختلفة ما بين النهار ونهار، كان ثم توزيع الملابس تقليدية مختلفة وصولا اليوم السابع اللي تلبس فيه العروسة الحولي والمرحفة.
0: الحولي الجريدي يتشرى من الناس اللي تهز القمح والشعير وتجيب الدقلة.
1: احنا في الكيف نقولوا الحولي والمرحفة، ثم بعض العائلات يسموها المالية، ثم شكون يقول لحرام الجريدي، لكن المتعرف عليه في الكيف أن يقولوا من المحبذ أن يكون اللون نتاعو أخضر في اليوم السابع. ليش؟ تبركا بك اللون ذاك اللي هو زادة يقولوا العروسة في السابع ومش تمشي، مش تمشي لدار أبوها، إذا كان مشيت بلون

0: تعاقب الحضارات الإنسانية على ولاية الكاف ميزها بثراء وتنوع في العادات والتقاليد، ما جعل عروس الكاف تحملك بلباسها إلى ما وراء جدران أسوارها العالية وتحكي قصص المدينة في 7 أيام بلياليها.
1: ثم تصور معتقد في الأرقام الفردية، أنا أرقام تحمي من العين، ورقم 7 يعني أن عديد الأشياء من ذلك، 7 سماوات، 7 الأراضي، بينهم خلق الكون في 6 أيام، واليوم الموالي يوم الاستواء، وإحنا نعمل أسبوع زيادة نسبة للسبع والمثاني بصفة عامة.
0: تتهادى عروس الكاف في مشيتها بخيلاء وسعادة تملأ وجهها الوردي، سعادة ظنت معها أنها ملكة الكون.

0: دباج سندسي قد على الجانب الأيمن من جبتها كمرج الربيع، وتركت لون النار إلى يسارها يزيده نبض قلبها المندفع نحو حياة جديدة أرجاً.
1: العروسة الكافية في اليوم الأول من العرس نتاعها تلبس ما يسمى بالجبة الكبيرة، بعد ولينا نسميها جبة البخت. في الزواج اللون الأخضر ديما يكون على الجانب الأيمن تاع الجبة تاع العروسة، من موجودة ملائكة خير، هو مكان تبرك نوعا ما. هذاك علاش اللون الأخضر يأخذ المعنى الرمزي تاع الجنة تاع الإنجاب والخصوبة تاع الطاعة. في العكس يكون اللون الأحمر في الجانب اليسار، نقول احنا النار، والمراد بالنار اجتماعي نطلع علينا عليكم اطلاق. إذا كان العروسة جوست ابري ما هيش متانية، كذلك يقال أنه فوق زوز الوان ذوما ثم زوز رموز تبارك زيادة بأنها المرادية تتمنى جبزو صغار بنية وليد. الرمز تاع البنية كانوا يرمزولها بالخمسة، والوليد يرمزولها بالقمرة، احنا نقولوا العليل بصفة عامة.
0: إن أهالي الكاف حملوا لباس العروس عاداتهم ومعتقداتهم، بذخهم وفرحهم، تفننوا في رسمه على أدق تفاصيل الجبة والحلي التي تزيد العروس هالة وجمالا.
2: النهار السابع هي تنحي الجبة وتلبس حولي جريدي أخضر اللي خذته وقت اللي هي صغيرة 8-9 سنين باش تعمل به السابع، بحزام مكبس بالفضة وكوفية وحجر بالخلال وبالشادة اللي هو بالنسبة لمدينة الكيف ذهب، أما بالنسبة للأرياف فضة، لأنه ثم معتقد عند أهل البادية أنه الفضة تبعد لي. الحولية مع اللبسة بالنسبة للجبة تلبس معاه القصة بالمحبوب، الأخراس، السلسلة والريحانة والخلخال اللي نوعين المعبي والفارغ. بالنسبة للسابع تلبس الحجر بالشهدة ولا بالخمرة، بالخلال أخراس بالتجار اللي يجي على الوذنين، بالطبيعة بلغان ترزة وحزيمة مكبس بالفضة.
1: وكان اللباس الحولي من الفضة يتقسم معناه حسب المرأة بصفة عامة التركيبة الفيزيولوجية للمرأة. إذا كان باش نحكيه على حولي المعصم والكعب، باش نحكيه على المسايس، باش نحكيه على المقاوس، طوى يقولوا مقياس أو مقايس، أما أصل التسمية نقولوا مقواس نظرا للشكل المقوس نتاعه. نلقاو فيه الحديدة، نلقاو فيه الفردة، نلقاو فيه النبيلة، بالإضافة خلخال بورنة أو خلخال بوراتلين، وثم الخلخال الصم اللي يوزن ما بين 500-600 غرام، وهذاك ساعات يحطوهم زوز فوق بعضهم باش زيادة وقت تمشي المرأة يعمل لك الرنة هذيك باش تعلم بها على القدوم نتاعها وحضورها.

0: بعد ذلك سمحوا لي نطاق زيادة اللي يتكون من الحزام. الحزام نقول فيه الحلقة اللي ربط الحزام، لكن الحلقة والحزام مش يتعلق فيه، تتعلق فيه البطولة اللي تحط فيها المرات التميمة. احنا بديرش نقوله الحرس، وقت نقوله الحرس نقوله صورة الفلق، وقت نقوله صورة الفلق تعلقها المرات في الجانب اليمين لحماية النفس من النفس. كذلك نلقاو حولي الصدر اللي نبدو بالخلال، المفردة نتاعها خلة، والخلال الشكل نتاعو نوعا ما غريب شوية، يوحي بطانيت، يوحي أهمية الأنجاب والخصوبة من خلال الهلال أو الدال. الكرواسون موجود في النص يرمز للمرأة، والفلاش يرمز للرجل، لكن الدور الفيزيائي هو شدان نتاع الحجر اللي هي القلادة الكبيرة، وزاد شدان المالية، لأنه المالية بصفة عامة ولا الحولي والملعب، إذا كان النحو نحن كالحجر، النحو اللي فيه بيل ونحو الحزام ترجع قطعة قماش، قطعة ثم برشا ناس ماشي في بالها أنه مخيط، ماهوش مخيط، هذيك دور المرأة وتفنن نتاع المرأة كيفاش باش تعمل لك التخليلة نتاعها. والحجر زاد في أنواع، ثم الحجر بالشهدة، وثم الحجر بالخمص، ثم عنا زاد حولي الرأس يتكون من العصابة والقصة، ونلقاو لي بيجو تمبورال اللي هما التيجار أو التويجر اللي يجوا على النواظر منا ومنا، بالإضافة للسلاسل اللي يكونوا هابتين، والعبروك نوصلوا للوذنين. للوذنين فيها أنواع زاد الأخراس، نلقاو زوز مشرف، نلقاو زوز نبجمل، وذوما تلبسهم العروسة، زوز نبجمل للمرأة المتزوجة، وبالنسبة لصبيت زوز مشرف يكونوا محطوطين في وسط الوذن باش تدل أنها أصبية، وإذا كانت حطوا فوق الوذن زوز مشرف الكبار هذيك تدل أنها متزوجة، ويتحطوا بالنواش جينيرالمون اللي هو في بول صغير ولا بخيط على مستوى الرأس. ثم قبقاب العرس اللي هو يكون محرج أو مطرز بالزدف والفضة، ويكون من الخشب، ويقال أنه العرس الكافية كانت تجي باش تعرس توصي أول واحد ماشي لتونس باش يختار لها نوع من الخشب معين، احنا نقولوا له شوش خفيف مع لي ديمونسيون اللي ياخذها لي ميزور نتاع الساق اكسيتيرا، ويحضر لها هكا القبقاب هذاك، ويقال أنه زاد يتلبسوا في يوم معين من العرس اللي هو اليوم الثالث، وتلبس خلخال بوراتلين لانه أجوف فارغ، تحط فيه المراه دي بتيك خاط، تحط فيه الرش، تحط فيه العقيق، وقت تمشي يحدث رنه باش الراجل يفسح لها مجال تتعدى سون لافوار ما غير ما يراها، مما يدل انه تراثنا زاد قائم على ما يسمى بالحياء والحشمه زاد.
1: الكاف بعلوه وشموخه يبحث دائما عن تأمين أسواره وحماية أهله، وقبيلة أزغالما بأحواز المدينة جعلت من حلي العروس لوحة فنية كتبت على تفاصيلها قصة القوة والخصوبة.
2: ثم يختلفوا من قبيلة لقبيلة، أهم خلاص ولد بوغانم وزغالما. بالنسبة لولد بوغانم كانت فيهم طبلة حطوا فيها صداق، أولا باش تحافظ على رجلها، رجلها ما يموتش وتحشروش، ثاني حاجة باش الراجل كي يتغش ما يقطعش صداق. بالنسبة للزغامة كانت المرأة الباهية هي تجيب كفيس، كفيس معناه 16، كان جابت بنية يحط لها 5، وكان جابت وليد يحط لها ليل، والأجور اللي توصل الكفيس بناتها يلكفوهم على أساس أن من سلالة تجيب الكفيس.
0: المرأة كانت تجيب مولود من جنس الإناث تعلق سلسلة فيها 5، إذا كان تجيب مولود من جنس الذكور تعلق سلسلة فيها قمرة، وقت تشوف أنت وذنها تعرف العدد والجنس ديجا متاع الصغار اللي عندها.
1: عروس الكاف تحتفظ بجبة عرسها حتى وفاتها، فلا هي تعطيها ولا تورثها لابنتها من بعدها، فكما كانت أول بختها وشاهدة على مشوار عمرها تكون كفنا لها وظلها الظليل عند مماتها، لذلك لم يبق منها سوى جبة واحدة هي الأصل والأخيرة من موروث العائلات الكافية، وهبت إلى متحف العادات والتقاليد بالكاف لأن صاحبتها توفيت بالحج ودفنت هناك.
2: قبل كنت الجبة اللي هي جبة شتار، شتر أخضر في اليمين وشتر أحمر على اليسار، وكنت تحافظ عليها بطريقة تقليدية حتى لتموت، وقت تموت تدفن بها. وهذا يفسر أنه المتحف عنده قطعة واحدة من دار بنترات للتاريخ ما اللي اعطتها لنا مدام زهرة ترات مرت المرحوم ضاوي حنبلية تعيلتها.
1: الجبة الكافية في معانيها ورمزية أشكالها وجودة ألوانها كانت صعبة التقليد، فرغم جهود ديوان الصناعات التقليدية وعدد من الحرفيات في تصميم واحدة مثلها إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك.
3: بالنسبة للجبة الكافية الصحيحة هي راي بالكونتي، توا المكثرية السلتة متاحة ذيكا ترزوها في نابل ولا في الحمامات، هنا ما ثمش معنيش كنت تطرز، يترزوا في حاجات يعني ما هيش متاع الجبة الكافية، أما هما يطرزوا بالخيط الفضة ولا الخيط الفضة مشحر في الذهب، وعندها الزر ثاني كامل زرها محليه تتكلف هي راي. كانت تقبل كل واحدة وجبتها، يعني ما تخرج من دار بيت تبين ما تبدأ جبتها حاضرة. أما توا ليه؟ ثم توا موديلات تتشبه لها هي، تسي مش وكيف، الحرج مش وكيف، برشا حفلات يعملوا فيه، يحبوا يلبسوا تام كيف بعضهم الكل، يلبسوا منها من ضمن تاع الجب الكافيه. جماعة النساء اللي غنوا تبارك الله الكل محملينها. ثم فير غازون فير دو، ماهيش الاوريجينال، اللون الاخضر هذاك بالنيله والزعفران يعطيك الكولور هذاك، اما الالوان الاخرى راهي ماهيش الاخضر اللي حشتنا به هذاك.
2: ورغم محاولات المعهد الوطني للتراث خاصه مركز الفن والتقاليد الشعبيه باش نعملوا نسخه ولا نسخ من الجبه باللي تعملوا مش هو، لانه ما فيهمش لا القماش لا نوعيه الطريزه لا العدس والكنتيل لا النوعيه تاع القماش المبر.
1: إن جبة العروس الكافية ما زالت حية في ذاكرة المدينة، تصبو كل فتاة في عمر الزهور أن تلتحف بخضرتها وتأخذ من حمرتها جذوة توقد في نفسها توقاً لحياة جديدة.
4: ساهم في إثراء هذا الوثائقي كل من السيد سالم العروس الزواري محافظ سابق لمتحف العادات والتقاليد الشعبية بالكاف، السيد نجيب المرزوقي موظف بوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، السيدة هند عوادي حرفية مختصة في اللباس التقليدي.
5: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري.
4: عروس الكاف وثائقي إذاعي، نص وإنجاز سندس مسعاوي، إخراج هند اليونسي،
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
6: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: ثانية بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزين بقفصة في إجراء عملية إذابة جلطة دماغية حادة لأول مرة لمريضة وتوفير الرعاية اللازمة له، إنجاز يتوج جهود الإطارات الصحية والإدارية بالجهة ويعد مكسبا هاما يجنب المرضى مشقة التنقل إلى المستشفيات الجامعية بالمنستير وسوسة وتونس، وفق ما أكد رئيس قسم الاستعجال بالمستشفى الدكتور خالد محرز. أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبيلي عزوز صالح أن ولاية قبيلي شهدت أواخر شهر أوت نقصا طفيفا جدا في استهلاك مياه المعدنية مقارنة ببقية الولايات، وبالتنسيق مع وزارة الإشراف والوحدات الإنتاج تم تزويد الفضاءات التجارية الكبرى وتجار الجملة بالمياه المعدنية، حيث من المنتظر أن ترجع عملية التزود بهذه المياه العادية خلال هذا الأسبوع. تحتضن تونس يومي 29 و30 من سبتمبر الجاري بمقر دار المصدر بالعاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية بإشراف وزارة التجارة وبالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات. ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تطوير الصناعات والمنتجات الحلال وتعزيز التعاون في مجالات التقييس وإسناد الشهادات والتمويل والتجارة، فضلا عن دفع المبادلات الاقتصادية وإرساء شراكات بين الفاعلين في هذا القطاع في كل من أفريقيا ودول الخليج وآسيا وأوروبا. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وستتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 إلى مارس 27، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارة التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارات الاحتلال التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي وين هي؟
10: على المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر. سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة. عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا، شنو رايك؟ هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة. أحباء الرياضة، موعدكم هذا الأحد مع برنامج بين الملاعب بداية من الرابعة، ونقل مباشر لمقابلة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.

0: من أنا؟
1: مين أنا؟
2: أنا مين؟
3: من؟
0: من؟
3: أنا؟
0: أنا؟
2: أنا؟ أنا؟
0: من أنا؟
2: من أنا؟

0: غضب، سخط، مزاج متقلب، ألم وردود أفعال غير متوقعة.
1: إذاعة قرصة، مرايا تتكلم.
2: مرايا تتكلم.
0: مرحبا، من أنا؟ تنمو شخصية الإنسان منذ الصغر وتتشكل حسب المعاملة وحسب القدوة اللي يجدها في محيطه. في الجو الأسري عنده بالغ التأثير في شخصية الطفل، جو تسوده المحبة يمنحه الطمأنينة والأمان، وجو المشاحنات والمشاكل قد يجعل منه إنسان عدواني وشكاك. صعوبات الحياة وقسوتها أو التعرض للصدمات قد تحول الإنسان من حالة الهدوء والود إلى حالة العدوانية. أيضاً صعوبة فهم الذات اللي تواجه بعض الأشخاص قد تكون دافع وجيه لسلوكات عنيفة قد تصدر من شخص أصابه الإحباط وفقد الأمل. شخصيتنا اليوم إذن هي شخصية معقدة في تركيبتها وغامضة في تصرفاتها، عنيفة، ساخطة، عدوانية. والسؤال يطرح هنا عن حالة الاضطراب اللي تسيطر على شخصية اليوم، كيفاش تتعامل مع محيطها وشنو مرض تصرفاتها وأفعالها الصادمة. نغم ثم لنعود للموضوع.

0: من
1: من
0: أنا
1: أنا. شخصية اليوم هي الشخصية العدوانية أو العنيفة. وقبل كل شيء نعود لطريقة تفكيرها. يسيطر على تفكيرها انعدام الثقة بالنفس، وتحاول إخفاء ذلك من خلال السخرية والتقليل من شأن الآخر. متعالية، متكبرة، يملأها الشك وسوء الظن، وتحكمها نظرية المؤامرة، كما تشعر أنها مضطهدة في مجتمعها، مما يزيد من عنفها وهجومها. حتى نعرف الدوافع والأسباب، معنا الأستاذ الهادي علوي، أخصائي علم اجتماع. نرحب به ونسأله مفهوم العنف وأشكاله.
2: مفهوم العنف الشخصي، أي مفهوم العنف أو عند بعض الناس، ليس مفهوم العنف في حد ذاته، لأن العنف فيه كثير من الأسباب. يمكن أن نفسر العنف عند العنف بشكل عام هو الخروج عن نمط السلوك العادي في مجال التعامل، والانتقال إلى مرحلة من استعمال وسائل تضغط على الآخرين وتؤلمهم. هذا ربما الجانب اللفظي في تفسير مفهوم العنف، ولكن العنف الحقيقي، نحن في ظروفنا العادية قد نكون مشحونين بأي شكل من أشكال العنف، ولكن لا نمارس العنف الشديد أو لا نمارس أي شكل من العنف. بمعنى أننا كثير من الناس قادرة على ضبط العنف، ومجموعة أخرى من الناس غير قادرة على ضبط العنف، وخاصة في التحكم في درجاته من الدرجات الدنيا إلى الدرجات القصوى. وخاصة وهنا موضوع حديثنا اليوم هو التركيز على العنف، بمعنى أن خاصة الانتقال إلى الدرجات القصوى من العنف التي تتحول إلى كره شديد إلى الآخرين، والعمل على إيذائهم حتى الموت أو التنكيل بهم. وهذه مسألة في الواقع هي أننا لا نتحدث عن مسألة اجتماعية، وإنما نتحدث عن مسألة مرضية خطيرة جدا وصلت إلى حد كبير، بحيث أن الإنسان انتقلت من تجاوز القيم الاجتماعية التي تربينا عليها إلى مرحلة عصابية خطيرة جدا، بحيث أن الإنسان لم يعد في حالة الغضب قادرا على التحكم في ملكاته، وينجر بصفة أساسية إلى عنف، إلى التصرف بدرجة عنيفة. فحتى هذا الإنسان الذي يمارس العنف في أقصى درجاته أو في تلك خاصة في تلك الفترة، هو في الواقع لا يقدر ما يفعل، لأنه خرج من نمطية المجتمع وقواعده الاجتماعية التي تضبط سلوكه وتحدد حاجياته.
1: أستاذ، اللي يهمنا الحلول، كيفاش نحد من هذه الظاهرة؟
2: كيف نحد من هذه الظاهرة الخفية؟ كيف نحد خاصة من هذه الظاهرة؟ كل الأشخاص لابد في بشكل عام إن الغضب أو العنف المنجر على الغضب هو في الواقع هي مسألة مرتبطة فيها جانبين. هناك جانب اجتماعي، جانب اجتماعي، وهناك جانب نفسي. الجانب الاجتماعي هو أساسا هو أن نساعد أبناءنا والأشخاص العنيفين وكل الناس على القدرة على الفضفضة والحديث معهم، أيضا أن نتقبل اختلافاتهم بكل ما رغم ما فيها من استفزاز. هذه نقطة مهمة جدا أن نتقبل هذا. النقطة الثانية أن نتحمل، أن نحمل كل مسؤول عن مسؤوليته في مجال اختصاصه. فالأب والأم وبقية أفراد العائلة مسؤولين على كل تصرفات أبنائهم، ويجب القيام بكل ما يجب أن يكون، ويجب أيضا أن تتوفر النصائح الأساسية من الأخصائيين لإرشاد الأولياء كيفية التعامل مع أبنائهم. أيضا هذا معني به كل مؤسسات الضبط الاجتماعي من مدارس ودور ثقافة ودور شباب ومراكز التكوين المهني ومعاهد وكليات، هي كلها أيضا مؤسسات للضبط الاجتماعي. لابد من الخضوع إلى نظام اجتماعي يفرض احترام الناس بعضهم البعض، وتعاملهم تعاملا إيجابيا مع بعضهم البعض للوقاية من العنف بشكل عام.
1: الشخصية العدوانية إذن لم تنشأ من فراغ، شخصية تتشكل حسب المعاملة وحسب الحالات اللي تعيشها، ولكن هشاشة هذه الشخصية وضعفها وحتى عجزها على المواجهة هو اللي يحول سلوكاتها ويخليها تسقط في الجدال بسهولة، تتشاجر على أتفه الأسباب وسريعة الغضب.

0: إذاعة قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: معود العلامات تتعرف بيها على الشخص العدائي، شخص يحب إثارة المشاكل ويتمسك برأيه ويماطل، يتعمد الخطأ ولا يستجيب لأوامر غيره، دائم الشكوى من شعوره بعدم التقدير أو الخداع، يكثر من النقد والمجادلة. هذه العلامات قد تبدو بسيطة أمام نوبات الغضب اللي لازم تتفهمها وقت اللي تتواصل معاه. لذا فالتعامل مع شخصية عدوانية يتطلب منك هدوء وذكاء، تعامل معاه بشكل طبيعي، ما تنتقدش تصرفاته، حاول معرفة السبب الدافع للعدوانية، وحاول توصل له أحساس قبوله في المجتمع وقيمته في محيطه وعند عائلته وأصحابه. التعامل مع الشخص العدواني يتطلب صبر كبير ومحبة كبيرة، ولأنه قربك منه وتعرفك على جوهره كإنسان ومعاملته بالحسنى باش يعزز ثقته فيك ويعطيك مكانة في حياته.

0: من؟
1: من؟
0: أنا.
1: أنا.
2: معنا السيدة منية بن طالب، أخصائية نفسانية، اختصاص علم النفس، التربية والنمو. نعود معها لحالات وضعيات تدفع بالشخصية للعدوانية، ثم السبيل لاسترجاع توازنها.
3: مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكل. كنا نحن اليوم باش نرجعوا على موضوع العنف في حد ذاته والسلوكات العدوانية في المجتمع بصفة عامة. بالنسبة لعلم النفس، كيف نعرفوا بالعنف قبل ما نخلصوا للسلوكات العنيفة، هي موضوع في أوله حالة طبيعية تكون أنه نحن عندنا حاجات للدفاع عن نفسنا اللي تكون موجودة في النفس. النجم نصنف الاجريسيفيتي في أنها تابعة لبلسيون دو مور اللي في العادة من المفروض أنه نحن نعتمدوها للدفاع عن النفس. مثلا أنت في حالة فما شكون باش يهجم عليك ولا فما شكون باش يسبب لك ضرر، بالطبيعي انك انت باش تدافع على روحك وتستعمل الطريقة هذية باش تدافع على روحك. لكن وقت ينجم يتم توجيهها للخارج وتوظف في حاجات أخرى، وقتها نخرجوا بسلوكات عنيفة وإلا اعتماد على العنف في التعامل في المجتمع. الاعتماد هذية يختلف، يكون العبد يعني كهل كبير بين انه عند الطفل والمراهق. بطبيعة فتره المراهق هي فتره خاصه وين الاعتماد على العنف هذايا عنده برشا اسباب ومسببات، كما انه الشخص هذاك بطبيعته في حاله ماهوش مازال ما شخصيته ما تكونتش، ماهوش عارف اذا هو ينتمي للكبار وكهل والا مازال ينتمي للصغار وهو بطبيعته الطفل. لازم يتم التعامل معاهم بطريقة خاصة. فما حاجة مهمة جدا هو انه رانا ما لازمش في حتى مرة نجاوبه على العنف بالعنف، على خاطر عند الصغير مثلا هو اذا بدا يدبي في الموديل هذي العنيف يعني نحنا لازمنا نبدله، خاطر ينجم يكون الصغير هذيك قاعد هو اصلا معرض لبرشا عنف وقاعد جيس يعاود البرودكسيون تاع العنف هذيك. بطبيعة الحال باش نجمو نقصو لازم نقدمو له موديل على العنف، وبالطريقة هذيك تنجم تكون أحد الطرق اللي تنجم تعاون الصغير باش يخرج من الحالة العنيفة هذيك. عند الكبار حاجة أخرى مختلفة، معنيها مضادة للحالة الاجتماعية اللي تنجم تزيد الدعم السلوكيات وطريقة الرد العنيفة متاع الشخص هذيك. بطبيعة باش يخرج من حالة عنيفة لازم برشا مراحل، فما نجم نوصل حتى للثيرابي بسيكولوجي كاملة باش ينجم الشخص هذيك يعدل الكومبورتمون هذيك. بطبيعة لازم يتم إبعاده من البلاصة هذيك. ينجم زادا حتى حالة العنف تنجم تكون نتيجة إنه الشخص هذيك تعرض لشوكة كبيرة اللي سبب عنها إنه يجاوب ولا يعتمد العنف. بطبيعة لإخراج الشخص من الحالة هذيك لازم يتوفروا ظروف بين هو وين موجود، الأشخاص الموجودين معاه، كيفاش ينجموا يعاونوه، كيفاش ينجموا يحكيوا معاه، كيفاش ينجموا يفهموا شنو الوضعية اللي وصلته للدرجة هذيك وللاعتماد العنف، ومن طريقة هذيك نجموا نحن نغير الوضعية اللي موجود فيها الشخص واللي تخليه يعتمد على العنف وإلا يعتمد العنف كطريقة رد وجواب.
2: إذن بعض الأشخاص يفضلوا السير في الطريق السهل دون الحاجة للتعامل مع مشاعرهم ومواجهة مصادر غضبهم. وعلى المدى البعيد قد تصبح السلوكات من أكثر العوامل تدمير للعلاقات وإرباك ليها، إلى حد يصل إلى مرحلة يحتال فيها الشخص العدواني على نفسه قبل ما يحتال على الآخرين. يكون ذلك وقت اللي يخفي دوافعه وما يعترفش بيها، قد يتمرد أو ينتقم لأن الاعتراف يشعر بالذنب وهذا غير مقبول بالنسبة ليه. إذا عدنا إلى بعض الدراسات فإنها تأكد على أن السلوكات العدوانية هي بالأساس وسيلة للتعبير عن الذات والمواقف بشكل متناقض ومزدوج، وعادة ما يسهل تحديد هذه التصرفات مثل التسويف والسخرية والعناد والاستياء واللامبالاة والنقد، قد تأتي في شكل فشل يتعمد الشخص العدواني في إنجاز المهام الموكلة ليه وذلك لإلحاق الضرر بغيره.

راحت معه تحكيني كل بقى عم تطر عتب عبابك وتبكي كل يوم عن عيني رحت راح

العدوانية قد تعود إلى تعرض الشخص إلى موقف مرفوض في محيط معين، مثال سخط وغضب في مقر العمل، أو انتماء الشخص لبيئة يتم فيها إحباط التعبير المباشر على المشاعر أو قمعها، حينها يلجأ الشخص إلى طرق ملتوية للتعبير عن استيائه أو غضبه. وهنا حبيت نفتح قوسين، لأنه غالباً ما يقرن الناس بين الغضب والسلوك العدواني، بينما الفرق واضح. الغضب يكون عادة بشكل تلقائي، استجابة لحدث مؤلم أو تهديد خارجي، وعادة منلوم أنفسنا ونراجعها، ونقف في كثير من الأحيان أن ردود أفعالنا الضخمة، وأن الحادثة ما تستحقش رد فعلنا، وكان بالإمكان التصرف بطريقة مغايرة وأكثر اتزان. ومهما كان السلوك الانفعالي الصادر عن الغضب، فإن العدائية وخاصة الخفية منها سلوك يستهدف الشخص المقابل ويسبب له بالضرورة ضرر وأذى نفسي.

0: اللي بعد قفزة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: خلاصة القول، حاول التعرف على جوهر الشخص العدواني. إذا كان شخص يهمك بالطبيعة، شنو يفكر؟ لامتصاص غضبه وسخطه، ومن ثم خلق جو من المودة والمحبة.

0: من
1: من
0: أنا
1: أنا
2: أنا أنا
1: من أنا
2: من أنا
1: من
2: أنا
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة جفصة محبة دينا. أحباء الرياضة، موعدكم هذا الأحد مع برنامج بين الملاعب بداية من الرابعة، ونقل مباشر لمقابلة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة بين الملاعب على موجة إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الثالثة ظهراً الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
2: بولاية جفصة تم نشر طلب العروض الخاصة بمشروع حماية مدينة الكسرة من الفيضانات بكلفة جملية تقدر بعشرة ملايين دينار. المشروع يهدف إلى تعزيز منظومة الحماية من الفيضانات وتحسين تصريف مياه الأمطار، وذلك من خلال تنفيذ جملة من التدخلات من بينها تهيئة مجاري الأودية وإنجاز عدد من المنشآت المائية. وبولاية جبلي استأنف النشاط بفضاء دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد الانتهاء من إعادة تهيئتها بكلفة جملية فقط 1,000,000 دينار. لصق تزويد السوق بالمياه المعلبة شهد عودة تدريجية تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة بالولايات التي عرفت اضطرابات في التزود، وفقا لما أكده مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار رمزي الطرابلسي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتحت أمس باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الرغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها من خلال الفترة الممتدة من 5 سبتمبر حتى 5 أكتوبر القادم، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. مبادرة 2016 التابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زاد في تونس تنظم في 15 سبتمبر الحالي ندوة عن بعد بعنوان توزيع الأفاق الرقمية. هذه الندوة تهدف إلى تعزيز صورة تونس كوجهة جاذبة للشراكات في المجال الرقمي عبر عرض تجارب وخبرات مؤسسات دولية ناشطة في السوق التونسية. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي يفيد بأن غالبية جهات الجمهورية ستشهد تهطل كميات متفاوتة من الأمطار يومي الأربعاء والخميس 9 و10 سبتمبر الجاري. أخيرا وفي العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت، وأضاف أنه من الآن فصاعدا أي هجوم على المصالح الإيرانية وأمن البلاد سيقابل برد أسرع وأكثر إيلاما على حد تعبيره. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة جفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. إذاعة جفصة مراية تتكلم. العلم والحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة، تقدمها إنس حمد رويسي. أهلا بالجميع. مع تصاعد التحديات المرتبطة بندرة المياه وارتفاع تكاليف الطاقة، تتجه الأنظار نحو الحلول التكنولوجية المستدامة التي يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل المدن. وفي ظل ازدياد الضغط على البنية التحتية في المجتمعات العمرانية الجديدة، تبرز الحاجة إلى نماذج مبتكرة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة الخدمات الأساسية للأجيال المقبلة. في هذا السياق، قدمت دراسة مصرية نموذجاً نظرياً يقوم على تصميم ومحاكاة نظام متكامل يجمع بين إعادة تدوير المياه الرمادية وتوليد الطاقة الشمسية داخل المجمعات السكنية الكبرى. الهدف تقليل الهدر المائي وخفض استهلاك الكهرباء في آن واحد. كشفت النتائج عن إمكانيات كبيرة لتحويل المباني السكنية إلى وحدات أكثر كفاءة واستدامة. يتمثل الحل المستدام الذي تقترحه الدراسة في دمج منظومتين متكاملتين داخل المجمع السكني. الأولى تعتمد على إعادة تدوير المياه الرمادية وإعادة استخدامها في شطف المراحيض وري المساحات الخضراء بدلاً من إهدارها، فيما تقوم الثانية على تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني لتوليد جزء من الكهرباء. أما على صعيد التطبيق، فتجمع المياه الرمادية من المباني عبر شبكة أنابيب منفصلة، ثم تضخ إلى محطة معالجة مركزية تمر بثلاث مراحل متتالية تشمل التخثير ثم الترشيح متعدد الطبقات وأخيراً التعقيم بالكلور قبل إعادة ضخها إلى خزانات التخزين وتوزيعها على دورات المياه ومناطق الري. وبالتوازي تثبت الألواح الشمسية على أسطح المباني وتوصل بمحولات تيار وعدادات ذكية ضمن نظام شبكة مصغرة متصلة بالشبكة الوطنية، بحيث يغطي الإنتاج الشمسي ما بين 29 و30% من الحمل الكهربائي، بينما يستكمل باقي الاستهلاك من الشبكة العامة. ووفق تقديرات الدراسة، فإن المياه الرمادية التي تمثل ما بين 50 و80% من مياه الصرف المنزلي يمكن أن تشكل مورداً استراتيجياً مهماً إذا ما أعيد توظيفها في استخدامات غير الشرب. وأوضحت الدراسة أن النظام المقترح يعتمد على محطة معالجة للمياه الرمادية باستخدام تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية التي تشمل التخثير والترشيح متعدد الطبقات والتطهير بالكلور. وبيّنت النتائج أن كمية المياه المعالجة المستردة يمكن أن تتجاوز احتياجات استخدامات صناديق الطرد، ما يعني إمكانية تحقيق وفرة كاملة من المياه الصالحة للشرب لهذا الغرض، مع وجود فائض يمكن توجيهه لاستخدامات أخرى مثل الري أو أعمال التنظيف. وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، قدرت الدراسة أن أنظمة الخلايا الكهروضوئية فوق أسطح المباني يمكنها تغطية 30% من استهلاك الكهرباء داخل المجمع. وقدرت فترة استيراد تكلفة الاستثمار في هذه الأنظمة بنحو 10 سنوات، مع إمكانية تغيرها تبعاً لمعدلات الإشعاع الشمسي، ما يعكس الجدوى الاقتصادية للمشروع على المدى الطويل، إلى جانب دوره في تعزيز كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الضغط على شبكات المياه والطاقة التقليدية. هذه النتائج تشير إلى إمكانية تطبيق هذا النموذج في المدن الجديدة ليصبح أساساً لمستقبل عمراني أكثر كفاءة واستدامة في مصر والمنطقة. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمد رويسي. العلم والحياة.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: يا سيد السادات، يا سيد السادات، جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق، إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بغاك. أنت الذي نادك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك. صلى عليك الله يا خير الورى، ما حن مشتاق إلى مثواك.
2: السلام عليكم. عظم الله أجركم يا مشايخ. المرحوم سيدي بوسعيد الباجي خلى علينا بقعة كبيرة، أما جاء الوقت اللي ناداه المولى.
3: ربي يجعله من سكان الجنة. سيدي بوسعيد كان يتمنى إلى قنا علوم الزهادة.
2: سيدي بوسعيد كان بونا الحنين والصوت الرزين والمرجع في الدين.
3: شوي هاو جاي سيدي بن حسن.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
4: اللهم إني أسألك في هذه الساعة أن تجعل من فقدناه على ضفاف نهر الكوثر في أرقى مراتب الجنان.
5: آمين.
4: اللهم نور مرقده، وعطر مشهده، وطيب مضجعه، وآنس وحشته.
6: سيد القاضي
7: اش بيك؟ اش تحب تكلم سما؟
6: يا سيد القاضي، اكا جعفر المدروش هاو جاه ويظهر لي عنده حاجه جديده.
7: بيسع دخلوا.
6: يا جعفر ادخل سيد القاضي يستنى فيه.
7: السلام عليكم سيدنا القاضي.
8: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: يا سيد القاضي، جبت لك خبير سخون. يا سيد القاضي، على الشيخ بن حسن الشاذلي.
8: خبير سخون؟
7: هاي نعم.
8: هاي قول يا جعفر. يغول قول.
6: اتكلم.
7: اسمعت بوذني. الشيخ بن حسن الشاذلي يتحدث مع المشايخ اللي معاه الكل، وقال لهم راني قررت باش نخرج من المغارة ونهبط الحاضرة ونتنقل في المدينة.
8: لا هذه قلتنا مسكتو. وين ماشي القدام؟ وين يلزم سيدنا ابو زكريا ياخو موقف منه؟ شنو هذا دي؟ هو ساكن في الجبل والعباد تملى وتفرغ، وبش يعبط لتونس للحاضرة؟ لا عاد، يستحيل نخلي سيدنا يوافقوا. البلاد سايبة هي. يا مسعود، جيب لي جبتي وحضر لي الكروسة توا نقابل سيدنا توا.
6: الله يبارك سيد القاضي. الله يبارك.
9: السلام عليكم سيدنا أبو زكريا.
10: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أشنو يا حاجب؟ أشهم
9: قاضي الجماعة سيدنا يحب يقابل.
10: قاضي الجماعة أبو القاسم البراء المهدوي. نحس وشد التصحيح في نفس الحاجة. كان أخذيت بخاطره يحتمل المظلم، وأنا ما نستحقش يقولوا علي ظالم.
9: شو نقوله سيدنا؟
10: خليه يتفضل.
9: الله يبارك سيدنا. تفضل سيدنا القاضي.
8: السلام على سيدنا الأمير اللي فيه كل عقل يحير، ناصر الحق، صاين المملكة من كل شيء اختير.
10: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا بابي القاسم، وينك يا قاضي الجماعة؟
8: بين قضايا الورثة سيدنا والسرقة والمسائل الشرعية. حرصي أنا ديما على مكانتك في المملكة وقلوب الرعية. ما يخفيكش اللي أنت بالنسبة لي الدنيا كلها في كفة، وانت وحكمك في كفة يا سيدنا.
10: تهنى تهنى يا أبا القاسم، أنا ما نجمش نخلي الشيخ بالأحسن يتحرك كما يحب، فما قرارات في المملكة يلزم تحترم.
8: هذا اللي نحبوه سيدنا، الله ينصرك. توا تهنيت، تهنيت بالحق تهنيت.
10: تفضل.
11: السلام على سيدنا ابو زكريا الحفصي ربي يبقيه.
10: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ايش اقعد يا وزير. بحثت لي شي في مسألة قاضي الجماعة؟
11: اي نعم سيدنا، انا نعرف اللي قاضي جماعة عنده سلطة قضائية، ومش سلطة قضائية برك، عنده زادة كيما امارة الحج ونظر في امور الجوامع والتدريس ووكالة بيت المال والحسابات زادة سيدنا.
10: ما تنساشي يا وزير الجند اللي قاضي الجماعة يشارك في محاكمة الوزراء إذا كانوا متهمين بالتدبير مؤامرة ضد الدولة. كيف كيف محاكمة الأشخاص اللي يدعيوا الألوهية ولا النبوة، ولا يتعرضوا للأنبياء والرسل والصحابة بالسبان والشتمة.
11: صحيح سيدنا، وهو بيتو ينظر في المظالم وينظر في كل حكم يعجز عليه القاذي ولا المحتسب.
10: هذوك الكل ونزيدوهم التدريس والخطابة. مالا
11: أما بيناتنا سيدنا، سيب القاسم عنده شوية مبالغة.
10: على كل حال أنا قررت باش نمنع الشيخ بالأحسن الشاذلي من الخروج والتنقل وسط المدينة، أما ما نجمش ناخذ ضده أي قرار آخر. الراجل شيخ بالفم والملاء، على هذاك باش نجيب ويحقوا معاه مجموعة من القضاة، وأنا نقعد ورا حجاب نسمعوا أش يقول من غير ما يفتن بيا.
11: فكرة هايلة سيدنا، وهكاكا تسمع كل شيء بوذنك.
9: مرحبا بك سيدي بالحسن، انت توا قدام قضاة، امرهم سيدنا ابو زكريا الحفصي باش يبحثوا معاك في بارشا شكاوي جات منك.
8: نعم
9: تفضلوا يا سيد.
8: احكي لنا شنو تعمل في جبل زغوان، وشنو عملت في سوق البلاط، وشنية علاقتك بالعباد الطالعين هابطين على الجبل؟ يقولوا اللي انت تشوش على سيدنا وتحرض فيهم ضده.
4: سيدي القاضي، الكاملون حاملون لأوصاف الحق وحاملون لأوصاف الخلق، فظاهرهم الفقر وباطنهم الغنى، تخلقا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم،
8: صلى الله عليه،
4: عندما خاطبه رب العزة في الآية الكريمة ووجدك عائلا فأغنى. أتراه أغناه بالمال؟ كلا، وقد شد الحجر على بطنه من شدة الجوع، وأطعم الجيش بأكمله من صاع. إذا كان من يعمل على الوفاق لا يسلم من النفاق، فكيف بغيره؟
10: شنو هذا؟ قديش لسانه بصيح وكلامه واضح وصريح.
4: سيدي القاضي، الحقائق هي المعاني القائمة في القلوب، وما اتضح لها وانكشف من الغيوب، وهي منح من الله تعالى وكرمات، وبها وصلوا إلى البر والطاعات. كم سنة ماتت فأحيا رسمها، كم بدعة عقدت فحل عراها، كم من عليل والمعاصي دأبه، قد قيدته نفسه بهواها، فأزال عنه ما به فتقشعت عنه سحائب ظلمة بدجاها.
10: هذا يتهاو الشيخ معبي بالحق، هكا غلطوني فيه.

0: سيدنا يا سيدنا يا سيدنا وين سيدنا يا سيدنا
1: يا نار يا سيدنا.
2: خليها تدخل.
0: ايش هي دليل يا سيدنا؟
2: ايش فما يا قرهمانة؟ ايش بيك في حال حليلة؟
0: توفيت يا سيدنا، لقيتها ميتة في الفرج.
2: الله الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيجا إيجا معايا يا قرهمانة. دلال دلال قوم يا جارية، هل عينيك؟ قوم يا مولاة العقل والزين. يقدر محتوم طفى نار هاللهبة في تراك القصر، يا ترى هويجة الراس والخواطر، مهيوم مهموم والبلاي تواتر. قوم يا دلال، ضحكتك ساكنة في البال، غزراتك مرسومة في خيوط القصر وورق الجر.
0: يا نهار الدنيا.

0: قديش من قلوب هايمة ومهشورة، كي تراها تحسابها مسحورة، لا فادت فيها نوخ سل أمراضها، ولا فادت فيها ريح جات في أعراضها تكسرت عوادها، ولا استفاد منه وباع تراب جدادها.
1: بالحق يا سي الحطاب، زوز هموم في الأمثال، قهرة المظلوم كان ضمر حال، وصبر المعدوم كان احتاج المال.
0: ربي يعمل نايب ويعدي هالفترة على خير. أنا أحساسي قل لي هالقاضي المصيبة باش ينجح في التأثير على سيدنا الأمير بو زكريا الحفصي ويجيشه ضد سيدي بن حسن مدام محاطة سيد الشيخ في رأسه.
1: بنتنا يا حطاب، القاضي باش يتأذم الشيخ، تراه ولزله برشا، وسيدي بن حسن ما يحبش يضر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شوفوا يا جماعة، هذا غير معقول، غير ممكن. يا جماعة، غريب وعجيب، يقع منعي من الخروج. يا سي القرجاني، يا سي الحطاب، واش أنا أذيتهم؟
0: اش فما؟
2: أذيت أبو زكريا أنا يا. أنا ضريته بشي حاجة؟
1: هدي روحك يا سيدي بن حسن، تو يخدو الجماعة ونزيدو نحكي.
0: هدي روحك، ارتاح شوية وربي يعمل قليل، إن شاء الله إن شاء الله نلقاو حل.
2: على كل حال، أنا فكرت وقررت.
1: إن شاء الله خير سيدي.
0: إن شاء الله خير.
2: يا جماعة، قررت السفر إلى مصر.
0: شنو عليه؟
2: ونخلي أهل البلاء في البلاء، يروح الليل ويجي الفجر ونتكلوا على الله.
1: باش نقول للناس انا توا؟
0: باش نقول لهم؟ والله ايش نقول لك، والله ما نعرف يا سيدي علي، والله ما عندي ايش نقول لك. وسع بالك يا سيدي الشيخ،
2: انتهت المساله، انتهت،
0: لازم نلقاو حل. وسع بالك يا سيدي الشيخ.
2: صافي.

0: توا يا غلبة؟ شنية هذه؟ هذه ريحة حوايج محروقين. هي بالحق منين جاية الريحة؟ منين جاية يا ربي؟ يا لطيف اللطف، 7000 من اللطف الخفية. الدخان خرج من بيت سيدنا، البيت اتحرقت، البيت اتحرقت. كل شيء يا حراس يا عزيزة يا خدامة، هيجيوني عيشكم، هيجيو طفيو الحريقة، الدنيا تحرقت يا ربي، يا ربي تنفرش
1: لنا كل شيء تحيا
0: خجية.
1: يا ناري يا ناري يا
2: فما زادة، اشنو هالنحس هذا؟ اشني هالمصايب؟ إيش بيكم واقفين كالسلم؟
0: يا سيدي بيت لنا دليل اتحرقت زيادة.
2: قلت لكم اخطاونا من الشيخ بالحسن، قلت لكم سقف الشيوخة ما تلعبوش لحدها. لسيتوني باش ناخو قرارات ضده، ريتو فاش تسب، ريتو كي غضب علينا صار، ريتو.
0: يا لطيف يا ربي، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف
1: يا لطيف
0: يا لطيف يا لطيف.

0: كنتم مع
1: وحيد مقديش، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، سلاح مصدق، وفتح المسلماني.
0: بطولة
1: سندس حمو، منصف العجنقي، علي بن سالم، ومحمد سفينة.
0: شارك في التمثيل
1: كمال كاتب، عمر ولد علي، يوسف العكرمي، وصلاح العمدوني.
0: ساعد في الإخراج محمد لحبيب بالحارث، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إدارة الإنتاج أنور العياشي. سيدي بالأحسن الشاذلي، تأليف جلال بن ميلود التليلي، إخراج محمد علي بالحارث. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: شفت يا سيدي بالحسن قديش ريحة الحدود المصرية؟ تي حتى البغلة تعبت.
2: أيه، وحتى الحصان ديالي يا أخي باين عليه تعبان. قل لي يا أبو العزايم يا ماضي،
1: أنا
2: وين هذاك المرسي بالعباس؟ بما أنه عارف البلاد يقدر يوصلنا للإسكندرية.
1: صحيح صحيح. أيها وخلط وخلط يا يا يا أبو العباس، وينك يا سي المرسي؟ أيجا أيجا.
3: ده أنا هو يا ماضي. في إيه في إيه؟ ده أنا من الصبح عمال أدور على حد من المزارعين يجيب لنا حاجة للخيل بتاعتنا دي، بقالها يومين جعانة.
1: إيه شنو اللي عملنا أخوي؟ شنو الحل؟ وسيدي بالحسن قرر باش نقصدوا ربي الإسكندرية.
3: طيب ما احنا كده ولا كده لازم نستريح النهاردة هنا على الحد.
2: بطبيعة الحال يا مرسي يا ولدي لازم نريح.
1: ريح
3: يلا بينا للحاج متولي نستريح ونعشي البهايم، وبكرة نطلع طوالي الإسكندرية.
2: هذا هو الرأي السديد يا ابني يا مرسي يا أبو العباس يا وليدي. أنت راك تعرف البلاد وتعرف إيش تدير. ها
1: بالحق سيدي بالحسن، احنا ما ندخلوا البلاد إلا بماليها.
3: اطمنوا يا جماعة اطمنوا، من ناحية دي رقبتي سدادة.

0: شوف يا مريم. أنا باغي نعرف رأيك في هذا السوق.
1: ما شاء الله يا شيخ بالحسن، ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله، الخيرات السبعة فيه.
0: دابا رانا نتلاقاو مع المرسيب العباس. أجي أجي أجي نترقبوا في هذا المكان. أجي.
1: الله يبارك، الله يبارك يا شيخ بالحسن، الله يبارك.
2: بصي وشوف.
3: لا مؤاخذة يا جماعة،
2: يلا
3: يا ألف مرحب بالتوانسة، إن ما تشيلكمش الأرض أشيلكم على راسي يا شيخ.
1: أهلا وسهلا،
0: بارك الله فيك يا شيخ مرسي، بارك الله فيك.
1: يعيشك يا أبو العباس، يعيشك وربي فضلك، حتى احنا فرحانين برشا اللي وصلنا سلامات هوني لمصر.
3: الحمد لله. يلا تعالوا وراي، تعالوا وراي يا رجالة.
1: تفضل يا سيدي تفضل.
2: انت يا ست،
4: تعال يا باس، تعال يا باس،
2: انت يا ست
4: قميص علي العمامة بالياه.
2: تعال
4: يا باس، تعال
2: اشتري يا باشا.
4: تعال يا باس، تعال.
1: يا اخي شفهم يا جماعه، قاعدين تشوفوا في الخيال جايين هوني.
5: انتوا تعالوا هنا استنوا،
0: باين عليهم جايين نيشان قاصدينا.
1: ظهر لي يا شيخ ستار ربي وكوا.
3: هو في ايه يا حراس؟ ها في ايه؟ عايزين مننا ايه؟
5: احنا معنا امر باعتقال الشيخ بالحسن الشاذلي.
3: بتقول ايه؟
5: صاحبه من والي الاسكندريه.
1: اعتقال؟ شنو الحكايه يا اخويا مرسي؟ شتم
0: يا اخويا، منين اللي قال لهم اللي احنا موجودين هنا؟ ومين اللي قال لهم الشيخ بالحسن الشاذلي في الإسكندرية؟
3: يا جماعة يا جماعة خليكوا هنا شوية، أنا حعرف الحكاية وارجع لكم.
1: يا سيدي بالحسن، أنا شاكك في القاضي بالقاسم البارع.
0: هو جاينا لهذا المكان؟
6: يلا يلا.
3: اسمعوا يا جماعة، والي إسكندرية وصلت له رسالة من تونس بيقولوله فيها إن هذا الواصل إليكم قد شوش علينا بلادنا، وكذلك يفعل في بلادكم.
1: أعوذ بالله، أعوذ بالله. تعرف يا شيخ مانيش مصدق، مانيش مصدق هالهدرة هذية، هذية ميكوك القاضي، قتلك القاضي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: ما تخافوش يا جماعة،

0: قداش باش نبقاو في عنابة يا وزير الجند؟
1: ما عادش برشا سيدي، 3 أيام والمهمة تكمل على أحسن وجه.
0: أنا حاسس روحي متقلق.
1: شبيك سيدي؟
0: مانيش قد قد يا وزير.
1: لطف على سيدي، لاباس؟
0: حاسس بدوخة وتراويجة.
1: وجهك أصفر سيدنا. سيدنا لاباس؟
2: يا حراس، يا حراس، بجاز هزوا معايا سيدنا.
1: سيدنا لاباس؟
2: لطف على سيدنا.
3: سيدنا
2: ان شاء الله يقوم لاباس. خليه نفس، خليه سيدنا نفس. اجاو هكا
1: سيدنا ما يتنفسش يا وزير.
2: شو
1: اجي ثبتوا معايا.
2: سيدنا ما يتنفسش
1: يا رسول الله. الله اكبر،
2: لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمك يا سيدنا.
4: الله اكبر،
2: الله يرحمك يا سيدنا. سيدنا ابو زكريا توام لله.
4: الله اكبر.

0: Ирина Ивановна,
1: матерь, что вы? Вы будете вас появляться.
2: السلام على سيدنا الوالي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه في ايه يا حارس؟
2: اللي امرت بيه يا سيدنا اتنفذ.
3: اللي امرت بيه؟
2: الشيخ ابو الحسن الشادلي اللي جه من تونس.
3: اللي جاتنا فيه برقية من الشيخ القضاة في تونس. هو انتوا مسكتوهم؟
2: ايوه يا سيدنا الوالي، هو والاتنين اللي معاه.
3: خليهم يدخلوا.
2: امرك يا سيدنا الوالي.
4: السلام عليكم يا سيدنا الوالي.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تعرفوني بنفسكم؟
5: حاضر، أنا يا شيخ بالحسن الشادولي، وهذا يا رفيقي بالعزايم ماضي، وهذا الشيخ المريد بالعباس مرسي.
4: هو بعد إذن سيادتك، في إيه؟ في إيه يا سيدنا الوالي؟ يمكن يكون في غلط ولا سوء تفاهم.
3: لا كده ولا كده يا شيخ، جانا تحذير في برقية من تونس انكو راح تشكلوا خطر على امن مصر زي ما شكلتوا خطر على امن المملكة الحفصية في تونس.
6: ريت يا شيخ، ما المصيبة هذه ما تكون كنمك صاحب العمايل القاضي المشوم.
5: سيدي الوالي، الإمام الغزالي يقول إن لله تعالى شرابا يسقيه في الليل قلوب أحبائه، فإذا شربوا طارت قلوبهم في الملكوت الأعلى حبا لله تعالى وشوقا إليه. وأنا أقول إحنا رانا سيدي بين يديك، وتقدر تثبت بالوسائل اللي تقدر عليها واللي تبغيها وتتأكد من المسألة.
3: وده اللي حيصير يعني.

0: أوكا سيدي الحطاب هابط من الجبل وجاي لهوني، يلزمني نوقف ونحكي له. سي الحطاب يا سي الحطاب.
1: نعم نعم.
0: ايش ايش عندي ما نحكي لك.
1: حاضر.
0: ايش حوالك يا سيدي الحطاب؟
1: الحمد لله فتيمة. يا مرحبا يا مرحبا. بالله شنية أمور عايشة المنوبية بعد موت سيدنا أبو سعيد الباشي، الله يرحمه وينعمه.
0: إيه هاوكا مرة تحسن ومرة تقرأ القرآن ومرة تدعي له بالرحمة وكل مرة كيفاش. أنا يا سيدي الحطاب باش نقول لك حاجة قبل ما ننسى.
1: قول قول يا فتيمة قول.
0: فما شكون يتجسس عليكم في الجبل؟
1: نعم يتجسس علينا. إيه ولصالح شكون؟ وش هي المصلحة؟
0: لصالح قاضي الجماعة بالقسم البراء.
1: شكون هذا يقول؟ قول يا فتيمة تكلم تكلم.
0: جعفر جعفر المدروش اللي زعمة زعمة مصولح.
1: عرفته
0: يا سيدي بالحسن يا سيدلي هاي.
1: عرفته كلي تربط في شوارب
0: هذاك هو.
1: ايوه انا نقول حكايته مش عجبتني حتى طرف.
0: أيه.
1: تو عرفت عليه عينيه وذنيه ما يركحوش جمله. تعرف يا فطيمه اي برا روح انت على روحك.
0: أيه.
1: وانا تو نتصرف معه.
0: اي خليني نمشي في الامان في وديعه ربي.
1: في وديعه ربي. أيوة خيرا تصنع شرا تلقى. ها ها ريتو هينعم ريتو هوك قاعد يسرح تحت الشجرة. أيجا أيجا لهوني يا درويش الغلبة. أيجا
2: سيد علي
1: والله لو كان مش عيب. استغفر الله العظيم يا ربي استغفر الله تايبين ليك. هكا على هابط على جبل تدخل المغارة وقت ما تحب وتخرج وقت ما تحب وتقعد وسط الفقرة والشوخة

وانت خاين بيعك تروح للقاضي بالقاسم الوبش. برا برا برا، امشي اذهب على روحك برا. استغفر الله العظيم، استغفر الله، تايبين ليك يا ربي، تايبين ليك يا ربي.

0: مرحبا مرحبا مرحبا بكم يا بنات، تفضلوا هيك القاعدة في الجنينة.
1: يعيشك.
0: تفضلوا معي.
1: يعيشك يا قرامينة. السلام عليكم يا ليلة الأميرة.
2: شكون؟
1: عايشة المنوبية. يا مرحبا فطيمة، مرحبا بيك. تفضلوا تفضلوا. الحقيقة احنا هذاك حدنا نطلب الرحمة والمغفرة لسيدنا الأمير بوزكريا.
2: عايشكم.
1: انتي مرأة قوية ليلة الأميرة عطف، تعرفت مرأة فاضلة تتبرع وتعاون المحتاجين، ربي يبارك فيك.
2: عايشكم، هذا واجب يا عايشة يا منوبية. انتي زادة ما قصرتش، أخبارك قاعدة توصلنا والبول. مرأة تقية متعلمة على يدين المرحوم سيد الشيخ بوسعيد الباجي اللي يقولك، وانتي زادة واحدة من الفقرة الصحاح اللي مع سيدي بالحسن الشاذلي. إن شاء الله بركتهم معانا وحدينا
1: إن شاء الله. هذيك علاش يا ليلة الأميرة قلنا الرد الواجب، انتي جيت وعظمت لجر في موت سيدي بوسعيد.
2: الله يرحمه. نعم.
1: ايه، وحسسنا اللي انتي مرأة متواضعة، ربي فضلك يفضلك ويمتعك بالصحة يا رب.
2: يعيشكم يعيشكم. قرهمينة يا قرهمينة.
0: هاني هوني.
2: إجا هونيش.
0: هاني هوني عزيزتي. نعم. وقفة مع الخدام.
2: قل لي يا قرهمينة، التو ما خلطت سيدك المستنصر؟
0: التو سمعت اللي هو بعد ما قعد على العرش في بقعة المرحوم عمل اجتماع بالوزراء وعيال المملكة.
2: أي باهي، على قليلة يسير أمور البلاد قبل ما تصير فوضى هوني ولا هوني.
3: شنو توا باش نقعدوا قاعدين في الحبس هنا في الاسكندريه نستناو بعد ما قبلنا الولي؟ زعما شنو باش يقرر في حكايتنا يا سيدي الشيخ؟
4: شوفوا يا جماعه، دابا احنا اللي عنا قلنا والباقي على الله سبحانه وتعالى، ما تخافوش دابا يجي الفرش
3: ان شاء الله.
5: هو احنا عملنا حاجه لا سمح الله، وشيخنا شيخنا في ذمته حاجه كلها افتراءات القاضي ابن براء. يا ويلو من رب السماء، يا ويلو.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم.
5: احنا عندنا هنا يومين بالتمام والكمال، يا ترى حيقول ايه والي اسكندرية؟ ربنا يجيب العوائب سليمة.
3: على كل حال اطوا كل شيء بان
5: شيخ الدين.
3: احنا شيوخ الدين بالدليل والبرهان.
6: فرجت يا جماعة، سيدنا الوالي امر بالافراج عنكم.
4: الحمد لله
3: يا رب. الحمد لله.
5: ربنا يحفظك يا سجان. روح يا شيخ، ربنا يديك الصحة ويبشرك بالخير. الف حمد وشكر لك يا رب.
4: الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات.
3: مين؟
4: يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.
3: امين.
4: يا صاحب كل نجوى، يا منتهى الشكوى.
3: يا
4: اللهم صل على نبينا محمد، جاع فصبر وربط على بطنه الحجر.
3: مين.
4: ثم أعطى فشكر.
3: مين.
4: وجاهد وانتصر.
3: يا

0: كنتم مع
1: لطفي عبد الغفار، إلياس العبيدي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، سندس حمو وسلاح مصدق.
0: بطولة
1: عزيزة بولابيار، ألفة الحكيمي، محمد سفينة ومنصف العجندي.
0: شارك في التمثيل
1: سلاح العمدوني، كمال الكاتب، منصف المعروفي ويوسف العكرمي.
0: ساعد في الإخراج محمد الحبيب بالحارث، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إدارة الإنتاج أنور العياشي. سيدي بالأحسن الشاذلي، تأليف جلال بن ميلود التليلي، إخراج محمد علي بالحارث. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: نتكلم. اعزائي المستمعين، اهلا بكم لهذا الموجز الاخباري.
1: اذاعه قفصة، اذاعتكم الاخبار.
0: مدينة قفصة تحتضن من 9 حتى 12 من الشهر الجاري مؤتمرا دوليا حول الحضارة القبسية بعنوان القبسية 120 سنة بعد اكتشافه، أبحاث جديدة، معطيات جديدة وأفاق جديدة. هذه التظاهرة العلمية التي ينظمها المعهد الوطني للتراث تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تندرج في إطار الجهود الرامي لدعم وتعزيز ملف تسجيل الحضارة القبسية على القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو. بمناسبة افتتاح السنة التكوينية الجديدة بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زرعة النخيل بتقاشة من ولاية توزرة، تنطلق بالمركز بداية من يوم الاثنين القادم دورة تكوينية في اختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي يتم الإعلان عن إحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرينة والمختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية القادمة. المركز سيعنى بتثمين الرخام حيث سيضم تجهيزات ومعدات متخصصة إلى جانب الاستفادة من التأطير والكفاءة العلمية، بما سيعزز دوره في دعم المؤسسات والقطاع الصناعي وتطوير طرق تثمين المواد المحلية. قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار استعداد العودة المدرسية الجديدة تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. في العالم الآن، وزارة الصحة اللبنانية تقول أن الغارات الصهيونية اليوم أدت إلى تدمير مستشفى في منطقة النبطية بشكل كامل، معتبرة أن استهدافه يشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني. أخيرا، المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف يصلان إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في إطار تجدد المساعية لإنهاء الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة موجزا أيضا. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. أحباء الرياضة، موعدكم هذا الأحد مع برنامج بين الملاعب دايمًا الرابعة، ونقل مباشر لمقابلة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
3: بين الملاعب

أهلا وسهلا بالجميع. في بين الملاعب متابعة لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الثالثة ذهب. اليوم فما في البرنامج ثلاثة مقابلات باش تبعوها أول بأول نتائجها كاملة، وفي النقل والتعليق مباراة وحيدة باش تبعوها في النقل والتعليق، مباراة في ملعب المتلوي في الأربع ونص المقابلات، مازالت 24 دقيقة قبل انطلاق المباريات. النجم المتلوي مع أمل حمام سوسة تحكيم محرز المالكي، وفي الملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي والشبيبة العمران الحكم منتصر بالعربي، وفي حماد العقربي برادس في الأربرست كذلك ترجي الرياضي التونسي مع مستقبل مرسى تحكيم بديس بن صالح. هذه أهم المقابلات اليوم باش تبعها إن شاء الله على موجات إذاعة قبصة. بالنسبة للبرنامج بقية المقابلات، بما أنه أمس لعب زوج مباريات، نادي البنزرتي كان تعادل أمام الأولمبي البيجي 1-1، وتقدم ساقيه الدير نادي حمام الأنف هدف مقابل صفر. يتقدم ساقيه الدير تقدم الى حد الجوله الثالثه في المركز الاول بسبع نقاط. فريق تقدم ساقيه الدير ضيف الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، اكيد باش يكون علامه صعبه في هذه البطوله بما انه عنده زوز انتصارات وتعادل. اليوم يحقق سبع نقاط بعد ما فاز يوم أمس على النادي حمام الأنف بهدف مقابل صفر. بقية المقابلات يوم الأربعاء 16 سبتمبر، يعني الأربعاء بعد القادم، من اتحاد بنغردين ونادي الصفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر ملعب التونسي نادي الأفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي واتحاد مونستير مقابلة كل دور في الأربعاء. مقابلات الفرق اللي تلعب في الكؤوس الإفريقية، أمس تبعنا زوز مقابلات، ونهار الجمعة كانت المباراة الأولى في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع الترجي الرياضي الجرجيسي، كان فاز على نادي ديان بيرز السنغالي 3-1. ويوم أمس في كأس الاتحاد الإفريقي كذلك في ملعب الحرية بنيجيريا شوتينج ستارز النيجيري فاز على نادي الصفاقس هدف مقابل صفر. في ملعب رادس في رابطة الأبطال الإفريقية نادي الإفريقي يفوز على جولي بالمالي بهدف مقابل صفر في انتظار مباريات العودة. بالنسبة للترجي اللي يلعب في رابطة الأبطال الإفريقية معفى من خوض الدور الأول. فيما يخص الجولة القادمة، الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى، الجولة الرابعة ذهب شدور الأسبوع القادم على دفعتين، ثم بعدها دفعة ثالثة يوم 21 سبتمبر. الأسبوع القادم السبت 12 سبتمبر في ضربة باش تولي المقابلات في ملعب المرسى مستقبل المرسى مع النجم الرياضي الساحلي، أمل حمام سوسة مع الملعب التونسي، اتحاد بنغردين يستضيف اتحاد مونستير يستضيف اتحاد بنغردين. الأحد 17-13 سبتمبر في زويتن شبيبة العمران مع النجم المتلوي ونادي حمام الأنف والترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي تقدم ساقية الدير. يوم 21 سبتمبر في الأربعاء نادي الأفريقي مع الترجي الرياضي الجرجيسي ونادي الرياضي الصفاقسي مع النادي الرياضي البنزرتي. بعدها ثم زوج مقابلات للمنتخب التونسي لكرة القدم في تصفية كأس أمم أفريقيا، زوج مقابلات، وبعدها كذلك بعد زوج مقابلات ضمن رسمية في أكتوبر مباراة ودية منتخب التونسي في ملعب رادس ضد منتخب مالي. إذا نذكر بعد شوية شباب بشكون معك في نقل مباشر لمباراة نجم المتلوي مع أمل حمام سوسة تعليق حيدر عون، ومتابعة لمباراة نجم الساحل الشبيبة العمران والترجي التونسي مستقبل المرسى.

عرفته قد ما عرفته انا عرفتوش وشفته.

0: نرجع مع بعضنا بين الملاعب قبل 7 دقائق من انطلاق المقابلات الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالنسبة لمباراة اللي بنتابعها إن شاء الله بعد قليل، مباراة نجم المتلوي وأمل حمصوصة، زوز مقابلات كذلك بنتابعها إن شاء الله معكم في نقل مباشر كذلك بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم كذلك إن شاء الله، يعني 3 مقابلات إن شاء الله اليوم معكم في الوصف والتعليق على المقابلات. بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى المباراة إن شاء الله بنتابعها بعد شوية، مباراة النجم المتلوي وأمل حمصوصة، نشوف إذا كان حاضر حيدر عون معنا في ملعب المتلوي يعطينا ورقة ما قبل المباراة، تشكيلة الفريقين، أجواء المباراة وكذلك طاقم التحكيم. حيدر أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك أحمد، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا عبر إذاعة قفصة. ملعب البلدي بالمتلوي، بعد لحظات سينطلق لقاء النجم الرياضي بالمتلوي وأمل حمام سوسة في طرح الجولة الثالثة ذهاب من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم رياضي 2026-2027. نجم المتلوي كان انهزم في الجولة الأولى هنا في ملعب المتلوي في أول مواجهة له أمام جماهيره في الجولة الافتتاحية كما ذكرت أمام النادي الأفريقي، كذلك انهزم أمام النجم الساحلي في ملعب الأولمبي بسوسة 2-1. بحث من خلال هذا اللقاء على أولى نقاطه في هذا الموسم الرياضي. نفس الشيء بالنسبة لأمل حمام سوسة، لم يحقق الانتصار إلى حد الآن، حقق نقطة فقط من خلال تعادله مع الاتحاد المنسيري هناك في ملعب ولي الأحوار بحمام سوسة. إذن ورقة المباراة قبل بداية المواجهة، نبدأ بالفريق الضيف أمل حمام سوسة في حراسة المرمى محمد أمين الحزقي، 2 نور الباجي، 19 أيوب بن شعبان، 3 غازي عبد الرزاق أكبر لاعب في مباراة اليوم وعلى أرضية الميدان، قائد الفريق جعفر موسى 5، مالك بعي رقم 20، أمين الجزيري رقم 23، الأوغندي ريال فيجو رقم 6، فادي بوعلي سليمان رقم 27، ومحمد أمين جراي رقم 11، عمر السماوي رقم 7. بالنسبة لبنك بودلاء، الأمل الرياضي بحمام سوسة شرف الدين نصرالي حارس مرمى ثاني، فخر العوجي، مصعب ساسي، محمد أمين هلال، عياذ الحولي، خليل المشرقي، أوبيري مارتين، وريان عيساوي، ريان بن عبدالله يدرب الفريق الشاب يوسف المويبي في أول تجربة له كمدرب أول في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالمناسبة دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان قبل بداية المواجهة، بالنسبة لنجم المتلوي محمد عزيز دبجاوي في حراسة المرمى دون تغييرات، بالنسبة للمدرب أمين قارة، عزيز دغريسي 20، وسام الهيشري رقم 18، 28 محمد لوريمي، منتصر تومي رقم 34، محمد بوزعبية رقم 4، عامر بالغيث رقم 5، الكامروني بروندون أنا رقم 14، وسام النفاتي 9، باسم الحاجي قائد الفريق رقم 7، ومحمد عامر جويني رقم 11. بنك البدلاء يتكون من ياسين مشري، البنيني إيران جيليلي، أوكبا إيفاني رقم 29 النيجيري، أيوب تليلي، يوسف مراد، عبدالله الشابي، بانغورا عبدولاي، إريك كواسي، ياسين السلطاني، إيمين غارا، والنشيد الوطني قبل بداية هذه المواجهة نجم المتلوي أمل حمام سوسة.
0: شكرا لك حيدر، نرجعك شربات قليل أنت وبقية المستمعين. 4 دقائق قبل انطلاق المباراة اللي برمجها اليوم، 3 مقابلات في الحقيقة برمجين اليوم على موجات إذاعة قفصة، باش تبع معكم نتائج كاملة وتعليق على مباراة نجم المتلوي أمل حمام سوسة، تحكيم محرز مالكي كما كان يحكي حيدر، كذلك لقاء نجم الساحلي شبيبة العمران مع منتصر بالعربي، والترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى مع باديس من صالح. بعد شويه باش نرجع معاكم ان شاء الله بعد 3 دقائق من الان، نرجع معاكم التعليق على مباراه نجم المتلوي أمل حمام سوسة مع حيدر عون من ملعب المتلوي، وكذلك متابعه للقاء نجم الساحلي شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى.

0: عودة إلى بين الملاعب، نرجع لملعب المتلوي، لقاء نجم المتلوي وأمل حمام سوسة مباشرة من ملعب المتلوي مع حيدر عون في ملعب المتلوي. حيدر وسهلا بك،
1: مرحبا من جديد، تحية لك أحمد، ومن جديد نوجه تحية لكل مستمعين عبر إذاعة قبصة. تأخير بزوز دقائق على انطلاقة المباراة، بعض الأمور التنظيمية قبل بداية المواجهة، الآن دقيقة صمت طبعا، وسينتلقى اللقاء هنا في الملعب البلدي بالمتلوي. كما ذكرت النجم المتلوي سيبحث من خلال هذه المواجهة على أول انتصار، على أول نقاط في هذا الموسم الرياضي الجديد بعد زوز هزائم. في الحقيقة بالنسبة للكالندرية هذا الموسم أصعب بداية موسم كانت لنجم المتلوي، باعتبار نواجه بطل الموسم الماضي نادي الإفريقي، وواجه النجم الساحلي في الملعب الأولمبي بسوسة. صفر من النقاط إلى حد الآن في المركز 15 في ترتيب البطولة إلى حد الآن. في المقابل أمل حمام سوسة تعادل في ملعب ولي الأحوار مع الاتحاد المنستيري في الدربي الساحل الصغير 0-0، ونهزم أمام النادي الإفريقي في ملعب الأولمبي بيرادس بنتيجة هدف مقابل صفر. مركز 12 نقطة فقط بالنسبة لأمل حمام سوسة، هدف سجله فريق الاتحاد أو فريق نجم المتلوي. في المقابل لم يسجل أي هدف إلى حد الآن فريق أمل حمام سوسة. هذه المواجهة رقم 7 بين الفريقين في البطولة، وتنطلق الآن المباراة أحمد في توقيت 4:33 دقيقة في ملعب المتلوي. البداية بالنسبة للكرة عند فريق النجم الرياضي بالمتلوي ترجع لأمل حمام سوسة عن طريق ريان فيغو، يلعب الكرة مع نور الباجي من هناك على الجهة اليسرى. نجم المتلوي يلعب على يمين المدرج الرئيسي لملعب المتلوي البلدي بالزي الرئيسي الأحمر والأصفر. في المقابل أمل حمام سوسة بالزي الأبيض والأصفر في الجهة المقابلة الجهة اليسرى. طقس سخون نوعا ما، حضور جماهيري محترم العدد هنا في ملعب البلدي بالمتلوي. هذه صورة طبعا عامة على أجواء المباراة طبعا في الدقائق الأولى، 3 دقائق وزوز دقائق منذ بداية المباراة، 0-0 بين الفريقين. كما ذكرت 6 مواجهات سابقة جمعت الفريقين في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ما تقابلوش زوز فرق في سباق الكاس، عندهم بعض المقابلات الودية. باش نحكوا على المقابلات الرسمية، زوز انتصارات بالنسبة لنجم المتلوي، زوز انتصارات لأمل حمام سوسة، وزوز مقابلات فت بتعادل بين الفريقين. أول مواجهة كانت بين زوز فرق هنا في ملعب المتلوي تحديدا نوفمبر 2021 في الجولة 4 ذهاب من البطولة، انتصر نجم المتلوي 1-0 بونتو حازم المستوري. في المواجهة الأخيرة كانت هنا زادة في ملعب المتلوي في أفريل 2023 الجولة 6 ذهاب من البطولة، فاز أمل حمام سوسة 2-1. على مستوى الأهداف ما فماش برشا أهداف يعني في لقاءات الفريقين. تابعوا الكرة لنجم المتلوي عن طريق اللاعب محمد بوزعبية، يدخل الدفاع يخرج الكرة ترجع مازال لنجم المتلوي عن طريق عامر بالغيث، يرجع بالكرة لمنتصر التومي. انتداب مهم بالنسبة لنجم المتلوي، لاعب السابق لمستقبل ليلة قوافي القفصة، كيف كانت له تجارب خارج تونس. يعني في الحقيقة ساعد برشا نجم المتلوي خاصة في محور الدفاع طويل القامة. في الحقيقة مهم جدا كما ذكرنا، ترجع كورة العامر بالغيث مع ملك باعيو، سوء تفاهم بينه وبين أسامة الهيشري الظهير الأيسر، تغادر كرة الكرة، ضربة مرمى لفائدة الأمل الرياضي بحمام سوسة. كما ذكرت على مستوى الأهداف إن شاء الله اليوم طبعا نشوفوا أهداف أكثر من تاريخ المواجهات بين زوز فرق، 12 هدف سجلهم طبعا أو تم تسجيلهم في مقابلة الفريقين، 6 لنجم المتلوي و6 لأمل حمام سوسة، متقاربين زوز فرق على مستوى الأرقام بين سوسة وبين المتلوي في كما ذكرنا في مباراة مهمة على أرضية الملعب البلدي بالمتلوي. ترجع كورة لفائدة طبعا الأمل الرياضي بحمام سوسة، هذه هجمة خطيرة للأمل، داخل الدفاع عن طريق محمد دوريمي، خرج الكرة ترجع منتصر لتومي، ياخذها عامر بالغيث، بعد الكرة تمشي لبروندون، أنا تقريبا أفضل لاعب في نجم المتلوي لحد الآن على مستوى الخط الهجومي للفريق. اللاعب اللي كان تعرض لإصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة في الموسم الماضي يعود بقوة. طبعا هذا اللاعب تحدثت عليه كثيرا، قصة من قصص النجاح، حتى طريقة يعني قدوم المتلوي من الكاميرون كانت غريبة نوعا ما، واليوم يلعب في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ووصول مستوى محترم جدا بالنسبة لهذا اللاعب. باش ترجع كرة بتماس إصابة لمنتصر التومي سلامات في الدائرة المركزية لوسط الميدان. هذه بالنسبة لشوية معطيات بتبيعة وشوية أرقام خاصة بمواجهات الزوز فرق. باش نتحدث على أرضية الميدان وطبعا وضعية بالنسبة لملعب المتلوي، حكيت شوية قبل بداية المباراة مع يوسف المويهبي مدرب أمال حمام سوسة، خايف برشا من الإصابات، كيف كيف نفس الشيء بالنسبة لأمين قرا، الكل خايف من أرضية الملعب البلدي بالمتلوي. باش نتحدثوا عليها برشا يعني أرضية الميدان اللي طبعا أصبحت تشكل خطر على اللاعبين. بالمناسبة أحمد حبيت نشير أن النجم المتلوي الميركاتو لم يغلق رغم الوضعية المادية والأزمة المالية الحادة اللي مر بها الفريق، مازال الميركاتو مفتوح. ثلاثة ملعبية قادمين لنجم المتلوي في الأيامات القليلة القادمة، نحكو على شيري بوديانا السنغالي اللي باش يرجع لنجم المتلوي بعد ما قرر فسخ عقده نهاية الموسم الماضي، اتفق مع الهيئة المديرة، وزاد زوزة جانب من السنغال كذلك. نتحدث على لاعب مهاجم من مواليد 2007، هذا مر بأصناف الشابة بالنسبة لمنتخب السنغال ومنتخبات السنغال، ومازال دولي إلى حد الآن في طبعا وفي وسط الميدان، لاعب مواليد 2006 سنغالي. إن شاء الله طبعا هي المديرة باش تمدنا باسمهم. هذه بالنسبة لمعطيات الميركاتو، وسيتم غلق الميركاتو بصفة هي بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. إذن يستأنف اللاعب وسام الهيشري، عنده الكرة تمشي لعزيز الغريسي ونور الباجي من جانب ملحة ممسوسة، ترجع عن طريق غازي عبد الرزاق. كما ذكرت أكبر لاعب في بطولة الموسم الحالي 39 سنة، يعود لفريق الأم، يعود بعد تجارب عديدة آخرة مع اتحاد بن قردان، عمل تقريبا أربع مواسم مع اتحاد بن قردان، اتحاد تطاوين، النجم الساحلي سابقا، ولعب مع نادي سفاقسي لفترة قصيرة، يعني تجارب طويلة بالنسبة لغازي عبد الرزاق. كيف كيف أرضية الميدان، برشا ملاعبية عملوا تجارب في البطولة، فما برشا شبان مهم جدا خاصة من جانب النجم الرياضي بالمتلوي اللي أصبح يعول على الشبان كركيزة أساسية في البناء القاعدي بالنسبة للفريق. نحكو على طبعا إمضاء عقود احتراف، وكيف كيف شبان قادمين من فرق أخرى اللي ملقوش فرص يعني مع فرقهم. ترجع كرة لأمل حمام سوسة عن طريق جعفر موسى، يرجع بالكرة مع نور الباجي، تمشي كرة لريان فيكو لوغاندي، غازي عبد الرزاق طويلة الكرة في الاستقبال بالرأس، كانت من عامر بالغيث اللاعب السابق لمستقبل جابس، فما زوز ملعبية من فريق مستقبل جابس. نتحدث على عامر بالغيث ومحمد عامر جويني بعد مغادرة تقريبا، نحكو على نسبة 80% من اللاعبين اللي كانوا لعبوا الموسم الماضي، اللي عملوا موسم استثنائي بقيادة عماد بن يونس اللي غادر كذلك لمستقبل المرسى نتيجة للوضعية المادية الصعبة اللي مر بها نجم المتلوي اللي مازال مر بها إلى حد الآن. ترجع كرة بتسلل أعتقد لفريق نجم المتلوي، تنفيذ من محمد عزيز البجاوي الحارس الشاب طبعا القادم من الشبيبة القيروانية لفريق نجم المتلوي، طويلة كرة في اتجاه براندون أنا بالرأس، يلعب كرة مع أسامة النفاتي القادم كذلك من مستقبل جابس بعد نزول الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وهذا خطأ يقول حكم المباراة محرز المالكي لفريق ملحة ممسوس. إذن كرة ستعود، سبعة دقائق لعب، صفر مقابل صفر بين الفريقين، صفر مقابل صفر.
0: باي حيدر
1: طبعا البدايات هي مهمة. نعم
0: فقط نذكر بالنتائج لحد الآن ما ثمش حتى هدف فيما يخص المحترفة الأولى في ثلاثة مقابلات الدور الآن في ملعب سوسة نجم الساحلي وشبيبة العمران لحد الآن صفر مقابل صفر، وصلنا دقيقة 11. وكذلك في رادس الترجي مع مستقبل المرسى لحد الآن لحد الدقيقة العاشرة 0-0. مباراة الترجي مستقبل مرزة تحكيم باديس بن صالح ولقاء نجم الساحلي وشبيبة العمران تحكيم منتصر بالعربي. لحد الآن ثم حتى هدف 3 مقابلات. البارح كانوا شفنا تبعنا زوز مقابلات، نادي البنزرتي كانت عادلة مع مولف البيجي هدف مقابل هدف، ولا تقدم ساقط الدير فاز على نادي حمام لوف بهدف مقابل 0، تقدم بسبعة نقاط لحد الآن في 3 جولات من بطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. بقية المقابلات الأربعاء 16 سبتمبر، الأربعاء بعد القادم في الأربعاء حد بنجردين نادي سفاقسي، والخميس 17 سبتمبر في باردو الملعب التونسي نادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي مع الاتحاد الرياضي المنستير. نرجع لك حيدر.
1: نعم شكرا لك أحمد. نرجع لملعب المتلوي، 8 دقائق 9 دقائق لعب منذ بداية المواجهة 0-0 بين الفريقين. ترجع كرة لأمل حمام سوسة عن طريق الحارس محمد أمين الحزق، يلعب كرة مع أيوب بن شعبان. أيوب بن شعبان سيعتمد على الكرات الطويلة، زوز فرق إلى حدرين في الحقيقة. طريقة اللعب هو في الحقيقة أحمد ما نجموش اللوم برشا على اللاعبية ولا نطالبوا أكثر من هكا، لأنه طقس سخون، أرضية الميدان سيئة وسيئة جدا. باش يحاولوا إن شاء الله يعني بمرور الدقائق نشوفوا مستوى محترم جدا من جانب زوز فرق. إذا ترجع كرة عن طريق ريان فيجو الأوغندي، يلعب كرة مع مالك بايو. مالك بايو يمشي بالكرة لفادي بن سليمان أو فادي بو علي سليمان. ترجع كرة لنجم المتلاوي عن طريق منتصر أو محمد بوزغبية. ترجع كرة نور الباجي، نور الباجي ممتاز جدا. أسامة وعزيز غريسي الظهير الأيمن القادم من النادي الإفريقي، تمشي عزيز غريسي على اليمين يوزع الكرة داخل الدفاع، ما زالت لم تغادر أرضية الميدان، ما زالت الكرة لنجم المتلاوي. عزيز غريسي يربح تماس، قدم أداء غزير في زوز مقابلات السابقة كما ذكرنا، قادم على سبيل الإعارة من النادي الإفريقي، واحد من شبان الإفريقي، كان أمضى عقد احتراف مع النادي الإفريقي ثم أعار الفريق لنجم المتلاوي. إذا كرة أعتقد أنه فما تغيير بعد لحظات من جانب نجم المتلاوي، يبدو لي أنه تغيير اضطراري من المدرب أمين جارا، ثاني تجربة ليه في الرابطة المحترفة الأولى بعد موسم الماضي مع مستقبل سيمان، رغم نزول الفريق، لأنه يعني منذ قدوم لمستقبل سيمان كانت حسن الأداء تحسنت النتائج، لكن أتى بصفة متأخرة. إذا كورة تمشي طويلة، ترجع من الدفاع، المتابعة ما زالت عن طريق عمر بالغيث على توزيع كرة، المتابعة كانت من الحارس محمد أمين الحزقي، وضربة مرمى لأمل حمام سوسة. ضربة مرمى لأمل حمام سوسة، ستعود الكرة للأمل. في الحقيقة النجم المتلوي كان

كونسرتي صفر مقابل صفر. عمل كذلك تربص ثاني في تونس العاصمه، لعب طبعا المقابله نتاع نادي البنزرتي وانتهت صفر مقابل صفر. هذا بالنسبه للفريق في تحضيره للموسم الرياضي الجديد، ما عملش برشا مقابلات وديه مقارنه بعدد فرق كما ذكرنا نظرا للظروف اللي مر بها او اللي مر بها الفريق، لكن لحد الان فما اداء، فما في الحقيقه لمسه واضحه من اللاعبين الجدد لنجم المتلاوي كيف من الليطار الفني. ننتظر التغيير إذن أول بالنسبة لمباراة نعم منتصر التومي يغادر بسبب الإصابة، شكون باش ياخذ مكانه؟ ننتظر طبعا وكالعادة اللوحة الإلكترونية في ملعب المتلاوي، مجهود فردي يلزمنا نعرفه. اللاعب اللي خذا مكانه منذ قليل عرفنا منتصر التومي غادر أرضية الميدان مصاب، سلامات بالنسبة لمنتصر التومي. وهناك لاعب خذا مكانه إيران جيليلي أو أوكبا إيفاني، مش نشوفه شكون طبعا اللي خذا مكانه في تغيير أول بالنسبة للمدرب أمين قارة اضطراري في هذه المباراة. ترجع كرة لنجم المتلوي بالرأس من عزيز الغريسي أو أسامة الهيشري الظهير الأيسر، زوز أظهر جدد بالنسبة لنجم المتلوي كما قلنا. فأنه تقريبا 80% التشكيلة بالنسبة للفريق تغيرت تماما مقارنة بالموسم الماضي. ترجع كرة ليمال حمام سوسة، يقطع لكورته محمد أمين جراي، لكن مقطوعة الكرة من لاعب رقم 26 اللي هو أيوب تليلي. نعم أيوب تليلي خذا مكان منتصر التومي. أيوب تليلي المنتدب الجديد كذلك قادم من نادي حضرموت اليمني، تجارب عديدة بالنسبة لأيوب تليلي، قوى في القفصة النادي الإفريقي اتحاد بن قردين النادي الصفاقسي. ترجع كرة وبروندون أنا خطيرة، الفرصة تصويب اليسرى خطيرة، ولكن فما راي التسلل من المساعد الأول سيد خالد الزاير ضد بروندون أنا في العملية الأخيرة صوب، لكن مرة جانبية لم تكن بالخطورة الكافية في اللقطة الأخيرة، بالرغم أنه كان في وضعية سانحة للتسجيل، وضعية يعني ممتازة جدا بالنسبة لبروندون أنا باليسرى ويلعب يعني بالساقة اليمنى، لكن مرة جانبية وكان في وضعية تسلل تمشي كرة وباش ترجع بمخالفة تسلل لفائدة تبال حمام سوس. كانت كرة ذكية في الحقيقة من أسامة الهيشري، زوز أظهر إلى حد الآن يقدموا في أداء محترم جدا بالنسبة لنجم المتلاوي. ترجع كرة عن طريق أمين الجزيري، يمشي بالكرة لأيوب بن شعبان، طويلة الكرة ترجع من عزيز الغريسي، ما زالت الكرة أيوب تليلي في المتابعة مع نور الباجي، وتغادر أرضية الميدان. نور الباجي القادم من أمل حمام سوسة أو لأمل حمام سوسة من مستقبل جابس في الموسم الماضي أو بعد نهاية الموسم الماضي. إذن ضربة مرمى لنجم المتلاوي في توقيت 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، صفر مقابل صفر إلى حد الآن. فرصة فقط كانت لنجم المتلوي سبقتها عملية التسلل إلى حد الآن. مارينيز دوز فرق إن شاء الله بقدم دقائق نشوفوا فرص تكون جدية، فرص خطيرة من جانب دوز فرق. إذا مش ترجع كرة من أمين الحزقي حارس مرمى أمل حمام سوسة، طويلة الكرة من أمين الحزقي في اتجاه اللاعب أسامة النفاتي، ترجع بالرأس المتابعة من رقم 2 نورا الباجي، طويلة الكرة مازالت لفائدة النجم الرياضي برمتلاوي، ترجع من الظهير الأيسر أو أسامة الهيشري الظهير الأيسر لفائدة أو لفريق النجم الرياضي برمتلاوي. كرة في وسط الميدان عامر بالغيث يقطع لكورتو بالرأس ما يخذاش، ما زالت الكرة ليمال حمام السوسة عن طريق ملك بعايو أو فادي بوعلي سليمان. فادي بوعلي سليمان يرجع بالكرة لألوغاندي ريان فيغو، تمشي كرة لعمر السماوي، مقطوع الكرة بروندون أنا يقود هجمة لنجم المتلوي. ممتازة الكرة سهلة كانت أمام عمر الجويني، ممتازة الفكرة، ممتازة تمريرها، لكن جاوزت المهاجم محمد عمر الجويني، ما كانش يعني في ما كانش عنده السرعة الكافية باش ياخذ الكرة، لأنه كانت يعني مشروع هجمة خطيرة لفائدة النجم الرياضي بالمتلاوي. إصابة للحارس محمد أمين الحزقي من جانب فريق أمل حمام سوسة. زاد باش يعطي الحكم فرصة، مازال هو يعطي 22 دقيقة فرصة للملاعبية باش ياخذوا جرعات من المياه ثم يستنى في اللعب في 22-23 دقيقة. هذا حسب توصية طبعا الجامعة التونسية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة في مباراة القارة السمراء نظرا لحرارة الطقس
مع نهاية الموسم الماضي كيف بداية الموسم الحالي.

0: واعتقد انه بشكون على طيلة الموسم هذه الفترة مع تعديلات جديدة بالنسبة للفيفا اللي لحد الان لم يعني تطبق في البطولة التونسية، خاصة من ناحية إذاعة اللعب، لأنه كان صار تعديل في الموسم الرياضي السابق مع بداية كأس العالم كما ذكرنا مع نهاية الموسم الماضي وبداية كأس العالم، كان صار هذا تعديل، والفيفا كان يعني طالب جميع الاتحادات الدولية بتنفيذ هذه التوصيات وكيف كيف القرارات الجديدة بخصوص التحكيم إلى حد الآن في البطولة التونسية.
1: رينا في التوقيت
0: فيها وعليها في الحقيقة في التوقيت أحمد 17 دقيقة لعب 0 مقابل 0، قام سلامات الحارس، ننتظر السنة في اللعب هنا في ملعب المتلو.
1: شكرا حيدر. لحد الآن مثلا حتى هدف في مقابلة الدفعة الثانية لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. البارح شفنا 3 أهداف، 1-1 في ما بين نادي بنزرت والأولمبي البيجي، 1-1 ساقية الدائرة من نادي حمام الأنف. واليوم إلى حد دقيقة 20 من لقاء الترجي والمارسا 0-0، و21 النجم الساحلي شبيبة العمران 0-0، والمباراة نجم المتلوي أمام حمام سوسة 0-0. هذه المقابلة اليوم اللي مبرمجة في المحترف الأولى الجولة الثالثة ذهاب. بالنسبة للجولة الرابعة ذهاب نعطيك برنامج مقابلة الجولة الرابعة ذهاب للمحترف الأولى اللي باش تلعب على 3 دفعات كذلك يوم السبت القادم 12 سبتمبر في الأربعة توقيت جديد. مستقبل مرسى مع نجم الساحلي، أما حمام سوسة ملعب التونسي، واتحاد المونستير يستضيف الاتحاد الرياضي ببنجردين يوم الأحد 13 سبتمبر في زويتن. شبيبة العمران مع النجم المتلوي في الأربعة، نادي حمام الأنف وترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير. ويوم الأحد 20 سبتمبر نادي الإفريقي ترجي الرياضي الجرجيسي نادي صفاقسي مع نادي البنزرتي. بعدها باش يكون فما زوز مقابلة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في تصفية كأس أمم أفريقيا، وبعدها كذلك في أكتوبر ثم مباراة ودية لمنتخب التونسي ضد منتخب مالي. نرجع لحيدر تفضل.
0: إذن يستنى في اللعب 19 دقيقة لعب في ملعب المتلوي، مخالفة كانت حصل عليها الكاميروني براندون أنا بشي نفذها عزيز الغريسي، خطأ لفيت النجم الرياضي بالمتلوي في نص طبعا الشطر الثاني لملعب حمام سوسة، تتنفذ الكرة ترجع من الدفاع من أيوب بن شعبان مرة أخرى عزيز الغريسي براندون أنا على الجهة اليمنى لنجم المتلوي براندون أنا، يتبع فيه جعفر موسى يربح ركنية، مهاجم نجم المتلوي كما ذكرنا سيبحث على أولى الأهداف، ننتظر فقط الفرص اللي بشكون تعطينا صورة واضحة عن المباراة كما طبعا كانت غايبة في مباراة الأفريقي إلا في اللحظات الأخيرة، حضرت في مباراة نجم الساحلي بالنسبة لنجم المتلوي وكيف كيف بالنسبة لفريق أمل حمام سوسي. ذا الركنية على يسار الحارس محمد أمين الحازقي، الركنية لنجم المتلوي بالرأس من غازي عبد الرزاق، ترجع كرة ما زالت نور البيجي تبع الكرة وعمر السماوي يدخل الدفاع عن طريق باسم الحاجي قائد الفريق تقريبا من أقدم الملاعبين الموجودين في نجم المتلوي، هو ابن نجم ابن المتلوي وابن نجم المتلوي رقم 7 في تشكيل تمين قارة قائد الفريق. تماس لنجم المتلوي، طويلة الكرة ترجع من أمين الجزيري لعمر السماوي، طويلة الكرة في اتجاه محمد أمين جراي موجود أيوب تليلي في المتابعة، ترجع كرة من الحارس بالرأس باسم الحاجي السماوي، ترجع كرة ما زالت في إيد النجم الرياضي بالمتلوي عزيز الغريسي، عزيز الغريسي بعد الكرة في وسط الميدان فما دفع حامي حرز الملكي كان قريب من العملية ويزفر خطأ في إيد النجم الرياضي بالمتلوي. أنهى الموسم الماضي وموسم قبل الماضي من أفضل الحكام بالنسبة للبطولة محرز المالكي، بالرغم طبعا من بعض الاحتجاجات من بعض الأندية اللي لا تتوقف أبدا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حتى بتجو تواجد الفار. إذن كرة باش ترجع، خطأ لفيت النجم الرياضي بالمتلوي، ننتظر التنفيذ. محرز المالكي نبه على محمد أمين جراي لاعب أمل حمام سوسة، مخالفة في وسط الميدان قريبة للدائرة المركزية وسط الميدان، تتنفذ الكرة طويلة في اتجاه باسم الحاجي أو محمد عمر الجويني، وسهلة في دين الحارس محمد أمين الحزقي دون خطورة تذكر في العملية الأخيرة، تمشي كرة بالرأس المتابعة مازالت لنجم المتلوي، صراع بين عزيز الغريسي وكذلك عمر السماوي، والأخير يربح تماس بعد ما خرج الكرة عزيز الغريسي للتماس لفائدة الأمل الرياضي بحمام سوسة. طقس سخون في الحقيقة في ملعب المتلوي. طبعا مرة أخرى نذكروا أنه ما نجموش نطلبوا أكثر من هكا من الملعبية. تمشي كرة تنفيذ ترجع كرة التصويب ترجع من الدفاع ترجع من محمد الوريمي كرة مقطوعة وحكم المباراة محرز الملكي يقول لمسة يد ضد مهاجم نجم المتلوي. لما حكيت عن اللاعبين اللي غادروا فريق نجم المتلوي دون اللاعبين اللي طبعا قاموا بفسخ العقود أسامة البحري فارس المسكيني اللي كانوا من قوة نقطة نجم المتلوي على مستوى الخط الخلفي والخط الدفاعي الموسم الماضي كيف كيف إدريسا تراوري المالي اللي فسخ عقده وكذلك نبيسيلا رائد الفادع وحمزة بن شريفية اللي غادر لفريق مستقبل المرسى. نتبع الكرة قبل يامل حمام سوسة براس المزلت في الدائرة المركزية أو في منطقة 18 كرة تصويب عالية بعيدة كرة كانت التصويبة من محمد أمين جراي سبق العملية عمر السماوي اللي كان مهد كرة على الطائر وعالية بعيدة على الحارس محمد عزيز الغريسي. محاولة كانت من أمال حمام سوسة في العملية الأخيرة في توقيت 23 دقيقة لعب منذ بداية الشوط الأول 0-0. نذكر مستمعينا نجم المتلوي يستقبل أمال حمام سوسة في الجولة الثالثة ذهب من البطولة. تمشي كرة فما دفع في العملية الأخيرة يعطي أسبقية اللعب الحكم. تمشي كرة عن طريق أيوب بن شعبان. أيوب بن شعبان طويلة الكرة أيوب تيلي براس من أيوب لأيوب براس ترجع بالدفاع. تمشي كرة لنجم المتلوي في وسط الميدان عن طريق محمد بوزغبية مقطوع الكرة ترجع لملك بعيو يلعب الكرة ليامل حمام سوسة خطيرة الكرة فرصة خطيرة الحارس ممتاز ممتازة الكرة الأخيرة ليامل حمام سوسة فرصة خطيرة جدا تألق الحارس محمد عزيز البجاوي يفسخ هدفها وليامل حمام سوسة تصدي ممتاز جدا كانت كرة ممتازة من محمد أمين جراي مهد لأمين الجزيري صوب والحارس تألق في العملية الأخيرة أول فرصة وأول كرة في هذه المباراة تأتي من عمل حمام سوسة تأتي من أقدام محمد أمين جراي وأمين الجزيري والحارس ممتاز جدا كما ذكرنا يمنع فريق عمل حمام سوسة من تقدم في النتيجة في أول فرصة طيب. في المباراة تعتبر جدي نعم
1: في رادس الترجي افتتح النتيجة أمام مستقبل مرسى فرنانديز دقيقة 24 نلعب دقيقة 27 إلى حد الآن في اللقاء واحدة بلش الترجي أمام مستقبل مرسى وبالنسبة للقاء نجم الساحلي وشبيبة العمرين لحد الآن دقيقة 28 0-0 بين الفريقين. قمة مباريات إنجلترا اليوم 1-1 في لقاء أرسنال وتشيلسي. تشيلسي كان افتتح نتيجة دقيقة ثانية ثم أرسنال عدل دقيقة 25 كان سجل أرسنال هدف دقيقة ثامنة يلغي الحكم بداعي تسلل ويسجل هدف التعادل أرسنال وتشيلسي دقيقة 26 1-1. نرجع لك.
0: نعم شكرا لك. إذن بقينا نستنوا تقريبا 24 دقيقة و 23 دقيقة بروندون أنا يقود هجمة لنجم المتلوي شنو مش يعمل مهد لعزيز الغريسي وزع الكرة ومالك بايو أو عغازي عبد الرزاق بعد الكرة ترجع كرة لنجم المتلوي عن طريق محمد الوريمي. محمد الوريمي يلعب كرة ترجع مرة أخرى محمد الوريمي المتابعة من نور الباجي تمشي كرة لرقم 4 محمد بوزغبية واحد من شبان القادمون لنجم المتلوي أيوب التليلي. أيوب التليلي في دفاع نجم المتلوي طويلة كرة من أيوب التليلي في اتجاه محمد عامر الجويني. عامر الجويني طويلة الكرة تمشي ضربة مرمى لفائدة العمل الرياضي بحمام سوسة. كما ذكرت بالنسبة لمحمد عامر الجويني أمين بوزغبية زاد قادم إعارة من نجم الساحلي لمدة موسم تقريبا عمل 12 انتداب دون الأسماء اللي كنت ذكرتهم هو يعني الحاكم أحمد كان زفر
1: في التوقيت
0: طبعا أعطى توقيت بالضبط 26 دقيقة 0-0 في ملعب المتلوي. هي بشاعتي طبعا شوي وقت للعبية بشرب شوي ماء ثم يستنى في اللعب في ملعب المتلوي مسج طبعا بعد نذكر انتدابات نجم المتلوي نذكروا بهم زادة جمهور الفريق
1: به واضح على كل هي مع موجز الأخبار مع صديقنا منير بن ناصر الثلاثة الخمسة تحديدا مع منير بعد نرجع لك حيدر في ملعب المتلوي. مرحبا بك منير.
2: شكرا لك أحمد.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بولاية قفصة يتواصل إنجاز عدد من المشاريع الرامية لتدعيم المؤسسات الجامعية، من بينها بناء المعهد العالي للفنون والحرف بكلفة جمعية تناهز 14.8 مليون دينار. مدينة رديف تحتضن في الفترة من 7 حتى 11 من سبتمبر الجارية الدورة الخامسة لملتقى رديف للأفلام الوثائقية، والتي ستسبقها ورشة تدريبية للشباب على السينما الوثائقية من غرد سبتمبر وتتواصل لغاية 11 من نفس الشهر. نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة شهد عودة تدريجية تزامنا مع انخفاض درجة الحرارة، خاصة بالولايات التي عرفت اضطرابا في التزود وفق ما أكده مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار رمزي طرابلسي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتحت أمس باب الترشح لإفادة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها خلال الفترة الممتدة من 5 سبتمبر إلى غاية 5 أكتوبر، وذلك في إطار البرنامج الوطني رائدات. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحال يفيد بأن غالبية جهات الجمهورية ستشهد تهطل كميات متفاوتة من الأمطار يوم الأربعاء والخميس 9 و10 سبتمبر الجاي. التجارة البينية الإفريقية تسجل ارتفاعا بنسبة 5.4% خلال سنة 2024 لتبلغ 206.6 مليار دولار وفق تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. أخيرا وشرق أوسطيا، استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل جراء قصف صهيوني بمسيرة استهدف سيارة غربي مدينة غزة في هجوم يأتي ضمن الخروقات الصهيونية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. يا تلاموجز مستمعنا الكرام، معدل النقل الرياضي معك أحمد.
1: شكرا منير، مع تقدم الأخبار في نشرة مفصلة بعد نهاية الشوط الأول من لقاء نجم المتلوي وأمل حمام سوسة.
4: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق.

0: أنا المراية اللي تتكلم
1: بين الملاعب.
2: أرجع بين الملاعب، نذكر بالنتائج لحد الآن، لقاء الترجي والمارسة 1-0 للترجي، ونجم الساحلي وشبيب طلع مرة 0-0. نرجع للمتلوي مع حيدر، تفضل حيدر.
3: شكرا، عودة من جديد. تقريبا الساعة لعب هنا في ملعب المتلوي 0-0 بين الفريقين، فقط فرصة وهذه كرة وخطأ، يعني في الحقيقة فما تدخل قوي يتطلب يعني بطاقة، فما تدخل قوي، فما تدخل قوي على لاعب نجم المتلوي بطريقة عنيفة في الحقيقة، واعتقد انه سيتم الالتجاء لتقنية الفار اذا طبعا شافوا اللي شفتوا في العملية الأخيرة بالنسبة لتدخل جعفر موسى مع لاعب نجم المتلوي سما النفاتي، اذا خطأ ودخول الفريق الطبي لكل فريق، لانه زوز لاعبين طبعا يعني على أرضية الميدان سلامات ان شاء الله، طبعا سيستأنف اللعب بعد لحظات، هو الحكم محرز الملكي كان قريب من العملية، وفيدو البطاقة الصفراء سيشرها اكيد في وجه طبعا جعفر موسى لاعب لما عمل حمام سوسة كما ذكرنا. خليني مادام متوقف اللاعب نستغل الفرصة نذكروا 12 انتداب بالنسبة للنجم المتلوي في الميركاتو الصيفي، دون يعني الانتدابات القادمة اللي كنت حدثت عليها مع بداية المباراة. بالفعل بطاقة صفراء يجهرها وجه حكم المباراة في وجه اللاعب أمل حمام سوسة بعد العملية الأخيرة، ومخالفة لفائدة النجم الرياضي بالمتلوي رقم 5، واعتقد جعفر موسى كما ذكرت بعد العملية الأخيرة يقوموا زوز لاعبين لباس، والحمد لله ماذا بينا سيس رواحة من الملعبية في مثل هذه الكرات، يعني لا تتطلب كل هذا طبعا بطريقة عنيفة في الحقيقة، كانت تدخل بالنسبة للاعب أمل حمام سوسة مع لاعب نجم المتلوي رقم 2 اللي هو نور البيجي. بالفعل نور البيجي هو اللي يعني تحصل على البطاقة الصفراء، وكان طبعا تدخل في العملية الأخيرة، إذن مخالفة للنجم المتلوي تنفيذ من اللاعب محمد الوريمي من مواليد أكتوبر 2026 سنة، طبعا قادم المستقبل سيمان، عمل كونتراب زوز مواسم على النجم المتلوي، واحد من انتبهات المهمة تمشي كورة لوريمي ترجع من غازي عبد الرزاق، المتابعة من عمرو جويني يرجع بالكورة للخلف، كورة من عزيز الغريسي يقلب كليا وش تلعب، مقطوع الكورة من أيوب بن شعبان تمشي كورة من عمر السماوي طويلة الكورة من هناك، يعمل السنتراج بخارج القدم يدخل الدفاع من أسامة يشري في العملية الأخيرة، يبعد اختر على نجم المتلوي، تمشي بروندون أنا يلعب الكورة مع النفاتي، أسامة النفاتي هجمة سريعة لنجم المتلوي، يرجع عز غازي عبد الرزاق يعمل السنتراج، المتابعة مزات الكورة من لوريمي، شنو باش يعمل إماد دي بروندون أنا يلعب الكورة مع محمد عامر جويني يلعب مع الغريسي بروندون أنا، فما لقطة، فما تسلل في اللقطة الأخيرة، واضحة الصورة، واضحة العملية، فما تسلل بالفعل، كانت الكرة من بروندون أنا مع محمد عامر جويني، وتنتهي العملية بتسلل ضد لاعب نجم المتلوي. كما ذكرت 12 انتداب، أيوب تليلي قادم من حضرموت اليمني، عمل كونترا حتى طبعا زوز مواسم حتى جوان 2028، أحمد البيجي عقد لمدة موسم قادم الملعب التونسي، عزيز الغريسي إعارة من النادي الإفريقي، من شبان النادي الإفريقي كنت حدثت عليه، وسام الهشري قادم من مستقبل سليمان، محمد الوريمي كونترا زوز مواسم كنت حدثت عليه، ونجد بيبي كونترا إعارة من الملعب التونسي. بالنسبة لهذا اللاعب من مواليد 2026 سنة، بالنسبة لي كما ذكرنا نجد بيبي، عبيد الشابي، محمد عامر جويني كونترا إعارة من السي اس اس، والموسم الماضي كان مع مستقبل جابس، منتصر التومي زوز مواسم حتى يعني الجوان 2028 قادم الروضة السعودي، أوكبا مهاجم نيجيري عمل زوز مواسم قادم الجيس كاش شبيبة القيروان، أمين بوزعبية من النجم الساحلي موسم، والحارس محمد عزيز البجاوي حارس مباراة اليوم قادم من الشبيبة القرويني عمل كونترا مع النجم المتلوي بزوز مواسم بالنسبة لفريق النجم. نعم
2: سمحني فقط حبيت نعطيك بعض النتائج. ترجي ومستقبل مرسى هدف تعادل لمستقبل المرسى نلعب في دقيقة 37 ونجم الساحلي الشبيبة العمران الهدف الأول الشبيبة العمران أمام النجم الساحلي في سوسة هدف دقيقة 36 فضل.
3: نعم شكرا لك. إذا ترجع كرة يعني الأهداف كانت حاضرة إلى حد الآن أو حضرت هنا في هناك في سوسة وفي رادس. ننتظر في المتلوي ننتظر في نجم المتلوي أمام حمام سوسة ننتظر في أكثر فرص تكون جدية ننتظر من واقعية كذلك من زوز فرق خاصة جمهور نجم المتلوي يستنى في فريقه يستنى في هدف على أرضية ميدانه في هذا الموسم الرياضي. تنترجع كرة التغطية كانت من ملك باعي وما زاد كرة للنجم المتلوي طويلة كرة في اتجاه المهاجم محمد عامر جويني خطأ لعامر جويني وتدخل كان من الأخير رقم 5 جعفر موسى في العملية الأخيرة نفس المكان نفس الكرة في العملية الأخيرة اللي كنا وكان خطأ لفائدة النجم الرياضي بالمتلوي. إن شاء الله يكون خدم برشا على الكرة الثابتة محمد أمين قارة مدرب نجم المتلوي. أنا حضرت في الحصة التدريبية الأخيرة قبل هذه المواجهة خدم برشا على طبعا الكرات العرضية ونعرف قيمة الكرات العرضية في مثل هذه الميادين وفي مثل هذه المباريات خاصة في البطولة التونسية. لازم ما نحكوش على مستوى كبير برشا ومستوى احترافي اللي نشوفه فيه في البطولات الأخرى هذا ليش يعتبر حل وحل يعني جدي بالنسبة للمدربين وللفرق الكرات العرضية والكرات المباشرة. إذن كرة عن طريق 20 عزيز الغريسي نفس اللاعب اللي بيجينا في هذه العملية وننتظر طبعا كرة خطيرة ننتظر فرصة خطيرة من جانب نجم المتلوي كما جت مع نعمل حمام سوسة كرة طويلة براس ترجع من الدفاع ترجع كرة من الدفاع كانت من مالك باعي وبعد كرة تماس لنجم المتلوي تنفيذ مرة أخرى من عزيز الغريسي. الحكم يقول نفذ العملية من مكانها التماس من مكانها عزيز الغريسي كرة طويلة داخل منطقة الجزاء المتابعة خطيرة لفرصة ترجع بالرأس خطيرة جدا فرصة ترجع على العارضة كرة خطيرة لنجم المتلوي وبالرأس مرة أخرى كان تبعها أسامة نفاتي ولكن العملية تخرج تماس ليامل حمام سوسة مع المطالبة بخطأ المطالبة بكرة وفي الحقيقة فما خطأ عملوه من عبيد نجم المتلوي في العملية الأخيرة ما كملوش العملية محمد وأسامة النفاتي كان تبع كرة بالرأس ويعني في الخط الأخير للمرمى مالك باعي وبعد الكرة قبل يعني بعد ما ضربت الكرة في العارضة رجعت كما ذكرت مش نعاود نذكر بالصورة تماس طويلة مباشرة تمشي بالرأس ضربها محمد عامر جويني ترجع كرة من العارضة تبعها أسامة النفاتي ومالك باعيو في الموعد كان الحارس الأخير وكان اللاعب الأخير بمرمى فريق عمل حمام سوسة. هذه فرصة خطيرة كما كنت نتحدث نستنوا في الفرص وتأتي من جانب نجم المتلوي في اللقطة الأخيرة بشوفوا قرار الحكم في العملية الأخيرة وفي الكرة الأخيرة هي تماس ننتظر طبعا هل سيعود للمخالفة والخطأ اللي طالب به أمل حمام سوسة لأنه ملعبيت نجم متلوي عند سقوط الحارس واللي ما خذش حد شيء يعني خرج كان خروجه خاطئ تلفت مباشرة يعني للحكم وحكم يقول عملية سليمة وستعود الكرة. نعم العملية سليمة تمشي تماس لفائدة الفريق الضيف واللي هو أمل حمام سوسة. فرصة خطيرة كانت من جانب نجم المتلوي بعد فرصة عمل حمام سوسة به نشوفه في فرص إلى حد لين إن شاء الله في قادم الدقائق 37-38 دقيقة منذ بداية المباراة إن شاء الله قبل الشوط الأول أو نهاية الشوط الأول نشوفه هدف في هذه المواجهة من جانب عمل حمام سوسة أو من جانب نجم المتلوي أو عمل حمام سوسة. إذا ترجع كورة تيز العملية كانت من الغريسي على التوزيع يتدخل ريان فيغو وخطأ يقول حكم المباراة خطأ يقول لنجم المتلوي. هاي فرص جاية للنجم المتلوي من طبعا أماكن مختلفة على مستوى المخالفات إن شاء الله يستغلها بالشكل المطلوب. إذا كرة ستعود بمخالفة لفائدة النجم الرياضي بالمتلوي مش بعيدة كما الكرة الأخيرة بالنسبة لعزيز الغريسي ما نعرفوش طبعا شكل تنفيذ الكرة، هل ستكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ننتظر نتابع نترقب العملية الأخيرة إن شاء الله. طبعا تأتي بالجديد من جانب نجم المتلوي كما ذكرت، ننتظر فرص أخرى في هذه المواجهة، ننتظر الأهداف قبل بداية وقبل نهاية الشوط الأول، على الأقل يبدأ الشوط الثاني يكون محترم من جانب زوز فرق. طبعا ينظم جدار الصد الحكم محرز المالكي عزيز الغريسي وراء الكرة، هل سيكون التنفيذ بشكل مباشر؟ تبعت العملية والكرة اللي لعبها ضد النجم الساحلي كانت خطيرة على المرمى متاع صبري بن حسن، هل يعيدها؟ هل يكون التصويب بشكل دقيق ومؤثر في مرمى أمال حمام سوسة؟ عزيز الغريسي وراء الكرة، نعتقد أنه بشكون بصفة مباشرة عزيز الغريسي وراء الكرة، ننتظر زفية الحكم. يلا عزيز الغريسي، التنفيذ خطيرة والحارس ممتاز، واقف في مكانه ممتاز عزيز الغريسي، لعبها بذكاء، لعبها على الجهة اليسرى للحارس محمد أمين الحزقي ويتدخل، كان واقف مليح في الحقيقة في مكانه دون صعوبة بعد الكرة وتمشي التماسي نجم المتلوي. مرة أخرى عزيز الغريسي، قلت من الانتدابات المهمة لنجم المتلوي في هذا الميركاتو الصيفي، تمشي كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، ترجع كرة من عامر بالغيث، عامر بالغيث يرجع بالكرة عزيز الغريسي، يتدخل الدفاع عن طريق جعفر موسى ويقول الحكم تماسي نجم المتلوي. عزيز الغريسي في اتجاه براندون أنا، خطيرة لعامر بالغيث، تربية قاسية خطيرة، أوه عملية ممتازة جدا وخطيرة، فرصة لنجم المتلوي، بدأ يتحرك هجوم نجم المتلوي، بدينا نشوفه في الفرص، بدينا نشوفه في كرات جدية وخطيرة من جانب نجم المتلوي، إن شاء الله تترجم الأهداف من هذا الجانب أو ذاك. قبل نهاية الفترة الأولى نذكر توقيتنا 40-41 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، 0-0 بين الفريقين. إذن ضربة مرمى ستعود لفريق أمل حمام سوسة من الحارس محمد أمين الحزقي. نذكر تغيير فقط منذ بداية المباراة، تغيير اضطراري كان من المدرب محمد أمين قارة، خروج المتوسط ولعب محور الدفاع منتصر تومي متأثرا بالإصابة ودخل مكانه يوبا تليلي، هذه خطأ، كرة ترجع ليمال حمام سوسة عن طريق عمر السماوي، يرجع ملك باعيو في وسط الميدان، تمشي كرة ريان فيجو، طويلة الكرة في اتجاه عمر السماوي، ما يخذش كورته، يخذها عزيز الغريسي من هناك على الجهة اليمنى، طويلة من عزيز الغريسي، ترجع بالرأس من فيجو، ريان فيجو، وتخرج كرة تماس لفائدة النجم الرياضي برمتلوي. حضرت الفرص إلى حد الآن، فرص خطيرة كذلك، تمشي براندون أنا، يدخل غازي عبد الرزاق في حوار مع براندون أنا، بعد الكرة نورة الباجي طويلة، ترجع بالرأس أيوب تيلي في المتابعة مع محمد أمين جراي، ترجع كرة مرة أخرى من الدفاع، من الدفاع للدفاع، مرة أخرى نورة الباجي أو أيوب بن شعبان، أيوب بن شعبان في وسط الميدان، تمشي كرة لمحمد أمين جراي، يخرج كرة طويلة وسهلة في دين محمد عزيز البجاوي حارس مرمى نجم المتلو، سهلة في دين حارس نجم المتلو، يلعب كرة مع أيوب تليلي، أيوب تليلي طويلة كرة في وسط الميدان، ما يخذها شرين فيجو، يخذها عامر جويني، لكن خطأ منه، ترجع كرة من جعفر موسى طويلة بعد الكرة في الاستقبال أسامة الهيشري أو رقم 4 محمد بوزابية، نعتقد أنه مين قال لقى التوليفة يعني اللي حبذها من خلال طبعا زوز مقابلات كان خاضهم رسمية في هذا الموسم الرياضي، إلى حد الآن مردود محترم جدا من جانب نجم المتلوي، كيف كيف من جانب أمل حمام سوسة، يوسف المويهبي عارف شنو يعمل، كيف كيف مين قرى، إن شاء الله الشوط الثاني طبعا مع توصيات زوز مدربين وقراءة الشوط الأول إن شاء الله يتحسن الأداء، نشوف مستوى أفضل مما يعني ريناه في الشوط الأول. أيوب تليلي بكل اندفاعي بعد الكرة، ترجع كرة عالية طويلة، السماوي ماخذهاش، تمشي كرة رقم 5 اللي هو عامر بالغيث، عامر بالغيث تمشي لي عزيز الغريسي، عامر بالغيث غريسي براندون أنا، يرجع بالكرة براندون أنا، ترجع مازالت لي نجم المتلوي، تصويب وعالي الكرة، تصويب كانت وعالي الكرة على مرمى الحارس محمد أمين الحازكي، يحاول نجم المتلوي في الحقيقة فما أداء محترم جدا من جانب النجم الرياضي المتلوي خاصة على المستوى الهجومي فما زوز إصابات من جانب زوز فرق. الحارس ملقى على أرضية الميدان وما نش عارف استراحة محارب في الفترة الأولى من الحارس محمد أمين الحزقي، ولكن فما لاعب مصاب من جانب مستقبل مرسى أو ملحة ممسوسة عفوا، أعتقد أنه أمين الجزيري أو محمد أمين جراي. بالمناسبة جراي كانت له تجربة مع مستقبل مرسى في الموسم الماضي، تجربة قصيرة ثم تحول يا ملحة ممسوسة في الرابطة المحترفة الثانية ونصعد مع الفريق في هذا في عقاب الموسم الماضي. إذن كرة ستعود إن شاء الله يقوم سلامات لاعب أمل حمام سوسة. شوف اللاعب اللي طبعا مصاب يقوم سلامات يخرج يغادر أرضية الميدان لتلقي الإسعافات ثم سيستأنف اللعب. نعم استراحة محارب بالنسبة بالنسبة للحارس محمد أمين الحزقي، يعني وين يلقى الفرصة يجلس على مكانه رقم 27 فادي أبو علي سليمان هو المصاب. طبعا سلامات يخرج خارج أرضية الميدان
2: حيدر
3: لعبية يعني يخذوا فرصة. نعم أحمد
2: في المقابلات المباراة نجم الساحلي شبيبة العمران انتهى الشوط الأول بتقدم شبيبة العمران على نجم الساحلي هدف مقابل صفر. بالنسبة للقاء ترجي مستقبل مرسى لحد دقيقة 50 زايد 3 تعادل 1-1 لم ينتهي الشوط الأول إلى حد الآن. تفضل
3: هنا في ملعب المتلوي 45 دقيقة زايد بعض الثواني ترجع كورة انتبه العملية ليامل حمام سوسة يتدخل عزيز الغريسي ملاعبي ما شاء الله عليه في الحقيقة عيني بارد عليه من أفضل ملاعبي إلى حد الآن، يعني يلعب باليمين على اليسار في وسط الميدان في الهجوم لاعب ممتاز جدا. نذكر الملاعب هذايا من مواليد جام في 2003 23 سنة كما ذكرنا ولد كلوب أفريكان عمل كونترا عام إعارة. تمشي كرة لنجم المتلوي السريع على الفرصة عن طريق محمد دوريمي، محمد دوريمي يطلع مع عمرو جويني أو عمرو بالغيث، عمرو بالغيث يلعب كرة مع عزيز الغريسي يطلع اليمين عزيز الغريسي طويلة الكرة حبي سنتر الكرة من وسط الميدان يدخل الدفاع والركنية ركنية لنجم المتلوي. شوط يعني إلى حد الآن يعتبر محترم جدا خاصة في الشطر الثاني من هذا الشوط، رينا الفرص كانت خطيرة جدا من جانب ثلاثة دقائق يضيف حكم المباراة في هالشوط الأول كوقت بديل بعد نهاية 45 صفر مقابل صفر. إن شاء الله يجي هدف مع نهاية الفترة الأولى، ان شاء الله نشوفوا فرصه على الاقل ولا زوز اخرين يعني يكونوا خطيرين من جانب زوز فرق حتى يكون شوط ثاني افضل من جانب هو الافضل انه يسجل هدف من هذا الجانب او ذاك. الركنيه على يسار الحارس محمد امين الحزقي، محمد امين الحزقي حارس ملعب مسوسة الكره ترجع من الدفاع كانت خطيره للنجم المتلاوي. ما زالت الكره اللي يشري على اليمين والغريسي يوزع الكره مره اخرى المتابعه ترجع كره من الدفاع الإبعاد من الدفاع. هذه كرة هذه كرة خطيرة لي ملحمة مسوسة عن طريق جراي جراي جراي جراي ماذا أضع؟ أوه فرصة خطيرة وجه لوجه هجمة عكسية ضيع فرصة العمر ضيع فرصة تقدم في النتيجة. يعني غريبة العملية الأخيرة وجه لوجه تقريبا ضيع فرصة لا تضاع في الحقيقة. أحمد كان هبط هنا يعني ولا هبط يعني أي لاعب حتى يعني مبتدأ يسجل العملية ويسجل الفرصة الأخيرة في الحقيقة كان مش نعطي الصورة يعني كانت هجمة عكسية بعد الكرة كانت هجوم لنجم المتلوي تقريبا أغلب لاعبي نجم المتلوي في العملية الهجومية بعدها يوب بن شعبان كانت طويلة يعني من صدف أنه كان يعني بعيد على يعني الخط نصف الميدان ما فماش عملية تسلل وجه لوجه الحارس خرج ثم رجع يعني وضعية سانحة للتسجيل لكن غريبة ضيع الكرة يعني كانت كرة عالية ضربها بكل قوة وغادر أرضية الميدان في فرصة خطيرة جدا يا ملحمة مسوسة في هذا الشوط. بروندون أنا يلعب كرة خطيرة بروندون أنا كانت يعني تمريرة قوية برشا على أسامة النفاتي مهاجم فريق نجم المتلوي ترجع كرة الإبعاد كان من جعفر موسى ما زال كرة لنجم المتلوي حوار بين مالك باعيو وعمر بالغيث ترجع كرة الإبعاد تماس لا لم تغادر هذه الميدان غادرت نعم تماس لفريق نجم المتلوي التنفيذ من أسامة الهيشري ظهير الأيسر. كيفاش باش يتعامل المدرب أمين قارة مع الكم الهائل من الفرص الضايعة كيف ملحمة مسوسة حتى نفسيا تمس برشا الملاعبي خاصة نحكوا على أمين جراي في العمليه الاخيره رقم 11 مع يوسف المويبي، حتى الزملاء والملاعبين بدهم يمشوا يحكوا معاه بعد اضاعه الفرصه الاخيره. تمشي كره من عزيز دغريسي طويله بالراس المتابعه داخل 18، غادر ترديد الميدان تماس اخرى. عزيز دغريسي كما ذكرنا باليمين واليسار بين الجهتين اليمنى واليسرى وفي هذه الاونه بالضبط يعلن حكم المباراه عن نهايه الفتره الاولى هنا في ملعب المتلوي بين النجم المتلوي وامل حمام سوسه على نتيجه التعادل السلبي بين الفريقين. كما ذكرنا حضره الفرص وغابه الاهداف ان شاء الله تجي في الفتره الثانيه مع بدايه الفتره الثانيه حتى يكون شوط محترم جدا في الفتره الثانيه بين الزوز فرق. هذه اجمل تحياتي يا احمد، نتقابل ان شاء الله مع بدايه الفتره الثانيه.
2: شكرا لك حيدر. هي الاشواط الاولى في المحترف الاولى، نجم المتلوي مرحبا بسوسه 0-0، الترجي مستقبل مرسى 1-1، نجم الساحلي منهزم في الشوط الاول امام شبيب طمران بهدف مقابل 0. نفسح المجال لزملائنا من قسم الاخبار منير بن ناصر للنشره الاخباريه، وبعد نرجع لكم للشوط الثاني. الى اللقاء.
4: على المرايه تبدا الحكايه، المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا، شنو رايك؟ هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
5: إذاعة قبصة مرايا تتكلم،
6: مرايا
5: تتكلم.
6: أعزائي المستمعين، أهلا بكم لهذا العرض الإخباري المفصل.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: في أبرز العناوين، تواصل العمل بولايتي قفصة وقبلي لتأمين تزويد المكتبات بكميات من الكراس المدعم والكتاب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية. مركز التكوين المهني الفلاحي بدقاش من ولاية توزر يحتضن دورة تكوينية في اختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية. في العالم، مصادر استخباراتية أمريكية سرية تقول إن إيران أصبحت أكثر ثقة بقدراتها على مهاجمة أهداف في المنطقة وتبدو مستعدة لمواصلة الحرب لعدة أشهر أخرى. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، وبمناسبة افتتاح السنة التكوينية الجديدة بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش من ولاية توزر، تنطلق بالمركز بداية من يوم الاثنين القادم دورة تكوينية في اختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية. أكثر تفاصيل مع سامي بن عبدالله مدير هذا المركز.
8: بمناسبة افتتاح السنة التكوينية 2026-2027، ينظم المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش بداية من يوم 2/7/2026 دورة تكوينية في اختصاص زراعة الخضروات تحت البيوت المحمية. الدورة هذه تدوم 3 أشهر، وهي موجهة أساسا للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص بداية من عمر 21 سنة مهما كان مستوياتهم العلمية. التكوين بيكون نظري وتطبيقي يأمنوه المكونين للمركز، وبيكون فعل عين المكان في المركز في القاعة في الضيعة بتاع المركز. التكوين هذا يكون هو بداية سنة تكوينية جديدة، نفتح بعده دورات أخرى في مختلف الاختصاصات اللي قدمها المركز، اللي هي السلاح الوحية، تربية الأغنام والناعز، وتربية درجة الضيعة حسب المطالب اللي تكون موجودة وحسب طلب طالبي التكوين في الجهة إن شاء الله. المركز مازال يقبل في مطالب بتاع التكوين حتى نهار الاثنين إن شاء الله يوم انطلاق الدورة التكوينية هذه. الاختيار بتاع الاختصاص هذا هو بناء على المطالب الواردة على المركز من طالبي التكوين في الجهة، اللي اختاروا انهم يتكونوا في المجال هذا اللي يخص زراعة الخضروات تحت البيوت المحلية.
6: أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية التصديرات بقفصة سامي المرشاوي تسجيل تحسن تدريجي في التزود بالكراس المدعم مع توفر مختلف المواد والمستلزمات المدرسية بالمكتبات وعدم تسجيل نقص في عناوين الكتب المدرسية مع اقتراب العودة المدرسية.
9: تزويد خاصة بالكراس المدعم بولاية قفصة في الوقت الحالي فما تحسن تدريجي، حيث تم بلوغ نسبة 19% من الحاجيات الجهة المقدرة ما يفوق 330 ألف منها إجمالين كراس مدعم، تم توزيع ما يقدر ب 63 ألف وهو يعتبر رقم متوسط، لأن فما تطمينات على أن يتوفر تدريجيا الكراس وإن شاء الله يكون موجود من هنا لبداية العودة المدرسية بصفة تدريجية. على مستوى تجار الجملة موجود لجميع الأدوات المدرسية، من فماش نقصان كسس على مستوى الكتب أو الكراس المدعم أو الغير المدعم، وإحنا قاعدين نتبع كإدارة جهة التجارة وضعية التزويد والتي تعتبر جيدة. فيما يخص العمل الرقابي، عملنا برنامج عمل رقابي كثيف بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة على جميع مسالك التوزيع وللتصدي لأي إخلالات ومحافظة على نسق التوزيع وحماية المستهلك. الأسعار بقات في مستوى المعمول به، أسعار ما صارش فيها تغيير كسس في الكراس المدعم أو في الكتب، نفس الأسعار المعمول بها في السابق، فماش أي تغيير لا زيادة لا شيء، وإن شاء الله تلتزموا جميع التجار بالأسعار هذه وتصير عملية البيع في كنف الاحترام الترتيب الجاري بها العمل.
6: وفي ولاية قبيلية أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات عزوز صالح أن نسبة تزويد مكتبة الجهة بالكتب المدرسية تجاوزت 70%. في المقابل قال أن نسق تزويد الجهة بالكراس المدعم لا يزال ضعيفا، وأن هناك مساعا لضخ كمية أخرى قبل العودة المدرسية.
10: حاليا بالنسبة للكتاب المدرسي نسبة الإنجاز تقريبا 70% تزويد المكتبات. العناوين والنقص في العناوين، يوم أمس كنا نحكو على 46 عنوان ما بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، نسقنا مع الإدارة التجارية مركزيا المركز الوطني البيداغوجي، تم تزويد الفرع المركز بقبلي بكمية هامة من العناوين والنسخ بتاع الكتب المدرسية، اللي خلى النقص الحاصل اللي هو في 46 عنوان يكون لحد تاريخ 4/9 15 عنوان ما بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، اللي سيتم تداركها إن شاء الله خلال الأسبوع القادم وقبل انطلاق العودة المدرسية. تنسيقنا دائم مع فرع المركز بقبلي ومع الإدارة التجارية مركزيا بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي. بالنسبة للكراس المدرسي، ديما الإشكالية تكون في كراس المدعم، احنا قاعدين نحاول مع وحدات الإنتاج باش يكون نسق أسرع ونتحصلوا على نسبة مجزية بالنسبة للكراس المدرسي. نسق مازال ضعيف حتى لتاريخ اليوم، تزويد الولاية تقريب في حدود 50,000 كراس مدعم حتى لتاريخ 4/9، تزويد يقع من طرف زوز تجار جملة بالنسبة لقبلي وتجار جملة آخرين من ولايات أخرى، هم لكل محل متابعة نتبعوا معهم في نسق التزود من وحدات الانتاج. إن شاء الله الأمور تتحسن بداية الأسبوع والنجم نتحصلوا على كمية مجزية اللي تنجم تنال رضا نسبيا المستهلك في قبلي.
6: وفي موضوع آخر، أكد المدير الجهوي لتجارة تنمية الصادرات بقبلي عزوز صالح أن الولاية شهدت أواخر شهر أوت نقصا في توزيع المياه المعدنية مقارنة ببقية الولايات، وبالتنسيق مع وزارة الإشراف ومع وحدات الإنتاج تم تزويد الفضاءات التجارية الكبرى وتجار الجملة بالمياه المعدنية، حيث من المنتظر أن تعود عملية التزود بهذه المياه إلى نسق العادي خلال هذا الأسبوع.
10: المياه المعدنية حتىش الأواخر أوت الوضع يتميز بالنسبة لقبلي بكامل مناطقها، يتميز بالاستقرار. آخر أوت كيما الوضع اللي موجود في باقي الولايات وطنيا صارت شوية ضغوطات بالنسبة للمياه المعدنية، نجم نقول نقص طفيف. نسقنا مع الوزارة، نسقنا مع وحدات الانتاج، تنسيقنا يومي معهم، تم تزويد المغازات التابعة للمساحات التجارية الكبرى والإشراف على التوزيع بالتنسيق مع المصالح الأمنية الشرطة البلدية والحرس البلدي، تقريب صفة يومية العملية هذه. كيف بالنسبة لتجار الجملة اللي باش يزودوا بعدين تجار التفصيل ويزودوا المقاهي، دعمنا لهم التزويد مع المعامل باش ياخذوا الكميات اللازمة، كنا موجودين يوميا تقريبا في التزويد، حرصنا على تزويد المؤسسات السياحية بالتنسيق مع تجار الجملة ومندوبية السياحة باش يكونوا ياخذوا الكميات اللازمة لهم، حرصنا زاد مع تجار الجملة باش يكون يبربي التوزيع على كافة معتمديات الولاية. احنا اسبوع كامل هذا البرنامج مع الوحدات الامنيه عمل التنسيق، وضعنا مبدئيا قريب من الاستقرار. مجهوداتنا هي باش نرجعوا النسق اللي كان عندنا قبل شهر اوت باش تبدا نسق كما كان منتظم، وباذن الله بدايه اسبوع نسقنا مع الوزاره ونسقنا مع وحدات الانتاج باش تدخل كميات اخرى سواء كان للمساحات التجاريه او تجار الجمله، باش كما نقولوا نجموا نرجعوا للانتظاميه نتاع التزويد. نصور في بحر الاسبوع القادم يرجع النسق عادي ويمكن ما عادش يستحق حتى أعمال الإشراف، باش نجموا احنا بيدنا ركزوا أكثر على قطاعات أخرى ذات أهمية الفترة هذه كما لوازم العودة المدرسية.
6: أما على الصعيد الوطني، فقد أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بأنها تسعى إلى الرفع من حجم المخزون التعجيلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس خلال هذه الصائفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المدة. وأفادت الوزارة بأن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعدنية الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمز طرابلسي أن تدخل المكثف والاستثنائية سيتواصل خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا على المياه المعدنية المعلبة.
11: تقريبا اليوم من 24 ولاية فما 12 ولاية عليها ضغوطات كبيرة، تقريبا ولاية الساحلية ولاية إقليم تونس وبعض الولايات الأخرى بدرجة أقل. اليوم فما برنامج نوعي وبرنامج مكثف لتزويد السوق ولضخ كميات يعني استثنائية علاوة على الإنتاج العادي والمسالك العادية. استهدفنا في نهاية الأسبوع الفارق ولاية إقليم تونس نحو 9 مليون لتر. الأسبوع الجاري هذا تقريبا استهدفنا الولايات الساحلية، وفي نهاية الأسبوع الجاري تقريبا كيف زاد استهدفنا ولاية إقليم تونس الكبرى. ونسق التزويد قاعد يرجع بشوي بشوي مع انخفاض درجات الحرارة إن شاء الله بالأسبوع القادم، زي كيف بالبرامج الاستثنائية والبرامج النوعية مع مختلف الأطراف المتدخلة وحدات التعليم والسلطات الجهوية والسلطات المركزية قاعدين نضخوا في كميات استثنائية لتجاوز هذا النقص. السنة القادمة مع المتغيرات المناخية مع العوام الخارج عن النطاق تقريبا تم إقرار يعني مخزون يناهز 200 مليون لتر. 200 مليون لتر هذه بشكون يعني بتبيع مع إجراءات مصاحبة وإجراءات عملية للوصول ل 200 مليون لتر على مستوى الهيكل المتدخل، على مستوى وحدات التعليم، على مستوى مصالح وزارة الفلاحة للرفع من الضخ.
6: في أخبار العالم الآن، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت، وأضاف أنه من الآن فصاعدا أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيقابل برد أسرع وأكثر إلى من. في هذه الأثناء خلصت مصادر استخباراتية أمريكية سرية وفق صحيفة نيويورك تايمز إلى أن إيران أصبحت أكثر ثقة بقدراتها على مهاجمة أهداف في المنطقة وتبدو مستعدة لمواصلة الحرب لأشهر، ما يشكل مصدر قلق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشارت التقييمات الاستخباراتية إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في ظل غياب مؤشرات على استعداد طهران لبرمي صفقة مع واشنطن، حيث نقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن إيران قد تراهن على مواجهة الجيش الأمريكي صعوبات في تنفيذ ضربات واسعة في ظل تراجع مخزونه من الذخائر. في ختام لا نشر مستمعينا الكرام تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تواصل العمل بولايتي قفصة وقبلي لتأمين تزويد المكتبات بكميات من الكراسي المدعم والكتب صددا للعودة المدرسية. مركز التكوين المهني الفلاحي بدقاش من ولاية توزر يحتضن دورة تكوينية في اختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية. وفي العالم، مصادر استخباراتية أمريكية سرية تقول إن إيران أصبحت أكثر ثقة بقدراتها على مهاجمة أهداف في المنطقة وتبدو مستعدة لمصالة الحرب لعدة أشهر أخرى. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا في حدود الساعة 7 مساء. إلى اللقاء.
12: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟
13: بين الملاعب.

0: نرجع معكم لبين الملاعب ونرجع للأشواط الثانية من المقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدفعة الثانية من الجولة الثالثة ذهاب. مباريات تلعبت الأشواط الأولى تحت نجم المتلوي وأمل حمام سوسة متعادلين صفر مقابل صفر، والنجم الساحلي منهزم أمام شبيبة العمران بهدف مقابل صفر، والترجي الرياضي التونسي في رادس متعادل أمام مستقبل مرسى بهدف مقابل هدف. هذه نتائج الأشواط الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدفعة الثانية في المقابلات. باش نتبعوا معاكم النتائج الكاملة للمقابلات والتعليق على مباراة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة مباشرة من ملعب المتلوي. الشوط الثاني مع حيدر عون، تفضل حيدر. ملعب المتلوي حيدر،
1: مرحبا بك أحمد، تحية لك من جديد وتحية لكل مستمعين عبر إذاعة قفصة. ملعب المتلوي والشوط الثاني صفر مقابل صفر، انتهى الشوط الأول. نذكروا مستمعينا فقط بقيت نثبت في أسماء اللاعبين اللي غادروا أرضية الميدان، دخول عبدالله الشابي رقم 17 والنيجيري أوغبا إيفاني في أول مباراة ليه في صفوف النجم الرياضي بالمتلوي، منتدب الجديد بالنسبة للنجم المتلوي. نذكر اللاعب ذايا أمضى كونترا مع نجم المتلوي زوز مواسم، فما تغيير آخر كذلك من جانب فريق الأمر الرياضي بحمام سوسة، أعتقد أنه إبري مارتان اللي خذ مكانه في الحقيقة باش يلزمنا نحكم مع حكام الرابعين وحكام المباريات، ونوجه رسالة زادة بكل لطف للمشرف على قطاع التحكيم، يلزم يحطوا بعين الاعتبار أنه فما ناس تعطي في المعلومة في مباراة في رابطة محترفة الأولى. هذا علاش يلزم يعطونا على الأقل، علاش موجودة ومجعولة اللوحة الإلكترونية باش نعرف الأرقام. سيد الحكم الرابع يعني رفع بالنسبة لنجم متلوي والفريق أمل حمام سوسة، ما نعرفوش تغيير شكون حاصيله. اللي فهمته أنه أوبيري مارتان اللي خذا مكانه في الشوط الثاني من جانب فريق أمل حمام سوسة. إذا تمشي كرة مع الإشارة يعني الكابيتانا بالنسبة لنجم المتلوي يخذها يوبا تليلي بعد ما غادر باسم الحاجي، دونك باسم الحاجي محمد عامر جويني إضافة إلى منتصر تومي اللي كان خذا وغادر ذيت الميدان مع بداية المباراة بعد تعرضه للإصابة. إذن انطلاقة الشوط الثاني في ملعب المتلوي، أمل حمام سوسة ينزل ضيف على أو في ضيافة حاليا نجم المتلوي صفر مقابل صفر. بالنسبة للشوط الأول رينا شوط أول محترم خاصة من جانب نجم المتلوي اللي الفرص متاعه تعدت لكن دون تسجيل، غابت طبعا حضرة الفرص كذلك من جانب أمل حمام سوسة. زوز فرص خطيرة وخطيرة جدا خاصة الفرصة الأخيرة اللي كانت من اللاعب محمد أمين جراي، وطبعا الكرة كانت أوت خارج شارضية الميدان في فرصة كانت مهمة جدا بالنسبة لأمل حمام سوسة. هتنذكروا مستمعينا بتشكيلة زوز فرق من جانب فريق أمل حمام سوسة. محمد أمين الحزقي في حراسة المرمى، نمشي استغل الوقت لأنه فما لاعب مصاب من جانب نجم المتلوي في الدائرة المركزية اللي وسطها الميدان. سلامات طبعا دخول الفريق الطبي لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، ونستغل الفرصة باش نذكروا زوز تشكيلات وزوز طبعا الاختيارات الفنية بالنسبة لزوز مدربين أمين جارة ويوسف المهيبيك. بالنسبة لأمين جارة كما ذكرت أمين الحزقي في حراسة المرمى، نور الباجي، أيوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق، جعفر موسى، مالك بعيو، أمين الجزيري، ريان فيجو، اللوغاندي، فادي بو علي سليمان، محمد أمين جراي، وعمر السماوي. أنا عطيتكم التشكيلة نتاع الشوط الأول لأنه مازلت ما نعرفش اللاعب اللي غادر في الشوط الثاني بالنسبة لأمل حمام سوسة. في المقابل أوبيري مارتان خذا مكانه باش نثبت ونشوف اللاعب بالاسم بالأول بالرقم بالرقم، ونشوفه طبعا شكون خذا مكان وغادر أرضية الميدان مع بداية الشوط الثاني. في المقابل نجم المتلوي محمد امين او محمد عزيز البجاوي في حراسه المرمى، عزيز الغريسي، اسامه الهجري، محمد لوريمي، منتصر تومي، غادر رديت الميدان، محمد بوزغبيه، عامر بالغيث، بروندون انا، وسام النفاتي، باسم الحاجي، محمد عامر جويني كما قلت غادروا رديت الميدان وخذوا مكانهم اوغبا ايفاني النيجيري وعبد الله الشابي اضافه لايوب تليلي اللي خذا مكان منتصر تومي في الشوط الاول. هذه كره خطيره من ايوب تليلي خاطئ كانت منه يعني كاد يخذها لاعب رقم 21 في تشكيلة فريق أمل حمام سوسة. أعتقد أنه أوبيري مارتان واللي عندي في ورقة المباراة رقم 24، مصعب الجملة في معرفة اسماء اللاعبين أو أرقامهم بطبيعة. إذا كان عطينا رقم غلط ولا اسم غلط مش نعتذر من اللاعبية ولا الجمهور بتاعنا لأنه ما نعرفوش من اللاعبية الكل سيرتو أمال حمام سوسة فنعتذر منها بطبيعة. إذن ضربة مرمى لنجم المتلوي ليصبح يلعب على الجهة اليمنى للمدرج الرئيسي للبلعب البلدي بالمتلوي بالزي الأحمر والأصفر وفريق أمال حمام سوسة في الجهة المقابلة بالزي الأبيض والأصفر مع إصابة أخرى. تعددت الإصابات لعب آخر ملقى على أرضية الميدان اللي هو جعفر موسى أعتقد من جانب فادي أبو علي سليمان غادر أرضية الميدان. نعم وخذاء مكانه كما ذكرنا أوبيري مارتان. هذا التغيير بالنسبة للمدرب يوسف المويبي. أربعة دقائق لعب إصابة للعب أمل حمام سوسة سلامات إن شاء الله. طبعا أرضية الميدان ما تأثرش على على اللاعبين مباراة اليوم والطقس سخون بالنسبة للاعبية نجم المتلوي يعرفوا طبعا الصعوبة متاع الميدان. أمل حمام سوسة عنده برشا ملعبش في ملعب متلوي تقريبا منذ 2023 لكن عنده معلومات كافية على الملعب البلدي بالمتلوي. إذن كرة ستعود مش نحكي على سخانة تونس كل فيها سخانة في الحقيقة يعني بالعكس في المناطق الساحلية يعني الرطوبة عالية فيساعد الملاعبية بالنسبة لأمل حمام سوسة أنه يكون طبعا الطقس به كما هكا في ملعب المتلوي. إذن كرة طويلة لفائدة نجم المتلوي تمشي كرة براندون أنا داخل 18 براندون أنا لاعب نجم المتلوي شنو باش يعمل يوزع الكرة خاطئة دون متابعة كانت من براندون أنا طويلة الكرة تمشي تماس لأمل حمام سوسة يدخل لاعب فريق أمل حمام سوسة من الجزيري يعود لأرضية الميدان سلامات في 5 دقائق لعب منذ بداية الشوط الثاني 0-0. إن شاء الله الشوط الثاني يكون أفضل من الشوط الأول اللي رينا به فيه برشا فرص كانت خطيرة وخطيرة جدا من زوز فرق. إذا ترجع كرة لأمل حمام سوسة في وسط الميدان ترجع نجم المتلوي عن طريق وسام الهيشري طويلة الكرة في اتجاه عمر السماوي في حوار مع عزيز الغريسي. السماوي ياخذ كرة السماوي ياخذ الكرة يطلع معها لاعب رقم 19 أيوب بن شعبان يحافظ على كورته تمشي ليمين الجزيري اللي يربح خطأ بعد تدخل الأخير اللي كان من عبد الله الشابي رقم 17 في مناطق النجم الرياضي بالمتلوي. إذن هذه فكرة كما تكلم على ورقة المباراة وتغييرات زوز فرق بالنسبة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. باش ترجع كورة تمشي ملك بعيو تتفذ التوزيع العرضية أيوب تليلي بعد الكرة ترجع مرة أخرى أي عمر السماوي يختار تصويب بعيد الكرة. عمر السماوي بعيد الكرة في 6 دقائق لعب تصويبها من جانب أمل حمام سوسة كرة بعيدة على مرمى حارس نجم المتلوي عزيز البجاوي. إذن باش ترجع كرة بضربة مرمى

0: من جانب زوز فرق بكيفية غريبة جدا، حتى لو كان فما عملية تسلل في وضعية كما هكا سانحة للتسجيل يعني في مباراة مهمة مباراة مصيرية ما تتحمش يعني فرصة لا تضاع في الحقيقة من جانب أسامة النفاتي. مرت محاذية للقائم الأيسر لفريق عمر حمام سوسة، لكن فما راية من على سانتي الحكم المساعد الثاني رفعها بعد العملية في توقيت بالضبط. نلعب في 7 دقائق لعب 20 ثانية مع بداية الشوط الثاني 0-0 بين النجم المتلوي وحمام سوسة.
1: شكرا حيدر. في سوسة هدف التعادل النجم الريدي الساحلي أمام شبيبة العمران، تسجل الهدف دقيقة 55. أشرف بن ذياف دقيقة 55 بعد ما كان شبيبة العمران تقدم بهدف مقابل 0 منذ الشوط الأول. بالنسبة للقاء الترجي استقبل مارسا لحد دقيقة 53، هدف مقابل هدف بين الفريقين، وكما تبع مع حيدر النجم المتلوي من حمام سوسة 0-0. هذه النتائج الحاصلة لحد الآن. نذكر أنه في كرة القدم الأوروبية مباراة قمة في إيطاليا اليوفي مع الميلان 8-4 بطولة إيطاليا. وبالنسبة لقمة إنجلترا أرسنال وتشيلسي، أرسنال يضيف الثاني أمام تشيلسي 2-1 بعد ما كان تشيلسي متقدم بهدف مقابل 0. زوز 2-1 أرسنال أمام تشيلسي دقيقة 54. تفضل حيدر.
0: شكرا لك أحمد. إذن ترجع كرة في 8 دقائق لعب 30 ثانية في هذا الشوط الثاني في مباراة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة هنا في ملعب المتلوي. هذه كرة ترجع من الدفاع نجم المتلوي عن طريق محمد دوريمي، طويلة لكرة في اتجاه اللاعب أسامة النفاتي، ما يخذش كورته، ما زالت لنجم المتلوي المطالبة بخطار، مطالبة بتماسي نجم المتلوي. حكم المباراة المساعد الأول ومحرز المالكي يقول لنجم المتلوي إعادة التنفيذ بالنسبة للعملية الأخيرة، لكن محرز المالكي يقول لا لفائدة الأمل الرياضي بحمام سوسة في الكرة الأخيرة في العملية الأخيرة بالنسبة لهذه المباراة. وفي الحقيقة فما بنك محترم زاد من جانب مال حمام سوسة، نحكو على طبعا ريان عبدالله اللي قدم مستوى محترم جدا الموسم الماضي مع اتحاد بنكردين، كيف كيف فخر العوجي اللاعب السابق لنجم المتلوي، واحد من المهاجمين طبعا اللي عندهم خبرة، لعب مع الجي اس كا شبيبة قيروان، لعب مع شبيبة العمران مع نجم المتلوي وغير من الأسماء. مصعب سيسي طبعا قيدوم البطولة التونسية، لعب في المحترفة الثانية مع مال حمام سوسة ثم صعد مع الفريق للمحترفة الأولى، لعب سابق في النجم الساحلي النادي الإفريقي، يعني فما أسماء، أو عفوا مش نادي الإفريقي، نادي صفاقسي، مصعب سيسي. إذن فما في بنك بدلاء مال حمام سوسة ملعبية. هذا ليش ربما نجم متلوي مطالب باستغلال أبرز الفرص يعني حتى يتمكن طبعا من التقدم في النتيجة، لأنه عنده حتى في البنك نحكو على إيران جليلي، كيف إريك كواسي، ياسين السلطاني، يوسف مراد، فما ملعبية نجم اعتمد عليهم في الفترة الثانية المدرب أمين جارة بعد ما أقحم ثنائي عبدالله الشابي وكذلك أوكبا إيفاني. هذه ركنية لنجم المتلوي على يسار محمد أمين الحزقي، محمد أمين الحزقي كرة على اليسار، ننتظر التنفيذ، كرة طويلة بالرأس كانت من بروندون، أنا ضربة مرمى يقول حكم المباراة محرز الملكي بعد العملية الأخيرة لنجم المتلوي. كما ذكرت إذا يحب ينتصر نجم المتلوي على الأقل يكون مطمئن نوعا ما على النتيجة في الفترة الأولى، يلزم طبعا يستغل أبرز أو يعني الفرص الكل بالنسبة لهذه المباراة، على الأقل الفرص المتاحة بالنسبة للفريق. وهذه ركنية لأمل حمام سوسة، أعتقد مانيش عارف إذا كان معلومة متاع إن شاء الله تكون صحيحة، الركنية الأولى بالنسبة لأمل حمام سوسة في هذا اللقاء إلى حدود طبعا 11 دقيقة مع بداية الفترة الثانية. إذن ترجع كرة، ركنية لأمل حمام سوسة، ننتظر التنفيذ. من هناك أمين الجزيري سينفذ، يخلي الكرة لرقم 19 اللي هو يوبن شعبان باش ينفذ الكرة باليسرى، لأنه الكرة على يسار الحارس محمد عزيز البجاوي حارس نجم المتلوي. إذا ننتظر التنفيذ، كرة طويلة على مستوى القائمة الثاني دون متابعة، تمشي كرة من بروندون نانا معاه في حوار في العملية الأخيرة، يرجع كورته، يرجع الكرة، ترجع ما زالت لم تغادر المستطيل الأخضر، تمشي كرة طويلة لفائدة النجم الرياضي برمتلوي، ماخذهاش رقم 17 عبد الله الشابي، ترجع كرة من 6

0: وكرة للحارس محمد أمين الحزقي رقم 6 هو ريان فيجو من جانب المدرب يوسف المويبي وتشكيلة أمال حمام سوسة. كرة طويلة بالرأس بروندون أنا في اتجاه وسام النفاتي ما يخذش كرته، كرة عالية كنترول سيء ما خذاش كرة جملة يعني نفاتي في العملية الأخيرة ترجع كرة بالرأس ما زالت لنجم المتلوي عامر بالغيث. عامر بالغيث عنده الكرة الآن طويلة الكرة في اتجاه بروندون أنا، الفكرة جيدة لكن يعني التنفيذ كان سيء في الحقيقة، كانت بعيدة لبروندون أنا في العملية الأخيرة بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. النسق متاع المستوى أو النسق متاع الفترة الثانية في الحقيقة مازال دون متوسط من جانب زوز فرق. نتمنى إن شاء الله نشوفوا فرص تكون حاضرة بكيفية كبيرة يعني في هذه المباراة. وفي الشوط الثاني ترجع كرة بالرأس لنجم المتلوي، ممتازة الكرة، العملية ممتازة من عزيز الغريسي. الغريسي كرة تخرج تماس لنجم المتلوي، ننتظر فما تغيير آخر من جانب نجم المتلوي رقم 5 ورقم 11. 5 باش ياخذ مكانه اللي هو رقم 15، رقم 15 بالفعل ياسين السلطاني باش ياخذ مكانه نعم، ويغادر رقم 11 عامر الجويني. بالفعل ما كنا خاطئين في اللعب، واعتقد انه اللي هو محمد وريمي غادر مع بدايه الفتره الثانيه، دونك عامر جويني غادر ياخذ مكانه ياسين السلطاني. ونعتذروا كما ذكرت لمستمعينا اذا اعطينا طبعا رقم غلط او تغيير غلط، لانه الا غلط صبوره او لوحه الكترونيه ان شاء الله يجي نهار ونشوفوا صبوره لامعه في ملعب المتلوي، نشوفوا التغييرات والوقت والنتيجه وكل شيء ان شاء الله ان شاء الله، هذا ما نتمنوه بالطبيعه. إذا كرة ستعود لفريق النجم الرياضي بالمتلوي عن طريق عزيز الغريسي. إذا تغيير آخر من جانب المدرب أمين غارة كما ذكرت، يوقع مراقة ياسين السلطاني أو المجال النجم المتلوي يلعب على جهة اليسرى كظهير أيسر، اليوم يلعب لاعب جناح أيسر. هذه اختيارات المدرب طبعا. طويلة الكرة بالبوكس ترجع من الحارس أمين الحزقي، ما زالت ياسين السلطاني في أول لمس للكرة يعمل السونتراج والركنية، الركنية لنجم المتلو. يلزم يستغل الكرات العرضية، يلزم يستغل الفرص المتاحة حتى لا يندم نجم المتلو، لأنه في الحقيقة رينا ملحة ممسوسة خطير خاصة في العمليات الهجومية العكسية يعني الهجومات السريعة. إذا كرة ستعود، ركنية لنجم المتلو، التنفيذ من أسامة الهيشري. أسامة الهيشري ينفذ الكرة، مازال ننتظر تنفيذ من أسامة الهيشري في براس، ترجع كانت من غازي عبد الرزاق. هذه كرة لأمل حمام سوسة مقطوعة، الكرة ترجع من عامر بالغيث مرة أخرى براس من جانب دفاع نجم المتلوي. الأبعاد كرة طويلة في اتجاه بروندون أنا، كرة ممتازة كانت الفكرة خطيرة، التصويب فرصة خطيرة نجم المتلوي، خطيرة الفرصة، خطيرة الكرة والركنية، خطيرة الفرصة والركنية كانت من نجم المتلوي. كرة من عدم كانت بروندون أنا، ترجع من الدفاع كانت بشكل خاطئ الكرة الأخيرة، حاب يصوبها أسامة النفاتي ما خذهاش، لكن خذاها ياسين السلطاني في أول لمس الكرة والركنية. يقول حكم المباراة مازال ملقى على أرضية الميدان، مازال يستنى طبعا في الإطار الفني أو الطبي بالنسبة لفريق نجم المتلوي. سلامات بالنسبة للاعب أسامة النفاتي رقم 9 في طبعا تشكيلة نجم المتلوي. نذكروا توقيتنا هنا في ملعب المتلوي 16 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ما زالت النتيجة متعادلة 0 مقابل 0. الأهداف حضرت في ملعب إيرالس وسوسة، ننتظر طبعا ملعب المتلوي. أنا ريت الإشارة عند الحكم يقول ركنية، ولكن يبدو أنه ضربة مرمى، ضربة مرمى لأمل حمام سوسة بعد العملية الأخيرة. كما ذكرنا فرصة خطيرة كانت لنجم المتلوي، مطالب باستغلال جميع الفرص فريق النجم الرياضي بالمتلوي إذا حاب ينتصر في هذه المباراة. وفي الحقيقة أنا أمال حمام سوسة من الفرق اللي تعتبر منافسة مباشرة بالنسبة للنجم المتلوي. نذكر النجم المتلوي الموسم الماضي لم يعرف طعم الهزيمة على أرضية الميدان، ومع ذلك مباراة طبعا مباراة متاع المرسى قبل الموسم الفار ثم الكلوب أفريكان، ومن يعني صدف أنه انهزم من النادي الإفريقي على أرضية الميدان. فالنجم المتلوي لكن ثم نقطة الموسم الماضي ذكروا زيادة بها مستمعينا، يبدو لي أنه فما لقطة في الفار لحكم المباراة يقول نعم، يقول فهم شيء، فهم شيء في العملية الأخيرة. ثم نقطة مهمة كان يذكرها جمهور نجم المتلوي أنه أضاع عديد من النقاط على أرضية ميدان ومع الفرق المنافسة المباشره اللي ديما موجوده في وسط الترتيب او تلعب طبعا في يعني في اسفل الترتيب. نجم متلوي كان ضيع برشا نقاط، لكن يعني في مواجهته للفرق الكبرى كان ينتصر ويعمل يعني مباراه تتعادل ونقاط ساعدته برشا حتى يكمل موسم رياضي كان متميز. اذا كره ترجع ملك بعي، يقول حكم المباراه لمسه يد ضد لاعب نجم المتلوي، ترجع ايوب التيلي. ايوب التيلي كانت من عزيز البجاوي، ايوب التيلي طويله في اتجاه براندون انا ما يخذش كورتو، ترجع كره من دفاع عمل حمام سوسه، مره اخرى ايوب التيلي بالراس، ترجع كره من الدفاع اسماوي ما يخذهاش، يدخل في الوقت المناسب طبعا محمد بوزغبية، يبعد الكرة رقم 4 في تشكيلة المدرب أمين قارة. مرت الدقائق ومرت الفرص وننتظر الهدف. إذا كرة ستعود بتماس لأمل حمام سوسة من رقم 7 باسم أو عفوا عمر السماوي، 7 في تشكيلة يوسف المويهبي. تمشي كرة ترجع من الدفاع نجم المتلوي، ممتاز جدا كما ذكرت، انتداب مهم مهم مهم جدا. هو في الحقيقه اللي بعد كره في اللقطه الاخيره رقم 23، معليش 23 في وقت المباراه ما فماش رقم 23 في وقت ورقه المباراه. اعتقد انه عزيز غريسي اعتقد انه بدل يعني القميص نتاعه، وهذه ركنيه لفائده الفريق الضيف أمل حمام سوسة. إما ياسين السلطاني هو رقم 23، أو طبعا ياسين السلطاني أمامي ما هوش رقم 23، دونك أعتقد أنه عزيز الغريسي ننتظره. طبعا على كل عادي في مباراة يعني تصير بعض الأخطاء ربما، وهذه يتحملوها باش ما يحملوهاش الاخيان اللي طبعا في التنسيق الاعلامي، يتحملوها يعني المسؤولين تاع الفرق والكتاب العامين اللي هما يمدوا. خطيره الفرصه ممتازه جدا، والتدخل من الحارس كان ممتاز. فرصه لامل حمام السوسه الى حد الان يقدم في يديه غزير حارس مرمى النجم المتلوي بين مباراه النادي الافريقي النجم الساحلي والى حد ولا حدود مباراه اليوم مع عمل حمام السوسه. كما ذكرت يعني المنسقين العالميين يطالبوا به في يعني من الكتاب العامين للفرق بالاسماء اللاعبين التشكيله والارقام، لكن الفرق يعني ربما تغير في بعض الحالات رقم اللعب في اخر اللحظات. اذا كره ستعود بضربه مرمى لفيت نجم المتلوي. تمشي كره عزيز الغريسي رقم 20 بالفعل، عزيز الغريسي يلعب كره مع برونتون انا، يدخل دفاع من حمام سوسه، غادر ترديه الميدان، ننتظر تنفيذ التماس. ترجع كرة بالراس من اللاعب مالك أو غازي عبد الرزاق، تمشي كرة طويلة لفيتة من حمام سوسة، أيوب بتليلي ما يخذش كورتو، ترجع كرة بالراس من المدافع المحوري محمد بوعزابية، ترجع كرة من محمد أمين جراي، محمد أمين جراي يلعب كرة مع أيوب بن شعبان، نور أو عمر السماوي، عمر السماوي تمرير كرة خطيرة لأمل حمام سوسة داخل 18، يدخل الدفاع، كان قريب من العملية المطالبة بضربة جزاء، حكم المباراة كان قريب من العملية، اللاعب ملقى على أرضية الميدان، اللاعب طبعا متواصل. تمشي كرة لنجم المتلوي ياسين السلطاني يلعب مع براندون أنا، الكنترول بزدر لكن كنترول قدم كان خطأ، يعني أبسط الأشياء في خلينا نتبع الكرة. سلطاني تصويب، ترجع كرة من الدفاع، ترجع كرة من الدفاع بلك بعيو، يبعد الكرة تمشي لعمر السماوي، هجمة سريعة لفريق ملحمة مسوسة، السماوي يتبع فيه عبدالله الشابي، تمشي عملك بعيو، مالك بعيو يدخل الدفاع، مازال كرة لأمل حمام سوسة، مازال دفاع نجم المتلوي قاتل على كورتو، رقم 5 عامر بالغيث لاعب وسط ميدان يعود للتغطية الدفاعية، يتحصل على خطأ ومخالفة في توقيت 22 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، 0-0 بين نجم المتلوي وأمل حمام سوسة. نذكروا دائما مستمعينا الجولة الثالثة ذهاب من بطولة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. إذن كرة ستعود بمخالفة وخطأ لفيت النجم الرياضي برمتلوي عزيز دغريسي في التنفيذ. أعتقد أن التغييرات قادمة من جانب
1: حيدر.
0: نعم أحمد.
1: ناخذ بعض النتائج في بقية المقابلات لحد الآن. في الحقيقة ما ثماش تغييرات، 1-1 في لقاء الترجي مستقبل مارسي لحد دقيقة 68، ونجم الساحلي وشبيبة العمران هدف مقابل هدف كذلك لحد دقيقة 71. نذكر بقية المقابلات الخاصة بالجولة هذه، الجولة الثالثة ذهاب، بما أنه بعض الفرق تلعب في رابط الأبطال كما النادي الأفريقي والاتحاد الأفريقي، يعني نقصد الترجي الجرجيس ونادي الصفاقسي. مقابلتهم 16 سبتمبر يعني الأربعاء البعد القادم، اتحاد بن قردين مع نادي الريد الصفاقسي في درب المقابلة، والخميس 17 سبتمبر لقاء الملعب التونسي نادي الأفريقي في درب، وكذلك الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد المونستيري في الأربعاء كذلك. بالنسبة للجولة القادمة، الجولة الرابعة ذهاب 12 سبتمبر في الأربعاء، المرسى مع ليتوال، حمام سوس الملعب التونسي، الاتحاد المونستيري مع اتحاد بن قردين، الأحد 13 سبتمبر العمران مع نجم المتلوي، حمام لنف مع الترجي، أولمبي البيجي مع ساقية الدير، والأحد 20 سبتمبر نادي الأفريقي مع الترجي الجرجيسي، سي اس اس مع نادي البنزرتي. نرجع لك حيدر.
0: شكرا لك أحمد. هذه مخالفة لفريق أمل حمام سوسة، مش بعيد على حارس نجم المتلوي عزيز البجاور الكورة زوز ملعبية عمر السماوي وأمين الجزيري. ننتظر التنفيذ، ننتظر طبعا استناف اللعب. نذكره التوقيت هنا في ملعب المتلوي 24 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 0-0 بين زوز فرق، بين نجم المتلوي وأمل حمام سوسة. إلى حد الآن كي نشوفوا الشوط الأول كان أفضل. هذه كرة تصويبة كانت مباشرة من عمر السماوي، ويعني تضرب الكرة في جدار السد بروندونانا، تخرج ركنية لأمل حمام سوسة، الركنية الثالثة في هذه المباراة للفريق الضيف في 24 دقيقة لعب. ننتظر التنفيذ، فما تغيير قادم من المدرب يوسف المهيبي، تغيير آخر بعد أوبيري مارتان، بعد باش نشوفوا تغيير كما ذكرنا من جانب فريق أمل حمام سوسة. هذا التغيير من فضلك سيد الحكم، أرجوك سيد الحكم، رقم 23 غادر أمير الجزيري غادر، لازمني نتبع اللاعب اللي خذا مكان تمشي كرة. نتبع لكم كرة خطيرة، الركنية كانت ممتازة جدا، تنفيذ متاع هذه كرة داخل منطقة الجزاء، تم بعد الكرة بشكل طيب، هذه تصويبة من بعيد ترجع كرة براندونانا، ياخذها براندونانا ويتبع فيه السماوي، ترجع كرة ما زالت وتماس تماس، يقول حكم المباراة لأمل حمام سوسة. يعني فهمتش أنا باش تلعب المباراة ولا ملعبية اللي خرجوا ولا غادروا برقم 2 أعتقد خذا مكانه مازول رقم 2 نور البيجي. إذن كرة ستعود بتماس، تمشي كرة رقم 34، نعم 34 اللي هو عياذ الحولي، عياذ الحولي ياخذ مكان كما ذكرنا أمين الجزيري. هذه كرة لأمل حمام سوسة، يتدخل أيوب تليلي، تمشي كرة ضربة مرمى، أداء محترم جدا لأيوب تليلي في محور دفاع نجم متلوي، لاعب نعرفه طبعا يلعب كظهير أيمن، وأعتقد أنه أمين جارس سيعتمد عليه في محور الدفاع باعتبار أنه فما لاعب متميز في الحقيقة على الجهة اليمنى اللي هو عزيز الغريسي. إذن كرة ستعود ترجع في وسط الميدان بالرأس من ريان فيجو، كرة مازال حوار وصراع في وسط الميدان بين لاعبي الفريقين على الكرة. نعم أحمد.
1: الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي عن طريق يوسف البليلي دقيقة 67، نلعب في دقيقة 70 من اللقاء، 2-1 الترجي أمام مستقبل مرسى، وتبقى نتيجة في سوسة لحد دقيقة 75، 1-1 ما بين نجم الساحلي وشبيبة العمران.
0: نعم شكرا لك. الأهداف حاضرة هناك، ننتظر الأهداف هنا في ملعب المتلوي، فما إصابة لأحد لاعبين نجم المتلوي، ومن بعد ما اعتقد ثم زاد اوراق باش اعتمد عليهم امين غارا كيما ايريك كواسي بانغورا عبد الله زاد اللي كان كمل كون الموسم الماضي في الحقيقه باداء محترم جدا، اعتقد انه باش يقوم باقحام المدرب خاصه كما ذكرت ايريك كواسي الايفواري اللي عمل الموسم الماضي كان أساسي في أغلب المقابلات، يعني فقط غاب في زوج مقابلات، مرة غاب بسبب الإقصاء طبعا، وغاب في مباراة بسبب الإصابة، لكنه عمل موسم استثنائي أو موسم متميز الموسم الماضي في وسط ميدان نجم المتلاوي بالموجودة. إذن كرة ستعود إصابة لعامر بلغيث رقم 5 في تشكيلة نجم المتلاوي. الحكم 27 دقيقة يعطي فرصة للملاعبية باش ياخذوا جرعات من المياه ثم سيستأنف اللاعب ميساج أحمد حتى باش ياخذ بعض الجرعات من المياه ثم طبعا نستأنف تعليق ونكملوا في ملعب المتلوي.
1: باهي ناخذوا مرة أخرى النتائج الحاصلة في مختلف الملاعب في ملعب المتلوي. لحد الآن ما ثمش أهداف لقاء نجم المتلوي وأمل حمام سوسة، لحد دقيقة 71 في اللقاء ما بين النجم المتلوي وأمل حمام سوسة في ملعب المتلوي، صفر مقابل صفر. بالنسبة للقاء النجم الساحلي وشبيبة العمران، هدف مقابل هدف إلى حد دقيقة 75 ما بين الفرق. يعني شبيبة العمران افتتح النتيجة دقيقة 36 هارون الكوكي، ثم انتهى الشوط الأول بتقدم العمران بهدف مقابل صفر. الشوط الثاني النجم الساحلي عدل في الدقيقة 55، أشرف بن إذياب يسجل هدف الثاني أو الهدف التعادل لنجم الساحلي لحد دقيقة 75، التعادل 1-1 ما بين النجم الساحلي وشبيبة العمران. بالنسبة للقاء ترجي ومستقبل المرسى، ترجي كان افتتح النتيجة منذ دقيقة 24 من الشوط الأول عن طريق فرنانديز، ثم يعدل المستقبل المرسى نور ماني دقيقة 36، ينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. الشوط الثاني يوسف بليلي سجل في دقيقة 67، وتوا نلعبه في دقيقة 71 من اللقاء، التعادل أو 2-1 الترجي أمام مستقبل المرسى. نذكر مرة أخرى ببقية المقابلات في هذه الجولة الأربعاء 16 سبتمبر في الأربعاء اتحاد بن قردان مع نادي الريدي صفاقسي، والخميس 16-17 سبتمبر الملعب التونسي نادي الأفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي مع اتحاد الرياضي المونستيري. كان أمس لعبت زوج مقابلات، نادي البنزرة تتعادل أمام أولمبي البيجي 1-1، وبالنسبة لتقدم ساقية الدير ونادي حمام الأنف، ساقية الدير متفوقة وتفوقت على نادي حمام الأنف بهدف مقابل صفر. الجولة القادمة بالنسبة لمقابلات الجولة القادمة اللي هي الجولة الرابعة ذهاب 12 سبتمبر في الأربعاء مستقبل المرسى النجم الساحلي أمام حمام سوسة الملعب التونسي اتحاد المونستيري اتحاد بن قردين، لحد 13 سبتمبر العمران النجم المتلوي حمام الأنف وترجي باجا وساقيه الدير، ولحد 20 سبتمبر نادي الافريقي ترجي الرياضي الجرجيسي نادي صفاقسي ونادي البنزرتي. بعدها المنتخب التونسي عنده زوج مقابلات رسميه تصفيه كاس افريقيا لكره القدم. نرجع لحيدر، تفضل حيدر.
0: نرجو احمد شكرا ليك. توقيتنا بالضبط 29-30 دقيقه لعب فيها الشوط الثاني، صفر مقابل صفر. كما ذكرت احمد، إيريك كواسي ياخذ مكان المصاب عامر بلغيث، تغيير اخر، موقع بنفس يعني نفس المركز، زوج ملاعبيه يلعبوا وسط ميدان. إيريك كواسي تيلي شويه يعني متوسط ميدان دفاعي اكثر منه هجومي، وعامر بلغيث يلعب متوسط ميدان هجومي اكثر منه دفاعي. ترجع كوره لنجم المتلوي، التماس لنجم المتلوي من هناك على الجهه اليسرى. شنو هي الحلول؟ ربما سؤال المطروح اللي قدموه زوج فرق الى حد الان، خاصة كما ذكرت مع إذاعة الفرص في الفترة الأولى. إن شاء الله ما يدموش زوز فرق الفرق على الفرص اللي كانت مطروحة وموجودة، لكن ضاعت للأسف، لأنه كان شفنا هدف كان تكون شوط ثاني آخر مختلف. هذه كرة ممتاز من الحارس، ممتاز عزيز البجاوي، ترجع كرة لبروندو نانا الجهة اليمنى بتاع النجم المتلوي، حتى الركنيات كانت من الجهة اليمنى والخطر كان من الجهة اليمنى، وموجود الغريسي وبروندون أنا أفضل زوز لاعبين لحد الآن في النجم المتلوي وفي هذه المباراة. يوبت ليلي بعد الكرة في وسط الميدان، ترجع ملك باعيو معها إيريك كواسي، أول لمس كرة خطأ يقول ضد إيريك كواسي حكم المباراة لملك باعيو. كرة في وسط الميدان لنجم أو أمل حمام سوسة، هي نقطة تساعد برشا ملحة ممسوسة لأنه يعرف جيدا صعوبة ملعب المتلوي، يعرف جيدا نجم المتلوي على أرضية ميدانه فأعتقد أنه نقطة مش نسأل يوسف المويبي إذا وفات المباراة على تعادل مش نسأله طبعا. أعتقد أنه نقطة مهمة جدا أفضل من الخسارة بالنسبة لفريق أمل حمام سوسة. في المقابل نجم تلوي إذا كمل المباراة متعادل فإنه خسر زوز نقاط أكيد جدا. إذا نرجع للمباراة. إذا كرة ستعود 32 دقيقة لعب خطأ لأمل حمام سوسة تحصل عليه اللاعب جعفر موسى على يسار وفي يمين هجوم أمل حمام سوسة وعلى يسار الحارس عزيز بجاوي حارس نجم متلوي. نعاود نحطكم في الصورة نجم متلوي يلعب على يسار المدرج الرئيسي أمل حمام سوسة في جهة المقابلة. هذه كرة في اليمين تاع هجوم أمل حمام سوسة هل يعني يستغل الكرة العرضية الفريق الضيف في هذه العملية وفي هذا التوقيت في 33 دقيقة لعب. إذا كرة ستعود ننتظر الأهداف ننتظر الفرص ننتظر كرة رائعة في الحقيقة لأنه كي نتبعوا المباريات السابقة كنت شفت رجعت المقابلات متاع زوز فرق خاصة الأخيرة منها موسم رياضي 22-23 ريت زوز مقابلات محترمة جدا سواء هنا في المتلوي أو هناك في ملعب ولي الأحوار في حمام سوس. إذا كرة ستعود الركنية أو مخالفة تمشي كرة لأمل حمام سوسة على مستوى وسط ال 18 ترجع كرة من الحارس يتم الإبعاد بشكل جيد تمشي كرة ياسين السلطاني. ياسين برونتون أنا يطلب الكرة طويلة الكرة طويلة كانت من ياسين السلطاني لبروندون أنا كان في موقع رائع في الحقيقة موقع ممتاز لكن كرة كانت طويلة من ياسين السلطاني تمشي كرة من السماوي التصويب والحارس ممتاز إذكية كانت الكرة كرة خطيرة كانت لأمل حمام سوسة من عمر السماوي يعني جبت بالمهاجم أو المدافع عزيز الغريسي فتح الزاوية وصوب يعني والحارس يتصدى للكرة الأخيرة حارس نجم المتلوي عزيز البجاوي تمشي كرة لتماس تماس لأمل حمام سوسة تتنفذ حكم المباراة يقول إعادة تنفيذ التماس كان أو تنفيذ التماس كان خاطئ تمشي لنجم المتلوي تتنفذ الكرة تمشي ياسين السلطاني ما يخذش كرته وتمريته كانت خاطئة ترجع كرة بالرأس من بوزغبية مرة أخرى بالرأس من جانب أمل حمام سوسة كرة لمحمد أمين جراي محمد أمين جراي معه عبدالله الشابي ترجع كرة تماس لأمل حمام سوسة ننتظر طبعا نتحسن مستوى المباراة مستوى الشوط الثاني. مقابلات في البطولة التونسية عكس البطولات الأوروبية يعني كان من المفروض أنه نشوفوا الشوط الثاني يكون أفضل من الشوط الأول. يلا على كل ترجع كرة بالرأس إيريك كواسي بعد الكرة ياسين السلطاني كنترول يخرج كرة بروندون أنا بروندون يأخذ كورته عودة سريعة كانت من مدافعي فريق أمل حمام سوسة بروندونونا يوزع كرة براس خطيرة والحارس فرصة خطيرة لنجم المتلوي والحارس ما خذهاش كما يلزم أسامة النفاتي كان توزيع ممتازة وقراءة جيدة من بروندونونا كانت يعني بالمقاس الكرة في الأخير أخذها الحارس زوز ملعبية ما خذوش الكرة أسامة النفاتي و كذلك عبد الله الشابي ترجع كرة لعمر السماوي من جانب أمل حمام سوسة ريكواسي يبعد الكرة في اتجاه السلطاني ترجع كرة تماس أو لا لم تغادر ذات الميدان ياسين السلطاني مع ملك بعيو ترجع كرة لأمل حمام سوسة عن طريق محمد أمين جراي مع هريك كواسي جراي شنو باش يعمل حاب يخرج كرة مع عمر السماوي لكن خاطئة تمشي مباشرة تماس للنجم الرياضي برمتلوي يعني فما على الأقل فما بعض الفرص الاختيرة إن شاء الله زوز فرق ما ينتموش على الفرص هذه تمشي كرة غازي عبد الرزاق بخبرة السنوات في المحترفة الأولى ترجع كرة لنجم المتلوي بروندون أنا مع غازي عبد الرزاق هو خطأ يقول حكم المباراة بعد إشارة المساعدة الثانية على السامتي خطأ من غازي عبد الرزاق واحتجاجه على زفيرة الحكم. بروندون أنا ورقة صفراء بالفعل يشار في وجهه الحكم محرز الملكي. نحكي على غازي عبد الرزاق احتج على قرار الحكم. بروندون أنا ملقى على أرضية الميدان أو خارج المستطيل الأخضر. سلامات للمهاجم الكامروني. إذا كرة ستعود بمخالفة لنجم المتلوي. يقوم سلامات بروندون أنا سيعود لأرضية الميدان. مازال يتحدث غازي عبد الرزاق. إلى حد الآن لم نتجاوز هذه المشاكل في البطولة التونسية. يعني الحكم إذا يعني خرج البطاقة الصفراء هل أنه باش يرجعها ولا يلغي القرار ما صارتش سابقا. يرجع للفار فقط إذا وجدت بطاقة حمراء أو تدخل قوي يطلب بطاقة حمراء. إذا كرة ستعود. يعني احتجاجات زايدة في الحقيقة من الملعبية. ربحا للوقت 37 دقيقة لعب أو إذاعة للوقت إن صح التعبير. إذا كرة ستعود من عزيز الغريسي. مخالفة لنجم المتلوي عزيز الغريسي على مستوى القائمة الثاني بالرأس المتابعة خطيرة. جول خطيرة. جول هدف أول. نعم الكرة العرضية تأتي بالجديد لنجم المتلوي الهدف الأول في الدقيقة 38 في الفترة الثانية. قلت خدم برشا من قارة نجم المتلوي على الكرة العرضية ويأتي الهدف الأول في هذه المباراة من كرة كانت ممتازة جدا من عزيز الغريسي على مستوى القائمة الثاني. ترجع بالرأس كانت من أسامة النفاتي والمتابعة نتبع أعتقد من لاعب اللي سجل هدف رقم 4 في تشكيلة المدرب أمين قارة اللي هو محمد بوزغبية المدافع المحوري في تشكيلة نجم المتلوي. واحد بلاش في 38 دقيقة لعب لنجم المتلوي. واحد بلاش يأتي في آخر الدقائق. هدف في الحقيقة كان ينتظره كثيرا جمهور نجم المتلوي والهدف للفريق في هذا الموسم على أرضية ميدانه يأتي من طبعا رأسية أو أقدام طبعا أو عبد الله الشابي بالفعل رقم 17. شكرا لزميلنا رضا الفاهم. رقم 17 هو اللي سجل الهدف عبد الله الشابي. زيد نثبته طبعا في اللعب ويأكد الفار الهدف. لعب البديل عبد الله الشابي اللي خذا مكانه. انا شفت زاد الفرحه والملاعبيه يسلموا على معناها يتفاعلوا مع المدافع المحوري محمد بوزغبيه. ترجع كره بروندون انا قلت الكرات العرضيه سلاح رقم 4 بالفعل معلومتي صحيحه. يعني رقم 4 محمد بوزغبيه. انا شفت بالفعل الملاعبيه تتفاعل مع المدافع المحوري يعني سعد للهجوم واستغل الفرصه. النجم المتلوي سجل هدف الاول كما ذكرت سلاح في مثل هذه الوضعيات الكرات العرضيه حتى في يعني البطولات الاوروبيه نشوفوا برشا في استغلال الكرات العرضيه. وهذه المره استغلها النجم المتلوي بعد الكرات الضائعه. النجم المتلوي كما ذكرنا يفتتح النتيجه في دقيقه 38 نلعب 40 دقيقه مازال 5 دقائق على الوقت الاصلي في انتظار كم سيضيف. ياسين السلطاني سلطاني هل يكون الثاني لنجم المتلوي؟ ياسين السلطاني يرجع بالكرة إيريك كواسي يختار التصويب من بعيد. ترجع من بالك باعي وما زالت لنجم المتلوي التصويب الأخرى خطيرة جانبية. أوه ممتازة جدا كانت التصويبة كانت بعيدة تصويبة من عبدالله الشابي وفوق مرمى الحارس محمد أمين الحازقي اللي تفاجأ بالكرة الأخيرة. يعني تفاعلت جماهير نجم المتلوي مع هذا الهدف. تفاعلت جماهير نجم المتلوي مع التقدم في النتيجة إلى حد الآن بالنسبة لفريقا في 41 دقيقة في هذا الشوط الثاني. وقت مهم جدا سجل فيه نجم المتلوي الهدف الآن. كيف سيتعامل المدرب أمين قارة مع بقية مجريات هذا اللقاء مع إصابة لمحمد عزيز البجاوي حارس مرمى نجم المتلوي ومعه ثلاثة تغييرات قادمة من يوسف المويهبي اللي شارع بالكل في الكل فيما تبقى من هذا اللقاء؟ أكيد سيبحث عن العودة في النتيجة من خلال التغييرات القادمة ومن خلال طبعا اللعب الهجومي الكل في الكل. أعتقد أنه أمال حمام سوسة بشابة الهجوم باش يعبد كل ثقة له. هذا ليش مطالب نجم متلوي باستغلال المساحات اللي ربما باش يخليها فريق كمال حمام سوسة. هذا الواضح، هذا طبعا اللي نشوفه فيه طبعا في ملعبنا في كرة القدم، والطبيعي انه باش يضغط لانه ما عادش خسر حتى شيء، ماشي للهزيمة باش يلعب الكل في الكل. خروج رقم 2 رقم 11 وملك بعي، 2 و11 وملك بعي، 2 و11 ملك بعي، 2 و11 باهي 11 اللي هو جرايه، 2 غادر نور الباجي ومالك بعي، ثلاثة ملعبيه هذوما غادروا في انتظار معرفة الملعبيه اللي ياخذوا مكانهم. بالطبيعة هو تغيير بركة ما عرفناش، خلي ثلاثة تغييرات يعني ان شاء الله نوصل بينهم بعضنا وطبعا يتفاهمونا مستمعينا وجمهور نجم المتلوي ومال حمام سوسة زاد اللي تابعوا فينا عبر اللايف ستريمينغ للإذاعة. ديما نذكروا الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، نجموا تتابعونا بالصوت طبعا ان شاء الله، علاش لا مرة أخرى نعمل لكم الصورة من ملعب المتلوي. إذا كرة ستعود، كرة ستعود، سلامات يقوم الحارس بعد دخول الفريق الطبي لنجم المتلوي. واحد بلاش 38 دقيقة لعب، بهونتو سجلوا محمد بوزغبية المدافع المحوري في كرة عرضية كانت رجعت من أسامة النفاتي واستغلها بمقاسية براسية، المهم هدف بالنسبة لأمين غارة لإدارة نجم المتلوي اللاعبين والإدارة الفني، وبالنسبة لنا احنا أكيد نعطوا معلومة صحيحة، كرة بالراس وهدف أول في شباك أمال حمام سوس. إذن كرة ستعود ترجع لنجم المتلوي بالراس ياخذها عمر السماوي، ترجع كرة لفريق أمال حمام سوسة رقم 13 مصعب ساسي اللي خذاه مكانه منذ قليل. مصعب ساسي يلعب كرة مع عياذ الحولي، خطيرة لأمل حمام سوسة ترجع من يوباتليلي في التغطية الدفاعية، كرة مازالت لأمل حمام سوسة ملعب مصعب ساسي مرة أخرى، مصعب ساسي وزع الكرة والركنية، ركنية لأمل حمام سوسة كما قلت باش يلعب يوسف المويه بكل في الكل باش يحاول يرجع في النتيجة في هذه المباراة. في تقريبا مازالت زوز دقائق على نهايتها أقل شوية بالنسبة للوقت القانوني، تمشي كرة السماوي عمر السماوي مع الغريسي في تغطية دفاعية خطيرة، توسيع بالرأس ترجع من الدفاع، ترجع تغطية دفاعية حاضرة، يمشي كرة بعد الكرة في اتجاه سينا السلطاني، سريع من هناك سينا السلطاني لكن الكرة أسرع خلطت عليها خذها سينا السلطاني مع ثلاثة مدافعين معها غازي عبد الرزاق السلطاني، شنو مش يعمل يختار تصويب ومرة جانبية، مرة جانبية محاولة فردية من ياسين السلطاني لأنه يعني تقريبا كل اللاعبين كانوا في الخلف، حاول بشكل فردي أنه يباغت فريق أمال حمام سوسة لكن تصويبته كانت قوية ومرة جانبية على الحارس محمد أمين الحزقي. إذا كرة تعود بسرعة من جانب أمال حمام سوسة طويلة لكرة ترجع من الدفاع يوباتليلي في المتابعة بالرأس مرة أخرى عزيز الغريسي بالرأس مرة أخرى برونتون أنا يرجع التغطية الدفاعية تمشي لك كواسي يبعد كرة طويلة. هذا دور ليك كواسي في هذا الوقت طبعا دور المدافع أو لاعب وسط ميدان دفاعي طبعا هو صمام الأمان هو الرابط بين الدفاع والهجوم. تمشي كرة ليامل حمام سوسة وفي دين الحارس عزيز البجاوي، لحظات صعبة بالنسبة لأمل حمام سوسة وكذلك جمهور نجم متلوي. بطبيعة ارتفعنا سق نجم المتلوي كما ذكرنا خاصة قبل الهدف، حاول في أكثر من مرة أتى الهدف الآن بذكاء باش يلعب نجم المتلوي أمين قارة كيف باش يحاول طبعا يعود للخلف بشكل كامل للتغطية الدفاعية وسيعتمد على الهجمات العكسية، هذا طبعا ننصح من جانب نجم المتلوي المدرب أمين قارة. ثلاثة دقائق أو أربعة دقائق يضيفهم حكم المباراة، تمشي كرة داخلوا 18 من عمر السماوي، التغطية موجودة من عزيز الغريسي ممتاز برونتون أنا ياخذ كورته ويرجع مصعب ساسي بالكرة الماضية أو عياذ الحولي ويخرج كرة للتماس. أربعة دقائق أضافهم حكم المباراة كوقت بدل ضايع بالنسبة لهذه المواجهة، لعبنا 40 ثانية في هذه الدقائق المضافة، ترجع كرة من غازي عبد الرزاق يمشي لحارس مرمى أو مالئ مكمل بها غازي عبد الرزاق يمشي بالكرة لأيوب بن شعبان، أيوب بن شعبان الضغط من السلطاني. دقائق صعبة على نجم المتلوي كيف على أمل حمام سوسة. نجم المتلوي خاصة أمام جماهيره لمطالب الانتصار كما ذكرنا في أولى جولة البطولة، ما يزمش يضيع حتى نقطة أمام منافسي المباشرين اللي كان ضاحم الموسم الماضي غازي عبد الرزاق طويله الكره في اتجاه مصعب سيسي بالراس، قايم دوره كيما يلزم الخط الدفاعي النجم متلاوي، تمشي كره خطيره تصويب، فرصه خطيره وترجم الدفاع من الدفاع والحارس، خطيره الفرصه بهتة من كانت من ايريك كواسي، يلزم ترد بالك من مثل هذه العمليات طبعا الخطيره كيما اخطا دفاع امال حمام سوسة. ترجع كره في اتجاه النفاتي، النفاتي معها ريان فيكو، كره في وسط الميدان متابعه طويله الكره كانت من رقم 17 عبد الله الشابي، لعبنا زوز دقائق من الاربع دقائق المضافه من قبل حكم المباراه محرز المالكي، لحظات وتنتهي المواجهه، لحظات وهل سيكون الانتصار الاول للنجم المتلوي على ارضيه ميدانه وتكون الهزيمه الثانيه بالنسبه لملحم سوسة في بطوله الموسم الرياضي. تمشي كوره لملحم سوسة عن طريق بن شعبان، بن شعبان يلعب كوره مع جعفر موسى، يربح الخطا، ترجع يقول حكم المباراه خطا لفائده الامر الرياضي بحمام سوسة. مصعب سيسي في وسط الميدان، الجميع ينتظر صفيرة حكم المباراه، خاصه نتحدث هنا على جمهور نجم المتلوي. تمشي كوره طويله المتابعه، يدخل الدفاع بروندون انا يلعب بالكره مع عزيز الغريسي، عزيز الغريسي الضغط من هجوم امل حمام سوسة، يطلع غازي عبد الرزاق بالراس، ياسين السلطان ياخذ كورته يبعدها في اتجاه بروندون انا، ترجع من فيجو، ترجع من ريان فيجو، ساعه باش نقول لويس فيجو احمد اذا كره ستعود عن طريق عمر السماوي، عمر السماوي محمد امين هلال، مقطوعه من غازي الغريسي، عمر السماوي تخريج كره ممتازه، تصويبه حذري من العمليه من مجدي محمد امين جراي، وغادر ترضيه الميدان للركنيه، ركنيه لفائده الامل، ركنيه على يمين الحارس عزيز البجاوي. طبعا يعود جميع لاعبي نجم متلوي الى التغطيه الدفاعيه في الركنيه. مرت أربعة أو ثلاثة دقائق، نلعب في الدقيقة الرابعة في 39 ثانية بعض الثواني على نهاية الوقت القانوني والمضاف من حكم المباراة، لحظات وتنتهي المباراة. مستمعينا الكرام، نجم المتلوي متقدم منذ دقيقة 38 في الشوط الثاني، هذه كرة طويلة على مستوى القائمة الثانية بالروس، خطيرة جدا من ألطاف الله بالنسبة لنجم المتلوي، مرة جانبية خطيرة راسية كانت من فريق أمل حمام سوسة عن طريق محمد أمين جراي، ولكن ضربة مرمى غادرة أرضية الميدان، تحسر كثيرا على الكرة الماضية وعلى الفرصة الماضية وعلى خطورة العملية الماضية، وفي آخر الدقائق بالنسبة لفريق أمل حمام سوسة لم تنتهي المباراة بعد، ما زالت الكرة، ما زال أمل حمام سوسة يهاجم والنجم المتلوي يدافع في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات وفي الثواني الأخيرة من هذه المباراة. تمشي كرة لنجم المتلوي غازي عبد الرزاق، يقوم بالعملية الدفاعية، يبعد الكرة، تمشي كرة طويلة ليامل حمام سوسة، ريكواسي بالراس ما ياخذهاش، ياخذها أيوب تليلي، قام بدور ممتاز جدا في الخط الخلفي لفريق نجم المتلوي، كرة لبعد من عزيز الغريسي، الحكم ينظر للساعة نتاعو، مازالت الكرة، عمر السماوي، السماوي تمشي كرة مرة أخرى كانت مع مصعب سيسي، عمر السماوي أمامه الغريسي، السماوي يدخل وضربة مرمى وفي هاتي لاوينة بالضبط، يعلن حكم المباراة محرز المالكي عن نهاية المواجهة بفوز النجم الرياضي بالمتلوي بنتيجة هدف مقابل صفر على ملعب حمام سوسة، هدف سجل دقيقة 38 في الشوط الثاني عن طريق محمد بوزغبية، المدافع القادم من الخلف، قادم من هذا من القادمون من الخلف، يسجل هدف في مرمى ملعب حمام سوسة ويعلن عن فوز فريقه، الفوز الاول، الانتصار الاول على ارضيه ميدانه في هذا الموسم الرياضي. مبروك لنجم المتلوي، حظ اوفر لامل حمام سوسة اللي عمل مباراه محترمه جدا، اذا اكيد ان شاء الله النسق نتاع المباريات يكون في قادم الجولات والمردود نتاع الملاعبيه يكون افضل بالنسبه لزوز فرق. هكا نكون كملنا هذا النقل من هنا طبعا احمد من ملعب المتلوي، هذه يجمع التحيات حيدرعون محمد بن داود في الجانب التقني وتوفيق حراثي طبعا ساق الرحلة إلى مدينة المتلوي، نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء.
1: شكرا لك حيدر، الى اللقاء. نهايه المباراه في المتلوي بفوز نجم المتلوي بهدف مقابل 0-3 نقاط مهمه لنجم المتلوي على ارضيه ميدان، ونجم الساحلي وشبيب طمران تعادلوا هدف مقابل هدف. لقاء الترجي ومستقبل مرسى الى حد دقيقه 96-2 مقابل 1 للترجي امام مستقبل مرسى، مازال ما انتهاش هذا اللقاء في لحظاته الاخيره. كنكونوا كمان معكم بين الملاعب، اجمل تحيات أحمد نزار كمال عماد، إلى اللقاء.

0: معاك غزوة مرايتنا. الوقت صيفي، الجو صيفي،
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نسمة صيف، في موعد استثنائي في الحقيقة بعد عودة الموسم الرياضي والمباريات الرياضية. نهار الأحد هذا موعدنا من توا وحتى الثمانية متاع الليل مع مجموعة من الفقرات، غنية حلوين نرفقوكم كما قلت حتى الثمانية. اليوم معايا في الإخراج التقني نزار الرويسي، في الإخراج الرقمي عماد الغرز ولمحمد النوري من أمام الميكروفون. مرحبا بكم الناس الكل، هذه تحيتنا الأولى لكم.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا، تحياتنا لكم الكل. رغم انه الوقت شويه البرنامج، ولكن خليكم تشاركوني من خلال المسابقه الهاتفيه زاده، ومن خلال اختياركم للانغام حتى نواصلوا مع مسابقاتنا. وشكون باش يفوز معنا اليوم بجائزه مهدات من اذاعه قفصة قيمتها 100 دينار؟ باش نسال سؤال خاص بمياه البحر اللي نسمعه ناس الكل، سخنه برشا مياه البحر الابيض المتوسط، مياه البحر الابيض المتوسط سجلت أعلى درجة حرارة. يا هل ترى أعلى درجة الحرارة منذ على الأقل من سنة 1940، 1950 وإلى 1960؟ تبربيشة صغيرة على الانترنت، تعرفوا المعلومة صحيحة ونعطيكم الإجابة الشافية والظافية في آخر البرنامج. تشاركونا، تعطونا الإجابة وتختاروا معنا أيضا الغنية اللي تحبوا تسمعوها، الغنية اللي تحكي عليك. مرحبا بكم، هذه نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة.

مرحبا بكم مستمعينا، تحيتنا للجميع. شكرا لكل من تواصل معنا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة وقد منا أجمل التحايا. شكرا فاطمة علوي، محمد سعد، أيضا عبد القادر خريسي، هكا إن شاء الله نكون قلت الاسم بصحيح. مرحبا بكم زادة عبر صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة، نجموا تشاركونا في مسابقتنا لليوم. وكنت سألت على بلوغ درجة حرارة المياه السطحية للبحر الأبيض المتوسط اللي بلغت مستوى قياسي قدر ب 28.54 درجة، وهو الأعلى المسجل في مجمل البحر المتوسط منذ سنة 1940 1950 1960. أنا هو الاحتمال اللي باش تختاروه. مرحبا بكم تتواصلوا معنا عن طريق الهاتف، عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. أيضا في الجزء الثاني عن استضافة فنية للفنان الشاب، باش نتعرفوا عليه على مسيرته الفنية على جملة المحطات وعلى جيده. أيضا الفنان أسامة النابلي، هذا اكتشاف

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف،
3: نسمة صيف.
4: نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل المكالمات الهاتفية اللي بتشارك معنا في مسابقتنا في هذه الدقائق. أولى المكالمات، عسلامة ومرحبا.
5: عسلامة،
4: مرحبا بك لله. شكون معنا؟
5: عايشك الله يخليك.
4: عايشك.
5: حياة بني حمد معك.
4: مرحبا بك حياة.
5: حياة بني حمد.
4: مرحبا حياة، تفضلي تفضلي.
5: عايشك. الإجابة 1940.
4: به حياة، شنو الأغنية اللي تحبي تختارها معنا؟
5: نحب أغنية بوشناق، علمني
4: علمني لطفي بوشناق. حلوة الأغنية. شكرا يا حياة. شكرا. مكالمة أخرى، عسلامة مرحبا. يفضلك. مرحبا بيك، شكون معنا؟
6: نورة محمدي من متلاوي.
4: نورة محمدي، مرحبا يا نورة، تفضلي.
6: يعيشك يعيشك. رحمة 1950.
4: والغنية والغنية
6: والله إن نحب على أغنية سيد الحاجي عزت نفسنا ديالك كنت والتقم.
4: تهبل الأغنية. تهبل. شكرا لك. شكرا يا نورة، الله يخليك. شكرا. مكالمة أخرى، مرحبا. عسلامة.
7: مساء النور اللي أحلى لي.
4: مساء الورد، مساء الفل والياسمين يا عايشة.
7: تحية ليكم نزار وكمال ولما عاملين معك وعماد وكل.
4: شكرا. يلا عايشة.
7: نحب عدي الأغنية جيبوا لي الأحباب، نهديها لكم كل.
4: جيبوا لي الأحباب، هكا اسمها.
7: باهي
4: اختياراتنا. هذا الاختيار الثالث التونسي اليوم. باهي. والإجابة على الأسئلة المسابقة ما تحبيش. شكرا. شكرا عائشة، شكرا ليك. مكالمة أخرى، عسلامة. عسلامة مرحبا. مرحبا، شكون معنا؟
8: عسلامة أختي ريم.
4: مرحبا بيك سي سالم، مرحبا.
8: عايشك يرحم والديك وينوب عليك.
4: الله يخليك، مرحبا يا سالم، تفضل.
8: 1950.
4: اي والغني.
8: والغنايه سيد الحاجي ميحي مع الرياح وانت ميح.
4: ميحي اليوم شاد لي الحاجي. الله يخليك. الله يخليك. شكرا سالم. مكالمة اخرى، مرحبا بكم ديما على موجة إذاعة قفصة في نسمة صيف. هذه الدفعة الأخيرة، هي الأولى والأخيرة في المكالمات الهاتفية. عسلامة ومرحبا، شكون معنا؟
9: ألو. عسلامة،
4: مرحبا بك لله، شكون معنا؟
9: فتحي بعزيز.
4: مرحبا سي فتحي، تفضل.
9: وبيك عاش نقول 1950.
4: 1950. باهي سي فتحي. والغناية؟
9: هاي غناية عدنان الشواشي.
4: عدنان الشواشي، اليوم متفقين الناس كل على الغناية التونسي. شكرا لكم ملا، ملتقنا بعد الأخبار في الجزء الثاني من نسمة صيف. خليكم في المتابعة.

0: تمام. السابعة الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في اللاجئات وبولاية جفصة تم نشر طلب العروض الخاص بمشروع حماية مدينة القصرة من الفيضانات بكلفة جملية تقدر بعشرة ملايين دينار. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز منظومة الحماية من الفيضانات وتحسين تصريف مياه الأمطار. المدير الجهوي للتجارة وتنمية التصديرات بقبلي عزوز الصالح يفيد بأن نسبة تزويد مكتبات الجهة بالكتاب المدرسية تجاوزت حاليا 70%. في المقابل قال أن نسق تزويد الجهة بالكراس المدعمة لا يزال ضعيفا حتى الآن. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن إحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرينة والمختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية القادمة. نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة شهد عودة تدريجية تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة خاصة بالولايات التي عرفت اضطرابا في التزود، وفقا لما أكده مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة وتنمية التصديرات رمزي الطرابلسي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتحت أمس باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها خلال الفترة من الممتدة من 5 سبتمبر إلى 5 أكتوبر القادمة في إطار البرنامج الوطني رائدات. أخيرا وفي العالم، منظمة التعاون الإسلامي تدين التصريحات العنصرية الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الصهيوني بشأن خطة لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يشكل تطهيرا عرقيا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية تستدعي المساءلة والمحاسبة أمام الهيئات القضائية الدولية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: الوقت صيافي، الجو صيافي.
8: نسمة صيف.
9: خليني بزن.
8: نسمة صيف.

0: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، نواصلوا معكم هذا الجزء الثاني اليوم اللي جينا في وقت استثنائي طبعا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. نتواصلوا حتى للثمانية فقرتنا في استضافة فنان. اليوم اختيارنا لفنان شاب تونسي، فنان مطرب محترف مؤدي للأغنية العربية الترابية وعرف بخامة صوتية متميزة، قدم أعمال غنائية تراثية تونسية عربية في أسلوب جمع فيه بين الأصالة والتجديد. نقول مرحبا أهلا وسهلا للأستاذ والفنان أسامة النابلي، مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة أسامة.
1: السلامة، مرحبا بكل أهلي قفصة، قدم لكم تحية ومرسي على الاستضافة.
0: مرحبا،
1: يعجبك على التقديم الحلو هذا.
0: الله يخليك، ما زلنا ما قلناش اللي هو متوج بالميكروفون الذهبي وجائزة التلفزة الوطنية في دورة 21 من مهرجان الأغنية التونسية وغيرها من المحطات. قبل ما مش نبدأ من الأخر حتى نوصل للأول أسامة لو كانت تسمح لي، ما شاء الله عليك، معناها مع بداية المسيرة الفنية اعتليت المسرح قرطاج اللي يتمناه برشا فنانين في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، معناها مسيرة فنية بدأت بخطوات كبيرة برشا، توافقني الرأي ولا لا أسامة؟
1: أي والله كنت محظوظ من الناس المحظوظة، الفنانين المحظوظين اللي اعتريوا مسرح كارتاج، واعتريته زاد اون بلوس مع كبارات يعني الموسيقى في تونس، منهم يعني الفاضل الجزيرة الله يرحمه، محمد علي كمون، فما دفوا معناها محمد علي كمون طلعت معه في نوبة غرام اللي هي كان عندك فكرة 22 أغنية
0: من ألحان وتوزيع الدكتور محمد علي كمون، أي
1: كوميديا موسيقية ومن كلمات سيرين الشكيلي، عملناها في كارتاج، طلعنا زادة في 24 برسان في الجيش في عيد الجيش الوطني عام ناول والعام هذا زادة، وطلعت في الحضرة أبروبوس الفاضل الجزيرة زادة طلعت معه في المحفل
0: والحضرة مرتين، أي
1: المحفل والحضرة.
0: حلوة برشا المحطات ومعناها كما قلت مع كبارات من الفنانين. حكاية الفن هذية وحكاية الغناء والموسيقى كيفاش بديت مع أسامة؟
1: بديت من الطفولة في كورال المؤسسات التربوية بالمنستير، جاءوا الكورال للمدرسة متاعنا عملوا كاستينج للتلاميذ اللي يقراوا غادي وكنت أنا منهم واختاروني وبديت معهم. أول حفلة أنا عملها 2014 في شو اسمه المركز الثقافي بالمونستير، غنيت مفتون بخزرة عينيها، ومن وقتها بديت المسيرة متاعي الحمد لله. يعني
0: الحمد لله
1: بعد برشا مسابقات وحفلات وهيك تشوف.
0: ايوه، والتتويج في مهرجان الأغنية التونسية كان عنده أثر كبير على مسيرتك طبعا.
1: طبعا عنده فضل كبير عليا وعنده بصمته الخاصة، يعني مهرجان الأغنية اون بلوس الدورة اللي شاركنا فيها احنا كانت دورة استثنائية وكانت مهمة ياسر، حتى هذا بشهادة الفنانين التوانسة الكل، معناها كانت دورة استثنائية وخصوصي انها رجعت بعد انقطاع يعني مهرجان الأغنية يمكن بعده قبل بعام رجع هو يمكن، دونك كانت من نواحي الكل الدورة مثالية في الديكور في التغطية الإعلامية في الفرقة ما شاء الله، يعني يوسف بالهيني والفرقة الوطنية، يعني كانت دورة متميزة الحمد لله.
0: اختيارك لنوع لإيقاع معين، يا هل ترى أسامة أنت اللي اخترت تغني التراث الأغاني التراثية، أنت اللي اخترت النوعية هذه من الغنيات، خاطر ربما تكون تقول أن نغني نوعية هذه وما نحبش نوعية أخرى، اختيارك أسامة لهذا الإيقاع التونسي؟
1: الاختيار من الأول أنا كنت متوجه للشرقي، معناها ما نكذبش عليك،
0: أي سمعناك في الشرقي
1: في جملة ما نغنيش معناها، وكنت حتى كي نغني التونسي نغني يعني التونسي المشرق كما نقولوا احنا صالحة نعمة، وكنت وذني ياسر ماشية للمشارقة يعني. بعد بالمدة أنا ديما الحاجة اللي يميلولها العباد في السماع ما نمشيلهاش، دونك سواء كنت كي نسمع هكا فزدت عدوى على وذني نكبتيهم في البدوي وفي الصوالح والجو هذاك، مي ما عنديش فكرة عليه. ما عنديش فكرة كيفاش يتقال كيفاش تتعلم، وما نعرفش حتى إنسان يعني متمكن من المادة السريرية، فهمتني؟ دونك بالمدة كبرت وكل، ومشيت المعهد العالي للموسيقى وخدمت مع محمد علي كمون، هو مشى للوتر الحساس كما نقولوا احنا، فهمت؟ حط في الانتوراج اللي يعني فيه الاساتذه هذم والعبيد، يعني فما ناس عندهم تسجيلات موجوده توا يعني توفي والله يرحمهم، وحفظت عليهم وحفظت مع العايشين زاد ربي يطول في اعمارهم، والحمد لله. يعني انا بطبيعتي زاد في المزيكا، يعني ما الحاجه الوحيده اللي نعرف نعملها في الدنيا هذه هو الغناء،
0: الغناء.
1: دونك نتعلق فيسع نكبتي فيسع اي حاجه نسمعها في الموسيقى، نركز مع اي حاجه اخرى الا الاغنية معنا.
0: فهمتك، معناها انت استاذ موسيقى في الاساس.
1: اي انا متخرج من المعهد العالي للموسيقى، ماجستير موسيقى وعلوم موسيقيه، عملت ريسيتالي، دونك استاذ موسيقى عربيه.
0: مرحبا. حتى الناس تعرف أكثر شكون أسامة، والكل نجموا نسمعوا حاجة على المباشر، خاصة مرض الهواء اللي معناها دولت برشا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. نعرفش توافقني راي وإلا تحب أغنية أخرى؟ تفضل.
1: أنا اللي تطلبوه هاني معكم.
0: حابين على مرض الهواء، في الحقيقة ضاربة
1: مرض
0: الأغنية.
1: الهواء قلت
0: أي
1: له.

0: برافو برافو، ما شاء الله عليك أسامة. كما حكينا منذ البداية كانت قوية مع ناس كبارات، مع مسرح قرطاج وغيرها من المشاركات، وإحنا نتمنوا لك كل الاستمرار معنا في النجاح هذايا. يا هل ترى فما تخطيط مسبق للحاجات اللي باش تعملها؟ خاطر هذايا حبينا ولا كرهنا يحملك برشا مسؤولية هكا ولا؟
1: طبعا انا قاعد صراحه توقع الناس قاعده تكتشف فيها توا صراحه، يعني مش عم ناول، مش عم ناول، كان توا معنا الناس بدات تكتشف فيها على السوشيال ميديا، وليت نخدم ياسر على السوشيال ميديا توا، ماك تعرف الجيل هذا الكل
0: متوجه،
1: لازمني نركز معاهم. قاعد يحاول الناس الفئات الكل، قاعد يحاول نخلي وجهي مألوف عند العباد، يوليو يعرفوني بالبدايه، مش من بعد انا نبدا زاد نعمل نتائجاتي الخاصه ونكون متميز ان شاء الله فيهم.
0: ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق ليك، وان شاء الله نشوفوك زاد في مهرجاناتنا لهنا في الجنوب ويعرفوك اكثر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك أسامة النابلي، كنت حاضر معنا في نسمة صيف على موجات اذاعه قفصه، مرحبا بك.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: مرحبا بكم مستمعينا، تحياتنا لكم الكل. مرحبا بكم في نسمة صيف، وكنا عطينا نسمة سابقة سألنا فيها على تسجيل أعلى درجات الحرارة لمياه البحر الأبيض المتوسط. قلنا في أنا سنة عطينا ثلاثة احتمالات، قلنا 1940 1950 1960. في الحقيقة اختيارنا للموضوع هذا خطر برشا، في برشا ناس هكا تتبادل في المعلومة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. الناس كلنا تحدثوا على البحر كيفاش سخون السنة، اللي هو ماهوش عادي. ما لا الإجابة كاملة على هذا السؤال، حتى تبقى المعلومة راسخة في البال. بلغ درجة حرارة المياه السطحية للبحر الأبيض المتوسط في 13 أوت 2026 مستوى قياسي قدر ب 28.54 درجة، وهو الأعلى المسجل في مجمل البحر المتوسط منذ سنة 1940 على الأقل. معناها الإجابة الصحيحة هي عام 1940. هذا ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية يوم الأحد اليوم بالطبيعة، وهنا أوضحت الوكالة إنه البحر الأبيض المتوسط حطم خلال معظم شهر أوت أرقام قياسية يومية لدرجات حرارة مياه، وكانت حرارة مياه المتوسط قد بلغت منذ نهاية جوان مستويات غير مسبوقة بالنسبة إلى تلك الفترة في السنة الأقرب للقيم، اللي تسجل عادة خلال النصف الثاني من أوت بحسب ما أفادت به الوكالة. طبعا إذن الإجابة هي 1940، ونرجع للمترشحين واللي جابوا الإجابة الصحيحة لليوم. تترشح معنا حياة بني حمد، هي المترشحة رقم 3 مالا، المترشح رقم 1 زهرة التليلي، المترشح رقم 2 عبد الحميد مغازوي هكا، والمترشحة عدد 3 قلت حياة بني حمد. وبعد عملية القرعة تفوز معنا زهرة ليلي بجائزة قيمتها 100 دينار مهداة من إذاعة قفصة، فألف مبروك لزهرة. بعد شوية 7:30 الموعد الرياضي مع فلاش سبور، العدد والتقديم للزميل مراد بوغرة. نرجع لكم بعد سبور.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: مرحبا بكم في فلاش سبور. أحرزت العداء التونسية تسنيم بن علي أحرزت الميدالية الذهبية لسباق 400 متر في البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة. دارت ظهر اليوم الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثالثة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية في ملعب المتلوي. نجم المتلوي اليوم ينتصر أمام أمل الحمام سوسة هدف مقابل صفر، هدف اللاعب محمد بوزعبية في الدقيقة 84. الترجي الرياضي في ملعب حماد العقربي في رادس يفوز على مستقبل مرسى بهدفين مقابل هدف واحد. أهداف الترجي كان حق اللاعب فيرنانديز في الدقيقة 24، ثم عدل نورماني في الدقيقة 36 لفيت مستقبل مرسى، ويوسف البلالي في الدقيقة 55 يعطي 3 نقاط مهمين ويعطي الفوز للطارج الرياضي. في سوسة الأولمبي النجم الساحلي يكتفي بالتعادل أمام شبت العمران هدف مقابل هدف. اللاعب هارون الكوكي من شبت العمران يفتتح النتيجة في الدقيقة 36 وأعدلها لصالح النجم أشرف بن ضياف في الدقيقة 55. يدخل فريق قوافل قفصة بداية من يوم غد الاثنين 7 سبتمبر في تربص تحذيري بمركز التربصات الدولي بعين دراهم. التربص هذا باش تواصل إلى غاية يوم الأحد 13 سبتمبر ويشارك فيه 30 لاعب أغلبهم من اللاعبين الأساسيين في الموسم الفارط. القوافل باش يجري خلال التربص زوز مباريات ودية، علما وأن الإطار الفني للقوافل متركب من فرحات زروق كمدرب أول يساعده أحمد باي، ثم منتصر مناصري في خطة معدة بدني، شكر الزيدي مدرب حراس، وخليل الجاسمي مكلف بالمتابعة والفيديو. أنهى فريق مستقبل القصرين تربص التحضيري بعين دراهم بإجراء مباراة ودية مع جندوبة الرياضية انتهت عن نتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف وحق هدف مستقبل القصرين جاسر البناني. عزز فريق الفجر الرياضي بالكتار صفوفه بوليد كريدان الحارس السابق للنجم الرياضي الساحلي قادم من فريق اتحاد بوسالم، وكذلك اللاعب حسني الغربي متوسط ميدان قادم من جمعية أريانا. كذلك دائما مع الانتدابات فريق هلال رديف عزز صفوفه بالحارس نجم المتلوي والملعب الجابسي الحارس ياسين الديناري، وكذلك بالظهير الأيسر آدم السعيدي قادم من فريق النادي الصفاقسي. أخيرا وفي البطولة الإنجليزية الجولة الثالثة ذهاب أرسنال اليوم العشية يفوز أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوغرة، ليلتكم زينة.

مرحبا بكم مستمعينا، نواصلوا معكم المشوار وركن غنية تحكي عليك، واخترنا زوز أنغام بعد القرعة. عزت نفسي شد لي الحاجي وعيبك لعدنين الشواشي، هذو زوز غنيات باش يأثوا معنا ركن غنية تحكي عليك. ومن بعد نمشوا إلى ركن جونا التونسي، خليكم معنا في نسمة صيف على موجة العد قفصة.

في الروح وجرحت قلبي اللي عطاك الدوا ضمت صبري عليك مني في الروح وجرحت قلبي اللي عطاك الدوا

الموجودة في ديارهم زادة، واختاروا موجة إذاعة قفصة تكون برفقتهم. شكرا لهذا الوفاء الدائم لموجة إذاعة قفصة، شكرا لضيوفي اللي كانوا حاضرين في الموعد، شكرا لمستمعينا، شكرا لنزار رويسي في الأخراج التقني، عماد الغرس في الأخراج الرقمي، كمال حميدة في تأمين المكالمات الهاتفية. كانت معكم ريم محمد النوري من أمام الميكروفون. نخليكم مع جونة تونسي، أنغامنا التونسية، أسمى بن عثمان، أسمى بن أحمد أيضا، وغيرها من الأنغام التونسية اللي تأثم معنا جونة التونسي. صباح الخير.

0: الثامنة ليلا، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية جفصة يتواصل إنجاز عدد من المشاريع الرامية إلى تدعيم المؤسسات الجامعية بالجهة، من بينها بناء المعهد العالي للفنون والحرف بجفصة بكلفة جملية تناهز 14.8 مليون دينار، حيث تبلغ نسبة تقدم الأشغال 55%، وبناء المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ب 15.5 مليون دينار، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 35%. شهد نسق وتزويد السوق بالمياه المعلبة عودة تدريجية تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة بالولايات التي عرفت اضطرابا في التزود، وفق ما أكده مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار رمزي الطرابلسي. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس باب الترشح لفتاة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها، وخلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2026 في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رأي ذات. أفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي بأن غالبية جهات البلاد ستشهد تهطل كميات متفاوتة من الأمطار يومي الأربعاء والخميس 9 و10 سبتمبر الجارية. سجلت التجارة البينية الإفريقية ارتفاعا بنسبة 5.4% سنة 2024 وفق تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. قالت قوات الحكومة اليمنية الأحد إنها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربي تعز بعد مواجهات أمس ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز والحديدة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة جفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، جفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. اليوم حديثنا سلامة سيبرنية، كيفاش تحمي حساب فيسبوك من الاختراق حتى إن تم الحصول على كلمة السر الخاصة بيك. أهم الإجراءات والخطوات الضرورية باش تحافظ على أمان حسابك وتحمي معلوماتك الشخصية. الحل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة جفصة. موضوعنا اليوم يهم العبادة كلها، اللي هو كيفاش نحمي حساب الفيسبوك من الاختراق. أهم حاجة في الفيسبوك هي كلمة سر، لازمنا نختار كلمة سر قوية تكون متكونة من حروف أرقام ورموز، الحروف تكون كبيرة وصغيرة، ويكون العدد نتاعها مرتفع باش نصعبوا على المخترقين تخمين هذه الكلمات. ثاني حاجة تفعيل المصادقة الثنائية اللي هي 2FA. اش معناها تفعيل المصادقة الثنائية؟ يعني أنا كيف نكتب المودباس نتاع الفيسبوك نتاعي، يجيني مساج كود على تليفون نتاعي يقول لي فما شكون يحب يدخل الكونت فيسبوك نتاعك ولا حساب فيسبوك نتاعك، إذا كنت أنت أدخل الكود اللي بعثهم لك على التليفون. نعود ندخل الكود هذاك، وقتها يتحل الكونت فيسبوك نتاعي. الثاني حاجة مراقبة الأجهزة اللي سجلت الدخول على الحساب الفيسبوك نتاعي. هذه وين نلقوها؟ نلقوها في بارامتر. نمشي للبارامتر نتاع أي هاتف جوال ذكي، ندخل البارامتر، نمشي الكونفيدونسياليتي اي سيكوريتي، ونشوفوا الأجهزة المتصلة على الحساب هذا. نجموا نعرفوهم، نعرفوا الموقع اسم الهاتف والموقع اللي صار فيه دخول للكونت نتاعك. إذا نلقوا أجهزة غير معروفة نقوم بحذفها فوريا وتغيير كلمة السر في الحين. كيف كيف؟ عدم الضغط على الروابط المشبوهة اللي تجينا على شكل مساجات، ولا نلقوها كيف كيف موجودة سيور دي بيبليكاسيون منشورات على المير نتاعنا على صفحة الفيسبوك نتاعنا. ما ندخلوش لروابط هذه المشبوهة، عدم مشاركة رمز التحقق اللي تبعثه فيسبوك باش نثبت اسكو انا هو اللي قاعد نستعمل في الفيسبوك نتاعي والا ثم مخترق، تسجيل الخروج من الأجهزة العامة اذا انا صارت ودخلت على الحساب الفيسبوك نتاعي في مكان عام في قاعة عامة. اول حاجة نحاول نتحقق لي ما فماش تطبيقات قاعدة تسجل في الكلام الكلمات اللي نكتب فيها، خاطر فما تطبيقات سرية تمكن من تسجيل كل كلمة تكتبها كل حرف تكتبه على الكلافيه، ومن بعد يصير الاختراق من خلال هذه الكلمات. اول حاجة تسجيل الخروج من الأجهزة العامة، عدم استعمال الأجهزة العامة إلا للضرورة، خاطر ما نجموش نعرفوا شنو يصير فيها الأجهزة العامة هذه، كيف كيف إذا ثم شبكة واي فاي عامة ماذا بينا ما ندخلوش الشبكات هذه، نستعملوا لي دوني نتاعنا. هذه أهم المراحل اللي تمكننا من حماية حساب الفيسبوك اللي تعتمد بالأساس على الوعي المستخدم وحماية الخصوصية نتاعه، خاصة كلمة سر واللي كود اللي يبعثوهم فيسبوك على الهاتف الجوال نتاعنا.
3: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة، مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. معاك تضوى مرايتنا. نغمات منسية.

0: من سجل الذكريات نغمات منسية.
1: عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمات منسية. تعتبر فترة الثمانينات من القرن الماضي نقطة تحول مفصلية واستثنائية في تاريخ الموسيقى والفن، شهدت ميلاد هويتهم السمعية والبصرية الجديدة اللي جسدت الشغف بالتغيير والانعطاف نحو الحداثة. أحدثت هذه الحقبة ثورة شاملة لم تقتصر فقط على شكل الألحان والكلمات، بل امتدت لتشمل وسائط التوزيع وسلوك الاستماع اليومي لدى الجمهور. ومع ظهور وانتشار شريط الكاسيت تحررت الموسيقى من قيد البث الإذاعي والتلفزيوني الرسمي، وأصبح بإمكان المستمع جلب ألبومه المفضل وإعادة تشغيله وقتما يشاء، مما منح جيل الشباب شريان حياة جديدة للوصول لأصوات تعبر عن روح عصرهم، ودفع بالصناع نحو اختصار مدة الأغنية وتكثيف شحنتها الموسيقية لتناسب إيقاع الحياة اللي بدأ يكتسب بسرعة غير مسبوقة. وعلى صعيد البناء الموسيقي والتوزيع، انفتحت الأستوديوهات العربية لأول مرة على التطور التكنولوجي القادم من الغرب، فجمعت التوزيعات بين سحر المقامات الشرقية الأصيلة والتقنيات الرقمية المبتكرة. أدخل الموزعون الآلات الإلكترونية الحديثة تأثروا بألوان الديسكو والبوب والروك العالمي. هذا التلاقح أثمر عن ولادة معرفة بأغنية الجيل أو الموسيقى الشبابية، وهي تجربة قادها موزعون وفنانون امتلكوا رؤية شجاعة كسرت النمط التقليدي للأغنية المطولة وخلت من الإيقاع الخفيف والهارموني العصري لغة مشتركة تخاطب الوجدان الشبابي بأسلوب سلس ومباشر. أهم ما تميزت به الثمانينات هو التوازن الفريد والمدهش بين التجديد والمحافظة. لم تقصي الموجة الشبابية الجديدة العمالقة، بل تعايش الطرفين في مشهد فني ثري ومتنوع. في الوقت اللي كانت فيه الأغنيات الخفيفة تتصدر مبيعات الكاسيت، كان عمالقة الطرب الأصيل والأصوات الجبلية الشجية يملؤوا المسارح والمهرجانات بأعمال ملحمية خالدة نشحت في صون الهوية الشرقية المترسخة. كيف ما اخذت الأغنية في هذه الحقبة خطوتها الأولى نحو عصر البصريات مع بداية تشكل الفيديو كليب، أصبحت الصورة والأزياء والحضور الاستعراضي جزء لا يتجزأ من نجاح العمل الغنائي، وتحولت الثمانينات لبستان فني متنوع لا نزال نستحضر ألحانه ونعيش على أثر نغماته حتى اليوم. نجمتنا المنسية لهذه الحلقة هي دليدا رحمة.
2: معكم دليدا رحمة، تحية كتير كبيرة لإلكم لإذاعتكم لكل اللي عم بيسمعونا. أنا عن جد كتير مشتاقة لتونس الغالية على القلب، مشتاقة أمشي بشوارع سيدي بوسعيد وإسمع صوت الفنان الكبير لطفي بوشناق، مشتاقة لهالشعب اللي كله ذوق وحس وبيعرف يسمع كتير منيح.

الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: من سجل الذكريات نغمات منسية.
1: عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمات منسية. تعتبر فترة الثمانينات من القرن الماضي نقطة تحول مفصلية واستثنائية في تاريخ الموسيقى والفن، شهدت ميلاد هويتهم السمعية والبصرية الجديدة اللي جسدت الشغف بالتغيير والانعطاف نحو الحداثة. أحدثت هذه الحقبة ثورة شاملة لم تقتصر فقط على شكل الألحان والكلمات، بل امتدت لتشمل وسائط التوزيع وسلوك الاستماع اليومي لدى الجمهور. ومع ظهور وانتشار شريط الكاسيت تحررت الموسيقى من قيد البث الإذاعي والتلفزيوني الرسمي، وأصبح بإمكان المستمع جلب ألبومه المفضل وإعادة تشغيله وقت ما يشاء، مما منح جيل الشباب شريان حياة جديدة للوصول لأصوات تعبر عن روح عصرهم، ودفع بالصناع نحو اختصار مدة الأغنية وتكثيف شحنتها الموسيقية لتناسب إيقاع الحياة اللي بدأ يكتسب بسرعة غير مسبوقة. وعلى صعيد البناء الموسيقي والتوزيع انفتحت الأستوديوهات العربية لأول مرة على التطور التكنولوجي القادم من الغرب، فجمعت التوزيعات بين سحر المقامات الشرقية الأصيلة والتقنيات الرقمية المبتكرة. أدخل الموزعون الآلات الإلكترونية الحديثة تأثروا بألوان الديسكو والبوب والروك العالمي. هذا التلاقح أثمر عن ولادة معرفة بأغنية الجيل أو الموسيقى الشبابية، وهي تجربة قادها موزعون وفنانون امتلكوا رؤية شجاعة كسرت النمط التقليدي للأغنية المطولة، وخلت من الإيقاع الخفيف والهارموني العصري لغة مشتركة تخاطب الوجدان الشبابي بأسلوب سلس ومباشر. أهم ما تميزت به الثمانينات هو التوازن الفريد والمدهش بين التجديد والمحافظة. لم تقسي الموجة الشبابية الجديدة العمالقة، بل تعايش الطرفين في مشهد فني ثري ومتنوع. في الوقت اللي كانت فيه الأغنيات الخفيفة تتصدر مبيعات الكاسيت، كان عمالقة الطرب الأصيل والأصوات الجبلية الشجية يملؤوا المسارح والمهرجانات بأعمال ملحمية خالدة نشحت في صون الهوية الشرقية المترسخة. كيف ما اختت الأغنية في هذه الحقبة خطواتها الأولى نحو عصر البصريات مع بداية تشكل الفيديو كليب، أصبحت الصورة والأزياء والحضور الاستعراضي جزء لا يتجزأ من نجاح العمل الغنائي. وتحولت الثمانينات لبستان فني متنوع لا نزال نستحضر ألحانه ونعيش على أثر نغماته حتى اليوم. نجمتنا المنسية لهذه الحلقة هي دليدا رحمة.
2: معكم دليدا رحمة، تحية كتير كبيرة لإلكم لإذاعتكم لكل اللي عم بيسمعونا. أنا عن جد كتير مشتاقة لتونس الغالية على القلب، مشتاقة أمشي بشوارع سيدي بوسعيد وإسمع صوت الفنان الكبير لطفي بوشناق، مشتاقة لهالشعب اللي كله ذوق وحس وبيعرف يسمع كتير منيح.

0: الانطلاقة الحقيقية للفنانة دليدا رحمة في برنامج اكتشاف المواهب الشهير استوديو الفن، وهو من إخراج المخرج الراحل سيمون أسمر، واللي كان يعد أرفع منصة لإطلاق الأصوات الغنائية في لبنان والعالم العربي. لفتت وقتها الأنظار بقوة صوتها الدافئ والحساس والمتمكن في تقديم اللون الطربي والجبلي، ونالت إشادة كبيرة من طرف لجنة التحكيم المكونة حينها من كبار الموسيقيين والنقاد لما تميزت به من خامة صوتية طربية رصينة وحضور محترم على المسرح، وقدرتها على إتقان الألوان الطربية والجبلية. ومع التطور الكبير اللي شهدته الموسيقى في تلك الفترة من انتشار لشريط الكاسيت والتجديد في التوزيع الموسيقي، استغل هذا المناخ لتقدم أعمال جمعت بين أصالة النغم الشرقي وبين العصرنا.
1: كنت صغيرة كتير بعمر 13 في استديو الفن، كان رافض سيمون أسمري فوتني لأنه صغيرة لازم يكون فوق 18، فقال لي يلا زبطي حالك كبري شوي هيك بشكلك بركة منقدر نمرقي، لأنه سمعته غنية قلت له يلا تلحلح، وهالغنية كانت مهضومة كتير يعني للأغنية الشعبية، الفئة الأغنية الشعبية حبها كتير، وقال لي يلا رح نفوتك معنا بالبرنامج. طلعت باستديو الفن بالثمانينات أوائل الثمانينات يعني 80-81 هيك شيء بلشت. هو كان في كورال بالكنيسة عنا مرسلتيك وباخل، طلبوا مني أنه فوت أدخل معهم، اكتشفوا أنه صوتي حلو وعطيوني سولو، فصرت رتل بالكنيسة سولو وكنت كتير صغيرة. وبعدين لما بلشوا باستديو الفن أنا كنت عم بمزح بصراحة وعم بقول بدي فوت على استديو الفن ومشي الحال، يعني كنت عن جد عم بمزح مش اخذتها جدية القصة. فالكل صاروا يشجعوني ويلا وبتمشي هاي الغنية وصوتك حلو فيها، يعني بالشارع اللبناني كل الناس صارت تقول هاي البنت الصغيرة مهضومة ويلا تلحلح وتبحبح، وكانت الفكرة كتير هيك حلوة ومشي الحال.

شكل النجاح في استوديو الفن البوابة اللي دخلت منها دليدة رحمة للساحة الغنائية بثقة، تعاونت بعدها مع كبار الشعراء والملحنين اللبنانيين والعرب. وفي لقاءات إعلامية لاحقة أبدت دليدة رحمة اعتزازها الكبير بمرحلة استوديو الفن، وأشارت أن البرنامج في زمانه كان يمتلك رهبة هائلة بوجود لجنة تقييم تضم قامات ومختصين يوجهون الفنان بناء على معايير صارمة وثقافة موسيقية حقيقية مقارنة ببرامج الهواة الحديثة. مميز دليدة رحمة عن كثير من مطربات جيلها في الثمانينات والتسعينات لم يكن مجرد جمال الصوت، بل كان توليفة خاصة من المقاومات الفنية والشخصية. تميزت دليدة بخامة صوتية فيها بحة عاطفية طبيعية مكنتها من أداء الأغاني الرومانسية والشجن بصدق شديد دون تكلف، مما خلى صوتها يدخل القلوب بسرعة. في وقت كان الاتجاه السائد يميل إما نحو الطرب الكلاسيكي شديد أو الأغنية الشبابية السريعة، استطاعت دليدة رحمة دمج الروح الطربية بالموسيقى اللبنانية والمصرية الحديثة وقتها، فأرضت ذوق الجمهور المحافظ والشبابي في آن واحد.

0: تعاونت الفنانة اللبنانية دليدا رحمة خلال أوج نشاطها الفني في الثمانينات والتسعينات مع نخبة من كبار الملحنين وصناع النغمة في لبنان والوطن العربي اللي أسهموا في صياغة لونها الغنائي الطربي والرومانسي المميز. قدم لها إيلي شويري أعمال غنائية تسمت بالأصالة والنكهة اللبنانية الجبلية والطربية الراقية.
1: من بعد ما نجحت هالأغنية باستوديو الفن صار في كتير فنانين هيك يحبوا يتعرفوا علي شوي، يعني بتعرف على الفنان الكبير إيلي شويري فبيقول لي في عندي غنية حلوة كتير اسمعيها إذا بتعجبك سجليها. كان مسجل الموسيقى، طلعت الغنية يا بلح زغلولي. قلت له حلوة كتير وفكرتها حلوة ولحنها حلو وكانت كلها حلوة، ضربت كتير وبلشنا نعمل غنية قدام غنية.

0: معمار الشريعي لتوسيع انتشارها العربي، حيث أضفى على بعض أعمالها الفنية لمسته الموسيقية المصرية الدافئة والغنية بالتوزيع المعاصر وقتها. حلمي بكر قدم لها ألحان شرقية كلاسيكية أظهرت مساحات صوتها وإمكانياتها الطربية. شفيق المغربي شارك في تلحين وصياغة عدد من أغنياتها الناجحة اللي خلت أثر لدى الجمهور، وقدم لها الملحن أحسان المنذر ألحان تجمع بين العصرية والروح الشرقية الجذابة. تعاونت مع الفنان والملحن ملحن بركات اللي أثرى مسيرتها الفنية بألحان ذات طابع طربي حماسي ورومانسي، وكان ليه دور كبير في ترسيخ هويتها الفنية. سينمائيا شاركت الفنانة دليدة رحمة في فيلم حب الذي لا يموت، واللي كان سنة 1984، وهو عمل سينمائي لبناني جمع بين الدراما الرومانسية والأجواء الغنائية، وكان بمثابة وثيقة فنية جمعت كوكبة من نجوم تلك الفترة. كانت البطولة لملحن بركات هلا غون ودليدة رحمة، والإخراج ليوسف شرف الدين، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي يتشابك فيه الحب مع الظروف الحربية القاسية في لبنان خلال الثمانينات، حيث يقع الشاب الثري نديم اللي جسده ملحن بركات في حب فتاة تدعى هند بعد ما ينقذها من حادث سلب. وتتطور الأحداث بعد مقتل خطيبها وتوجيه الاتهام في البداية لنديم قبل أن تتضح براءته وتقع في حبه. شكل الفيلم منصة استعراضية وغنائية رائعة ضمن مجموعة من الأغاني اللي لحنها وغناها ملحن بركات، إلى جانب المشاركة الغنائية الاستعراضية للفنانة دليدة رحمة، مما أضفى على الفيلم صبغة غنائية خاصة خلت كل غنياته ترتبط باسم الفيلم وتعيش في ذاكرة الجمهور اللبناني والعربي.
1: ملحن بحبه كتير كتير كتير، بحبه، عنده قلب طيب كان ولا أحلى من هيك قلب. هلأ هو كان عصبي صراحة، شخصيته هيك فيها عنفوين وهو عصبي، بس قلبه طيب كتير، عم بدك تقول قلب عسل. ملحن بركات عملنا فيلم سوا حب الذي لا يموت، الله يرحمه كمان كان ساعدني، بس أنا لما كنا بدنا نجي نعمل الدوبلاج للفيلم، يعني لما أنا بدي بلش أعمل الحوار أنا وياه عت الهم، يعني قال أوف هلأ إجت دليدة هون المصيبة، بدها تزمط معنا ولا لا.

بعدت عن الإسارات والبهجة ابتعاد كلي واعتمدت على التعبير الصوتي وأحساسها العالي. هذا الحضور الرزين جعلها ترتبط في أذهان الجمهور بأغاني الشجن والوفاء والحب. حقت الفنانة دليدا رحمة انتشار واسع عبر مجموعة من الألبومات والأغاني المنفردة اللي تركت بصمة في الثمانينات والتسعينات. من أبرز ألبوماتها الغنائية أصدرت سنة 1982 ألبوم مرجحني الهوى وليلة عرسك في نفس السنة بالاشتراك مع الفنان يوسف رحمة، ألبوم أهوش الأفراح اللي كان سنة 1986 وهو من الألبومات اللي رسخت حضورها في ساحة الأغنية اللبنانية وضم أغاني شعبية وطربية كيف غنية غزل الهوى ويما يا يما. ألبوم سلم علي اللي كان سنة 1988 وتضمن برشا غنيات من بينهم غنية وترحل، أكون بعمرك أو لا اللي كان سنة 1991. سنة 1991 أصدرت دليدا رحمة ألبوم أكون بعمرك أو لا، أنا مش لعبة اللي كان سنة 1993 ومهلك مهلي اللي كان سنة 1995 وأتحداك اللي كان سنة 1999 وألبوم التقينا اللي كان سنة 2008.

كان للساحة الفنية السورية نصيب كبير من مسيرة دليدا رحمة، أحيت العديد من الحفلات في دمشق والمحافظات السورية. تميزت تلك الحفلات بتفاعل جماهيري كبير مع أغانيها ذات الإيقاع اللبناني والشامي الجبلي والدلعونة، وكانت تسجيلات أشرطة الكاسيت الحية لحفلاتها في سوريا تتداول بشكل واسع. شاركت في أحياء عديد الحفلات والسهرات الفنية في دول الخليج العربي كيف الكويت والإمارات. تميزت هذه الحفلات بطابع رومانسي ناسب الجاليات العربية والجمهور الخليجي. كانت دليدا رحمة ضيفة دائمة على السهرات والمهرجانات التلفزيونية العربية المشتركة اللي كانت تصور برعاية اتحاد إذاعات الدول العربية وتبث عبر شاشات التلفزة في تونس، مصر، الأردن ولبنان، حيث قدمت على مسارحها أغنياتها الكلاسيكية والرومانسية. شكلت المهرجانات الصيفية والاحتفالات الفنية في لبنان خاصة في البقاع وبعلبك ومناطق الجبل المحطة الأساسية في مسيرتها، حيث شاركت الجمهور غناء ألبوماتها الشهيرة مثل ألبوم غزل الهوى.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. شنو رايك؟ هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: التاسعة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تم نشر طلب العروض الخاصة بمشروع حماية مدينة الأقصر من ولاية قفصة من الفيضانات بكلفة جملية تقدر بعشرة مليون دينار. المشروع يهدف إلى تعزيز منظومة الحماية من الفيضانات وتحسين تصريف مياه الأمطار. أفاد المدير الجهوي للتجارة والتنمية التصديرات بقبلي عزوز صالح بأن نسبة تزويد مكتبة الجهة بالكتاب المدرسية تجاوزت 70%. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية المقبلة. شهد نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة عودة تدريجية تزامن مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة بالولايات التي عرفت اضطرابا في التزود، وفق ما أكده مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس باب الترشح لفتاة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الرغبات في إحداث مشاريع أو توسيعاتها في خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى غاية 5 أكتوبر في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات. أدانت منظمة التعاون الإسلامي تصريحات العنصرية الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال بشأن خطة تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة تستدعي المساءلة والمحاسبة أمام الهيئة القضائية الدولية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
5: العشرة ليلاً، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: تواصل العمل بولايتي قفصة وقبلي لتأمين تزويد المكتبات بكميات من الكراس المدعم والكتب استعدادا للعودة المدرسية. مركز التكوين المهني الفلاحي بدقاش يحتضن دورة تكوينية في اختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية على مدى 3 أشهر. الحرس الثوري يستهدف عددا من الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية ردا على استهداف أمريكا 3 ناقلات إيرانية. بمناسبة افتتاح السنة التكوينية الجديدة بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش، تنطلق بالمركز بداية من يوم غد دورة تكوينية في اختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية تتواصل مدة 3 أشهر. سامي بن عبدالله مدير المركز يقدم التفاصيل.
7: ينظم المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش بداية من يوم 2/7 سبتمبر 2026 دورة تكوينية في اختصاص زراعة الخضروات تحت البيوت المحمية. الدورة هذه تدوم 3 أشهر وهي موجهة أساسا للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص بداية من عمر 21 سنة مهما كان مستوياتهم العلمية. التكوين بشكون نظري وتطبيقي يأمنوه المكونين للمركز، وبشكون فعل عين المكان في المركز في القاعات وفي الضيعة بتاع المركز. التكوين هذا بشكون هو بداية السنة التكوينية الجديدة، باش نفتحوا بعده دورات أخرى في مختلف الاختصاصات اللي قدمها المركز اللي هي السلاحة الوحية، تربية الأغنام والماعز، وتربية درجة الضيعة حسب المطالب اللي تكون موجودة وحسب طلب طالبي التكوين في الجهة إن شاء الله. المركز مازال يقبل في مطالب نتاع التكوين حتى نهار الاثنين إن شاء الله يوم انطلاق الدورة التكوينية هذه. الاختيار نتاع الاختصاص هذا هو بناء على المطالب الواردة على المركز من طالبي التكوين في الجهة اللي اختاروا أنهم يتكونوا في المجال هذا
5: لخص زراعة الثروات. أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة سامي المرشوي تسجيل تحسن تدريجي في التزود بالكراس المدعم مع توفر مختلف المواد والمستلزمات المدرسية بالمكتبات وعدم تسجيل نقص في عناوين الكتب استعدادا للعودة المدرسية.
8: 19% من الحاجيات الجهة هي المقدرة ما يفوق 330 ألف منها إجمالياً كراس مدعم، تم التوزيع ما يقدر ب 63 ألف وهو يعتبر رقم متوسط، لأن فما تطمينات على أن يتوفر تدريجياً الكراس إن شاء الله يكون موجود من هنا البداية العودة المدرسية بصفة تدريجية. على مستوى تجار الجملة موجود لجميع الأدوات المدرسية، ما فماش نقصان كسس على مستوى الكتب أو الكراس المدعم أو الغير المدعم، وإحنا قاعدين نتبع كإدارة جهة التجارة وضعية التزويد والتي تعتبر جيدة. فيما يخص العمل الرقابي، عملنا برنامج عمل رقابي كثيف بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة على جميع مسالك التوزيع وللتصدي لأي إخلالات ومحافظة على نسق التوزيع وحماية المستهلك. الأسعار بقات في مستوى المعمول به، أسعار ما صارش فيها تغيير كسس في الكراس المدعم أو في الكتب، نفس الأسعار المعمول بها في السابق، فماش أي تغيير لا زيادة لا شيء، وإن شاء الله تزموا جميع التجار بالأسعار هذه وتصير عملية البيع في كنف الاحترام الترتيب الجاري بها العمل.
5: أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبيلي عزوز صالح بأن نسبة تزويد مكتبة الجهة بالكتاب المدرسي تجاوزت 70%، في المقابل قال أن تنسق تزويد الجهة بالكراس المدعم ما يزال ضعيفا.
9: بالنسبة للكتاب المدرسي نسبة الإنجاز تقريبا 70%، تزويد المكتبات العناوين والنقص في العناوين كنا نحكو على 46 عنوان ما بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، نسقنا مع الإدارة التجارية مركزيا المركز الوطني البيداغوجي، تم تزويد الفرع المركز بقبلي بكمية هامة من العناوين والنسخ بتاع الكتب المدرسية، اللي خلى النقص الحاصل اللي هو في 46 عنوان يكون لحد تاريخ 4/9 15 عنوان ما بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، اللي سيتم تداركها إن شاء الله خلال الأسبوع القادم وقبل انطلاق العودة المدرسية. تنسيقنا دائم مع فرع المركز بقبلي ومع الإدارة التجارية مركزيا بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي. بالنسبة للكراس المدرسي ديما الإشكالية تكون في كراس المدعم، احنا قاعدين نحاول مع وحدات الإنتاج باش يكون نسق أسرع ونتحصلوا على نسبة مجزية بالنسبة للكراس المدرسي. نسق مازال ضعيف، تزويد الولاية تقريبا في حدود 50,000 كراس مدعم حتى شل تاريخ 4/9، تزويد نياقة من طرف زوز تجار جملة بالنسبة لقبلي وتجار جملة آخرين من ولايات أخرى، هم لكل محل متابعة ونتبع معهم في نسق التزود من وحدات الانتاج. إن شاء الله الأمور تتحسن بداية الأسبوع والنجم نتحصلوا على كمية مجزية اللي تنجم تنال رضا نسبيا المستهلك في قبلي.
5: أفادت وزارة التجارة والتنمية الصادرات بأنها تسعى للرفع من حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس في الصيف الحالي أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة والتنمية الصادرات رمزي أطرابلسي إن التدخل المكثف والاستثنائي سيتواصل خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا على المياه المعدنية المعلبة.
10: ثم 12 ولاية عليها ضغوطات كبيرة، تقريبا ولاية الساحلية ولاية قليم تونس وبعض الولايات الأخرى بدرجة أقل. ثم برنامج نوعي وبرنامج مكثف لتزويد السوق ولضخ كميات يعني استثنائية عليه وعلى الانتاج العادي والمسالك العادية. استهدفنا ولاية قليم تونس نحو 9 مليون لتر، استهدفنا الولايات الساحلية كيف زاد استهدفنا ولاية قليم تونس الكبرى، ونسق التزويد قاعد يرجع بشوي بشوية مع انخفاض درجات الحرارة بالبرامج الاستثنائية والبرامج النوعية مع مختلف الأطراف المتدخلة وحدات التعليم و السلطة الجهوية والسلطة المركزية قاعدين نضخوا في كميات استثنائية لتجاوز هذا النقص. السنة القادمة مع المتغيرات المناخية مع العوامل الخارجة عن النطاق تقريبا تم إقرار يعني مخزون يناهز 200 مليون لتر. 200 مليون لتر هذه باش تكون يعني بطبيعة مع إجراءات مصاحبة وإجراءات عملية للوصول ل 200 مليون لتر على مستوى الهيكل المتدخل، على مستوى وحدات التعليم، على مستوى مصالح وزارة الفلاحة للرفع من الضخ.
5: أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلة نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. وقال الحرس الثوري أن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا 3 ناقلات إيرانية. تواصل العمل بولايتي قفصة وقبلي لتأمين تزويد المكتبات بكميات من الكراس المدعم والكتب استعدادا للعودة المدرسية. مركز التكوين المهني الفلاحي بدقاش من ولاية طوزر يحتضن دورة تكوينية في اختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية على مدى 3 أشهر. الحرس الثوري يستهدف عددا من الناقلات بمضيق هرمز وسفن أمريكية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
11: معاك تضمن رؤيتنا.

0: سهر الليالي.
1: سهر الليالي.
2: الليل الليل.
1: سهر الليالي.
0: سهر الليالي.
1: مساء النور، مساء الفل، تحية كل مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجة إذاعة جفسة في توقيت العشرة وتقريبا توا العشرة وثمانية دقائق من توا حتى النص الليل يجمعنا لقاء على موجة إذاعة جفسة في سهر الليالي نسهر معاكم. اليوم اخترنا الفضاء، فضاء المنتزه عربة بجفسة، الفضاء العائلي، هذا ترفيهي اللي اليوم الحقيقة اكتشفنا فيه برشة أجواء تنشيطية باش تتابعوها معنا تيلة السهرة هذه مع العائلات الموجودة، باش نصافحوا زادة فنانين موجودين، شبان موهوبين موجودين زادة في الفضاء هذا. على كل أنا باش نحييكم بأول نغمة معنا ونرجع بعده نبدو جولتنا بين ضيوف منتزه عرباتة لليلة في سهر الليالي.

0: سهر الليالي.
1: سهر الليالي. سهر الليالي. سهر الليالي. نسلم عليكم، نقولكم اللي ان شاء الله ديما تسهروا معنا في الاجواء الاحتفاليه في سهر الليالي، ويحلو سهر من منتزه عربات بقفصه. نحن متواجدين في الفضاء هذا الليله باش يكون حاضر معنا سي معتز، واحد سي معز محمدي ومشرف على تنظيم هالفضاء هذا. نسلم عليك. عسلامة سي معز.
2: عسلامة، مرحبا بكم وتشرفنا بحضوركم.
1: في بالك اللي حديقة عرباتك، نقولوا ماشي للحديقة، عنا معها برشة ذكريات، الجيل القديم الجيل الجديد، شنو اللي تبدل؟ حكينا على الفضاء هذا اليوم، فما أجواء تنشيطية الحقيقة من الوهلة الأولى حسينا هكا فما حركية. خليني نعرف هالاستراتيجية هذه انت الموجودة لهنا، كيفاش بديتوا من أول الصيف، كيفاش تخدموا؟
2: والله حبينا نرجع ذكريات كما قلت، ذكريات صغرنا وذكريات الجيل الجديد، حبينا نرجع حديقة وصلت معناتها، حبينا نرجع المياه للمجارية، وكما نقولوا فيها هذه ما عندناش حتى منفس وحيد، عندنا منفس وحيد هي الحديقه، نحبوا نصلحوا بالسهر في الليالي ان شاء الله من احسن لاحسن. عملنا عديد العروض وان شاء الله مازال باش نزيد نعاود عروض اخرى، ومازالت عندنا برنامج قوي اخر، وان شاء الله عروض موسيقيه، عروض قدريه، تنشيط للصغار، مازال عندي تنشيط للصغار سحار نقولوا حنا، أنشطة استعراضية للصغار، وإن شاء الله إحنا نقول إن شاء الله من أحسن لأحسن، وإن شاء الله مزيد تشوفوا مخير إن شاء الله.
1: فما إقبال اليوم المواطن في جهتنا؟ أكيد يحب الترفيه، خرج صغيرات، نحن على بواب قراية، صحيح بردت الدنيا شوية، ارتحنا مسخانة اليوم، هل إقبال هذا بشنو فسروه معنات؟
2: والله يفسروه أنا بدت ترجع الحديقة، بدت العبد حابة تلقى متنفس لهنا الحديقه، اللي هي كما نقولوا فيها ما عندها وين باش تمشي، تقول لهنا اللي حابه تقول لك رجعت بالاجواء هذه، اجواء صيفيه ترتاح فيها الكبير والصغير، كليونات يجونا يومين بحكم مرتاحين، بحكم شايفين الاستقبال حاجه استقبال مأمنه الحمد لله، لاباس ما صرتناش حتى اشكاليه، العباد مرتاحه متفرهدين، هذاك اللي حبينا نوصلوا له انا ريت ترجع العباد.
1: يجوكم كان مع الصغيرات ولا يجوكم زاد دي كوبل وحدهم؟
2: والله يجونا مع الصغيرات ويجونا دي كوبل، يجونا صغيرات ويجونا دي كوبل.
1: خاطر الحديقه ديما يجيبك الصغير ذا اللي قبل الكبير.
2: والله تو فما الكبار اكثر من الصغار، تو الصغار هم بتولين في المناج، واحد من الكبار تو انا ولا مرتاحين في القهوه، يقعدوا مامنين بصفه عامه، حتى على صغارهم مامنين من النواحي الكل، والحمد لله نقول احنا الحمد لله ان شاء الله نطور ونزيد نجد، وتعاد ترجع المياه الى مجاريها، وان شاء الله تشوف.
1: شنو عندك عروض ما زالت معناتها في انتظار الناس؟
2: والله عروض عندنا السهره غدا الاثنين قدريه سلاميه،
1: غدوة باش يكون عرض صوفي معناتها القدرية موجود في منتزه عربات،
2: في مقهى عرباتة، منتزه عربات، وديجا مش أول عرض، هذا العرض السادس أو السابع، والحمد لله طلب الكل من العائلات ومن الحضور، هذا كله طلب باش نعيده إن شاء الله، غير زلبتنا تو القراية إن شاء الله.
1: الدخول كيفاش، مجاني وإلا باش يحضروا يخلصوا إلا الكونسوماسيون، كيفاش بالضبط؟ خلينا ناخذوا فكره معاه.
2: الدخول مجاني جوست كان كونسوماسيون، مع بلاش دخول، صوم رمزي في الباب غادي تقعد في المنتزه كونسوماسيون.
1: ان شاء الله يعطيك الصحه سي معز، بالتوفيق ليك وان شاء الله بنجاح لعوده الروح لمنتزه عرباته بهالاجواء. كنشوفوا معناتها ما شاء الله العائلات الموجودة لهنا. قبل ما يغادروا أنا باش نمشي العائلة بالعائلات، سلم عليهم مساء النور. قبل ما تنسوا صباح، باش نقولك صباح النور، مساء النور.
3: عسلام أختي، مرحبا بك.
1: أنت وشكون جيت للمنتزه؟
3: والله يعني جيت أنا وأصحابي، كل ويكان ديما نتلموا مع بعضنا ونجو نصعبوا لهنا.
1: انت والمدام؟
3: انا والمدام والبنية وزملائي في العمل وصاحبي وسامة وعرفتي القديمة.
1: خاصة عرفتك القديمة. اليوم اخترت كيفاش جت الفكرة باش تجوا للمنتزه ولا ديما تجوا؟
3: لا والله احنا ديما نجوا وجيت مصلي على النبي نظام هنايا ولا يجيبوا فيه فنان ونظافة ما شاء الله. اي والله ما شاء الله ما شاء الله والله بلايصة مزيانة على الكيف اصلا.
1: مع برود الدنيا ارتحنا مسخانة وقايت وين يمشي القفسي اون جينيرال في جهاتنا الفضاءات الموجودة؟
3: والله محل احنا في قفصة هنا ما عندناش برشا بلايص نمشوا لهم الحق نتاع ربي، اما هانا ولينا ديما خاصة العائلات ولينا ديما نجوا لهنا الحديقة الحق نتاع ربي من اللي جابوا الفنان حسيت ولا فما امبيونس وفما برشا جو.
1: ترجع لك ايامات ذكريات صغر الحديقه كي نقولوا ماشي الحديقه نتاع قبل.
3: احنا اصلا متسمي يعني انا الحديقه انا قبل ما زلت صغير كل عيد نجي لهنا بابا ولا ماما من الصغر يجيبوا فينا الحديقه. يا اخي هاني مقدمه في مخاخنا ديما نجيو لهنا سواء في الاعياد سواء في المناسبات انا ديما عندنا يعني الحديقه كل شيء لهنا في قفص.
1: معدل قديش تجي ولا تخرج ولا تخرج المدام في الصيف معدل قديش؟
3: والله في الصيف بس كل جمعة احنا نخرج الحق نتاع ربي وانا مرة فك 15 يوم تلموا مع الجروب فهمت هكا والحمد لله يا ربي الحمد لله جو والله ما شاء الله.
1: خلنا نتعرف على المدام. عسلامة. تعرفوا علي
0: عسلامة اختي انا اسمي نادية.
1: ربي يفضلك البنوتة.
0: شكرا بيخليك.
1: وقت ايش جيتوا لهنا الوقت العشية تختار وقت معين؟
0: العشية العشية نخرج ديما العشية خاطر الدنيا سخونة ماذا بينا نبرد الدنيا ونخرج.
4: وين تمشوا
0: اغلب؟ انا قلت لك اكثر شيء لان الحديقة خاطرها ولت عيلات فهمت منظمة وميش فيها برشا حاجات نجو ديما لهنا.
4: تخدم ولا؟
0: اي نخدمه لا لا نخدمه كل ويكاند نجو. اي
4: كان في الويكاند
0: اي كان في الويكاند خاطر هو وقته انا وقت نتلاقوا كان سبت واحد انا نجو.
1: يعطيكم الصحه انستوا ببعضكم شكرا لكم وصلنا مشوارنا في سهر الليالي لليله على موجه اذاعه قفصه.

0: إذاعة قفصة في قفصة المذيلة والكتار على 87.8.
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: من جديد نقول لكم مساء النور مساء الفل على موجة إذاعة قفصة. نحن متواجدين كالعادة في فضاء منتزه عرباتة بقفصة، متواجدين نواكبوا في الأجواء التنشيطية اللي موجودة كل ليلة على ما يبدو. فما حفل ينشط هالفضاء هذا والعائلات ورواد كما سمعتوا الآراء، برشا ناس فرحانة بهالأجواء هذية. ومعانا شاب من الشبان اللي مأمنين الحفل هذه، موهوبين نشوف فيه يغني ويعزف، نتعرف عليه. عسلامة مساء النور.
3: عسلامة كل مستمعين إذاعة قفصة، معكم الفنان ولا عميد، ومعنا المايسترو والفنان القدير رياض يونسي.
2: سي رياض يونسي غني عن التعريف، نسلم عليك ومرحبا بك في سهر الليالي.
4: يعيشك، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة، مرحبا بكم، شرفتونا اليوم.
2: الأجواء كيفش كان؟
4: الأجواء كل ليلة تقريبا من اللي بدأت العطلة الصيفية نعمل كل ليلة الحفلات لهنا، ديما تقريبا وين ما نشو. ساعات نعمله بالتنسيق مع سي معز المسؤول الأول معنا على القهوة ولا الفضاء، معناها نعملوا ساعات سهرات هكا نبدلوا بها الجو، سهرات ربوخ زكرة. كانت معنا فرقة كمال الرويسي، عملوا سهرة مزيانة برشا، فرقة زيد الرويسي زاد أخوه، عملنا فرقة
2: الألوان الموسيقية الكل ظهري كل ليلة تجربوا له.
4: ديما احنا والجمهور معناها وش يطلب، احنا نلبوا باش يكون معنا تكون معنا. فما ناس ما كتعرفي كيما في الصيف معنا الناس تتعب الصباح تخدم، يجي هو العائلة، ماذا بينا نوفروا معناها فضاء راقي وكل شيء.
2: إن شاء الله ربي يوفقكم. أنا باش نسألك نقول لك العائلات فرحانة تسمع وتصفق وتتمايل، وهذا هذا الكل خاطر محتاجين تفرهد هذا، وإلا لخاطر ما عندناش البديل.
3: بطبيعة قفصة ناقصة برشا في الجو هذا، معناتها في القهاوي في نعرفش معناش بلايص نتاع انهم يتفرهدوا فيها، كان لهم معناتها سي معز انه موفر لهم سباس فضاء عام صحيت بامتياز، انه نظفوا سي معز معناتها عمل قهوة مزيانة، عائلات معناتها تجي كل احترام، معناتها كتشوف ما شاء الله كل عائلات
5: رجعت الروح للحديقة.
3: هذيك حبيت نوصل لك وياه. معناتها احنا نعملوا اللي علينا والعباد ان يتفضل، معناتها ما شاء الله شيخة، واحنا ان شاء الله ربي يوفقنا وهم ان شاء الله ربي يشيخهم، وان شاء الله قفصة دي مزاهية، وان شاء الله معناتها ترجع الروح
2: في الزهو في السهر نتاع الليل.
3: وي الفايدة في الزهو وترب ان شاء الله، وكهو احنا معناتها نعملوا اللي علينا والباقي معناتها على ربي، كهو ان شاء الله ربي يوفق الجميع
2: ان شاء الله. باش نشوفكم بعد شويه في نواكبوا معاكم على صفحه رسميه، الناس اللي تابع فينا مستمعينا ومتابعينا على صفحه رسميه الاذاعه قفصه باش نتابعوا الفرقه نتاع الحاضره اليوم تامن هالسهره في منتزه عرباتة. مادام هما حضروا في الاستعداد للغناء، انا باش نمشي العائله من العائلات هذوما ونلتحق بكم بعد شويه. عسلامه مساء النور، أهلا وسهلا. إذا عدقفصة معاك أكيد تشوفينا من قبل ونحن ندور ونسألوا. اليوم الحديقة أنت ديما تجي لهنا تسهر لهنا
6: كل يوم؟ كل يوم.
2: شنو خلنا تعرفوا عليك قبل؟
6: صف بالقاسم.
2: عندك صغيرات هك وحدك ولا كان أنت الميسيو ترتحوا؟
6: الكبير 27 سنة وصغير نجح سنة بريمير، يخرج كل واحد يخرج يحوس على راحة وأنا ويأكل ليلة بعد الخدمة يحب يجي تفرهدو.
2: منين جو؟
6: بلقيتنا.
2: خلينا نتعرف علي المسيو زادة. عسلامة.
7: عسلامة أختي، مرحبا.
2: خليني نسألك، هي متعباتك ولا أنت متعبها؟
7: والله متفهمين صبا لباس الحمد لله، مرقلين صبا الحمد لله. الجو
2: معناتها خلينا نسال ما شاء الله عليكم زوز. اول مره نحس فما كوبل في ما نعرفش في قفصه ولا يعرضني هكا، نحس فما هكا انسجام وتصافقوا وتغنوا وانت عامل بون كيف وهي بحذاك مونساتك، مستحقين هالصوره هذه اليوم.
7: والله ديما كلها لو كنت نجول هنيكية فهمتي ومتفهمين فهمتي متقادرين نحبها تحبني فهمتي نجو هنا فهمتي انا نعمل شيء شيء والله كل شيء هكاك تشوفي تشوفي في الفن هنا ومو معز محمدي مول القاو فهمتي الحق موفر كل شيء كل شيء مريقل كل شيء مزيان فهمتي.
2: مقهى انا باش نسال غير المقهى في الحديقه عموما كي نقولوا قبل كي كنا صغار نقولوا ماشيين للحديق بابا هزني الحديقه ولا ما هي هزني للحديق، اليوم الحديقه هذه بقت ذكرى راسخه في اذهاننا، رجع بدت ترجع مع الالعاب المناج ولا مازلت ناقصه؟
7: لا لا فما
6: أما فم أي فما ناقص شوي حيوانات فما شوي لهوة زادة أما هي ريتي باللومبيونس بالفن حيت صحتي سيرتو كي مع المايسترو رياض زادة يعمل ريتي أمبيونس مش عادي بصراحة بصراحة. والفنان القادير هذا أي بصراحة ريتي جو ريتي تجي ستريسي من الدار وقت يبدوهم أقسم بيدي لوحدي ريتي ولي مشي نقز
2: شنو لي ستريسيك أنت مدام الخدمة تعب
6: بتعدى
2: ولا الصيف والسخان
6: صحيت يصير الصيف والسخانة ومع
2: وشنو تطيب غدا وشنو تطيب
6: ديك هذيك هي لي هذيك والشروط
7: قلت لك الشروط تاعنا حنا انا والولاد فهمتي واحد يقول عمي هذيك واحد يقول عمي هذيك ماشي تستلس هذي تفد من روحها تكرى درك وتكرى نولي نروح انا من خدمه الله يخرج يوسع بالك امرقي تفرهدي امرقي نشوفوا العباد نسمع الفن الدنيا تبدل. لا لا المصالح ما توفاش خلاص المصالح نورمال هذيك هي المستحيل كي توفى لازمنا نتفرهدوا.
2: يلا باش نخليكم مستمعينا شكرا لكم ان شاء الله ربي يهنيكم وانسوا ببعضكم. نحن باش نواصلوا معاكم سهرتنا على موجة اذاعه قفصه بحفل التنشيطي اللي موجود بامضاء الفنان اللي مأمن السهره هذه، اسمعوها معنا وتابعونا على ستريمينج صفحه رسميه لاذاعه قفصه.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: الحديث 10 ليلا، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخباري.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحتضن مدينة قفصة من 9 إلى 12 من سبتمبر الحالي مؤتمرا دوليا حول الحضارات القبسية بعنوان القبسي 120 سنة بعد اكتشافه، أبحاث جديدة، معطيات جديدة، وأفاق جديدة. التظاهر العامية ينظمها المعهد الوطني للتراث تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تندرج في إطار الجهود الرامية إلى دعم وتعزيز ملف تسجيل الحضارة القبسية على القائمة النهائية للتراث العالمي اليونسكو. بمناسبة افتتاح السنة التكوينية الجديدة بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش، تنطلق بالمركز بداية من الاثنين دورة تكوينية باختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية تتواصل على مدى 3 أشهر. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفردي منتصف السنة الجامعية المقبلة. قيمة الاستثمارات المجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في دار الاستعداد للعودة المدرسية تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة بنهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، وفقا للمدير العام للبنائات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكية. أكد أمين ومجلس الأمن القومي الإيراني الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحرية الأمريكية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي.
2: مساء الورد مساء الفل، تحية مستمعينا من جديد، نسلم عليكم نقولكم نحن متواجدين في سهر الليالي ليلة في مواكبة خاصة مع العائلات ورواد فضاء منتزه عرباتة بجفسة، وقاعدين ننقلكم الحفلة التنشيطية بهذا الفضاء منتزه عرباتة مع تفاعل من العائلات الحقيقة الموجودين. خليكم مع الأنغام.

0: موصلين معكم سهرتنا على موجة إذاعة جسر باش نصافحوا عائلة متواجدة بفضاء منتزه عرباتة. سلموا عليكم ونقول لكم مساء النور. قرب شوية للميكرو عسلامة. نتعرف عليك.
1: نور شريتي.
0: أنت وشكون نور؟
1: جينا أنا وفاميليا. أنا والفاميليا العائلة بنت خالتي مرة أخرى وكل فاميلتي كبرسك فاميليا. جيت عملت عيد ميلاد بنتي لهنا وعيد ميلاد يعيشك يعيش نقول لها كل عام وخير ان شاء الله بنتي وبنت خالتي. هاي عملت لهم هنا عيد ميلاد. اما بصراحه سمحه السهره تهبل خاصه مع ولا برافو برافو ولا وبرافو السهره منظمه سمحه خطر كالم ومنظمة وسهرة سمحة ولا يهبل يهبل يهبل سمحة كل شيء.
0: ديما تجو خليني ندور لك من هكا نقرب لك شوية كيف ما تسمعوا مستمعينا على موجة إذاعة جسر في سهرة الليالي ديما نتقابلوا نهار الأحد من العشرة نص الليل. برنامجنا نصحوا العائلات اللي موجودة نتعرف عليها نعرفوا شكون معنا.
2: سميرة شريت
0: من المضيلة زاد.
2: نعم من المضيلة وسكنت تو في القصر. يا أخي كل مرة يهبط أي كل مرة يهبط حاجة على في اللايف وعلى الواحد. عجبتني الحديقة قلت لها نعملوا فيها عيد ميلاد بنويتنا ونعملوا فيها قاعدة ونشوفها. والله إلي برشا أنا مجيتها عجبتني كي جيت عجبتني محلاها جو سمح. إن شاء الله نقعدوا ديما كي هكا. إن شاء الله نحن ناقصين رفاهية وناقصين حابين ديما نحوس على حاجة سمحة حاجة نظيفة. ماذا بينا حاجة نظيفة وربي يهدي شبابنا إن شاء الله يدني في مخه ويتوعى في مخه إن شاء الله ونتعدوا سهرية سمحة وإن شاء الله من الحسن لحس ورو والله هذا شيء.
0: عسلامة
3: عسلامة.
0: نتعرف عليك.
3: يوسف.
0: يوسف منين جيت؟
3: مكسر.
0: مكسر مع شكون جيت لهنا؟
3: مع ماما وجيرانا.
0: احتفلتوا بعيد ميلاد؟ فرحان شو فيك فرحان؟
3: فرحان ليه برشا مشيتيش الحديقة.
0: ليك برشا ما جيتش في الحديقة؟
3: اي.
0: وين لعبت وين مشيت في الحديقة؟ تفرجت على الأسد ولا ما فماش أسد؟
3: فما أسد وثما قرودة. اي هذا ما حميك الكل مع هذا الطاووس.
4: تفرج عليهم
3: العب.
4: تفرج عليهم
3: والعب في الكراهب متاع الاصطدام.
4: لعبتوا في الألعاب
0: شيختوا روحكم. عسلامة مدام مرحبا
5: بيك. عايز
0: نتعرفوا عليك.
5: عبير زمالي
0: ملك سار. عبير اليوم خممت قبل ما تجي وإلا جد برازار؟
5: لا خممنا من أمس باش نجيو الحديقة نحتفلوا بعيد ميلاد بنت جارتنا أختي وحبيبتي سميرة. نحب نقول الإسلام كل عام وانت حي بخير إن شاء الله وربي يطول في عمرك وإن شاء الله بالنجاح يا ربي والتوفيق. والله من الحق ما نجيش برشا انا الحديقه اما حابين نزيدوا برشا حاجات فيها. والله حاجات الصغار هكا مانيج نجيب ولدي المانيج يتفرهد شويه كو.
0: ان شاء الله. خليني نرجع للمدام. ذكرني بالاسم.
1: نورا
0: شرايتي. يا نورا علاش كنت تسلم في سهر الليالي؟
1: نسلم على دارنا نسلم على راجلي رضا في المذيل ولا نصر لهنا نحب ونقول نحبك نحبك رضا
0: عامله جو بونكي
1: ماشي وجو بالقدا لا سهره تهبل في النظام في كل شيء.
0: عندك برشا على الجو.
1: اي بالحق اي بالحق نحن في المذيل غادي ما عندنا حد شيء نجول هنا انا براسك ديما نجي للحديقه تعجبني بصراحه تعجبني هكا تعجبنينا بالقداء الحق.
0: تحب معناتها تتأمل انه يتضاف
1: ينضاف برشا صحة للوليدات الصغار الوليدات الصغار وشوي شوي حكا ديكورات وشوي ناقصة مازالت ناقصة برشا حوايج. لا بالقداء تحسنت في كل شيء حتى في كل شيء تحسها في النظام في خاصة النظام بصراحة النظام باهي عجبتني السهرة.
0: المفيدة انك زاهية وتعرف.
1: لا الحمد لله بالقدا سهرة تهبل.
0: زاهين ياسر.
3: قاعد نشطحك بالك.
0: تشطح. القراية جت على الابواب زادة. حضرت روحك ولا لا؟
3: محضر. طيب سهرة برجع للصور القديمة.
0: ان شاء الله. يعطيكم مساحة، نحييكم مستمعينا وين ما كنتوا في سهر الليالي، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لليلة.

0: سهر الليالي.
1: سهر الليالي.
2: الليل الليل.
1: سهر الليالي. سهر الليالي، مازلنا متواصلين معكم النص الليل في فضاء منتزه عرباتة بجفسة، باش نمشي نكمل جولتنا مع الناس المتواجدة لهنا، صافح العائلات باش نسلم. عسلمة، نتعرف عليك.
3: عسلمة، مرحبا. مروان من جفسة، وجبت معي فاميليا تاعي الليلة باش كالعادة معنا براتيكمون صيف كامل نجول الحديقة فوالا، ومعي المدام، معي ولدي سيف ولدي جد.
1: مرحبا، خلينا نتعرفوا على المدام. عسلامة.
4: مرحبا،
1: نتعرفوا عليك.
4: هنيدا، كل يوم مش كل يوم بريسك صيف عدينا لهنا، فما جو معناه عائلي والصغيرات يتفرهدوا الحمد لله، معناه
1: تلقوا انتو
4: حاجة ونخرجوا صغيرات.
1: شو تعمل في الدنيا؟
4: نخدم انفرمير.
1: تعب الخدمة على الأقل لك
4: شوية.
1: شو اللي عجبك لها؟ شو اللي خليك كل يوم انت تجي مثلا الفضاء؟
4: أي
1: تقريبي
4: مع الصغيرات سرتو يلقوني يتفرهدوا، وإحنا هنا قاعدين ومرتاحين في بلايسة نظيفة.
1: من وقتش خلناس المسيو وقتش تجيبك لهنا؟
3: والله يا باركين نكمل خدمة العشرة ولا نهز الصغيرات ونجي لهنا للمدام.
1: نينجو سمحني،
3: دويلي دويلي ولا براتيكمون، على خاطر ريت مهرجانات السنه بون ما حضرنا لهاش الحق، لكن عندنا معناها معناتها متنفس زين، معناتها اوترومون عوضنا يعطيهم الصحه للوليدات، فهمتني؟ ولا رياض ولا الشانتور اللي معاه تبارك الله برافو، حتى اللي شاد القهوه يعطيه الصحه. ريت شني انا حاب له، حاب نوجه تحيه شكر بالحق فريمون على قد ما عمل السيد هذا معز معناها في تأمين الفضاء. وقت شفت كيفاش كان بكري انا كنت بدي خاف منه، ماهوش امن مع صغاري، لكن تو ما شاء الله اسباس عائلات صغاري ديجا ولدي يلعب وحده ما غادي متهني عليه تيوا، دونك فوالا معناتها اسباس الحمد لله، وسهريه رائعه على الاخر، وديجا تسمع في الموسيقى كيفاش الذوق الرفيع مش ضد ضد ضد تعرف.
5: مرة معناتها كان نقول لك شكون تستدعى مثلا باش يجي لهنا من الفامي نتاعك اللي تو انت قاعد انت والمدام؟ كم حد اخر تتمناه يكون موجود؟
3: والله ما نتمنى امي ما غير ترقد بكري، فهمتني؟ نتمنى امي تجي معايا زاده كيف كيف، خويا ولا امها هي الفاميليا نتاعها، وما تبدلوا الجو على خاطر بحق بلاصه تشرف من الاخر، بلاصه تشرف في سباس نظيف تاع عائلات. احنا صغار يا حصل ريت البنيه ذي كلها تعرس كيف بني تعرس كيف اصل ما كانش موجود، ريت اشنو هي كانت كلها غيب نتاع لوز. نتذكر نخرجوا ريت النساء الكبار تاع حومتنا تلمنا الصغار الكل، فهمتني؟ اللي هو تهز معاه الكسكس ويهزوا تلقى يحضروا له باسبوع كامل، نهزوا الصغار الكل ونمشوا على رجلينا. انا ديجا معناتها دار بابا محضر سبيتار، نقصوا بايش الكل وسطك لهنا شيري تاع اللوز والفزق وكذا، ونوصلوا الحديقه لهنا نعدوا نهار. الحصير يبي كركروا فينا، الدنيا ظلامه وكركروا فينا، واحنا نبكوا مانيش حابين نخش. الحمد لله
5: اليوم الصغيرات
3: حابين يعيشوا كما عشت انا، فهمتني؟ لا سمح لها المناظر الطبيعيه، معناتها النسمه محلاها زاد كيف كيف، بعيد على الكليماتيزورات، بعيد على السخانه تاع لي سالون دو تي وكذا والحص. لا الحمد لله، لا لا شيء شيء شيء الحمد لله، يشرف بالحق بالحق بالحق بالحق. وريت زاد فما ديما نخمم فك العائلات المحدوده الدخل اللي ما نجموش ندخل المهرجانات وكذا، فهمتني؟ ولا لهنا ريت شنو نلقوا شنو يعوض لنا مع المهرجان.
4: فما حفلات ينظم هو حفلات نتاع معز اللي شاد القهوه، معناها بامال دفا يعمل حفله لهنا وتكون ناجحه بالحق، برسك قفصه كامله لهنا. حضرنا مره ولا اثنين وجينا بالصدفه نلقوا حفلات معناها وشيء معناها بالحق.
1: وقتاش تروحوا انتم في العاد؟
4: احنا وانا نشوف بعد العشرة هناك سويعة او ما يتفرج فيها هما 11 ونص كيكة نص الليل مكس
3: نص الليل كيسان ديري لبضابط انتم مروحين،
1: فهمني؟ خليكم انستوا ببعضكم، خليني نوصل مشوارنا في سهر الليالي. عسامة مرحبا، اهلا وسهلا، اذا حد قفسة معك باش نسألك وقت جيت لهنا، كيف جيت، منين جيت، وشكون معانا؟
0: معك مش لي تنقل
1: الميساج على راح
0: نجو من قفصة الشمالية نحن.
1: أي عائلة مع بعضكم؟
0: أي عائلة مع بعضنا. الحق جو سمح
1: كل ليلة جوا؟
0: لا مش كل ليلة، كل مرة كفيش في الجمعة مرتين ثلاثة. لقينا في حتى الكبيرات يجوا
1: على خاطر الكبيرات
0: يتبدل الجو. اي لا بالقدا بالقدا تنفس بالقدا وتبدل الجو وتتفرهد بالقدا، الصغار تتفرهد الكبار تتفرهد، وحق كل شيء موجود واحترام وكل شيء موجود به الحق. هذاك علاش نخرجوا عمره هي نخرجوا من قفصه الشماليه اقرب بلاصه لهنا نجوا لهنا هيك لان تفرهدوا.
1: عسلامه تعرفوا علي
6: يقين.
1: شنو اسمك؟
6: يقين شيب. يقين شيب.
1: يقين. تفرهدت يقين الليله ولا لا؟ هذه جولتنا في فضاء منتزه عربة بيغاسا. تقريبا يوصل بنا الوقت لل 11:42 دقيقة. نقولكم هكا الفضاء بدا يفرغ شوية. سهر الليالي ديما نتقابلوا في نفس توقيت من 10 لنص الليل كل نهار أحد. هذه تحيات فاتن هشيري بسي محمد بن داود معاكم في تغطية وستريمينج الليلة. إن شاء الله ديما نتقابلوا في الخير. نقولكم سهرة طيبة وإلى اللقاء.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. شنو رايك؟ هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: منتصف والليل، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية جفصة تم نشر طلب العروض الخاص بمشروع حماية مدينة الأقصر من الفيضانات بكلفة جمهورية تقدر بعشرة مليون دينار. بولاية قبيل استؤنف النشاط بفضاء دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز في هذا الأسبوع، وذلك بعد الانتهاء من إعادة تهيئتها بكلفة جمهورية فاقت المليون دينار. شهد نصب وتزود السوق بالماء المعلبة عودة تدريجية تزامن مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة بالولاية التي عرفت اضطرابا في التزود، وفق ما أكده مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار رمزي الطرابلسي. مبادرة تكنو 2016 التابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيز في تونس يوم 15 من سبتمبر الحالية، ندوة عن بعد بعنوان توسيع الأفاق الرقمية. هذه الندوة تهدف إلى تعزيز صورة تونس كوجهة جاذبة للشراكة في المجال الرقمي عبر عرض تجارب وخبرات مؤسسات دولية ناشطة في السوق التونسية. قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن القوات المسلحة ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. شكرا لكم على المتابعة، تصبحون على خير.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات.
1: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه.
0: هذا يغني.
1: هاي غني لك شنو المانع.
0: وهذا يحكي.
2: أخويا أنا أخويا أنت تصور في بالك فهمتني ولا.
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
3: بين أمس واليوم ما تغيرت خاطرك 90%.
0: واللي تعدى وفات
4: زعما يرجع.
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين.
5: ذكريات أيام جميلة.
1: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
0: رحلة حنين.
6: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين. رحلة حنين. لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين. رحلة حنين.
7: رحلة حنين.
8: رحلة حنين.
7: رحلة حنين. رحلة حنين.
0: مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من رحلة حنين. رحلة حنين اللي كل مرة نهزكم فيها في ذكريات واحد من نجومنا، نجوم الفترة الذهبية والزمن الجميل، الفترة الجميلة اللي عشنا فيها برشا ذكريات حلوة مع نجومنا. وأكيد ذكرياتنا اليوم بشتهزنا مع نجم من نجوم الساحة الفنية في تونس، وجه عرفناه وألفناه في منوعات الخطاب ومنوعات حاتم بن عمارة وبرشا منوعات. كان حاضر بقوة، حاضر بالفرقة متاعه، غني عن التعريف. مش باش نقدم أكثر من هكا. أسامة فرحات، مساء الخير، تحية ليك سي أسامة على موجة إذاعة قفصة في رحلة حنين.
9: شكرا لناس، شكرا لك ولإذاعة قفصة ومستمعي إذاعة قفصة.
0: عندي مدة وانا نحب نعمل حوار معاك، خاطر بصراحة نحب هكا نعرف برشا خفية وبرشا أسرار، نزيد نغوص في برشا ذكريات، خاطر كي نشوف الفترة هذيك، الفترة الحلوة اللي كانت فيها الساحة الفنية أنجبت برشا نجوم، برشا أسامي، ولو معناها في على المستوى العربي نجوم كبار. ديما نعمل مقارنة إنه نقولها معناها هكا ونعودها برشا مرات، الفترة هذيك صعيب انها تتكرر وتتعاود، رغم انه الساحة الفنية ما شاء الله مليئة بنجوم كبار توا وبرشا موسيقيين كبار، لكن الفترة هذيك كانت فيها برشا خصوصية. خلينا نرجع بالذكريات معاك، نرجع لأسامة فرحات اللي ما زال صغير في بداياته، كيفاش تعلم أصول الموسيقى، كيفاش تشبع بالموسيقى اللي ولت حياته ولت هي مهنته.
9: لا انا الموسيقى ما مات من الصغر، ما عملتش حاجه اخرى في حياتي. من الطفوله طبعا كان فما مشروع ثقافي قبل في تونس في دور الشباب،
0: وكان
9: فما في الليسي وين قرينا الفرق الموسيقيه. معناتها الموسيقى كانت مصاحبه لاي حد يحب يعمل موسيقى، فهو اندثرت الحكايه كلها.
0: كانت الشبيبه المدرسيه والنوادي اللي كانت في المعهد،
9: لا دار ثقافه. انا من حي زهور وخزنة دار، ماذا كان عندنا زوج فرق يربوا معناها يمسيهم بالخير، هنا توفيق الانجليز استاذ كبير، وفي الخزنة دار سي عبد الكريم جليسي استاذ الكل. معناتها كان عندنا فرق شبه محترفه، معناتها ناس موهوبين جدا. هذا كل في الطفوله معناها. وبعد طبعا الدراسه في نهج زرقون في الكونسرفاتوار تاع نهج زرقون، وبعد مشيت لفرنسا عملت موسيقى افلام عميل، وبعد انتقلت لمصر الدراسه والعمل، وهذيك الهجره الكبيره قعدت فيها 7 سنين، وروحت لتونس عام 94. قعدت عملت حفله في كارتاج معايا الشاعر الكبير المصري سيد حجاب، عملنا كلمه غنات هكا اسمها انت الشرق والغرب.
0: اديتها لطيفه، يظهر لي الاغنيه هذه انت الشرق.
9: الاغنيه انت الشرق والغرب لطيفه، اما هي السبكتاكل اسمه انت الشرق والغرب.
0: سبكتاكل
9: على اعتبار لمينا برشا موسيقات معناها وقتها. ومن بعد جات فتره العمل مع مرحوم نجيب الخطاب 95 و96، وعملنا مجموعه اعمال موسيقيه وغنائيه الى اخره. ومن بعد انطلقت في الانتاج الخاص نتاعي في الانتاج التلفزي والاذاعي والعمل يعني المحترف يعني.
0: عمل محترف واحتراف الموسيقى ما جاش من فراغ، خاطر مش اي واحد ينجم يتعلم الموسيقى ويحب الموسيقى ويكون فرقه ويولي حاضر في المنوعات الكبيره. زيارتك لمصر ممكن كانت هذيك زاده سبب خلتك معناها تتعلم الاصول الصحيحه للموسيقى وتتشبع بالموسيقى اكثر اكثر، وكنت معناها جيت حتى جبت حاجات جديده، ممكن شويه دخلت حاجات ممكن اضافات جديده ما كناش متعودين بها في الفرق الموسيقيه اللي كانت حاضره في المنوعات التلفزية.
9: أي صحيح، فادتني رحلة مصر والتجربة المصرية، فادتني برشا حاجات. ما تعرف هذه الصناعة مستقرة لها عشرات السنين، معناها لازم واحد كان يتعلم من أساتذة كبار اللي لحسن حظي معناها تعرفت عليهم شعراء كبار، وبليغ حمدي خاصة هذاك كنت ملازم ليه معناها، وشعراء كبار وعبد الوهاب محمد والأبنودي وسيد حجاب نقول لك معناها كانت آخر فترة زادة في مصر، زادة كانوا آخر العنقود هذوكم كمال طويل ومحمد عبد الوهاب كل ما دوما حمد الموجي وعمار الشريعي. طبعا كان سبقتني صديقتي لطيفة عرفاوي غادي، وتعاملنا وعشنا التجربة تقريبا مع بعضنا معناها. بعد كما قلت لك معناها ابتدت الرحلة التونسية تقريبا من 95 معناها إلى الآن متواصلة بتقطعات الثورية اللي جات في العشر سنين هذية. العشر سنين هذوما معناها أنا نعتبرهم كأنهم كما كان الثقب السماوي ذاك اللي لوجوا عليه التوا معناتها، فما ثقب السماوات السابعة يظل هذية العشر سنين هذية باش يعتبروا نكتة تعدات على تونس، و فيها شوية باهي لمحالة لكن فيها برشا خايب والناس تتعلم. يعني كنا ساهمنا في الثورة بأي طريقة ما معناها، للأسف استحوذوا عليها ناس ما يستاهلوش، وكاو إن شاء الله تتحسن الأمور في القريب العاجل ويرجع الشعب التونسي إلى الإنجاز والإبداع وخاصة في الفن والثقافة
0: إن شاء الله. خلينا نرجع لتعاملك مع الفنانة العربية، خلينا نقوله التونسية اللي عندها إشعاع عربي كبير لطيفة العرفاوي، اسم كبير مش سهل إنه تتعامل مع لطيفة وتقدم لها أغاني تنجح في فترة ما. تعاملك مع لطيفة كان تعامل بحكم الصداقة وقربته لبعضكم برشا، قدمت لها ألحان كانت معناها ناجحة في الفترة هذيك. تعامل مع لطيفة ما كانش سهل، خاطر يلزم تقدم لها حاجات تنجح في مستوى الأعمال اللي كانت تقدم فيها في الفترة هذيك.
9: لا هي لطيفة صديقة أولا وزميل الدراسة، ما تقبل التعاون قبل لحنا صغار في خزنة دار معناها زميل الدراسة، وبعد التلمذنا على علي الشريطي الاثنين، أستاذنا الكبير هو اللي علمنا الأصول الفن وإحنا صغار معناها، العشرة موجودة قبل التعاون الفني وكل شيء، والتعاون إلى الآن معناتها إلى آخر الأغنية الأخيرة اللي عملت ضجة يحيى الشعب يسقط كل عدو الشعب، وذلك موقف كان موقف في حينها معناها، ولو أنها الغناية كما قلت قبل هي سابقة للإجراءات متى 25 جويلية، لكن الحال هذه تتسمات على أنها غناية تعملت بعد قرارات الرئيس معناها.

0: تعاملكم على لطيفة كان قبل عودتك لتونس. أنا أغنية نحبها برشا الحقيقة ونحب لحنها برشا ومعروفة الفترة هذيك برشا عام 90 تحديدا. علاش يا قلبي لي من كلمات محمد العجمي وألحانك؟
1: كان المشروع الكبير أنه مش نعمله برشا أغنية تونسية.
0: أغنية تونسية حلوة برشا وإيقاعها حلوة برشا
1: وتتسجل بالمشاروة وبالشعراء. كان الأبلودي مكب على عمل الحاجات ومحمد العجمي وأنا عملت حاجات. كان مشروع كبير للأسف الإنتاج وقتها ما تعرف معناها الإنتاج كان محصور في الأغاني شبه تقريبا المصرية والتونسية المصرية واللبنانية والخليجية يعني. احنا حبينا نعملوها ونشحت الغناية ذيك برشا وحبوها برشا
0: رغم ان الكلمات كانت
1: ما كانش فما انتاج تونسي باش ننجمه وما كانش فما مخطط كان جات فما خطة تونسية باش يصدروا الاغنية. رانا عملنا برشا حاجات وهذا مطروح لحد الان خاطر يقبلوا ما عندهمش مشاكل معناتها يحبوا يسمعوا غنايات مش مصرية ما يقلقهمش راه غادي معناتها نجحت كيما قبل جارية حمودة ونجحت لموني اللي غاروا مني ونجحت علاش قلبي محتار معناتها ما يقلقهمش الغناء المختلف
0: وحتى اللهجة معناها اللهجة قريبة برشا اللهجة مفهومة
1: يعني هي ما قربنا معناها الماكسيموم باش ما تبداش زاد برشا حاجات معناتها باش ما تبداش مش مفهومة برشا برشا لكن ما يقلقهمش هم يفهموا حتى الخليجي يفهموه اللي هو أصعب التونسي برشا.
0: قديش من لحن قدمته للفنانة لطيفة؟
1: يمكن 10 حاجات هكا مختلفين في المدة والنوع في الوطني خاصة عملت لها أغاني السيد حجاب زادة من يقول وجينا ليالي وإلى آخره من الحاجات هذيك. موطن الأخضر نتاع عبد الحميد الخريف كان جميل جدا وأنت شارق والغرب وطبع الوفاء وإلى الأخرانية اللي قلت عليها يحيى الشعب.

0: بعد الفترة هذيك والعودة إلى تونس حسيت الجو غريب عليك شوية في تونس، وإلا حسيت كيف تقريبا الساحة الفنية ما تختلفش على الساحة الفنية المصرية؟
1: والله ما اختلفتش. أنا الساحة الفنية كان وقتها روحت عملت الفرقة تاعي وبديت نخدم وحدي، معناها نجيب الخطاب من المنشطين الأذكياء والعباقرة، للأسف وفاته وخلات فراغ كبير جدا صحيح. في الساحة التنشيطية والتلفزية قاعدة وناس بطبيعة الحال، مش نجيب فما ناس اخرين، لكن بالناحيه الموسيقيه نجيب كان ذكي جدا، يلقط التجديد ما طيفهم كي واحد باش يضيف وباش يعمل حاجات جديده ما صارتش حتى بامكانيات الشبه معدومه نتاع الانتاج، يمشي ويدافع ويدافع على المشروع الى اخره، فهذاك علاش كانت تجربه ناجحه جدا. بعد انا وصلت كانتاج خاص، عملت برشا، معناها عملت يمكن 10 انتاجات تلفزية وخمسة ولا ستة انتاجات إذاعية، انتاج منهم التقديمي منهم الأعداد هذا قديمة، ومنهم حتى التقديم تاع كلمات وأهل المغنى ولما برشا حاجات ما عملناهم في بقايا مختلفين.
0: كانت الحاجة المميزة في المنوعات في الفترة هذيك حضور الكبير للفرق الموسيقية، مع كل هكا فرقة تقدم بعض الوصلات الغنائية تكون إنتاج خاص وإلا حتى إعادة بعض الأغاني التونسية المعروفة لكن بتوزيع الجديد، كانت منافسة قوية الحقيقة في الفترة هذيك بين برشا فرق موسيقية، صحيح ولا لا؟
1: كانت الموضة هي الفرق الموسيقية بتوزع مش في تونس بركة، وهذا موضوع مطروح كبير معناها يتحكي فيه بتأني ونغطسوا فيه في مرة أخرى إن شاء الله. حتى هي الفرق الموسيقية حتى في العالم هي اللي عملت التجديد وهي اللي عملت التغيير في الموسيقى، معناتها كي نشوفوا البيتلز ولا الرولينج ستونز ولا بوليس ولا معناتها الفرق هذية هي اللي غيرت الموسيقى في العالم الكل. قل وندر أنه يجي فنان وحده كي يعمل حاجة جديدة، قل وندر. في تونس كانت من السبعينات كان فما فرق برشا فرق في تونس ومشهورة، الحمام البيض والبحث الموسيقي وبرشا يعني إلى حتى للتسعينات. بعد ولا المطرب الأوحد هو اللي متصدر المشهد، وللأسف يعني الحاجات هذه معناها كي يبدأ واحد وحده يخمم وحده يعمل وحده ما يبداش عنده، لكن فص والثقافة اللي متاع التنوع باش ينوع انتاجه ولا باش ينجح بطريقة شخصية ويعمل نوع متاعه ويعمل واحد متاعه، هذا تلقاها في الفرق ما تلقاهاش قلة أنها تلقاها في المطربين. طبعا فما مطربين باهين برشا، ما نحكيش على أصوات لكن نحكي على التجربة الموسيقية، فما برشا معناها في قفصة في جابس في الكاف في
0: يعني
1: في
0: كانوا فرق
1: منتشرة جدا أيه. معناها هذه ظاهرة الفرق الغنائية أولاد جابودية برشا معناها منتشرين جدا، معناها كانت ظاهرة صحية جميلة جدا معناها
0: ما كانش تعتمد أصوات قوية برشا وأصوات كبيرة برشا، ما يكونش معناها عنده طاقات صوتية هائلة اللي باش يغني في الفرقة هذية، كانت فيها برشا أصوات، كانت أصوات نسائية وأصوات رجالية أيضا تغني، معناها ما تكونش يلزم تكون أصوات مستساغة، ما تكونش معناها يلزم يكون فنان.
1: لا مش برشا لا لا كان عندي أصوات جميلة أنا شوف فما فرق أن الكورة الغناء الجماعي هذاك حاجة، لكن اللي باش يغني سولو يجب يكون متمكن من أدواته معناها لا شك معناها بشي يوصل في أي نوع ما يعني في أنواع الموسيقى كلها، كان هو مختص في البدوي ولا في التونسي ولا في الشرقي ولا في الكلاسيكي ولا إلى آخره، لا ذلك موضوع آخر. لكن فما أغلبية الفرق تلقى فيهم سوليست ولا اثنين، وبعد هو الفكرة متاع الفرقة أنه الغناء الجماعي معناتها الغناء المسرحي هو الأهم من السولو معناها.
0: بعد خديتي ذولي أصوات من طريق النجوم حبيت أنهم يكونوا حاضرين في العروض متاعك،
1: والله فما اللي اكتشفتهم أنا وفما اللي خديتهم من طريق النجوم ومن ما يعني أصوات شابة جدا، أنا ما تعاملت كان مع تقريبا 90% من الشباب معناها من كيف وقتها ولا حتى التوى معناها نتعامل أنا ما أشوف أنا ما عنديش هالحكاية واحد، المهم الصوت يكون الفنان يكون صديق ويكون فرد فكر واحنا والمشروع ممن به، هذا اهم حاجه، خاطر مش مهم الصوت يعرف يغني هو
0: نشوفوا توا في بعض الفرق الموسيقيه. انا حبيت موضوع هكا نمشي بك شويه نبعد بك شويه, حبيت هكا خاطر الحقيقه تولت ظاهره معناها منتشره برشا الفرق الموسيقيه, سورتو الفرق الموسيقيه النسائيه ما تعتمدش اصوات, تعتمد فقط ناس معناها يجوا هكا يحبوا يعملوا شويه موسيقى, يضيعوا شويه وقت, يتفرهدوا شويه, يعملوا جو, من بعد نشوفوهم في فرق موسيقيه تعمل في عروض حتى في كل الجهات. حاجه باهيه والا حاجه مش حلوة؟
1: لا شوف, هي كان مقصود بالفرقة باش تعمل عرب وعروسات, هذاك ربي يعينهم وامورهم. نحكي على الفرق اللي عاملة اضافة في الموسيقى, ولا هما مش برشا معناها ما فماش برشا, زوز ولا ثلاثة, لكن كان على اللمة متاع الواحد خاطر عنا عرس واحد, هذوكم فما برشا فرق نسائية وغير نسائية, هذوكم ربي عينهم, يعني هذوكم ما همش مطلوب منهم باش يعملوا حاجة ولا باش ولا عندهم مشروع ما ولا حاجة, ما يعني مش معنيين بال.
0: لكن هنا نشوفوا فيهم في بعض العروض مثلا رمضانية أو بعض العروض.
1: أي لا هم منتشرين, هو بحكم الظاهرة والظاهرة كبيرة معناها ونوادي الموسيقى, لو يعني هم لو محتلين
0: على حساب أصوات معناها. أخرى على حساب أصوات تنجم تكون هي
1: على حساب برشا حاجات, خاطر الدولة ما عملتش قوانين والدولة مش لاهية بالفنانين المحترفين, وما توا مش فايقة بالفن وتوا مش فايقة بالموسيقى, رغم شبه التنظيم اللي هو اندفر, حتى التنظيم ذاك بعد الثورة المهرجانات المنظمة والمندوبيات اللي عندها إمكانيات توا ولات جمعيات خاصة هي اللي تعمل في كل شيء, على اعتبار هم جابوا طبعا تشريك المجتمع المدني. يا أخي تشريك المجتمع المدني عقبه تشريك القطاع الموسيقي, معناها ناس ملمومين وما عندهمش حتى فرنك, والدولة رفعت يديها تقريبا على أغلب التظاهرات وخلات كان حاجات تهمها هي, والمندوبيات منزوعة السلاح والإمكانيات اللي هي كانت الوعدة. ويظل أكبر غلطة اقترفتها جماعة بعد الثورة الهواة هذوما اللي جاب هو إلغاء اللجنة الوطنية للثقافة اللي كانت حالة مشكل كبير برشا, وكانت تخدم بطريقة جيدة جدا, والفنان يطلع للمسارح منظم من قبل ويعرف روحه وين ماشي ويخلص في الوقت, ما قادش يستنى عام وعامين توا, هذاك علاش الناس هربت من المهرجانات ما عادش يحبوا يمشيوا, لا الناس المحترمين معناها يمشيوا, الناس الهواة اللي يرضوا بأي حاجة ويرضوا بالقليل ويصبروا ويتلقاهم عندهم خدمة أخرى, معناتها الموسيقى ما تهمهمش, وهذايا الفوضى والبالة الفريطة هذايا اللي نعانيو فيها لنا 10 سنين وأكثر شوية. متى ستنتهي لا أدري, للأسف
0: وهنا ذي اللي حابين نحكوا عليه, أنه راهو الساحة الفنية قبل في الفترة هذيك أنجبت برشا أصوات وبرشا أغنيات حلوة مازلنا التوى نسمعوها ونحبوا نعاودوا نسمعوها, لكن للأسف توا الإنتاجات كثرت, لكن الإنتاج اللي يبقى وبش يعيش ممكن خلينا نقولوا نسبة 10% وإلا 20%, خاطر ممكن أقبل أنا معناها برشا حكيت معاهم يقولك أقبل فما لجنة مختصة تتعرض عليها الأعمال اللي باش يتم تسجيلها وإصدارها باش تخرج معناها في التلي وفي الإذاعة باش يسمعوها المستمعين واللي يشوفوها المشاهدين, يزم تكون أمام لجنة, يزم لجنة تنتقي الأعمال هذيك ويتعدى كان العمل اللي ينجم يكون عمل معناها مقبول وتقبلوا اللجنة ويقبلوا حتى الجمهور من بعد. اليوم نشوفوا في برشا إصدارات تقريبا يوميا الإصدارات الفنية, لكن الأعمال ما ترتقيش للمستوى اللي كنا نسمعه فيه قبل وكنا نعرفه قبل, رغم أنه عنا برشا أصوات حلوة ما شاء الله. أين الإنتاج؟
1: لا المشكلة فش في الأصوات في تونس, المشكلة للأسف في الصناعة الموسيقية, هذا نبهنا ولينا 20 سنة وإحنا نقول ونعاود ونقول ونعاود للمسؤولين والوزراء ومختلف الحكومات والرؤساء والناس كل معناها, اللي مشكلة تونس هي الاندستري ميوزيكال, مش المواهب ومش الأصوات ومش الملحنين ومش الشعراء, كل شيء موجودين وبكثرة, لكن هذوما كل كي تسيبهم في الهواء الطلق. قبل كانت حتى العام 90 تقريبا هي الإذاعات, الإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية بعدها اللي خلطوا هم المنتجين وهم اللي يرعاوا الفنانين وهم, والمئة ألف غناية اللي خلاوها في الخزينة الناس اللي قبلنا جيل الستينات والسبعينات والثمانينات, هذوما كلهم انتاج اذاعة, معناتها انتاج دولة, وهذيك لجنة وشعراء والملحن ياخذ نصوصه ويلحن على روحه, الفرقة نتاع الاذاعة تسجل, المطربين يجيوا يلقاو غنايات حاضرين, وناس كان فما مشروع كامل, كان فما ناس تخمموا مشروع كامل موجه لمحالة, لكن مش مشكل ربحنا منه ريبرتوار غناء غنائي كبير برشا واصوات تسمعوا فيهم كلهم اساتذتنا الكبار وهادي الزويني ونعمه وعليا وكلهم كلهم انتاج اذاعه. كان ما جاش فما اذاعه وكما كان ما جاش فما هالمخطط هذا راه ما فما حد شيء، راهم كلهم خدموا في العروسات وروحوا وراهم ما عملوش غنايات وراهم ما فما حد شيء وصل لنا. وهذا هو اللي صاير توا بعد ان اندثرت الامكانيات نتاع فرقه الاذاعه وما عادش فما مخطط بالكل، خاصه من بعد 95 و2000 وانتهت معناها هكاك التخمام معناها نتاع الخوصه ونتاع الواحد. انت كي تسكر حاجه من غير ما تعمل قوانين في القطاع الخاص تندثر الصنعه كلها. هذا اللي صار في تونس معناها هو نتيجه الغباء السياسي والثقافي بعد عام 95 تقريبا من 95 2000 اندثرت الموسيقى والى اخره، فتلقى انت الاصوات الباهيه والاعمال الباهيه والواحد كلها تقريبا ما نقولش لا فما استثناءات لكن تقريبا انتهت عام 95 2000 كانتاج غزير وزايد. ومن بعد قعدت مبادرات فنيه فرديه لفنانين يعملوا اشعار تنجح غنايه ولا تنجح هذاك بالصدفه. مع انتشار الرقمنه والفضاء المفتوح زادت دخلت علينا الثقافات الاخرى والموسيقات الاخرى فضربت الموسيقى التونسيه في الصميم، وهذا اللي صاير معناها في الوسط الفني.
2: ماشي فوق راسه تاج قوس وعاج وحده في الطريق والطريق عجاج وحده ماشي كي جوع يبطف نجمة يشوي عليها كلمة ماشي كأنه سارق خايف ليعفس وردة ماشي وحده خايف جردة طريقه جردة في البرد يلبس ظله وفي الحر يشعل كله يضوي الليالي السود ليعود الطير ليعود الطير اللي مشاه وما جاشي ماشي

الكلام اللي اتفر منه شعر سبوله وزي الموايد فرح ولا نشيد بلاد تحفظه بسهوله غرق خطوط الجرح داوى جميع الناس وما دواشي عمره ما جال حيط وحده ماشي عمره ما تبع ريح يعطش وريق ويشيح ومن البير عمره ما طلع دلو على حبل الراشي وحده ماشي.

0: للأسف نشوفه في برشا نشاز في الانتاجات الفنية معظمها، مانيش باش نقول الكل، رغم انه معناش أزمة نصوص ومعناش أزمة ملحنين ومعناش أزمة أصوات، لكن للأسف نشوفه في برشا نشاز حتى ساعات في بعض المنوعات.
1: أما تنحي الصناعة والقوانين من أي ضمان مش لازم الموسيقى سد الفلاحة، قول مثلا باش نحيو القوانين، معاش فما تولي انت متعدي هكا تلقى عرض تدخل تسكن فيها وتعملها شوية بصل والآخر يعملها شوية طماطم والآخر يعملها يعمل فيها حانوت كفتاجي والآخر يعمل فيها قهوة متاع الشيشة ولا تفوضى عارمة. هذا هو اللي صاير في الموسيقى بالضبط معنا في تونس.
0: الفرق الموسيقية اللي تأدي الأغاني الملتزمة معناش برشا في تونس، جات فترة ظهروا فيها برشا فرق
1: الملتزمة موسيقى. لا فماش برشا كما الفنانين الملتزمين معناها، ولو أني أنا ما تعرف عندي تحفظ على الاسم معناها، معناها الفرق الملتزم ما فماش فن ملتزم، فما فنان ملتزم، ما نمنش بالفن الملتزم. ملتزم على شنو معناه؟ على اعتبار الحب حرام والوطن حلال، معناه كلام فارغ هذا. الفنان عنده مواقف وعنده آراءه السياسية والاجتماعية واللي تحبه، هذاك ويدافع ويخرج ويعمل مظاهرات، هذاك موضوع آخر. أما الفنان الفن الملتزم ما تقولك من غني كان على الوطن وغني كان على الزوالي، كلام فارغ هذا. هو حر لما حاله، هو حر معناه هذاك أموره، لكن أنا نظرة ضيقة جدا للفن وضيقة جدا للمجتمع. المجتمع يحب ويفرح ويشطح ويبكي ويحزن، وتجي الحماسة الوطنية وتجي الحماسة الكروية إلى آخره. ذاك الإنسان ما نجموش نحيو تفاصيله، إنسان هو كل.
0: تعاملت مع برشا أصوات في الساحة الفنية سابقا وتوا، فمش شكون تشوف انه نجم يخلي موسيقى حلوه واغاني حلوه كما كنت تسمي توا في برشا نجوم كيما نعمه وعليا وعلي الرياحي والجاموسي؟ عندنا برشا اصوات، شكون في الساحه الفنيه تشوف انهم اصوات شابه تنجم تكون معناها تحمل المشعل وتخلي ارث موسيقي كبير؟ ما نحكوش على الانتاجات الفنيه لكن نحكو على الاصوات.
1: برشا اصوات جميله جدا، ما انت فما كل اصدقائي هو تقريبا ما عنديش حد انا يا تعاملت معاه يا صديق، يا حتى كما تعاملتش معاه هو صديق ونحترمه، لكن انا اللي تعاملت معاهم ونحبهم وبرشا شبش تسمي معناها سليم دمك واسلم أيه. بن احمد لبنى نعمان
0: هلا الملكي مثلا،
1: هلا الملكي أيه. طبعا ما نحكيش على لطيفة والناس ذوكم معناها أيه. لكن فهم اصوات جديدة حتى ما مش معروف، نوال بن صالح، رحاب الصغير، برشا، شهرزاد هلال، ما تفهم برشا أصوات جميلة جدا معناها ونحب التعامل معها. ما يقلقنيش أنا، لا أنا في لا الأجيال ولا العمر ولا الحكاية هذه ما تهمنيش في الفن، ما فماش الموضوع هذه. المهم المشروع واحد، مثلا أنا نخدم أتام خاطر تعلمت نخدم بالموضوع معناها. كان باش نعمل سبكتاكل فيه كلاسيك ولا ملتزم ولا حاجة، نعرف لشكون نتوجه وشكون ينجم يضيف لي في حاجات. أنيس الطيب، أحسن محزوبي، نعرف شنا برشا يعني برشا
0: من الأصوات اللي
1: الأصوات وأصوات جديدة هي. جدا معناها حتى ما يعرفوهاش برشا، إن شاء الله تكتشفوها في القريب العاجل. صفاء ومحمد أمين وسعيد وأمين سعيد إلى آخره، فما برشا أصوات ترى. وهذا هو المشكلة في تونس، مش المواهب، أنا أقول لك معناها بل العازفين كلهم جيدين جدا وخير من الآخرين واحتمال خير برشا من الآخرين معناها، لكن مشكلتنا اللي ما عندناش الدولة رفعت إيديها على الإنتاج والتنظيم إلى آخره. قاعدين نحاولوا كل مرة هكا بمبادرات شخصية نحسنوا الوضع ولا نعمل القوانين. كنت في لجنة قانون الفنان، من بعد بطلت الحكاية كي تحل المجلس، من بعد أنا نشوفه في موضوع العمادة إلى آخره معناه، لكن هذا مش خدمتنا. نورمال ما هذه الدولة تتولى الموضوع هذا، كان تعمل سيمينار في شهر تتحل هذه القضية كلها، لكن للأسف الفن مش متاع أي حد من غير مالي، الموسيقى التونسية من غير مالي.
0: اسم ذكرته من الأسامي اللي ذكرتهم، مانيش باش نحكي على الجيل الجديد بصراحة وبالحق، معناها غيابه على الساحة الفنية أثر برشا، غيابه خسارة للساحة الفنية. قدم برشا ألحان حلوة وصوته حلو برشا، غنى برشا أغاني ما زالت اليوم ناجحة. هذول عرفتني على شكون نحكي، سليم دمك.
1: سليم دمك هذاك من أحسن الفنانين تاع تونس، هو صديقي أولا، نحبه كملحن ونحبه كمطرب. أي حاجة أنا منوعة ولا حفلة كبيرة ولا حاجة نعملها ولا حاجة لازم سليم دمك، فما أصوات ديما قارة معايا معناها، لازم يكون موجود بأي بأي شكل. هو ضحية كيف برشا ناس ضحية الوسط الموسيقي والقوانين البالية، والواحد مع ناس برشا مبدعين قاعدين كيكا معناها، وكيف برشا ناصر صمود وبرشا معناها، حتى الشباب معناها ما يعرفوهمش برشا معناها، يتحايلوا بس يعملوا شوية أغنيات يوريوا انتاجاتهم معنا. اما هذا كله توانا نحكي فيها يعني تونس شويه هكا الواحد، لما فما بالك بالولايات والجهات البعيده الى اخره، سيبوز فما عشرات الاصوات والمواهب اللي قاعده تعاني معناها،
0: ماهيش لاقيه حظها بالحق
1: معناتها في الكاف وقفص او جابس وجميع المناطق معناها قاعدين يعانيوا من من التهميش ومن قله الامكانيات ومن قله المشروع معناها. للاسف ما نعرف شنو حلها، خاطر حتى تتلهى الدولة بالثقافة والفن، يعتبروا الثقافة حاجة مهمة، مش 0.00 درقداش، وعمل لهم شوية مهرجان في الصيف وربع مهرجان في الشتاء، وبك هو ذاك اللي عطى ربي معنا.
0: للأسف أنه لا عاد ما فما حضور في المهرجانات الصيفية ولا حتى الشتوية. أنا برشا فنانين حكيت معهم من الجهة، يقولك أنا عندي مشروع فني، عندي دوسية كامل قدمته، لكن ما جتنيش حتى معناها ريبونس صغيرة أنه بشكون حاضر في واحد من العروض وإلا من المهرجانات، في حين أنه فما فنانين ما عندهمش مشاريع فنية، ما عندهمش إنتاجات فنية، لكن هما في الصدارة في التظاهرات الثقافية وفي المهرجانات الصيفية وحتى
1: المعارف والتليفونات السرية والمساجات السرية.
0: لكن هي تعملت نقابة، علاش النقابة؟
1: للأسف ماني قلت لك، هي بيد لا الدولة خدمتها ولا خلت القطاع الخاص، ولا عملت قوانين باش القطاع الخاص يتولى الفن والثقافة كما بقية العالم الكل، ولا هي الدولة قاعدة تخدم خدمتها على الأقل كما السنوات 60 و70 و80.
0: سي أسامة، لكن هي فما نقابات، فما نقابة الموسيقيين والفنانين، فما نقابات اللي من المفروض أنها
1: والله هي كلها
0: على حقوق الفنانين والموسيقيين
1: وتحاول تعمل حاجة، لكن ما عندها حتى سلطة فعلية وما عندها حتى سلطة قانون. معناها النقابات المهنية الحرة هذه كما الصنديق بتاع البلاص، تفهمنا احنا الأربعة من الناس بس نعملوا نقابة ونبايضوا البلاص، هكا هو في حدود البلاص ندبروا روسنا، لكن باش نقدوا الشارع ولا نزفتوا الكياس ولا نعملوا، ما عندك حتى سلطة معناها فعلية معناها. وهذاك القانون التونسي إلى أن تتعمل العمادة كما قلنا وعودنا وكررنا، لكن فما زاد وعي متاع فنانين وفما وعي موسيقيين زاد، ما يخفاكش معناها يعني فما مستويات زاد أتعس من الوضع الحكومي معناها. للأسف معناها لا يعرفوا واجباتهم ولا يعرفوا حقوقهم ولا يحاولوا يقرأوا اش معناها، والتو ما يعرفوش معناها الفرق بين نقابة مهنية حرة وبين عمادة، وما يعرفوش الفرق بين حقوقهم واجباتهم وكيفاش يحسنوا وكيفاش يطالبوا. والمصيبة الكبرى هذيك متاع مؤسسة الحقوق المؤلفين والملحنين اللي هي قاعدة كاللغز هذاك متاع مستولين عليه شوية ناس، للأسف اش عم يقول ما كل حاجة نتكلموا فيها يا يتغشوا يا يقول لك كيفاش هنا قاعدين نعملوا، وهو العشرات السنين قاعدة تمر وما فما حتى شيء. معناتها القانون الأخر قانون تاع الملكية ليه 20 سنة ولا قداش وما تنفذ حتى شيء وما فما حتى شيء واضح لتوا معناها، خاطر الدولة مش مهتمة بالموضوع هذا، مش في مخها الثقافة هذه والموسيقى، تعتبرهم ترفيه كما قال لك الوزير الآخر اللي تنحى ذاك، مطلوب من الفنانين باش يرفعوا على المجتمع شوية كلونات معناها باش نضحكوا المجتمع احنا.
0: للأسف حتى الخطاب يكون هكا يوجع شوية ساعات، خاطر يقول لك أنا الفنان راني أنا نأدي في رسالة مانيش نعمل في حاجة.
1: أيوة بالنسبة اليوم كله من كل شيء، حتى شيء ما مهم كان نروحهم من الناس هذوما.
0: إن شاء الله يتبدل الوضع، احنا ديما نقول إن شاء الله يتبدل الوضع للأحسن، ديما أملنا في المستقبل
1: يكون يعمل دوره. الإعلام زاد مش لاهي بالسياسة، 99% من الإعلام لاهين بالسياسة، وشكو كل يوم فما باز سياسي وكل يوم فما واحد أنا قلت لك معناها هو يقول لك زادا أنتم الفنانين يتلهوا في رواحهم. المشكلة اللي الحرب جماعية يلزمها، لكن الأول والمسؤول الأول والأخير هي الدولة، هي الحكومة، هي اللي تعمل كما قال عبد الحليم اللي شبكها يخلصها، ما كم أنتم ما تحبوا تحكموا في كل شيء صلحوا كل شيء. هذا رأيي أنا معناها.
0: ان شاء الله الوضع يتحسن، وان شاء الله وضع الموسيقيين والفنانين يتحسن، خاطر نشوفوا في برشا حسره عند برشا فنانين الحقيقه، وجيعه كبيره عند برشا ناس تخدم وتحب تقدم انتاجات، لكن حتى كي تخدم انتاج ما يلقاش الرواج الكافي. للاسف خليني نقولها، بعض وسائل الاعلام اللي تروج الاعمال ما ترتقيش للقيمه الفنيه، تقدم في انتاجات وفي فنانين ما يزمهوش يكونوا حاضرين في المشهد الاعلامي، يكونوا حاضرين، خاطر لو ساعات فنان كي يظهر برشا مرات المشاهد يتعود به ويستنس به، نجم حتى الغنية متاعه يسمعها 6-7 مرات باش تولي معناها حاجة مألوفة عنده، يولي حتى كان ما يحبهاش يولي يسمعها.
1: لا انا اكد لك ان الفنانين الكل يطلعوا في الاعلام باش يخدموا في العروسات في الصيف، معناها المنوعات بالنسبة لهم هي مرور للعروسات، دونك الغنية يلزمها تكون تابعة العروسات، مش فن، مش حاجة اخرى، معناها ما هوش مقصود لا فن ولا تجديد ولا فكر ولا حتى شيء، معناها هم عندهم الحق، خاطر لقاو كان السوق متاع العروسات هي اللي فيها مردود فوري كفلوس وكماديات وحتى كمتابعة من الجمهور وحتى كحب الناس، معناها ذاك هو الموجود الصحيح، معناها للأسف فاني قلت لك معناها المهرجانات انتهى دورها تقريبا، معناها قعدوا كاك فيستيفال كبار هكا عندهم شوية إمكانيات ينجموا يعملوا هكا عروض زايدة، لكن الفنانين الكل 99% منهم يطلعوا في التلفز والراديوات باش يغنيوا في العرس، دونك مفهوم الوضع مفهوم.
0: أنا حبيت هكا نطول معك شوية الحديث، خاطر الحديث معك الحقيقة ما نشبعش منه، ما شاء الله ثقافة موسيقية كبيرة، ما شاء الله كارير كبير في الفن، عندك برشا تجربة خلت برشا ناس هكا تحب الجو متاع الفرق الموسيقية. قبل كنا هكا نستنوا المنوعات باش نتفرجوا في فرقة أسامة فرحات وكل الفرق الموسيقية اللي كانت حاضرة في الفترة هذيك، كانت منافسة حلوة في الوسط الفني، منافسة خلت الساحة الفنية تمتلئ بالأصوات الجميلة وبالإنتاجات الجيدة.
1: كل موجود لحد الآن، لكن وين الما تشوف المنوعات حتى ولا في الواحد ما عادش فما فاريتيات كبيرة فيها فرق وفيها إنتاج وفيها واحد، خطر موجود الفنان المحترف باش يطلع يعمل لك غناية ولا اثنين جدد كل شهرين ولا ثلاثة، يلزم إمكانيات ويلزم يخلص في المنوعة، يلزم باش يجيب لك 10 من الناس شكون باش يخلصهم وفي آخره، دونك شكون هكا تعدى واحد مطرب يغني عبد الحليم ووردة ويروح وصباح الخير وكانت الحكاية، ولا شي يغنيش غناية مسجلة هذاك علاش، معناها برشا حاجات مع بعضها كي يرجعوا يخموا ويعملوا فاريتيات كبيرة تلقى برشا ناس وبرشا فرق جديدة وفنانين باش يطلعوا يعملوا لك إنتاجهم وموجودين، معناتها فالإنتاج موجود وكما قلت لك الأصوات موجودة والشعراء والملحنين موجودين، ما فما حتى مشكل فني في تونس، ما فماش مشكل فني، فما مشكل صناعة موسيقية فقط.
0: ان شاء الله احنا نقولوا المستقبل يكون خير من الفتره اللي تعدت، فتره صعيبه علينا وعلى برشا ناس الحقيقه، انه ولينا هكا نرجعوا نحنوا للفتره اللي فاتت السابقه 10 و20 سنه التالي و30 و40 باش نستمتعوا بالاصوات الحلوه والاغاني الحلوه اللي مازالت تعيش كلمه ولحنا، وحتى الاصوات ما شاء الله ان شاء الله ترجع الفتره الجميله والفتره الذهبيه وتتعاود فتره ذهبيه اخرى. حبيت هكا نطول معك شويه الحديث اكثر من هكا، ان شاء الله يكون لقاء إذاعي قادم إن شاء الله معاك، وإن شاء الله علاش لا تزورنا في الجنوب وتكون حاضر بحذانا، خلينا هكا نستمتع شوية بالأجواء نتاع التسعينات، أجواء
1: سلمان على قفصة وعلى برشا وقت. أنا بعت لك غناية عملت لها مالكي الماشينة وقالوا جات بطبيعة الحال، أنا عودت لها كلام وعملت لها موسيقى أخرى إلى آخره، لكن هذيك ذكريات نتاع طفولة قفصة، نتاع طفولتي في قفصة، معناها مش الماشينة الأخرى اللي تغني فيها أمينة، ماشينا واحدة أخرى لحن آخر،
0: ماشينا واحدة أخرى خاصة بأسامة فرحات وإنتاج أسامة.

0: Kuşoyali, kuşoyali.
1: لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
2: رحلة حنين
3: رحلة حنين
2: رحلة حنين رحلة حنين, رحلة حنين.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات مع الذكريات مع الذكريات.
1: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه
0: هذا يغني
2: غني لك شنو المانع
0: وهذا يحكي
3: اخويا انا اخويا انت تشاور في بالك فهمتني ولا
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات
4: بين امس واليوم تغيرت خاطرك 90%
0: واللي تعدى وفات
5: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين
6: ذكريات أيام جميلة
2: اش نقول له مالو نقول
0: رحلة حنين.